0: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن أسماء الجابري تؤكد أهمية مواصلة انخراط الكشافة التونسية في دعم الجهود التوعوية الموجهة إلى الأطفال والأسر وفي تنمية المهارات الحياتية للأفراد ونشر ثقافة الوقاية وتوفير فضاءات آمنة للأطفال والشباب. الجابري بينت حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع الكشافة التونسية في إطار الأولويات الوطنية المتصلة بحماية الطفولة ودعم قدرات الأسرة والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال ومقاومة التنمر والعنف وتشجيع المشاركة والمواطنة والتطوع. تونس تؤكد دعمها للجهود والمساعي الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا وتمسكها بسيادة لبنان واستقلاله مع إدانتها للهجمات الصهيونية على الأراضي السورية ومتابعتها لاستمرار الحرب في السودان وتطلعها لتوصل اليمن لتسوية سياسية شاملة، وفق بيان تونس الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في إطار الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي سياق متصل، تونس تجدد دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، منبهة من أن تواصل الأوضاع على هذا النحو ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول العالم. بشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه للمقترح الذي قدمته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وقال إن طهران تريد فتح المضيق فورا لأنها تتكبد خسائر فادحة بإغلاقه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده رأت رد فعل أولي من ترامب على مقترحها، لكنها لم تتلقى ردا بعد من الوسطاء. وموقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن محادثات إيجابية وبناءة مستمرة بين واشنطن وطهران عبر الوسطاء. الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان يقول إن بلاده لم تعد تثق في المحادثات مع واشنطن بعد تكرار الهجمات والعقوبات عقب كل تفاوض. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاري سيئين، نقعد راسي وجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
1: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مودي ساعة وتسعة دقائق رجعنا بصوت أنغام. طبعا الأغنية عنوانها يا ريتك فهمني، اللي حب يلوج على الأغنية هذه ملحن بتاعها هو تامر عاشور، كلمات الشاعر نادر العبدالله، عام 2019. الأغنية عمرها تقريبا 7 سنين بالضبط، من الأغاني اللي ما تعرفتش الأنغام، ودني ما شفت يعني الأوركستر السمفوني مع أنغام حاول ترجعها. أغنية فيها برشا رومانسية، فيها برشا اعتراف بمشاعر الحب. صوت أنغام ينجم يعاود برشا أغاني، يعني برشا أغاني أنغام غنيتهم وما مشيتش معها الظروف، لكن رجعت توا بطريقة جديدة. وقلت الأوركستر السمفوني اللي غنيت معه الأغنية هذه تسجيل الحقيقة مش عندي، جيت تسجيل هذا مش خايب، لكن مع الأوركستر السمفوني كانت أداء كان أجمل وأحلى وأشب. نعاود نذكركم موضوع الليلة اللي هو التصالح مع الذات والبدء من جديد. من بعد باش نمشيو للمكالمات الهاتفية. نذكركم أنه اليوم معايا في الإخراج فاتن حسني، ومعايا أنتم طبعا احلى ورق مستمعين مستمعين الاذاعه الوطنيه التونسيه. ربي ربي ان شاء الله نكون خفيف ظل عليكم الناس الكل. تحيه لكل انسان قصد ربي تو يخدم على روحه، تحيه لكل انسان في موقع العمل نتاعو، تحيه لقواتنا الامنيه والعسكريه، تحيتنا للتوانسه داخل هذا الوطن العزيز وخارج هذا الوطن العزيز. باش نحكي شويه مش برشا على عمرو دياب، طبعا محبه كبيره الحقيقه للهضبه. تقريبا انا ديما نقول هو من اجمل اكتشافات هاني شنوتة. كنت سمعت حوار قدمه هاني شنوتة الله يرحمه وينعمه، يقول انه كان مصر انه يكون فنان، يعني وضحى كثيرا باش يوصل للدرجه اللي هو فيها توا. عمرو دياب الحاجه البلوس اللي اعطاه توا، ولا طبعا مع مرور السنوات ولا عندك التخريجات الفنيه تحسوا انه ولا يمشي نحو الطربي، ولا يمشي نحو الطربي. هذا إضافة إلى أنه التجربة متاعه نموذجية ونموذجية جدا. جينا احنا حتى الجيل اللي قبلنا وجيل توا مازال يحب أغاني عمرو دياب، سر شنيا ما نعرفش. يعني باش نمشي ديريكت الألبوم شفت الأيام عمرو دياب، نلقاو فيه ثلاثة أغاني درامية تشد الانتباه بقوة. يعني ساعة الفراق، أيوة تغيرت، وأنا مش أنني نعاد نركزوا مع بعضنا. ساعة الفراق، أيوة تغيرت، أنا مش أنني، ثلاثة حالات مختلفة للحب وللفراق وللتغير، وكل تقريبا فيهم إحساس واحد، لكن صوت عمرو دياب يتبدل من أغنية لأغنية. طبعا أنا شخصيا أختار أغنية ساعة الفراق، خاصة مع الجو الموسيقي اللي يصنع الحضور متاع الجيتار. نركزوا على الجيتار موجود عنا ساعة الفراق. تعبتك برشا فاتن سامحنا. تقريبا أجواء الليل والوحدة والحنين، واللافت أنه القاسم المشترك بين الأغاني الثلاثة اللي قلت لكم عليهم، نعاود نذكر الأغاني الثلاثة هي اللي تشد الانتباه الحقيقة. ساعة الفراق، أيوة تغيرت، وأنا مش أناني. اللافت للانتباه أنه الأغاني الثلاثة هذم الملحن اسمه إسلام زكي، اللي كان عنده حضور تقريبا واضح في الجانب الدرامي في الألبوم، يعني يخلق لكل أغنية شخصيتها ويحافظ على نفس ال باش نلقالها حاجه تعبر بالكدا الروح العاطفيه. يعني شفت الايام، انا اقول ماشي مجرد مجموعه متاع اغاني ناجحه للهضبة، ليه هو البوم فيه مساحه كبيره لصوت الهضب، مساحه كبيره للجيتار، مساحه كبيره ايضا للمستمع انه الاغنيه نجم يفهمها ونجم يعيش معها ونجم يحسها. تفضلوا نسمع ثم نعود الى المكالمات الهاتفيه.

0: شفت الأيام عمرو دياب ثلاثة أغاني من أجمل ما قدم عمرو دياب ساعة الفولة. أيوة تغيرت، أنا مش أناني لهنا، نحكي على إسلام زكي وأعمال إسلام زكي مع الهضبة. نرجع للمكالمات الهاتفية وموضوع السهرة والتصالح مع الذات والبدء من جديد. كلمة البدء من جديد لا صعيبة عند برشا ناس، يعني فما نجم نبدأ المحاورة مع المدخلين بالكلمة الجاية هذه اللي باش نقولها توا. يعني الإنسان يلزم يفيق قبل ما يفوت الأوان، كيفاش ينقذ نفسه من حياة ما تشبهلوش بالكل. يعني ساعات الإنسان يشعر أنه يعيش حياة ما تشبهلوش بالكل، يقوم الصباح يكرر نفس الروتين، نفس الملامح، نفس الحوارات، نفس الأشياء، من غير ما يشعر بأي حاجة تهمه وتخصه. يعني يجامل، يكون طبيعي، لكن في الداخل فما سؤال صامت من الحياة هذه يقول ما هيش متاعي. يعني احنا رانا من قموش فجأة باش نكتشفوا انه احنا ضايعين، وإلا قاعدين نضيعوا تدريجيا. يعني خطوة بخطوة نتنازلوا، تنازل بعد تنازل، مجاملة بعد أخرى، نولي غرباء على أنفسنا. وهنا تجي المأساة الحقيقية، أنك تستمر في العيش وتقبل والسيناريوهات الكل وكل شيء، وتقول أنا ما هذا هو المكتوب. وممكن أيضا فما شكون يستيقظ، يعني يقول الوقت مهما كان متأخر، مهما كانت القيود ثقيلة، فما ديما فرصة أنه الإنسان يغير المسار متاعه. والسؤال اللي هو شنو لهني، هو اللي نجم عنده الجرأة أنه يبدأ من جديد، وفما شكون ليه. وتولي الحياة النجم نشبهها بقفص من ذهب، برشا يعيشوا في الراحة الخارعة اللي مش صحيحة، وظيفة آمنة ما فيهاش علاقات حلوة لكن آمنة، ورغم أنه تقاس على ساعة متآكلة نوعا ما، روتين لكن فيه آمان. الحقيقة فما برشا أشياء تسرق منا الأحلام شيئا فشيئا. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. مدام صفية مرحبا بك.
1: مساء الخير
0: سيدي، أنت والمستمعين الكل.
1: يعيشك الله. مع الذات. الناس الكل يلوزوا باش يتصالحوا مع ذاتهم. التصالح مع الذات ما تنجم تكون متصالح مع ذاتك إلا ما تخلق النفس التوازن في الحياة. معناها ما تكونش عايش بارتي من حياتك على حساب بارتي أخرى. مثلا تقوم وتخدم وتعمل، لكن عندك حاجة أخرى كإنسان أنت في الحياة، عندك طموحات، عندك أحلام، عندك حاجات تحب تعيشهم. دونك يتبدأ ما عندكش التوازن هذية، ما تنجمش تقول أنا متصالح مع ذاتي. على خاطر أول حاجة ساعة باش تتصالح مع ذاتك وأنك تتعلم تفهمها. أنا إيش نحب في هالدنيا هذية؟ أنا فاهم اللي حياتي خايبة، حياتي باهية، حياتي متوسطة، تتأرجع بين الباهي والخايب. أسكن نجم نكمل هكا ونصبر عليها، ولا أنا مستعد باش نغير برشا حاجة. إذا كنت تعلمت تفهمها وتسأل وتقعد مع نفسك بالقديه، تتعرف تخلقوا أكل التوازن باش نجم تقدم وتخدم في حياتك وتحقق عندك تطلعات. خاطر إذا كان حياتك ما تتوافقش مع تطلعات متاكلك، ما عملت حد شيء في الدنيا. معناه يبدي الديفرانس بين إنسان وظفناه باش يخدم ويعمل حاجة وبين أغبو. دونك ما مخلين كان فيه امبارتي اون ديغي مبرمجك الانسان هذاك. واللي يخليك تتصالح مع ذاتك اكثر حاجه، وانك تعرف لي زومبين تاعك شنو انت شو تحب من هالدنيا هذيا. معناها ما نعرفش تعمل كيما في حياتك، تعمل كيما نوع من الفرز. تعمل في حياتك كيما نوع تنحي الحاجات الخائبة اللي انت يضرك، اللي انت نقصك في حياتك، اللي انت هما عاقبة في حياتك. ساعات نعملوا خدمة في بيننا باش نقدموا بها، تكونك الخدمة هذيك نوليو فيها ديزيسكلاف، ما نجمو لا نخرجوا منها ولا نعملوا حاجة أخرى نتقدموا بها. دونك نفهموا كل حاجة في حياتنا كالو انتوغاج نتاعنا كالو تخافاي برشا حاجات اخرين خلنا نعملوا له تخيف في الحياه. خاطر كي تعمل انت فرز في حياتك تلقى ما يتصفى كان اللي عندك بينك بين نفسك اللي انت تطمح له وتعمله. بعد باش تسال السؤال اخر، علاش انا عايش كيما فلان وعايش كيما فلتان، علاش هو حقق الطموحات نتاعو وتصالح مع نفسه؟ تعرفش معناها كلمة تتصالح مع نفسك؟ معناها تعمل اللي انت ترغب فيه. ما نقولوش كل ما تتمنى له خطفاء تجري رياحه بما لا تشتهي سفنه، تجيك عقبات تجيك مشاكل، لكن اون بارتي عندك ديكوا هكا مذيئين في حياتك انت تحب كيما ما نعرفش انا حاجه تطمح لها، ما نعرفش حاجه تفرهدك، حاجه تبراتيكيها سبور فواياج حاجه، معناها ما تخليش حياتك كلها ظلمه. خاطر كل فيو با ومهما عملنا في حياتنا رانا الناس كل عندهم حاجات مهمين في حياتهم.
0: مسؤول نطرحه عليك انت وعلى اخونا عبد الله من جردين. معايا عبد الله؟ معايا عبد الله. عبد الله اكيد يسمع فينا. شوف الانسان يقول لك انا شنو العلامات اللي تخليني نعرف اللي انا عايش حياه ما تشبهنيش؟ يعني كيفاش نعرف اللي انا عايش حياه ما تشبهنيش؟ يعني ساعات احنا بنحب نبسطها، البصيره ديما تسبق الخطوه. يعني ساعات الانسان يشعر بالتعب ورغم انه ما عمل حد شيء. التعب النفسي نجم نقول انذار الروح وقت اللي تجبر روحك انك انت تعمل حاجه انت ما تحبهاش، يعني تعب نفسي. كل انجاز تعمله تحسه فارغ، ما عندوش قيمه. حتى كي تجيك ترقيه، حتى تجيك كرهبه، تجيك اعتراف، تسر تقول وشنو من بعد؟ فمش كون يخاف حتى من الهدوء، يعني خاطر الصمت يذكر الانسان ديما في داخله يقول ما دام انا ساكت ما دام انا مانيش بخير. يعني انا قاعد عايش للناس الاخرين اكثر مما نعيش لروحي. سي عبد الله توافقنا العقد معايا مدام صفيه؟ سي عبد الله.
2: ايوه اهلا.
0: مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا باهلينا في بن قردان وفي كل شبر من هذا الوطن العزيز.
2: عايشك حتى هي المناره الام الوطنيه هي ان شاء الله. الله ينوركم.
0: يعيشك.
2: والله التصالح مع الذات. التصالح مع الذات من المبدا هو معناتي يقدر الانسان المغامر. يقدر الإنسان اللي عنده التحدي ويصنع التحدي. عرفت الإنسان القوي، عرفت ولا؟ يعني ما تسيطرش عليه الأوضاع الحياة بصفة عامة، فهمت ولا؟ وعندنا مثل معناتي شعبي معروف بالخاص في الجنوب يقول ما يغسل العرض صابون وما يحمل الذل مانع وما يرقد الليل مديون وما ينجر القلب صانع. فهمت ولا؟ أنت تعال معناتي كيف تربوا اجدادنا وابائنا وسيرتنا كعرب كمسلمين لان الشهامه ولان الكرم، يعني حاجه تعرفها تهز فيك التالي، معناتي سامحني في الكلمه، تزيد فيك في خطوه التالي واعصابك تعبه منها. هنا علاش نرجع للانسان اللي عنده شخصيه قويه يعرف البرنامج هذا مش ماشي معاه يبعد عليه.
0: به سي عبد الله لهنا واضح الحديث نتاعك، لكن لكن لكن اكيد معناها احنا البنيو في صغيرات، يعني فما جيل خارج ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، يعني وقت اللي تعود صغيرك انه يرضي الناس يرضي الاخر من غير ما يفهم روحه، يعني ما يفهمش ايش معناها النجاح بالكل. يعني يقول له ما دام المجتمع يحب هكا يلزمك تكون هكا. يعني احنا ايضا ما نساعدوش حتى الجيل اللي جاي بعدنا، احنا ما نحضروهوش انه يكون انه يعرف يقول وقتش يقول ليه وقتش يقول ايه وقتش يفيق وقتش يقول الطريقه هذه مش نتاعي، الحلم هذا مش نتاعي. معناها المجاملات موجوده بكثره في المجتمع بتاعنا.
2: موجوده لكن لازمنا نحترز منها ونتفطنوا لها زي ما قلت. لا انا نتكلم فيك زي المجتمع، كل عندي اولاد وبنات يقروا مثال ويخدموا كل شيء. خويا برا واحده مع صغيرك فاهمه باللي هي واضحه وفيها الصدق دائما، فهمت ولا؟ يقروا تو زي الذر كله، الغالب موجود الدروس الخصوصية زي المجتمع الكل التونسي ها باش توصل فيك المادة وتعاونه واللي يجيب منها ما 12 فاصل نقول له صحيت ولدي ولا بنتي وراه في الامتحان الاخر تتقدم فهمت ولا ما نقولهاش بيعك جاب وفيهم اللي من الاوائل اللي يجيبوا في 18 وال 20 ولا باس المهم اني نقول لا اقرا باش تنجح ولا باس ترسم مستقبلك والناس هذه معناتي خلينا منها الناس شيء يرضي الناس يرضي الناس انا نقول له باش تضمن مستقبلك وقرا باش تثقف باش تتطور باش توصل مرحله لباس عليها واحده واحده نمشي مع سن الصغير عرفت ولا قول له لعمك وجارك صباح الخير ها وتحشم الكبير هذه عندنا لكن ما نقولهاش قول له يجيك يفتش لك المحفظه نتاعك يعطيها له لا حتى هذه لازمها نعلمها للصغير
0: واضح
2: الحريه
0: واضح واضح واضح واضح سي عبد الله اقعد معايا نمشي لمدام صفية مرحبا بك مره اخرى مدام صفية كنت اسمع في سي عبد الله
3: شكرا كنت اسمع في هذه انت قلت سيف انت قلت احنا نطلعوا في اجيال كيفاش نعلموهم ما يرضاوش بمعناها بذاك وما يقعدوش في الحد نتاعهم احنا سيف الساعه المجتمع وشكون يشكر يشكر الإنسان اللي عنده الصنف متاع التضحية أكثر الإنسان ذاك والله باهي مريتوش كيفاش مضحي مريتوش كيفاش نسي روحه معناه النوسيون دو ساكريفيس رضعوا هنا في الحليب حاجة ثانية اللي عملنا اللي أبار الساكريفيس علمونا معناها ما نقولوش لا سورتو للعباد معناها اللي عنا معهم علاقات أي كانت العلاقات اللي عنا بين هذم السنين اللي ما نقولوش لا وما نعرفوش نقولوا لا وجازم والنسيون دي سكسيز ضاعت نفسنا احنا بينتهم النزول انت تتصور مثلا تعيش احيان ما عينكش بها بس وراضي وكل ولادك يشوفوا انت سيجوخ ادمتان واحد من الاولادك لا يقدر يقرأ بالبداء وكله ما يلقاش خدمة يقعد في الدار تقعد تصرف عليه يعمل له الكونفور الكل كل شيء بس السيتواتيون ذاك ينجم يقعد لك فيها على خاطر ما عادش يحب يخرج من زون دو كونفور نتاعو مادام انا موفر لي الكونفور الذكا خاطر راه امه راه ابوه مادام الامور ماشيه وكل علاش نبدل في حياتي وندخل انا حياتي في تراع وتو العائله كلها تعمل ديجا علمناه يقعد في زون دو كونفور وعلمناه ما يتقدمش ما خممش قال انا قداش باش نقعد هنا وينو مستقبلي شو صاحبي شو عمل شوف اش حقق شوف الدرس نوا ودو دوني ليكزامبل في اللي نوغم زادا كمان ماناش احنا باش نفرق عائلات ولا نعملو اما ما نوريهمش بك نضحين فما ولدي تعرف تبدا تشعر في اولادهم تي انا نضحي عليك تي انا نصرف عليك تي انا نعمل لك تي انا انت تام ساعات يقولوا له ما قالك حتى تبدا صغير حتى فايق من ساعات راه باش يطلع هو هكاك يضحي يضحي يضحي حتى يفسخ ذاته
0: واضح شوفوا مدام صفيه وسي عبد الله والسادة المستمعين طبعا التصالح مع الذات هو مش انه الانسان يقبل روحه فقط ليه هو يقبل ايضا انه يواجه الحقيقة يعني من اكثر المفارقات في حياة الانسان انه يعدي برشا سنين في محاولة اكتشاف نفسه معناه يعدي سنوات اخرى في محاولة اخفائه عن الاخرين واحيانا يبدي يلوج على روحه يعني يلبس برشا اقنعة مختلفة وهذا موجود يعني واحد باش نسمع فيك سيدي
2: سوى معناتي على سياق الحديث هذا صاحب تقعد انت وياها ثلاثة وسبعة وعشر سنين وحداشر عام عرفت ولا وبعدين تكتشف عدة حاجات تولي تقول نقلة عليه لازمنا نقلة على صحبته ولازمك تصنع حياتك ولازمك تخرج من مرقته فهمت ولا وتبعد عليه خير لك وهذه ثم اللي قد يخرج منها غير صاحب بركه هو ثم اللي يقعد حاصل فيه ديما وهو عارف يوصل به لوين لو كل النوعية عفاك الله وسادة جميعا عندهم النرجسية يبدو من أرواحهم
0: واضح
2: ليه اللي دمرك أصلا يعني
0: واضح شكرا لك سيدي عبد الله مرحبا بيك يعيش شكرا جزيلا مدام صفية أيضا يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام صفية شكرا تسمع فيها صفية شكرا يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام صفية طبعا التصالح مع الذات مش معناها انك تعتبر روحك كامل وما عندك حتى نقص لا بالعكس معناها انك تعرف اخطائك انك تتقبل نقاط ضعفك انك تفهم انك انسان يتعلم يتبدل مع الوقت ساعات نعيشه نحاولوا انه نرضيه الناس ونقارنوا روحنا بالاخرين وننساو اهم علاقة في حياتنا علاقتنا بروحنا التصالح مع الذات يبدأ وقت اللي نبطلوا جلد الذات يعني الإنسان يبدأ يجلد في ذاته وما يسمحش روحه بالكل على حاجات فاتت نفهموا أنه الماضي درس مش حكم مؤبد وقتها تولي راحة البال أهم من نظرة الآخرين لنا احنا وتولي تنجم تعيش حياتك كما أنت مش كما يحبوك تكون يعني أكيد التصالح مع الذات هو في المجمل قبول الإنسان نفسه يكون شجاع يكون قادر أنه يواجه الحقيقة يعني من أكثر المفارقات في حياة الإنسان أنه يعدي سنوات طويلة في محاولة اكتشاف نفسه ويعدي سنوات أخرى في محاولة إخفائها وأحيانا أصلا ميوصلش يكتشف نفسه بالكده يلبس وحده يلبس أقنعة مختلفة واحد باش يرضي العائلة واحد باش يقنع به المجتمع وقناع آخر باش يخبي الخوف والضعف متاعه باش ينسى شكون هو حتى في الأصل فما ناس تنسى رويحها التصالح مع الذات ما يعنيش أنه الإنسان يكون راضي على كل شيء لا معناها نجم يكون راضي على كل شيء وهو مش راضي على كل شيء يعني الإنسان يقول لي قادر أنه يشوف روحه كما هي نجاحاته وإخفاقاته القوة الهشاشة الأخطاء وحتى الندم اللي مازال ساعات الإنسان تقع عنده خدش من الندم ما نجمش ينسيها بالكل من غير ما تتحول الأخطاء متاعنا لهوية من غير ما نخليه الماضي سجن المستقبل يعني سقراط اختصر جانب كبير في الرحلة هذه في عبارة أعرف نفسك لكن معرفة النفس ماشي مهمة سهلة لأنه الإنسان أحيانا يخاف من الحقيقة يكون الوهم مريح أما الحقيقة تطلب برشا شجاعة وربما أجمل ما في التصالح مع الذات هو أنه الإنسان يتوقف على خوض معركة لا تنتهي مع صورته أمام الآخر يعني القيمة الحقيقية للإنسان ما تتقاسش بالناس اللي معجبين به ولا بالناس اللي صفقوا له وإنما بقدرته على أنه يعيش منسجم مع ضميره أنه يرقد من غير ما يكون مضطر إلى اختراع نسخة أخرى من نفسه يتصالح مع ذاته مش استسلام لا بداية التغيير الحقيقي لأنه يعني الإنسان ينجم يتصالح شيئا فشيئا والإنسان ينجم يصلح من روحه وخاصة كي يرفض الاعتراف أنه يلزم يرضي الناس الكل يعني وقت الإنسان يتوقف على كراهية نفسه وقت الإنسان يبدأ في بناء الأشياء اللي تكونه الحاجات اللي صحيحة فيه يعني في النهاية ربما لا نحتاج أن نصبح أشخاص آخرين حتى نستحق السلام ربما نحتاج فقط أنه نتصالح مع أنفسنا ونمنح أنفسنا فرصة جديدة باش نكونوا أحسن وطبعا أجمل ما في الحياة أنه الإنسان يتصالح مع ذاته نغم ثم نعود للحديث عن محمود عبد العزيز

0: ساعة وسبعة وأربعين دقيقة. يعني بقيت نحكي على شخصية درامية الحقيقة منحبها برشا، وتقريبا كنا نتفقوا في محبة الممثل محمود عبد العزيز. طبعا من أجمل ومن أفضل ومن أرق الممثلين، نسميها السحر، سحر الدراما العربية. وحياته جميلة برشا، وحياته الفنية أكثر من شبابة، أنه تقريبا أعماله اللي قدمها الكل فيها محمود عبد العزيز. يعني ما كانش مجرد وجه تلفزي فقط، يعني حسينا معاه الدراما العربية في المسلسلات وفي الأفلام، ديما يخلي البصمة متاعه بعيد برشا برشا على الضجيج، وشخصية الحقيقة حلوة برشا، وكنا نتفقوا على محبة محمود عبد العزيز. يعني أنا كيف نقول محمود عبد العزيز، نقول برشا شخصيات، فما شكون يحصرها في رأفة الهجين بركة. محمود عبد العزيز أكثر من رأفة الهجين، محمود عبد العزيز نجم أنا نمشي ديريكت الكيتكات. يعني الكيتكات اللي هو من أبرز ما قدم محمود عبد العزيز على الشخصيات الدرامية، شخصية الشيخ حسني. قبل ما نحكي على محمود عبد العزيز وقبل ما نمشي للكيتكات، أكيد كنا نحسوا أنه السينما هي مدرسة متاع التمثيل. يعني وكي نحكيه على محمود عبد العزيز نحسوا أنه مزاجانشي، يعني حكى على كل شيء، على الكيف، على القسوة، على الشخصيات المركبة، أعدام ميت، جري الوحوش، إنسان مليان أحلام، السحر، مسيرة تقريبا العار أيضا، شكرا فيتن. يعني شخصية الشيخ حسني أنا مركز عليها بالكدية في الكيتكيت، لأنه ضحك وتبكي في نفس الوقت. يعني من أكثر الشخصيات اللي علقت الحقيقة في ذاكرة الجمهور، يعني فيلم الكيتكيت إنتاج 1991، داود عبد السيد من أجمل مقدم، جيت من رواية ملك الحزين إبراهيم أصلان، الشيخ حسني الضرير من أصحاب الهمم. الغريب أنه أكثر شخصية في الحومة تشوف الحياة بطريقتها الخاصة، يعني يضحك، يناور، يحب، يحلم، ما يخليش إعاقة متاعه وتمنعه من أنه يحس بأنه حر. يعني هنا تحديدا ما تضرش براعة محمود عبد العزيز، لأنه ما لعبش الدور رجل ضرير باش الجمهور يحس أنه يشفق عليه، ليه لعب إنسان يحب يعيش. يعني أجمل حاجة في الشخصية أنها تخليك تضحك، ومن بعد الضحك مباشرة تكتشف وراها وجع كبير. ذكروا مشهد الدراجة النارية الموتور، يعني المشهد اللي تقريبا في البداية مجرد لقطة كوميدية لكن يتحول إلى لحظة فيها معنى كبير. رجل فقد البصرة نتاعه، ما فقدش البصيرة، لكن مصر على أنه ما يفقدش حقه في المغامرة في الحياة. يعني هو سر الكيتكات، الفيلم اللي ما يقولكش فقط شوفوا الشيخ حسني كيفاش يعيش وهو ضرير، لا، يسألك سؤال أعمق، شنو معناها تكون حر؟ هل الإنسان ينجم يكون محاصر بالجسد متاعه، بظروفه، بكل شيء، ومع ذلك يبقى من الداخل يحب يعيش؟ محمود عبد العزيز كان يعرف كيفاش يوصل المعنى من غير خطابة ولا مبالغة ولا نظرات، صوته، ضحكته، حركاته، تقول عاش الدور 100%، كل تفاصيل كانت تخدم الشخصية. هيك علاش بعد سنوات طويلة ما زلنا نتذكر الشيخ حسني أكثر مما نتذكر برشا شخصيات في أفلام أخرى. محمود عبد العزيز رحل عام 2016، لكن الفن الحقيقي راه ما يرحلش، يخلي أدواره تعيش مكان. والكيتكيت أنا نجم نقول واحد من الأعمال اللي كل مرة نرجع نشوفه ونكتشف فيه حاجة جديدة. يمكن في المرة الأولية تضحك على الشيخ حسني وجو الشيخ حسني، لكن في المرة الثانية تفهم، والمرة الثالثة تكتشف أنه كان يحكي عليك وعلى الحياة أكثر منا وأكثر مما كنا نتصور. تفضلوا نعيشوا المشاهد.
1: إيه لسه برضو زعلان مني يا عم مجاهد؟ انت ظالمني، ورحمة أبويا انت ظالمني. انت عارف المعلم عطيه كان بيدفع كام ايجار للقهوه كل شهر؟ 5 جنيه و60 قرش. وإيجار الشقة كان بيروح للمية، والمرتب عملت توكيل لأمي تقبضه كل أول شهر عشان مصروف البيت. بتكلمني عن إيه؟ عن الحشيش؟ الحشيش ده هو الذنب الوحيد اللي في حياتي. بعد ما ماتت أم يوسف ما كانش عندي حتى بني آدم أكلمه. أنا بكلم الناس حوالين الجوزة، بفضفض بضحك وغني في عادة حلوة لغاية ما أموت. بيتيه اللي أنت بنيته مع أبويا طوبة طوبة، كنت فين أنت يا عم مجاهد؟ قدرت تعمل إيه لما مرات أبويا خدت الشقة واديتها لأولادها؟ عملت ايه؟ الحكاية مش حكاية البيت يا عم الجاهل، مشكلة مشكلة الناس اللي عايشة ولازم تعيش. ما تظلمنيش يا عم الجاهل، المؤاخذة يعني مغرفة الفول اللي كانت بمليم بقت دلوقتي بنص ريال. سلام عليكم.

전화 하나 왔는데 거기 이렇게 쓰이니 보무셔 I'm great.

0: القارة الخامسة تحتضن مدينة الحمامات إلى 29 من سبتمبر الجاري الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. والملتقى يبحث قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. بداية من أكتوبر المقبل منع كلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ وفق قرار صادر عن وزارة التربية. هذا ومن المنتظر أن يتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. في تقديمه لبيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للدورة 81، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يفيد بأن تونس تندد بتواصل السياسات الاستيطانية للكيان المحتل في الضفة الغربية وسياسات التنكيل والتجويع والعزل في قطاع غزة وجرائم الإبادة في غياب أي مساءلة أو عقاب، محذرة من تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط. الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. قائد القوات المشتركة السعودية الفريق الركن فهد بن حمد السلمان وعضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يبحثان في الرياض تعزيز جاهزية القوات اليمنية وتوحيد الجهود ورفع قدراتها القتالية. والقوات الحكومية اليمنية تقول إن الحوثيين يستخدمون أسلحة دفاع جوي تشكل تهديداً على الطائرات المدنية، خصوصاً طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش قلب. لكن
5: نقعد نهاري تلسيين، نقعد رسي وجع فيا وبني وجع نفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية حكاية مع سيف الدين الكافي.
6: مرحبا بكم من جديد، ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. تحية خاصة لخونا محمد رياض العمري، شكرا لك محمد رياض، وسلوى بالهيري، أيضا سعاد مروة، شكرا جزيلا، وريدة السعدوني، شكرا أيضا مريم حمدي، محمد كامل البوغانمي، سلوى بالهيدي، شكرا لكل رسائلكم. النغم الأخير باش يكون بصوت العندري بالأسمر عبد الحليم حافظ، يعني نحكي على أيضا الشاعر محمد حمزة وأيضا على الملحن بليغ حمدي. أكيد أغنية موعود عبد الحليم حافظ نجم نقول من الأعمال المفصلية في مسيرة عبد الحليم الفنية، هي مش مجرد أغنية عاطفية فقط، ليه هو عمل غنائي طويل مطور كان عام 1971. نص محمود محمد حمزة، الأسلوب تقريبا فيه حكاية عاطفية، يعني لحظات الحب ولحظات الفراق. أيضا بليغ حمدي نجم نقول لصف الحكاية في العمل هذا، يعني مقدمة موسيقية طويلة نوعا ما، انتقالات بين الهدوء وبين تقريبا في استعراض أيضا سينمائي. وعبد الحليم حافظ قدم كل طاقاته الصوتية في هذا النغم، اللي أنا نجم نقول فيلم مش نغم فقط، يعني فيه مشاهد عاطفية في لحظات هدوء، في لحظات عشق، في لحظات انسجام، والجمهور استنى برشا الموسيقى، موسيقى بليغ حمدي اللي تقريبا في كل الأعمال اللي قدمها بليغ حمدي، خاصة في نصوص محمد حمزة. يعني لهنا مغنية موعود ما تنجمش تفهم الغنية من خلال الكلمات ولا من خلال الموسيقى، يزمك تعيش مراحل الغنية كل باش تنجم تخرج حتى العنوان.

قريبه برشا برشا برشا برشا المداح الامر، قريبه اقرب مما تتصورون يعني من كل النوستالجيا العاطفيه. أغنية موعود لعبد الحليم حافظ تقريبا حط فيها بريق حمدي كل التجارب متاعه من عام 61 حتى العام 71، 10 سنين صحيح. بريق حمدي قدم الكثير بعد عن دريب الأسمر عبد الحليم حافظ، قدم خاصة الوردة الكبيرة من حيث الطاقات الصوتية أيضا ميدا حناوي، لكن النغم هذا تقريبا ممكن حب يظهر أنه عبد الحليم حافظ قادر أنه يغني أكثر من 55 دقيقة والجمهور منتبه إلى موسيقى بريق حمدي.

دلوقتي أغنية جديدة ألفها الشاعر الشاب الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي، وهتقولها معايا طبعا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. الأغنية فيها مجموعة من الصلوهات العزف المنفرد، أستاذ أحمد الحفناوي على الكمان، أستاذ عفت على الناي، أستاذ عمر خرشد على الجيتار، أستاذ مختار السيد على الأورج، أستاذ سمير سرور على الساكسفون، الأستاذ حميدو على الأكورديون. طبعا مش عايز أدوشكوا، ولو أني كنت أتمنى أن أنا أقول باقي أسماء الفرقة اللي من أول ما بدأت لغاية النهاردة وأنا بغني عليهم إخواني وزملائي.

0: نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية، الاتحاد من أجل المتوسط يعلن أمس الأول عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس. تونس تذكر في بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار محكمة العدل الدولية بأن الكيان الغاصب ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الأمم المتحدة إيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن. القوات الحكومية اليمنية تكثف غاراتها على مواقعها وتعزيزات الحوثيين في التعز والحج ومأرب بالتوازي مع تدمير قوات العمالقة لآلية مدرعة بجبهة كهبوب. وسياسياً، رئيس الوزراء اليمني يؤكد الالتزام بتوجيهات رئاسة القيادة الرئاسية بشأن التعبئة العامة لاستعادة السيطرة على التراب اليمني وسط تفاقم الأزمة الإنسانية بنزوح حوالي 180 ألف شخص وحرمان حوالي 140 ألف طفل من التعليم. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكاية اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مساء الخير على الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارجها. مرحبا بكم في موعد جديد مع المسرح حياة، برنامج اللي نحاولوا فيه كل أسبوع نكتشفوا عالم المسرح بطريقة بسيطة أما عميقة، ونقربوه لكل مستمع يحب الفن حتى كان ما دخلش في حياته القاعة مسرح.
1: أهلا وسهلا بكم. المسرح راهو ساعات يضحكنا، ساعات يبكينا، وساعات يخلينا نخرج من القاعة ساكتين أما داخلنا ألف سؤال وسؤال. والسؤال الكبير اللي باش يرفقنا الليلة هو: هل المسرح ينجم يبدل الإنسان، ولا هو فقط يعكس صورتنا ويخلينا نشوف روحنا بو

طوحة. وباش نسافروا ليلة بين المسرح العالمي والمفاهيم المسرحية وآخر الأخبار من ركح العالم ونكتشفوا كيفاش عرض مدة ساعة ولا ساعتين ينجم يخلي فكرة تعيش في الإنسان سنين. خليكم معنا.

مسرحية مارساد، الاسم الكامل هو اضطهاد واغتيال جون بول مارا، كما قدمتها فرقة تمثيل مساحة شارينتون تحت إشراف لوماركي دو ساد، وهي تحفة مسرحية عالمية كتبها الكاتب والرسام الألماني بيتر فايز عام 1963. وعرضت المسرحية الأول مرة في برلين الغربية عام 64، ونالت شهرة واسعة النطاق وترجمت إلى لغات عديدة باش تقدم على مسارح العالم.

0: تخيلوا معايا، احنا في فرنسا، اما مش في قصر ولا في مسرح كبير، احنا داخل مستشفى للمجانين. في المكان هذا المرضى ما همش قاعدين يتداووا فقط، قاعدين يعملوا في المسرح. اما المسرحية اللي باش يمثلوها ما هيش اي حكاية، باش يعاودوا اغتيال واحد من اكبر رموز الثورة الفرنسية اللي هو جون بول ماغا.
1: لكن المفاجأة اللي كتب المسرحية داخل المسرحية هو لو ماركي دو ساد، الراجل اللي عاش بين السجون والمساحات العقلية، وكان عنده سؤال يقلق الناس إلى اليوم: الإنسان شرير بطبيعته ولا المجتمع هو اللي يصنع الشر؟
0: وسط العرض الحدود تتكسر، الممثلين والمرضى والشخصيات التاريخية والجمهور الكل يتخلط في بعضه، وما عادش تعرف شكون يمثل وشكون يعيش الحقيقة.
1: مرة تسمع كلام ثوري، مرة تسمع ضحكة مجنون، ومرة تلقى روحك تتسائل: هل ترى اللي خارج السبيطار عقل من اللي داخل؟
0: وهنا تكمن عبقرية المسرحية. هي ماهيش تحكي على الثورة الفرنسية فقط، تحكي على كل ثورة، على كل مجتمع يحلم بالحرية ثم يكتشف أن الطريق إليها أصعب برشة من إسقاط نظام.
1: ولهذا السبب بعد أكثر من 60 سنة على كتابتها، ما زالت ماغا ساد تتعرض فوق أكبر المسارح في العالم، لأنه سؤالها ما زال حي: هل تغيير السلطة يكفي لتغيير الإنسان؟
0: إذا كان المسرح يطرح علينا الأسئلة الكبيرة كيفاش ينجم يغيرنا، هذا بالضبط اللي باش نحاولوا نفهموه في الفقرة الجاية.

Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là!

0: مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين في المسرح حياة، وإحنا مواصلين في هذا اللقاء باش نحكيه في مفهوم مسرحي. علاش باش نحكيه هاجر اليوم؟
1: اليوم باش نحكيه على التطهير. احنا قبل الفاصل سعيدة حكينا على مغاصات وعلى أسئلة كبيرة يطرحها المسرح، أما توا باش نحكيه على كلمة عمرها أكثر من 2000 سنة، كلمة صغيرة أما غير التاريخ المسرح الكل، كما قلت لك التطهير.

0: خليني نسألك يا هاجر، علاش الإنسان يمشي للمسرح باش يشوف حكاية فيها حزن ويمكن يخرج منها وهو يبكي، أما في نفس الوقت يحس براحة؟ زعما شنو السر؟
1: السؤال هذا سألوا الفيلسوف اليوناني أرسطو، ومن وقتها ظهر مفهوم اسمه التطهير. أما الحقيقة المعنى متاعه بسيط برشا، معناتها ما تتفجعوش. الحكاية متاعه تتمثل في الآتي: المسرح يخليك تعيش مشاعر قوية كما الخوف، الحزن، الشفقة، القلق. أما كي تخرج من القاعة بعد العرض تحس وكأنك خفيت من حمل كنت شايله من غير ما تشعر.
0: يعني كي نتفرجوا على شخصية تتألم يمكن نكتشفوا وجعتنا احنا.
1: بالضبط سعيدة، احنا ما نبكيوش على الشخصية وحدها، نبكيو على حاجة في داخلنا، يمكن على خسارة، يمكن على خوف، يمكن على حلم ضاع. المسرح يفتح الباب للمشاعر اللي ساعات نخبيوها حتى على رواحنا،
0: ويمكن هذا اللي يفسر علاش ساعات نخرجوا من عرض مسرحي واحنا ساكتين. مش على خاطر العرض كان ممل، أما على خاطر ما لقيناش الكلمات اللي تعبر على اللي صار الداخل في ذواتنا.
1: وهذا هو اللي قصده أرسطو بمفهوم التطهير. يعني المسرح ما هوش مجرد تسلية، هو كذلك تجربة إنسانية يحطك قدام نفسك ويخليك تواجه مشاعرك من غير ما تعيش الخطر الحقيقي. تعيش الخوف أما أنت في أمان، تعيش الفقد أما أنت ما فقدت حد، تعيش الألم أما باش تخرج أقوى شوية.
0: أما هل هذا هو دور المسرح دائما، إنه يخلينا نبكيه وبعدها نرتاحه؟
1: هنا يجي واحد من كبار مصلحي المسرح في القرن العشرين اللي هو برتولد بريشت. إش قال بريشت؟ قال أنا منحبش المتفرج يخرج مرتاح، نحبه يخرج يفكر. إذا خرج من القاعة وهو يسأل علاش المجتمع هكا، علاش الظلم هذا، وشنو دوري أنا، وقتها المسرح نجح. إذا كان أرسطو يحب يحرك المشاعر، فبريشت يحب يحرك الوعي.
0: وهذا ما يمنعش أنه زوز مهمين، مرات الإنسان يحتاج يبكي ومرات يحتاج يفيق، ويمكن أعظم العروض المسرحية هي اللي تنجح إنها تعمل الاثنين مع بعضهم، تمس القلب وتفيق العقل. أما الكلام وحده يكفي ولا حتى الصمت ينجم يبدل الإنسان؟

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجيو توا لفقرة عرض حي باش نحكيو على الصمت وقت اللي يسكت الكلام ويحكي المسرح.

0: لاحظتوا حتى كسكتنا يمكن كل واحد فيكم سمع حاجة مختلفة، يمكن واحد فكر في شخص، واحد فكر في موقف، واحد استغرب وقال يخي صار مشكل في الإذاعة. أما لا، هذا اسمه الصمت المسرحي.
1: بالضبط سعيدة، أما شو نوضحه مثلا في حياتنا اليومية؟ وقت لي واحد يسكت نقوله ما عندوش ما يقول، أما راه فوق الركح. إيه الصمت ساعات يكون أقوى من ألف كلمة. ممثل يقف يغزر يتنفس ويسكت والجمهور يبدأ يكمل الحوار وحده.
0: الصمت في المسرح ماهوش فراغ، الصمت امتلاء، امتلاء بالخوف، بالحب، بالانتظار، بالكلام اللي ما تلقالوش كلمات.
1: سامويل باكيت فهم الحكاية هذه قبل برشا ناس. في مسرحيته الصمت جزء من الحوار وجزء من المعنى، كأنه يقول لنا حتى الصمت نجم يكون لغة.
0: وحتى في المسرح التونسي قديش شفنا ممثل يعمل لحظة صمت والقاعة الكل تحبس أنفاسها، حتى حد ما يتحرك ولا حد يحكي، وكأنه الجمهور الكل واللي يمثل معه.
1: وهذا سر المسرح، العرض الحقيقي يتولد في اللحظة اللي يتلاقى فيها تنفس الممثل مع تنفس المتفرج.

0: تخيلوا لو ممثل يقول أنا نحبك، يمكن الجملة تأثر فينا، أما إذا قبلها سكت وخزر وخلى الكلمة تتولد بعد انتظار، يمكن نفس الجملة تولي مختلفة تماما.
1: ولسبب هذا يقولوا مش كل صمت هو سكوت، وثم سكوت يحكي أكثر من الكلام.
0: واليوم في زمن السرعة والكلام اللي ما يوفيش، يمكن المسرح بقى من آخر الفنون اللي علمنا كيفاش نسمع الصمت.
1: الصمت في المسرح ما يطلبش منا باش نسمعه، يطلب منا باش نصغيه، لأنه السماع بالأذن أما الإصغاء فبالقلب والعقل مع بعضهم.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج المسرح حياة. احنا توا باش نمشيو لفقرة ركح اليوم وباش نحكيو فيها على شنو اللي صاير في المسرح توا.

0: المسرح ما يعيشش كان في الكتب ولا في الذاكرة، المسرح يعيش كل يوم في تونس وفي العالم العربي وفي العالم الكل.
1: نبدأ من تونس، من الفضاء الأثري بأذنا، وين احتضنت الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفنون الشعبية عروض جمعت بين الموسيقى والرقص والمسرح في واحد من أجمل الفضاءات الأثرية في البلاد.
0: المشهد هذا يخلينا نسأله قديش يبدل المكان معنى العرض. هل المسرحية هي نفسها إذا تعرضت في قاعة مغلقة أو في مسرح روماني عمره آلاف السنين؟

0: من تونس يهاجر نمشي لاسكتلندا. مهرجان إدنبرا الدولي واحد من أهم المواعيد المسرحية في العالم، عروض من عشرات البلدان، تجارب جديدة ونقاشات حول مستقبل المسرح في عالم يتبدل بسرعة.
1: ومن بين العروض اللافتة سنة هو حضور عمل عربي فلسطيني مستوحى من السيرة الهلالية في تأكيد جديد أن الحكاية العربية قادرة تلقى مكانها على أكبر المسارح العالمية.
0: أما فما سؤال جديد يطرح نفسه اليوم، هل التغير المناخي ينجم يغير حتى المسرح؟ برشا مهرجانات عالمية واللي تضطر تبدل توقيت عروضها بسبب موجة الحرب وتراجع تنظيم الفضاءات المفتوحة،
1: وهذا يثبت مرة أخرى أن المسرح ماهوش معزول على العالم. كل اللي يصير في المجتمع يطلع فوق الركح، وكل اللي يتبدل في الإنسان يلقى صداه في الفن.

0: هو كل شيء يلقى صداه في الفن، مش حتى في تغيير توقيت العرض، حتى في مواضيع العرض. زادة اليوم برشا ناس ولات تحكي على البيئة وعلى التغيرات في المناخ.
1: كلامك صحيح سعيدة، وإحنا توا قريب نخلطوا لنهاية حلقتنا اليوم. أما قبل ما نختموا الحلقة نحب نسألك وتسألني بعض الأسئلة الخفيفة، أما يمكن أجوبتها مش خفيفة برشا.
0: أنا حاضرة هاجر، تفضل.
1: بيه، لو خيروك تمثل شخصية مسرحية واحدة مدى الحياة، أشكون تختار؟
0: أو صعيبة هذه. صعيبة هذه.
1: زازي الهلالية.
0: حواء.
1: أمهات. به. أنت سألني ترى.
0: هجورة. تمشي للمسرح تبكي عادي ولا تحاول تخبي دموعك؟
1: أختي أنا مع البكي راني نسيب روحي، أنا نحب البكي كي تجي، علاش نشد فيها؟ لا نبكي نبكي ويبدأ هكا الدموع وأنهارنا كمان. أما وي مازال مسرح يبكي تو؟
0: مازال
1: مازال
0: مازال الخير في الدنيا.
1: باهي سعيدة، شنو أقوى من الكلمة فوق الركح؟ الضوء، الموسيقى ولا الصمت؟
0: الحقيقة
1: أي.
0: انا على الموسيقى.
1: بالله
0: انت هاجر تحب تتفرج على عرض كلاسيكي ولا على عرض فيه تجريب ومغامرة؟
1: الكلاسيكي على راسي وعيني، اما راهو التجريب والمغامرة هو اللي يخلي المسرح يتقدم، وهو اللي يخلينا نكتشف ادوات جديدة في الابداع الفني. اي سيدي يا عندك انت اخر سؤال سعيدة، كان نعطيوك تذكرة مجانية الليلة باش تمشي تتفرج على أي مسرحية في تاريخ المسرح، شنو تختار؟
0: الكراسي.
1: تحبها مسرحية الكراسي؟
0: تطرح برشا أسئلة وتخليني بالحق معناها تعمل لي حالة إرباك. أي وانتم زادة خليوا السؤال هذا معاكم اللي تسمعوا فينا وتتبعوا فينا في الإذاعة، شنية المسرحية اللي تتمنوا تشوفوها ولول مرة واحدة في حياتكم؟
1: كانت معاكم هاجر حمودة وسعيدة الزغبي، عندك كلمة أخيرة؟
0: أي. كلمة المسرح البرازيلي أوغستو بوال يقول فيها: المسرح هو المرآة التي نستطيع أن نغير بها أنفسنا. إلى اللقاء.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: معنا احنا بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه،
3: محلاها محبه،
2: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
4: الرابعة فجرا هنا في تونس، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإلكترونية، الاتحاد من أجل المتوسط يعلن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس. بداية من أكتوبر المقبل، منع كلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ وفق قرار صادر عن وزارة

0: أوصت منبهة من أن تواصل الأوضاع على هذا النحو ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول العالم. بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، إيران تصر اليوم الأحد على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لحل صراعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يفيد على مواقع التواصل الاجتماعي بأن شروط إيران واضحة، وأي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة باستيفاء هذه الشروط. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: قم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
5: أولى الإذاعات.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة الرابعة.

0: إنها غرفة كبيرة يا أمليخة، أليس كذلك؟
1: أجل، وأثاثها فاخر كذلك. أظن أنه ليس من هنا، فهذا الحرير الذي على النوافذ والأبواب مستورد من الهند، فقد سبق لزوجي أن جلب مثله من الهند في إحدى رحلاته. هو كما تعلمنا من كبار التجار بمصر.
2: معك حق يا أمليخة، فزوجي كذلك اشتراه منه، إنه حرير خالص.
0: أوه، انظري إلى هذا العدد الضخم من الخدم والحشم الذين في خدمتنا، وعدد أطباق التمار والفواكه.
2: نعم، إنه لبطخ وغنى فاحش تعيش فيه زليخة.
0: كيف لا، وهي زوجة عزيز مصر وصاحب خزائنها.
1: لكن ما فائدة هذا الطرف والثراء وهي فاجرة؟
0: اسكتي اسكتي يا أمليخة، ها هي زليخة مقبلة.
1: يا له من حسن وبهاء تتوفر عليه هذه المرأة.
0: انظري إلى فستانها، كم هو جميل.
3: مرحبا بنساء أكابر المدينة وأمرائها.
0: أهلا بك زليخة.
2: أهلا أهلا، المجد والعزة لك يا زليخة، فأنت بنت أسياد وزوجة سيد.
3: مرحبا بكن جميعا في قصري.
0: شكرا شكرا
2: شكرا.
1: وما هي مناسبة هذه الاستضافة أيتها السيدة الفاضلة؟
3: عندي لكن مفاجأة كبيرة وعظيمة جدا جدا.

0: مفاجأة كبيرة وعظيمة.
1: هل لك أيتها السيدة الفاضلة أن تلمحي لنا بإشارة عن هذه المفاجأة؟
2: لا، المفاجأة مفاجأة.
0: بحق السماء، نحن بنات الأكابر مرهفات لينات المشاعر. أخبرينا بالله عليك.
2: لا تستعجل وتفضلن بالأكل أولا.
0: شكرا على لطفك وكرمك يا زليخة.
2: تفضلن، هيا، غير أني أقترح عليكن أن تبدأن بالليمون، فهو صنيعة يدي والأمور بخواتمها.
1: أقلت يا زليخة الليمون من صنع يديك؟
2: نعم، فأنا من غرسه في حديقتي وأشرفت عليه منذ البداية.
1: فكرة جيدة، لنبدأ بالليمون.
2: خذنا السكاكين، فقد حرصت على أن يكون لكل واحدة سكينها.
3: شكرا، هذا لطف منك.
2: أدخلوا يوسف.

0: أبشر هذا؟
1: من يكون هذا المخلوق؟
2: المفاجأة.
0: يا له من شاب وسيم وجميل.
3: لا لا لا لا، والله ما هذا من بني البشر.
0: مستحيل أن يكون هذا بشرا.
1: يا له من فتى ويا لحسنه. أحقيقة هو أم وهم؟ أخبرنني بالله عليكم.
0: والله ما رأيت في حياتي أجمل منه، إنه نور ملاك.
3: والله ما أعطي أحد نور هذا الفتى.
2: انصرف الآن أنت.

0: هذا هو العبد المملوك الذي لمتنني فيه، أرأيتن؟
1: أي أصبعي، لقد قطعته. أي أي
2: وأنا كذلك.
1: أي أصبعي.
0: أي أي حاش لله أن يكون يوسف من البشر، هذا ملك كريم يا زليخة. أي أي أصبعي أصبعي،
2: دمي دجاجي يتوخر فدمي ينزف.
0: ما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأيناه يا زليخة، ولكن رأيي أن أبتر هذا الإصبع الذي يوجعني. أي مهلا مهلا أيتها الخادمة. أي
1: لا تخافي يا سيدتي، فهذا الدواء من العقاقير المميزة لمثل هذه الحالات. نعذرك يا زليخة، وحق السماء ما رأيت في البشر شبيها له ولا قريبا منه.
0: فهذا الذي لمتنني فيه، بل وحري أن يحب لجماله وكماله، فلقد طلبته لنفسي وراودته فتمنع.
2: ولماذا امتنع؟ فأنت ذات الجمال ومال وسلطة.
0: إنه عفيف نقي يخاف ربه، ولكن إن لم يفعل ما آمره سأسجنه وأعذبه عذابا شديدا.
1: كم هو مؤلم، لقد قطعت أصبعي.
0: وأنا هل ترين؟ لقد كنت دائما أتحكم في مشاعري، ها أنا ذي أقطع أصبعي، كم أنا أتألم. أنتن أيتها الكريمات الفضيلات المتشذقات المتباهيات، من نظرة واحدة قطعتن أصابعكن، فكيف تريدن مني أن أتجلد وهو يعيش معي منذ صغره؟
1: هاتي أصبعك يا سيدتي كي أضمد لك الجرح. خذي خذي ولا تزيديني ألما فوق ما أحس به الآن.
0: وأنت أيتها الخادمة، تعالي وضمدي جراحي فإنها مبرحة.
1: حاضر سيدتي.
3: على لسان يوسف عليه السلام،
4: قال رب السجن أحب

0: جاهلين.
1: صدق الله العظيم. وبعد الذي تبين من حقيقة يوسف عليه السلام، ورغم كل هذا قرر العزيز أن يسجنه ليحافظ على سمعته وسمعة زوجته إلى حين ينسى الأمر في المدينة.
2: يا خادمة، أين مولاتك زليخة؟
3: في غرفتها يا سيدي.
2: نادي عليها في الحين، هيا بسرعة.
3: ها هي قادمة يا سيدي.
4: هل تريدني يا زوجي العزيز؟
2: نعم.
4: ولما؟
2: لقد قررت سجن يوسف حتى أزيل عنك التهمة رغم براءته وعفته، ولكن كثر القيل والقال عليك، ففكرت أن أودعه السجن حتى حين ليتبين الناس هذا، فإن وصل إلى الملك الريان سيعزلني من منصبي.
4: نعم الرأي يا زوجي العزيز، أسجن.
2: والله سأفعل هذا لمصلحتي فقط. اذهبي الآن. الغبية الماكرة الساقطة. أيها الحاجب.
5: نعم مولاي.
2: اطلب لي كبير الحرس.
5: سيدي الوزير إنه بالباب.
2: أدخله.
5: حاضر سيدي. أيها القائد أدخل.
6: لبيك يا مولاي الوزير.
2: اذهب واعتقل يوسف في الحال.
6: حاضر سيدي الوزير على الفور.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الرابعة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نجاة الخطيب، نعيم الودني، كنزة فريدو، ناجية الوعر، عبد الصمد دينيا، زكي الهواري، العربي الساسي، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينة من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أن

بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى فاعترفنا

دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش

يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة

بذنوبهم وما كان لهم من الله من

فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب

أهواءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه

كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن يملك

من الأحزاب مثل دأب قوم نوح، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم.

لا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع

لباء. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب.

يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ علي البراق آية بينات من سورة غافر. وفيما يلي يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

تباركت يا الله، أنت إلهنا، لك الحمد يا رحمن، والشكر والثناء، بأسمائك الحسنى دعوناك خشية، ونطمع أن تمحو بعفوك ذنبنا. ويا خالق الأقوات في الأرض والسماء، ويا باسط الأرزاق، عجل برزقنا، بنورك تهدينا إليك، فهب لنا ثباتا على التقوى ينير قلوبنا. وبالدين يا ديان زكي نفوسنا، وبالعلم شرف يا عليم عقولنا. عليك توكلنا، فبارك مسيرنا، ويسر علينا العسر كي ندرك المنى. أيا قاهرا بالحق فوق عباده، إذا زاغت الأبصار أنت ملاذنا. رقيب على كل البرايا مهيمن، إليك الرجوع فلتؤمن مآبنا. ضعاف أيا جبار نحن، وما لنا ولي سواك، قد يرق لحالنا. خلقت الحياة والردى لابتلائنا، وبينهما كل يجازى بما جنى. ولولا عطاياك التي لا نعدها، لأودى بنا الإملاق والداء والظنى.

رؤوف لطيف بالعباد ومقسط غني، وتبلو الناس بالفقر والغنى، لأنك بر لا يرد دعاءنا، فأنت الإله المستعان وحسبنا. كما شئت فوضنا إليك أمورنا، فأجر خطانا حيث نسعى ودلنا، وصلي على الأملاك ما قال قائل: تبارك مولانا وسبحان ربنا، وسلم على كل النبيين، واهدنا بجاه محمد وبلغه حبنا.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل فعاليات الملتقى الدولي لجمعية قرى الأطفال سواس بمدينة الحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار لكل طفل بيتا يأويه، وذلك بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى سواس من مختلف قارات العالم. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي لتقصي سرطان الثدي للسنة الحالية تنطلق يوم 30 من الشهر الجاري من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من يوم غد الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية للسنة الحالية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة لتتواصل أيام 26 و 23 من أكتوبر المقبل. استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بولاية بنزرت تدريجيا بداية من الساعة 6 من صباح اليوم الأحد. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين مساء أمس جراء قصف وأطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وجنوبه. القوات الحكومية اليمنية تفيد اليوم بأن مواقعها في جبهة الدفاع الجوي شمال مدينة تعز تعرضت منذ ساعات لقصف حوثي بعدة قذائف سقطت إحداها في حي سكني دون وقوع خسائر بشرية. الرئيس الأمريكي يرفض أمس مقترحا

0: يا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: عذب الكلام.

الرحلة في الأبيات. موكب الذكريات يطوف، فيعود الشاعر إلى ماضيه الوريف. مضت الذكرى عاما عاما، وبقينا فيها أنغاما، قصصا للحب وأحلاما. بالريف وفتنته تغري، قصصا لا تبلى جدتها، أفتبلى وهي صبا الدهر. قسما بغدائرك السود، عنقود لاذ بعنقودي، وبرفتها فوق الجيد. خصلا تتعطف في كبري، لم تبرح أطياف الماضي، أغرودة شوق في صدري. لم أنس الضيعة والسفحة، تتخطفه لمحا لمحا، وخطانا تستبق الصبح، وتطير بأجنحة الفجر، لنوافيكم بقصائدنا، ولنغرق مركبة الشعر. أسألت الوادي المسحورة، والعطر عليه منثورة، والذروة لملمة النورة، والأفق كشعشعة الفجر. أفتنبذ ثمة نابذة إلا لتردد في صدري؟ أشتاق القرية والريفة، وأحب سنابله الهيفة، والزهر يفوف تفويفة. عطفات الجدول والنهر، والغابة تشخص من بعد كاللجة في قلب البحر. أفيذكرنا راعي التل، وخراف تنعم بالظل، أو ترقى الهضب على مهلي؟ أفيذكرنا يوم العيد، والنغمة بنت أناشيدي، والبيدر رصع بالغيد؟ هل كنا نرقص يومئذ، أم نسبح في ضوء البدر؟ أحلام خالدة أبدا، عاشت لهبا فينا وندا، وتركناها لحنا غردا. سليمان العيسى.

وفي الوطن تسكب الأشواق والوطن ملجأ العشاق، وأختصر المسافات التي تفصل ما بيني وبينك يا روبا وطني، وأركب صهوة الشجن. أنا أبحرت في الأوهام من زمني، وكم عبقت زهور العشق في مدني. أحبك في انبثاق النور بالآمال يغريني، أحبك في ذرى الصفصاف تسكره تلاحيني، أحبك في انسكاب الفن يسري في شراييني، وفي نوح الصنوبر في انتحاب الطير في ليلات تشريني. أنا يا وطن الحب المعتق شاعر متعب، أضعت العمر في الترحال والمجداف والمركب، وهل أهرب من قدري؟ وأين ترى أنا أهرب؟ إذا لم يكن شعري صدقا بئس ما أكتب. لذا أحببت يا وطني ربوعك والهوى يغلب، وحملت مواويلي وفاء منك لا ينضب. البشير المشرقي.

الشيء بالشيء يذكر. أدى بنا الترحال إلى مادة غفرة، ووجدنا فيها صلة ما بخفرة، أي معنى الحراسة والحرص والصيانة، ومنها الغفير أو الخفير للحارس. يقول أبو العتاهية: هل في يديك على الحوادث قوة، أم هل عليك من المنون خفير؟ لكن المادة معروفة أكثر بأبعادها الدينية، ومنها الاسم الأعظم الغفور أو الغفار، ومنها مفهوم الغفران الإلهي. فغفر تعني أساسا عفى عما سلف وتغاضى عن الذنب وأسدل عليه الغطاء. ومنها رسالة الغفران الشهيرة القائمة على قول يتكرر باستمرار على لسان بطلها ابن القارح، وهو يفاجأ بوجود الشعراء أو الكتاب في الجنة فيسأل كلا منهم: بما غفر لك؟ ويقول أبو العتاهية: ملك عزيز لا يفارق عزه، يعصى ويرجى عنده الغفران. ويرى أهل اللغة أن المعنى الأصلي لغفر هو التغطية والستر، ومنها الغفار وهو شعر قصير كالزغب، والغفارة وهي غطاء للرأس. ولعل لفظ الغفير بمعنى العديد والكثير مأخوذ من التغطية أيضا، فالجمع الغفير يغطي الأرض أو يكاد. وقريب من هذا المعنى أي التغطية قول العرب: غفر المريض أو الجريح، أي انتكس وانتقض فعاد إليه مرضه وألمه. ومن التعابير العامية المأخوذة عن الفصيح في هذا قولهم: نقض الجرح، أي انفتح من جديد وكأنه يمزق بعد أن التأم أو برئ أو خيط. وغفر العاشق، أي عاد له شوقه ووجده بعد السلو. ومن المعاني الدينية للمادة فعل عامي لم يعد مستعملا، وهو فعل غفر بتشديد الفاء، ومعناه ودع الحاج وكأنه يطلب له الغفران. ولمواكب الحجيج قديما مراسم وتقاليد في السفر والرجوع، وثبت لغوي أهمل اليوم أو كاد. يبقى أن الغفران لاتصاله بالمصطلح الديني اكتسى قوة لا تتوفر في الألفاظ القريبة كالعفو أو السماح أو التغاضي، وهو ما يقارب الفرق بين المشيئة والإرادة. فلا يستخدم الغفران عادة إلا بالنسبة إلى ذوي المرتبة الرفيعة العليا، وقد درج عند المسيحيين في العصر الوسيط استخدام أوراق تمنحها الكنيسة تسمى بصكوك الغفران، تسمح لصاحبها بالدخول إلى الجنة وتمسح عنه سيئاته. وقريب من هذا ما نقرأه بقلم المعري الساخر في رسالة الغفران حول طلب رضوان من ابن القارح جوازا لدخول الجنة: قلت: أعطني ورقة من هذه الصفصافة حتى أرجع إلى الموقف فأخذ عليها جوازا. فقال: لا أخرج شيئا من الجنة إلا بإذن من العلي الأعلى تقدس وتبارك. فلما دجرت بالنازلة، ودجرت بجر الجيم تعني تحيرت، قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، لو أن للأمير أبي المرجى خازنا مثلك ما وصلت أنا ولا غيري إلى قرقوف من خزانته، والقرقوف الدرهم. وإذا كان اسم غفران موجودا في القديم بين الجواري خاصة، فمن الأسماء النسوية النادرة الأخرى غفيرة بضم الغين واستعمال صيغة التصغير تلطفاً.

حظوظ القصائد الشعرية كحظوظ البشر، فبعضها يلقى رواجاً يجعله يحاكى على مدى قرون، وبعضها يهمل بمجرد نظمه. وإن كان نقاد الأدب يصرون على أن القصائد الشهيرة تشتمل على أسباب وعناصر تعلل شهرتها، فنزعم أن هذا ليس صحيحاً دائماً. لنأخذ مثلاً قصيدة عامر بن هشام القرطبي كنز الأدب، وهي من أشهر القصائد في القرون الأخيرة، وخاصة في بلادنا حيث عارضها عدد من الأعلام كالورغي وابن أبي الضياف والمسعودي، رغم أنها لا تتميز إلا بشيء من الموسيقى والتنغيم، أما معانيها وتعابيرها وصورها فتقليدية صرف. يقول القرطبي: يا نسمة باكرت من نحو داريني، وافت إلي على بعد تحييني، سرت إلى صفحات النهر ناشرة جناحها بين خيري ونسريني، ردت إلى جسدي روح الحياة، وما خلت النسيم إذا ما مت يحييني. فما سر رواج هذه القصيدة عند التونسيين خاصة، وإن كان عدد من المشارقة قد عارضوها أيضا؟ لقد وجد الشعراء فيها ضالتهم، لأنها تتغنى بالحنين إلى الموطن والصبا والمغاني واللهو، أي أنها تصلح للتعبير عن أعمق مشاعر الأنا. وأكسبها الشعراء المحدثون بعدا إضافيا حين ربطوها بمفهوم الوطن. ومعظم الشعر الغنائي العربي القديم يتصل بثلوث من وجوه التعلق، وهي الحبيبة والشباب والموطن، وهو ما عبرت عنه قصيدة القرطبي خير تعبير. على أننا نستطيع التقريب بين هذه القصيدة وعينية ابن زريق التي تعرضنا إليها، فكلاهما في تفضيل الاستقرار في الموطن على الترحل في طلب الرزق والتكسب في البلاطات الأجنبية. وإن كان ابن زريق قد اضطره القوت إلى الرحيل، ورفض ابن هشام هذا: يا آمري أن أحث العيس عن وطني، لما رأى الرزق فيه ليس يرضيني، نصحت لكن لي قلبا ينازعني، فلو ترحلت عنه حله دوني، لألزمن وطني طورا تطاوعني قود الأمان وطورا فيه تعصيني. والغريب حقا أن ابن هشام هذا، ولا تخلو القطع الباقية من شعره وأغلبها من شعر اللهو والمجالس، من جودة لا يعرف له ديوان. والأغرب أن قصيدته النونية التي تضم نحو 40 بيتا هي أطول ما بقي له. ويمكن أن نعلل هذا الإهمال لشعر الرجل بحياته اللاهية وعدم تردده على القصور. والمعروف أن حفظ الشعر الرسمي المدحي خاصة يمثل في القديم ضمانا لجمع الدواوين أو بقائها. المهم أن هذا الشاعر المتوفى سنة 23 و600 للهجرة يمثل أحد النماذج الطاغية في تقليد الشعراء، ولعل محمد الورغي في القرن 18 الميلادي هو مطلق موجة التقليد هذه بقصيدته المعروفة في مغاني العاصمة التونسية: باكر سعودك ليس الوقت بالدوني، واجعل صبوحك في باب لسعدوني. وقد عدد فيها أماكن النزهة والترفيه واللهو في عصره، ومنها حدائق أبي فهر والحنايا والمرسى والعبدليات وسكرة وجمرت ومنوبة ورادس، ومنها مواضع بالعاصمة كالمركاض وباب البحر وترنجة وبابا المنارة والجديد والبركة وسوق الربع وبير الأحجار. ولم ترد هذه القصيدة في ديوان الورغي الذي جمعه صاحبه بنفسه وخطه وكان مشهورا بجمال خطه، وإنما وردت في إحدى مقاماته. وعارض ابن أبي الضياف قصيدة الورغي وملأها بالحنين إلى الوطن وكان مغتربا عنه، وعارض محمد الباجي المسعودي بدوره قصيدة ابن أبي الضياف فخره وذخره وأستاذه الشهير حسب تعبيره في قصيدته المشهورة، وطالعها: حي نسيمك حتى كاد يحييني، يا تونس الأنس يا خضر الميادين.
ويمكن أن نذكر معارضة مصطفى خريف والسويسي والقصار والصدام، لكننا نفضل الإشارة إلى معارضة شبه مجهولة للهادي نعمان طالعها باكر ربيعك ليس الحال بالدوني وادخل لتونس من باب لسعدوني.

عن خبايا الزوايا شك أن فنون العرض والفرجة متعددة في القديم، وخاصة منها عروض الأسواق والساحات العامة. وقد قرأنا مقالا يحاول صاحبه أن يحصر فيه هذه الفنون معتمدا على مصدرين رئيسيين، هما دراسة محمد عزيزة حول المسرح العربي وكتاب محمد الحشائشي الهدية في عوائد المملكة التونسية، وقد حققه المرحوم الجيلاني بالحاج يحيى، وساهمنا فيه بقدر ذكره المحقق مشكورا. ونريد التوقف عند بعض هذه الفنون للإفادة خاصة، وأغلب الناس يظنون أن المسرح أو الحفلات الغنائية كانت أول مظاهر الفرجة العامة، وإذا استثنينا القصور ومنازل الكبراء فمعنى ذلك أن الفنون العامة الشعبية قد اقتصرت أو كادت على مسرح خيال الظل حتى الغزو الأوروبي، وفي هذا من الخطأ الكثير. الثابت عندنا أن عددا من المهرجين والبهلوانات والضاربين بالطبل أو البندير والمشعوذين وأكلة النار وملاعبي الثعابين والحيوان وغيرهم قد مثلوا بلا شك المظاهر العريقة للفرجة الشعبية. والغريب حقا أن هذه الحفلات مثبتة بالنص في المصادر القديمة، فكيف يمكن أن ينتقل الدارس مباشرة إلى خيال الظل مثلا؟ والثابت أنه متأخر قد يعود إلى العهد العثماني أو الأيوبي. ونورد هنا أمثلة للتدليل على رأينا. نقرأ عند الهمذاني مثلا، والهمذاني من أبناء القرن الرابع الهجري أي العهد العباسي. حدثنا عيسى بن هشام قال: بين أنا بمدينة السلام قافلا من البلد الحرام، إذ انتهيت إلى حلقة رجال مزدحمين يلوي الطرب أعناقهم ويشق الضحك أشداقهم، فساقني الحرص إلى ما ساقهم حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه لشدة الهجمة وفرط الزحمة، فإذا هو قراد يرقص قردا ويضحك من عنده، فرقصت رقص المحرج وسرت سير الأعرج فوق رقاب الناس يلفظني عاتق هذا لسرتي ذاك، حتى افترشت لحية رجلين وقعدت بعد الأين. لا يوجد فيما نعتقد أوضح من هذا النص عن إقبال العامة على هذا النوع من الفرجة، وهي من الأساليب الشعبية المعروفة للتكسب. وتذكر بعض النصوص القصصية المصرية المعاصرة القرادين وألعابهم، بل وتفصل أنواعها كعجين الفلاحة أو سلام الأسياد، كما نقرأ عند يوسف السباعي مثلا. أما المهرجون أو المضحكون فتوجد إشارات كثيرة إليهم وإلى تقليدهم ومحاكاتهم لأساليب الكلام المختلفة وأنواع الحركات، بل وحتى أصوات الحيوان كنهيق الحمير، وكان ذلك في القصور وأيضا في الأسواق كما ورد عند الجاحظ وغير الجاحظ من العباسيين. ويذكر هنا اسم لأحد أعلامهم ممن نال شهرة في عصره، وهو ابن المغازلي في زمن الخليفة المعتضد. ونظن أن هؤلاء يمثلون الفكاهيين عندنا، وإذا هم يقدمون ضربا من الفرجة العامة. ولا شك أن بعض النوادر الطويلة كتلك التي رواها أبو العيناء عن خروجه من البصرة تمثل عند تقديمها وأدائها بما يلزم من اللهجات والحركات بذرة للنص العرضي المسرحي. وشبيه بهذا ما أورده القدماء في كتب الحمقى والمجانين، وكانوا يؤدون بلا ريب بعض الهيئات المسرحية قصد الارتزاق والإضحاك، كحمل أبي حية النميري لسيف من الخشب أو ركوب بهلول على قصبة يحسبها جوادا. ومن الواضح أن الكثير من هؤلاء المتحامقين كانوا سليمي العقول، بل أذكياء يرتزقون بحمقهم حسب عبارة أحدهم. نعود إلى هذا الموضوع في حديث قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالصدق وجعل الكلمة أمانة ونهى عن الظن والبهتان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين الذي كان صدقه نورا في حياته وأثرا خالدا في أمته وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم في برنامجكم وتزودوا، حيث نزود قلوبنا بالوعي وعقولنا بالمعرفة وسلوكنا بقيم الإسلام التي تجعل الإنسان مصدرا خير وإصلاح في مجتمعه. حديثنا اليوم عن قضية قديمة في وجودها، لكنها أصبحت أشد خطرا في زمن السرعة وانتشار وسائل الاتصال. حديثنا اليوم عن الإشاعة وصناعة الرأي العام. كلمة صغيرة قد تبدأ في مجلس محدود ثم تنتقل عبر الهواتف والمنصات، تنتشر بين الناس وقد تصبح عند البعض حقيقة لمجرد كثرة تداولها. ولهذا جاء التوجيه القرآني واضحا جليا، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إنها آية عظيمة تؤسس لمنهج إسلامي في التعامل مع الأخبار: التثبت قبل الحكم، والتحقق قبل النقل، والعدل قبل إصدار المواقف. أيها المستمعون الأفاضل، لقد أدرك الإسلام خطورة الكلمة، لأن الكلمة ليست صوتا يذهب وينتهي، بل قد تكون بناء أو هدما، إصلاحا أو إفسادا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث قاعدة عظيمة في عصرنا، فالإنسان ليس مطالبا بأن ينقل كل ما يصل إليه، بل مطالب بأن يسأل: هل هذا صحيح؟ هل فيه مصلحة؟ هل يرضي الله أن أنشره؟ فكم من خبر انتشر بلا دليل، وكم من إنسان ظلم بسبب معلومة غير صحيحة، وكم من علاقة انقطعت بسبب كلمة لم تحقق. أيها المستمعون الكرام، إن القرآن الكريم عرض لنا نموذجا خطيرا من أثر الإشاعة في قصة الإفك، عندما تناقلت الألسن خبرا باطلا يمس بيت النبوة، وكان الموقف القرآني العظيم درسا للأمة كلها في ضرورة التثبت وحسن الظن وصيانة الأعراض. وقد قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فالمؤمن لا يكون أداة في يد الشائعة، ولا يسمح أن يتحول إلى ناقل للظلم. أيها الكرام، لقد تغير شكل الإشاعة في زمننا. في الماضي كانت تنتقل من شخص إلى آخر، أما اليوم فقد أصبحت بضغطة زر تصل إلى آلاف وربما ملايين الأشخاص. وقد يشارك الإنسان في صناعة الرأي العام دون أن يشعر بإعجاب أو تعليق أو إعادة نشر. وهنا تظهر مسؤولية المسلم في الفضاء الرقمي. ليس كل ما يثير الفضول يستحق النشر، وليس كل ما يحقق الانتشار يحمل قيمة. إن بعض الشائعات تبنى على الإثارة، وبعضها يستخدم لإشعال الخلافات، وبعضها يهدف إلى تشويه الأشخاص أو المؤسسات أو زرع فقدان الثقة داخل المجتمع. والمؤمن الواعي لا يكون جزءا من هذا البناء السلبي. أيها المستمعون الأفاضل، لقد كان العلماء قديما شديدي الورع في نقل الأخبار. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول فيما اشتهر عنه: ليس كل ما يعلم يقال، لأن الحكمة ليست في امتلاك المعلومة، بل في معرفة متى وكيف تقال. ها هذا درس مهم لنا اليوم أيها الأحبة، فقد تكون المعلومة صحيحة لكن نشرها في وقت غير مناسب أو بطريقة خاطئة يؤدي إلى ضرر أكبر من نفعها. لذلك نسأل سؤال: كيف نواجه الإشاعة؟ نواجهها أولا بالتثبت، وقد قال الله تعالى: فتبينوا. ثانيا بحفظ اللسان، فالكلمة التي تخرج لا تعود. ثالثا بتقديم حسن الظن، فالأصل في المسلم السلامة، ولا يجوز أن نبني أحكامنا على الظنون. رابعا بتربية أبنائنا على التفكير النقدي حتى لا يكونوا أسرى لكل ما يقرؤون ويسمعون. رسالتنا إلى الآباء والأمهات: إن بناء الوعي الإعلامي أصبح جزءا من التربية. علموا أبناءكم أن السؤال ليس فقط من نشر الخبر، بل أيضا ما مصدره، هل هو موثوق، ما أثر نشره على الآخرين. فالمجتمع الواعي لا تهزه كل إشاعة ولا يقوده كل عنوان مثير. لذلك قبل أن ننقل الخبر، تذكر أنك قد تنقل مسؤولية، وقبل أن تنشر كلمة تذكر أنها قد تكون لك أو عليك. اجعل هاتفك وسيلة للصدق، واجعل حضورك في المجتمع حضورا يبني ولا يهدم. أيها المستمعون الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل، وأن يحفظ مجتمعاتنا من الفتن، وأن يجعل ألسنتنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم طهر قلوبنا من سوء الظن، وألسنتنا من البهتان، واجعلنا دعاة حق ورحمة وإصلاح. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من أكتوبر المقبل، منع كلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. ومن المنتظر أن يتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي تنطلق الأربعاء المقبل من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتتضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. تونس تحتضن يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور، وتهدف إلى بحث سبل تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجالات التسويق والترويج والتصدير. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي 2000 وسبتمبر 6 و2000 إلى ضرورة تسوية وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، وذلك إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، 10 شهداء والجرحى بنيران مسيرة للاحتلال خلال الساعات القليلة الماضية قرب شارع صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة. القصف المدفعي الإسرائيلي المركز يطال فجر اليوم دوحة كفر رمان وأطراف حي الجامعات لجهة الدبشة في النبطية جنوب لبنان. في اليمن المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 134 ألف شخص منذ تصاعد القتال في اليمن.

0: radionational.tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

0: في صباح الخير يا تونس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان. السادسة وأربعة دقائق في تونس، لكم مني أحلى تحية، وباش نرافقوكم إن شاء الله في يوم الأحد 27 سبتمبر حتى للتسعة في صباح الخير يا تونس، الحصة اللي ترافقكم في شبكة خريف شتاء 2026-2027 سبت وحد مع كريمة وسليتي، مع انتصار المانع، مع سيف الدين الكافي، اليوم محمد الغولي رافقنا في الهندسة الصوتية، عبديف الوسليتي في التنسيق، وعمار جبالي في ستريمينج. أهلا وسهلا أهلا وصباح الفل والوسمين والورد الأحلى مستمعين، وكل عادة معاكم نبدأ رحلة يوم جديد في برشا أمل وفيه نشاط، حتى لو أنه نهارة لحد نرتاحوا شوية أكيد، لكن برمجين حكايات وبرامج عن تصيلة بالعائلة وترتيب الأمور للأسبوع القادم. مرحبا بكم وين ما كنتم، أقول لكم إن شاء الله نهاركم موفق ومبروك.

0: بي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. 6:14 دقيقة، وين ما كنتم في الطريق في المنزل تستعدوا للخروج، ما زلتوا بالنومين نهار حد، نعرف الإيقاع يكون مختلف عند أكثرنا، يعني يكون سبيسيال، خلينا نقولوا عنده خصوصية، ناس مرتاحة نهار حد كما يكون لي عند البعض في الطريق، مروحين من الخدمة، زادة برشا ناس تخدم سبت في الليل، وين ما كنتم المهم ويوصلكم صوتنا. نقول لكم صباح الخير ومرحبا بكم من جديد حتى للتسعة في صباح الخير يا تونس. أحمد جلمام بدينا به لقانا معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. سيد علي توا علي رياحي باش ياخذنا مع الغزالة ونعملوا دورة في الجبال.

0: هذه غزالة بين الجبال عيونها قتالة على رياحي وصل معانا رحلتنا الصباحية حتى للستة واحد وعشرين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع ونبدأ مع أولى فقراتنا.
1: الحظ مواتيك.
0: الحظ مواتيك ولا حظك اليوم كلها ترجع بينا نفس الحكاية. كنحبوا ساعات نشوفوا الأبراج شنية تقول لنا وشنية باش تمنحنا اليوم. باش نبدأوا بمواليد الحمل، نهارك فيه حركة ويمكن حتى بعض التغييرات اللي ما كانتش في الحسبان. المهم اليوم ما تتسرعش، خاصة إذا قدامك قرار مهم ولا نقاش يحتاج شوية هدوء. خذ وقتك، أسمع الطرف الآخر وخلي الحوار يكون أقصر طريق باش نلقاو الحلول. مواليد الثور اليوم باش تلقاو رواحكم اكثر هدوء وتركيز، هذا باش يساعدكم باش ترجعوا الموضوع خليتوه معلق من مده، يمكن يكون موضوع شخصي، سوء تفاهم مع شخص قريب. اليوم الظروف مناسبه باش ترتب الامور وتلقى ارضيه مشتركه ترضيكم الناس الكل. مواليد الجوزاء، التواصل اليوم باش يكون لصالحكم، فما مكالمه ولا رساله ولا حتى لقاء بالصدفه ينجم يبدل المزاج نتاعكم ويعطي لنهاركم طاقة مختلفة. وإذا عندكم كلمة تحبوا تقولوه ولا فكرة تحبوا توصلوها، اختاروا كلماتكم مليح على خاطر اليوم عندكم إمكانية أنه المحيطين بكم يسمعوكم. السرطان، مولود السرطان، الحساسية اليوم متاعك ممكن تكون قوية شوية، ما تخليش كلمة هكا عابرة ولا موقف صغير ياخو أكثر من حجمه. حاول تبعد على الأجواء المتوترة، خوذ نصيبك من الراحة. اليوم نهار مناسب باش تهتم شويه بروحك بالحاجات اللي تعطيك اكثر طمانينه. الاسد، مولود الاسد، حضورك قوي اليوم والانظار يمكن تكون متجهه ليك اكثر من العاده. اليوم عندك فرصه باش تعبر على افكارك، تثبت وجهه نظرك سواء في محيطك المهني او الشخصي. خد فما نهار الناس يخدموا نهار الاحد، فقط حافظ على التوازن بين الثقه بالنفس والاستماع للآخرين. برج العذراء، مولود العذراء، بعد فترة فيها برشة تفكير وتساؤلات باش تبدأ بعض الأمور تتوضح قدامك. حاول باش ترتب أولوياتك وتبدأ بالأهم، ما تحاولش تعمل كل شيء في نفس الوقت، شوية تنظيم ينجم يخفف عليك برشة ضغط. الميزان، مواليد الميزان، اليوم عندكم فرصة باهية باش تتفاهموا وتقربوا وجهة النظر. إذا كانت فما مسافة أو سوء تفاهم بينك وبين شخص، كلمة طيبة مبادرة بسيطة منك تنجم تبدل الجو بالكامل. أحياناً الخطوة الصغيرة هذيك تكفي باش ترجع الأمور لمسارها الطبيعي. مواليد برج العقرب، الحدث اليوم حاضر بقوة، تنجم تحس بعض الأشياء قبل حتى ما تتقال، لكن اليوم حاول ما تتعمدش فقط على إحساسك. قبل ما تحكم على موقف أو على شخص أعطي للواقع متاعك مكانه، لأنه الانطباع الأول مش ديما هو صحيح. القوس، مولود القوس، واضح أنك اليوم تحب تخرج شوية من الروتين، ممكن تبرمج خرجة، لقاءات، تغير برنامج ولا حتى تجربة بسيطة جديدة تنجم تعطيك نفس مختلف. ما يلزمش التغيير هذا يكون كبير، حاجات بسيطة، خاطر التفاصيل الصغيرة تنجم تبدل لنا نهار كامل. نمشيو للجدي، تركيزك اليوم متجه أكثر هكا للمستقبل، عندك فكرة ولا مشروع تحب تمشي فيه خطوة لقدام. اليوم نهار مناسب باش ترتبك شوية التفاصيل، ما تنساش الظروف اللي تحيط بمثل هذه الحالات. خطوة صغيرة مدروسة تنجم تكون بداية لحاجة أكبر في الفترة القادمة. مواليد الدلو، اليوم عندكم أفكار جديدة قاعدة تدور في بالكم، ممكن تشوفوا فيها إمكانية حقيقية للتطوير، الحماس موجود لكن ما تستعجلوش. سجلها الفكرة، شوف إيجابياتها، نقاط ضعفها، وخذ الوقت الكافي قبل ما تتنفذ، خاطر الفكرة الباهية راه تزيد تقوى كي نعطيوها وقتها المناسب. الحوت، موليد الحوت، نهاركم اليوم يميل أكثر للهدوء والعاطفة، فما إمكانية شخص قريب منك يحتاج وجودك، كلمة تشجيع منك زادة نجم تخليه يفرح أكثر حتى إذا ما طلبهاش مباشرة. خلي عندك مساحة للناس اللي تحبهم، في نفس الوقت ما تنسيش راحتك أنت زادة. بالحود ديما احنا نكملوا رحلتنا مع الأبراج، هذه إشارات الأبراج لنهار الأحد اليوم 27 سبتمبر 2026، ناخذوا منها الطاقة الإيجابية أكيد ونخليه للباقي للنهار ومفاجآته، لأنه الأبراج تمنحنا التلميحات للتفاؤل، لكن الإرادة متاعنا والعمل متاعنا هما دائما سر نجاحنا. إن شاء الله يومكم سعيد موفق للجميع.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: أولى الإذاعات.

هذا محمد الجاموسي خطوة خطوة، وقبلها سمعنا محمد الفرشيشي طير الصباح غنى على الغصر المال، وقال يا طير الصباح على الورد غني. وبعد الجاموسي ما نجموش نعديو نهارنا من غير ما نسمع الأصوات التونسية متاعنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بعد شوية باش ناخذوكم في رحلة لسلام بوين بالضبط، ونعرفوا وشنو اخترنا لكم اليوم في هالمقترحات متاعنا اليومية، وين تنجموا تمشيو. فما تونس تزخر بعدة أماكن مميزة نجموا ننسيوها، دونك فرصة باش نذكركم بها من توا حتى الوقت الخرجة متاعنا. باش خليكم مع أحمد حمزة، يا حلوة يا تحبيني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ويحلو اللقاء معنا في صباح لحد نعرف نهار سبيسيال على الآخر، وبرشا نبدأ باش نقوموا ناخذوا وقتنا ونقوموا مأخر شوية، وهذا طبيعي جدا لأنه يوم راحة، ونسعد بالمستمعين اللي رافقونا في هذا الصباح. فقرتنا الموالية نسمعوها مع بعضنا الآن، اخترنا لكم اليوم باش تكون اكيد في متحف دار الحوت سلامبو او متحف علم المحيطات. هو متحف مخصص للبحر في تونس، يقع في سلامبو في قرطاج بالضاحية الشمالية، تحديدا في موقع المواني البونية القديم. تم تأسيس المتحف في 1924 تحت اسم محطة علم المحيطات بسلامبو. يملك وقتها متحف علم المحيطات في موناكو. المتحف ولا مستقل بالكامل بعد استقلال تونس في 1956، وبدل اسمه إلى المعهد الوطني العلمي والتقني لعلم المحيطات والصيد البحري. في الفترة هذه تم إنشاء فروع ليه في حلق الواد صفاقس، وتم الترفيع في البرامج البحثية. 1992 نقل المعهد من إشراف وزارة الفلاحة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وولى اسمه المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات البحر. وفي سنة 1996 ألحقوا له المركز الوطني للزراعة المائية في المونستير. رحلتنا ما زلت متواصلة في متحف الحوت في سلام، بخاطر وجهة مميزة للعائلات، يهزوا وليداتهم يخليهم يقربوا أكثر لما هو موجود في هذا المتحف، اللي هو متخذ شكل متوازي مستطيلات، يقف عموديا على الشاطئ مع واجهة تطل على المرافق البنية القديمة. دونك عنا الفرصة أنه ندور كذلك في المرافق هذه. اللون الأبيض والخطوط الناعمة يمنحوه طابع متوسطي واضح. تم الحفاظ على ارتفاع منخفض باش يتناسب مع المباني المجاورة. ارتفاع منخفض. المتحف هو أساسا فضاء تربوي، تتوزع المجموعات المعروضة فيها على 11 غرفة أو قاعة، تختص كل واحدة منها حول موضوع معين. مثلا مش نلقاو تونس دولة بحرية، تونس والبحر الأبيض المتوسط، أحواض سمك المياه العذبة، السباخ التونسية، الجزر والمناطق المحمية، وغيرها من الغرف أكيد والفضاءات اللي تخلينا نحسوا اللي احنا وإحنا نتجولوا في متحف حوت. بمناسبة مرور 100 سنة على افتتاح دار الحوت في سلامبو، البريد التونسي أصدر نهار 22 سبتمبر 2026 زوز توابع بريدية احتفاء بمرور 100 عام على افتتاح المتحف الأقيانوسي دار الحوت في سلامبو، وذلك تثمينا للذكرى الوطنية والتراث العلمي والثقافي والبحري التونسي. دونك عنا زوز توابع بريدية بمناسبة 100 سنة على متحف الحوت في سلامبو. اليوم انتصار اخترتنا الوجهة هذه، واخترتنا هالجولة هذه المميزة في متحف الحوت بسلامبو، فكرة للي لوج اليوم على خرجة مع وليداته ولا مع أصحابه. مصلين معاكم لقانا في صباح الخير يا تونس، تحية متجددة لكم الكل اللي ترافقوا فينا، باش نزوكم مع صوت تونسي آخر الهادي قلال.

0: هيك العام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد فقرتنا الآن باش تكون هاك العام، وكما نعرفوا احنا نرجع شوية لشخصيات والأحداث والأسامي كذلك اللي ما كانتش مجرد شخصيات عاشت مرحلة من المراحل فقط، أسماء ارتبطت بمحطات حاسمة في مسيرة تاريخ تونس وفي الحركة الوطنية تحديدا، وخلت أثرها في ذاكرتنا التونسية. اليوم انتصار باش تاخذنا في فقرة هاك العام، باش نرجعوا الشخصية من أبرز الشخصيات في النضال الوطني، هادي شاكر شنية كان دوره، علاش تحاول اغتياله سنة 1953 لمحطة بارزة في تاريخ الحركة الوطنية. باش نرجع للحكاية هذه من خلال فقرة هك العام مع انتصار.
2: هك العام في نابل، ليلة 13 سبتمبر 1953، مع ماضي ساعتين تاع الصباح. دقان قوي على الباب، أصوات مش مفهومة، وثواني وتنسف الباب بقنبلة. دخلوا ثلاثة رجال مسلحين يفركسوا على الهادي شاكر، خرجوه من بين عائلته، ركبوه في كرهبة وبعدوا بيه من الحومة. ألف وتسعمية وثمانية تولد في صفاقس واحد من أبرز وجوه الحركة الوطنية، الهادي شاكر. اتحصل عام 1924 على دبلوم التجارة من المدرسة العلوية، وفي بداية الثلاثينات بدأت حياته السياسية، فكان واحد من مؤسسي الحزب الحر الدستوري الجديد عام 1934. وبالطبيعة النشاط هذايا معجبش المستعمر اللي عايش الهادي شاكر ألم الاعتقال والنفي، لكن في كل مرة يرجع بنفس الروح النضالية وبنفس الإصرار على تحقيق الحرية. وفي ماي 1953 تم إبعاد الهادي شاكر النابل، وغادي كانت آخر صفحة اتكتبت من حياته. رصاص وقف نفس وأحيا ذكرى الهادي شاكر للأبد، فحتى بعد 73 سنة على اغتياله اسم الهادي شاكر موجود في مدن تونس وفي العديد من المؤسسات والأنهجة والشوارع والصحات العامة. تتطوي صفحة من حكاية، أما تاريخ تونس كيف الكتاب الكبير. المرة الجاية نكتشفوا حدث صار هك العام وتخلد في التاريخ.
1: هذه إذن هاك العام خاصة بهدي شاكر. برشا خاصة من الشباب بنجم يتعدى الاسم قدامهم، لكن فرصة باش نعرفوا شكون الهدي شاكر بأسلوب برقي، ونخليكم انتم من بعد الرغبة إن وجدت من خلال هذا العنصر، ونتصور طريقة انتصار تشوقنا باش احنا نزيدوا نبحثوا على هذه الشخصية وشنو عملت بالذات. هذا هو لقانا اليوم معكم في هاك العام على الهدي شاكر. ما زالت اللقاءات متواصلة. تو قايد فيروز قبل نشرت أخبار السابعة صباحا على جسر اللوزيه.

0: الدكتور حكيم.
1: باش صغيرات الروضة وإلا المكتب ينجموا يهزوا فطور القائلة معهم، يلزم الروضة وإلا المكتب يكون عندها ثلاجة تتحط فيها الماكلة دون ما يوصل. ونذكر الأمهات اللي هالفطور يلزم يطيب إما في نهاره وإلا من البارح، على شرط ما يفوتش 24 ساعة ويكون محفوظ في الفريجيدار.
0: الدكتور حكيم.
2: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. بداية من أكتوبر المقبل منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. تونس تجدد في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. وترامب يرفض المقترح الإيراني وطهران تصعد بشأن مضيق هرمز. أعلن وزير التربية نور الدين النوري أنه بداية من أكتوبر المقبل يمنع منعاً باتاً خروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ. وفي تصريح لنادر اسماعيل على هامش زيارة ميدانية لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أفاد النوري بأنه من المبرمج قريبا إطلاق منصة للإنصات عن بعد للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسات التربوية.
7: الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخل المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
6: لأول مرة في تونس وبمشاركة 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من القارات الخمس، تحتضن مدينة الحمامات إلى 29 من سبتمبر الجاري الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه. ويبحث الملتقى قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس محمد مقديش:
8: الحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، دعم الشعب التونسي، وصلنا الآن 12500 طفل إلى موفى شهر سبتمبر. هذا فخر لتونس، كبرنا الحلم وإن شاء الله نوصله إلى 14000 طفل بنهاية السنة، مع وجود 12 ولاية، مع فتح مكاتب جيدة إن شاء الله. وكذلك بالنسبة 2027

0: رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس محمد مجديش. وقال رئيس المجلس الدولي لقرى الأطفال سواس دومينيكو باريزيا الذي يحضر الاجتماع وفعاليات الملتقى، قال أن تونس تعطي المثال على ما يمكن إنجازه في مجال حماية الطفولة ورعايتها والإعداد لمستقبل أفضل. يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من يوم غد الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية للسنة الحالية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي أوضحت في تصريح للإذاعة الوطنية مختلف آليات وطرق تمويل المؤسسات.
1: نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، قفصه 22 اكتوبر. نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجوله هذه ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئه، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطه والتسريع اللي هما ديل وتوديل 2.0 مرافقه وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
0: أعلن الاتحاد من أجل المتوسط تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس. وتستفيد تونس من مشروع نحن ندرب لدعم رائدات الأعمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة على مدى 12 شهراً، ومشروع أثار وطيلة 15 شهراً لتعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تحتضن مدينة الحمامات اليوم فعاليات البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بمشاركة أكثر من 100 دراج ضمن سباقات مخصصة لمختلف الفئات العمرية على مسلك مغلق يبلغ طوله 4.7 كيلومتر للدورة الواحدة. وتتضمن التظاهرة إلى جانب المنافسات الرياضية فضاء مخصصا للجماهير وهواة ركوب الدراجات. عضو مكتب جامعي صلب الجامعة التونسية للدراجات أيمن شحاوي.
2: نعمل البطولة الوطنية للدراجة الجبلية بجبل الفوارة بمنطقة الحمامات، يشاركوا جميع الأصناف في هذه البطولة. تظاهرة باش نحضروا بها للبطولة العربية في الشهر القادم شهر أكتوبر إن شاء الله. عندنا المسافة مش تكون على امتداد 4.7 كيلومتر في 5 دورات بالنسبة للأكابر، 3 دورات بالنسبة للأواسط والفتيات، ودورة يعني في 1.2 كيلومتر يعودوها مرتين بالنسبة للصغيرات والمدارس. إن شاء الله بالتوفيق للناس كله وجميع الجمعيات اللي منخرطة تحت لواء الجامعة معنية في هذه التظاهر.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: على الصعيد العالمي، ذكرت تونس في بيان قدمه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال جلسة النقاش العام للجزء رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ذكرت بأن محكمة العدل الدولية قررت بأن الكيان الغاصب ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه على الأمم المتحدة إيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بإنهاء هذا الوجود بأسرع ما يمكن. كما جددت تونس دعوتها إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط، منبهة من أن تواصل الأوضاع على هذا النحو ينذر بتداعيات كارثية على جميع الدول العالم.
4: تتابع تونس بكل انشغال التصعيد المتواصل بمنطقة الشرق الأوسط وتبعاته الخطيرة على مختلف الأصعدة، وترى بأن استمرار الوضع على هذا النحو سيفاقم تعقيد الأوضاع بما ينذر بتداعيات كارثية على جميع دول المنطقة والعالم. وتجدد تونس الدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب منطق الحكمة والعقل والعودة إلى مسار الحوار.

0: والتفاوض وإيلاء الأولوية المطلقة للحلول السياسية والسلمية والدبلوماسية.
1: كما تؤكد تونس دعمها للجهود والمساعي الرامية لإنهاء الأزمة في ليبيا وتمسكها بسيادة لبنان واستقلاله، مع إدانتها للهجمات الصهيونية على الأراضي السورية ومتابعة تونس لاستمرار الحرب في السودان وتطلعها لتوصل اليمن لتسوية سياسية شاملة. في فلسطين المحتلة استشهد فلسطينيان اثنان بينهما طفل وأصيب آخرون مساء أمس جراء قصف وإطلاق نار للاحتلال استهدف مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وجنوبه. في اليمن أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 134 ألف شخص منذ تصاعد القتال في اليمن، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن عدد النازحين داخلياً قد يتجاوز 230 ألفاً خلال أكتوبر المقبل إذا استمرت وتيرة الصراع والنزوح الحالية. إيرانياً، وفي أحدث خطوة تصعيدية عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترح طهران بشأن وقف إطلاق النار، جدد الجيش الإيراني اليوم تحذيره للولايات المتحدة بشأن التدخل في إدارة مضيق هرمز، معتبراً أنها إذا تدخلت فستواجه ضربات عسكرية. على صعيد عالمي آخر، دوى انفجار جديد فجر اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع هجمات روسية بطائرات مسيرة، فيما جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهامه لموسكو بأنها غير مستعدة لإنهاء الحرب في الوقت الراهن. هذا وقد خرجت الحرب الروسية الأوكرانية عن نطاقها وأصبحت تداعياتها تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، في ظل ما يشهده البحر الأسود من هجمات على شحنات القمح والحبوب. التقرير لنجيب جنات.
2: شحنات قمح غارقة وأخرى عالقة في موانئ البحر الأسود وبحر أزوف، وأرقام مفزعة تكشف فداحة الآثار الاقتصادية التي خلفتها حرب المسيرات والصواريخ بين روسيا وأوكرانيا على أسعار ومسالك إمدادات الحبوب في المنطقة، وهو مأزق يهدد بالأساس الشعوب الفقيرة بمجاعات حقيقية حذرت منها منظمة الأغذية والزراعة الفاو، وصدرت بشأنها تقارير أممية شتى. أستاذ الاقتصاد رضا قبيعة يوضح.
3: اللي قاعد يصير ما بين روسيا وأوكرانيا اليوم، هم مصدرين الكبار في العالم للقمح والحبوب، مش ينتج عليه تداعيات في الميزانيات الدول، تداعيات في استوريد الحبوب، ارتفاع الأسعار. لابد من أن العالم يقف وقفة حاسمة حتى تحل المشاكل هذه ونرجع للأسوام المعقولة واللي ما تكونش عندها تداعيات على الأمن الغذائي في العالم اللي هو اليوم مهدد نتيجة الحروب هذه.
2: أزمة الحبوب في البحر الأسود قد تهدد التوازنات الجيوستراتيجية والسلم في العالم، يقول الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية الأستاذ منتصر الشريف.
4: عودة إلى تطور الأوضاع في البحر الأسود والحرب الروسية الأوكرانية واستهداف شحنات الحبوب إلى جانب الآثار الاقتصادية، فإن هذا سيؤثر سلبا على المعطيات الجيوستراتيجية في المنطقة، هذا سيؤثر على التوازنات العالمية وقد يؤثر حتى على السلم والأمن الدوليين.
2: حسابات الحرب الروسية الأوكرانية مثل ما هي الأزمة في مضيق هرمز حسابات منفلتة تفاقم مخاوف العالم حول غذائه ومصالحه الاقتصادية، وتعيد من الذاكرة والتاريخ شبح الأزمات الدولية المماثلة التي جرفت العالم في الماضي القريب إلى هوة الصراعات الكبرى، وهو ما يقتضي الوعي والحكمة والحلول الفاصلة.
1: نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. بداية من أكتوبر المقبل منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. تونس تجدد في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. وفي العالم، ترامب يرفض المقترح الإيراني وطهران تصعد بشأن مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
5: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. تونس كتفيق، تسمع صوتها على الوطنية.

0: للتسعة في صباح الخير يا تونس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 7:19 دقيقة بعد نشرة الأخبار، نواصل معاكم لقانا ونهار الأحد ديما مربوط بالغرام. مش معناتها الناس المغرومة بحاجات بهوايات تخليها لنهار الأحد أو تكون زادة وقتها كامل. الهواية استعاد تاخذ برشا وقت منا، على خطر كل واحد فينا عنده حاجة مغروم بها، حاجة يمكن غيره يشوفها مجرد هواية، أما بالنسبة لي راهو عالم كامل فيه تفاصيل وقواعد وأسرار. وإحنا اليوم معانا تونسي من المغرومين، خلينا نكتشفوه شكونه.
2: الناس المغرومين، الناس المغرومين،
1: الناس المغرومين. اليوم واحد من الناس هذوما باش يكون معانا سي شادلي باشا، باش يحدثنا على غرامه اللي هو سبيسيال شوية، بطائر المقنين. سي شادلي أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
3: السلام عليكم،
1: صباح النور مرحبا. والورد والسرور. أنت يظهر لي برشا ساعة يعرفوك وبرشا يعرفوا غرامك بالمقنين، هتنفهموا ساعة الحكاية معاك. سي شادلي أنت في صفاقس هكا ولا؟
3: لا، في مقرين. انا
1: انت في مقرين؟ به في مقرين. دونك من الصفاقس منين جاتني انا المعلومه؟ سي شادلي، دونك الحكايه كيفاش بدات؟ غرامك كيفاش بدا بالمقنين؟
3: كل غرام ليه حكايه،
1: اي،
3: وكل حكايه لها بدايه.
1: به هذيك احنا باش نحكيوا على البدايه.
3: والبدايه تبدا نظره، تبدا محبه،
1: اي،
3: ومن بعد المغروم معناتها يمر بمراحل.
1: أي.
3: مراحل الأولانية إنسان باش يربي عصفور، مجرد عصفور.
1: أي.
3: أو قفص يغني،
1: هذي بديت من الأول.
3: تتطور.
1: أي.
3: تتطور الأمور.
1: أي.
3: ويولي فهمتي معناتها عنده ثقافة، لأنه الغرام ثقافة متعددة الأركان. الغرام كما يقول معناتها ابن خلدون على التاريخ، معناتها في ظاهره لا يزيد على الأخبار. احنا الغرام في ظاهره
1: لا يزيد على الغرام،
3: عصفور او كهو، لكن في الباطن في برشا
1: حكايات
3: وبرشا حكايات وبرشا مراحل يتعدى بهم.
1: سي شادلي، سي شادلي، هات نبداو شوي. احنا في الإذاعة توا، دونك باش نتفاعل انا وياك، باش كل كلمة تستحق اني نقف عليها شوية. انت قلت الغرام الاول هكا حطيت عصفور وفي قفص عادي، معناتها كيما اي حد، لكن اولا شنو اللي خليك تمشي العصفور؟ خاطر برشا ناس ما يجيش البالهم انه باش يربيوا عصافر. هاك البذرة الاولى كيفاش تغرست؟ أعطي أحكي لي بالضبط.
3: أنا مثلا العصافر كانت قبل، العصافر كانت متوفرة. والعصافر اللي يجذبك لهم المنظر الحسن اللي عنده، هو اسمه الحسون.
1: أي.
3: معناتها هو منظره جميل وصوته أجمل.
1: أي.
3: معناتها عنده، معناتها يغني وقت الغناء متاعه، وتلقى في العباد في الحوم تلقى الناس كلها تربي العصافر وتتغرم بالمصيد متاع العصفور وهكاك يتطور. لكن من بعد يولي الغرام ذايا فيه قواعد وفيه ضوابط والتزامات، ما نزموش معناتها
1: الالتزامات والضوابط. به كي كبر بيك الغرام سي شادلي، معناتها كنت عصيفر ساعة، علاش المقنين اللي هو الحسون كالصوت المزيان وكل، كيفاش وليت انت توا وصلت للمرحلة هذه انك خبير فيهم وتعرف حتى من اللون من الصوت شنية؟ معناتها عشرة انت والمقنين.
3: عشت عمر انا عندي الغرام اكثر، معناتها تقريبا في 50 سنة غرام. انا
1: 50 سنة غرام بالمقنين، وما كليتش وما مليتش.
3: لا، هذاك ولا حاجه من حياتي.
1: اي،
3: من دونه وهو مع انا ما نحس روحي ناقص.
1: أي، يعني كيفاش
3: التوازن النفسي؟
1: اي، التوازن النفسي. دونك كيفاش تعيش انت مع الحكايه هذه؟ احكي لي.
3: انا من غير العصفور، من غير العصفور ما نلقاش روحي، نلقى روحي متقلق، نلقى روحي فهمتي معناتها نحس في ضياع.
1: ضياع.
3: العصفور هو جزء من حياتي.
1: معناتها كي تتنقل سي شادلي هكا وتجيك فرصة باش تمشي نهارين ثلاثة بعيد، تحس روحك متقلقة كي تبدا بعيد عليهم؟
3: متقلق. أنا جيتني قبل عندي عصافر جابني فواياج باش نمشي لأوروبا نمشي بلا ما لا ما نمشيش على العصافر تاعي
1: تقعد
3: العصافر هذوك معناتها من أولوياتي
1: اي اي دونك ساعات
3: نعيش معاه جيت العصفور سبحان ربي راهو ذكي ياسر العصفور راهو تولي ثم ان لونغور دون بينك وبين العصفور
1: فوالا
3: يفهمك ويعرفك انت من دون انت في دارك الكل العباد كلها موجوده انت العصفور تدخل من خبطك من ريحتك من صوتك معناتها يعرفك من دون الناس الكل
1: به اللي دايرين بيك اللي دايرين بيك يعرفوا الغرام ويقدروا الشيء هذا مكش قاعد تحت ضغط العائله وفيش قام وعليش وكل معناتها
3: تعودوا
1: ما عندهم حتى حل سي شادي
3: هم يتعودوا بالقوه وانت تحببهم
1: صحيتك قداش عندك من عصفور انت توا هكا من المقنين معاك
3: انا عندي توا عصافر اكلي انا ريتها انا مانيش مربي تاع طيور
1: اي فهمتك
3: انا انسان العصفور نعلمه الغناء
1: انا هاني نسمع فيهم توا
3: نركب الغناء تاع الجمل الموسيقيه للعصفور باش يغنيهم ونربيه وثم مراحل فهمتي ما نحرقهالوش باش يوصل يولي عصفور فهمتي معناتها من الروائع عصفور فهمتي يتسمع وعصفور معناتها ترضى عليه المغرمه ويكون فهمتي معناتها مرتوب ويكون فهمتي عصفور فيه غنه وفيه طبقه يغني عليها
1: مايسترو معناتها
3: انت وعنده قفلات صحيحه وعنده ورره صحيحه اللي هي فهمتي اساس الغرام
1: اي معناتها كل مايسترو تربيه على الغناء والطبقه والكل باهي انت قلت لي المغرمه قداش انتوما في تونس تقريبا تعرفوا بعضكم الكل
3: تعرف المغرمه المغرمه في تونس تلقى اقل حاجه تلقى من فوق المليون ونص زملي
1: ما شاء الله يعني اي وانت العميد نتاعهم عاد سي شادل
3: العفو مانيش عميد اما مغروم بالعمر وبالتجربه
1: اكبر منهم اي وكيفاش العلاقه
3: اي الناس كلها
1: كيفاش العلاقه بيناتكم
3: نتواصل مع العباد الكل
1: سي شادل
3: المغرمه انا عندي اصدقاء معناتها من اقصى الشمال لاقصى الجنوب يعرفوني ويتواصلوا معايا على الميسنجر وعلى الواتساب ويتناقشوا الغرام ماهوش حتى عصفور بركه الغرام كي نقعدوا مع بعضنا في توا كيما اليوم حد نمشيو نتقابلوا يجيو للسوق وعندنا قهوه معينه ونقعدوا مع بعضنا ونحكي ونتناقشوا
1: انت قلت انت سي شادلي انت قلت حاجه مهمه تعلموا الغناء معناتها اذا انت باش تعلموا كيفاش يغني اصحابك الاخرين المغرمه يتنجم الطرق نتاعهم تبدا مختلفه معناتها كي نسمعوا احنا معناتها الغناء نتاع العصفور نفهموه منين جاي شكون رباه ولا كيفاش بالضبط فما سيستم بيناتكم
3: بطبيعه شو الغرام هذا فهمتي فيه معناتها أصناف أما اللي يغني اللي يربي العصفور غوربي كما من الغابة كما كما كما خلقه ربي
1: أي بري
3: الكلام اللي يقول فيه العصفور سيدنا سليمان عليه السلام يقول علمته منطق الطير معناتها العصفور عنده منطق وعنده فهمتي معناتها جمل يغني فيهم وبش يتعايش بهم وبش العصفور هذاك يسعدنا احنا بك الغناء نتاعه وهو اصل الغرام والتكوين نتاع الغرام اللي بدا من المقنين لانه المقنين علاش سموه مقنين هو هو في الاصل اسمه كله حسون في بلاد اخرين كل واحد باش يقول ومزين كل واحد يقول على خاطر لونه مزيان يعني الاصفر والاحمر لكن يقولوا المقنين لانه يغني مقنن بقانون نتاع الغناء
1: اي منضبط
3: نعطيك حاجة أخرى والمقنين المقنين هو يغني معناتها بثقافة موسيقية عنده معناتها البراول هذه كلمة البراول
1: في الموسيقى البرول
3: فهمتي ويعمل عنده الاستخبارات وعنده فهمتي معناتها التجريد وعنده أعراف يعملهم وعنده جملة فهمتي معناتها يعملها هذه الخروج والورورة نتاعه ويقفل عليه
1: سي بيان
3: عاد البراول وكل الاستخبارات وكل الطبقة وكل ميزان وكل غنة هذه المصطلحات معناتها موسيقية عندنا العفول بالنسبة لنحنا ثقافة.
1: واضح. يعطيك صحة سي شادلي، شكرا ليك رفقتنا اليوم في هذا اللقاء. أما يجي نقول لك أنا نوعدك من توا وتوسيفي شد معايا الحساب في الإعداد لهذه الفقرة باش نجيو بحذيك ونسجلوا لك حاجة أخرى صوت وصورة إن شاء الله، وتحكي بتوسع أكثر على هذا الغرام بطائر المقنين. شكرا ليك، يعطيك صحة سي شادلي باشا. كنت معنا للحديث على غرامك في إطار فقرة الناس المغرومين. توا باش نمشيو بعد شوية سريعا للمعهد الوطني للرصد الجوي باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس بعد ما خذينا معلومات على طائر المقنين. وهوكا اللي لوج على غرام هكا ويحب حويجة محليها، بالحق العالم هذا جميل جدا، عالم سحري لطائر المقنين.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مرحبا، اهلا وسهلا، واحوال الطقس بليل يحيوي معانا من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: احوال الطقس،
1: احوال الطقس بليل يحيوي. صباح الورد والفل والياسمين، اهلا وسهلا.
4: صباح النور كريم، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مسمين هذا.
1: ايه عايشك، ايه عايشك. نسالوا ديما كالعاده شو اللي يميز الطقس ما بين البارح واليوم؟ تفضل.
4: بين البارح، نبداو البارح اللي ما تسجلنا فيه ما بعض الامطار المتفرقه وضعيفه خاصه في الجنوب الشرقي، بدات في جرجيس ونزلت ما على كميه في حدود 3 ملم، غنوش زاد كيف كيف مليمتر وحيد، وكذلك ما في ولايه نابلس سجلنا مليمتر في قليبيا، وفي تونس مليمتر وحيد في حلق الواد. هذه ما كميه الامطار المسجله خلال اليوم. نعم، نفهموا مليح اللي التقلبات الجويه بدات تضعف تدريجيا ما مقارنه بالايام الفارطه، وتبقى ما فقط ما خاصه الجنوب الشرقي ومحليا السواحل الشرقيه هي المناطق المعنيه معناتها بنزول الأمطار. ذلك هو الحال بالنسبة لليوم لحد 27 سبتمبر. مش نلاحظوا فيه معناتها أو نتوقعين فيه معناتها ظهور سحب عابرة اللي بتكون موجودة بأغلب مناطق البلاد، تكون أكثر كثافة خاصة بأقصى الجنوب الشرقي خلال معناتها فترة اليوم، مع أمطار اللي متفرقة تنجم تكون في شكل خلايا رعدية. وفي الليل معناتها تقرب شوية للسواحل الشرقية خاصة معناتها سوسة، المسير، المهدية، صفاقس، محليا معناتها بعض المناطق اللي تنجم تكون فيها أمطار متفرقة مع تيارات هوائية اللي بتكون من القطاع الشمالي اليوم بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي تكون في ولاية الجنوب قوية نسبيا إلى محليا قوية خاصة قرب السواحل الشمالية بالتحديد في منطقة سيرات، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حارة البحر تكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة اليوم مش تتوصل معتدلة، مش تتراوح القصوى عامة ب 26-31 درجة على أغلب المناطق، وبشكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتصل إلى حدود 32 درجة خاصة في ولاية الجنوب الغربي خص بالذكر توزر وقبلي.
1: نعم،
4: بداية الأسبوع
1: تفضل.
4: بداية الأسبوع تقريبا مش تبقى معتها ولا حتى النهار الاثنين والثلاث والاربع معتها، مش تبقى تقلبات جوية أو أمطار متفرقة خاصة في المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب، سحب عابرة مش تواصل معتها في بقية الجهات مع ارتفاع طفيف غضوة بدرجة إلى درجتين في درجة الحرارة، نظرا لتغير اتجاه الريح اللي مش تصبح بالقطاع الجنوبي ومش تروح القصوى عامة غضوة ب 28-33 درجة على أغلب المناطق، تبقى في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية، وتتواصل تقريبا نفس المعادلات هذه لدرجة الحرارة. وكذلك معناتها مكان نزول الأمطار خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء اللي بشكون مركز أكثر في الجنوب الشرقي مع استقرار في درجة الحرارة.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة.
4: شكرا لك، عايشك.
1: كل هذه التفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، حالة الطقس بالنسبة لليوم، ونواصلوا معاكم في أغانينا. ومرحبا بكم التحقتوا الآن في الاستماع وطريق السلامة للي مازال معانا في الثنية وإحنا رفقاء الدرب معاهم، يا ناس ما تلوموا قلبي، عبد الوهاب الحناشي في هذا الموعد الصباحي.

مرحبا بكم، اهلا وسهلا من جديد. وهذا عبد الوهاب الحناشي، يا ناس ما تلوموا قلبي، ومرحبا بكم ملتحقة الان في الاستماع. نذكركم بحالة الطقس اللي تنتظركم اليوم. الحرارة القصوى باش تكون بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة في المرتفعات الغربية، وتنجم توصل ل 32 درجة بالجنوب الغربي. البحر مضطرب، محلين شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الشمالي في الشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا ومحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. هذه أهم ما يميز طقس اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026. سحب عابرة بأغلب الجهات وأحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي، مع أمطار متفرقة تشمل بقية السواحل الشرقية. اليوم في الليل 47 دقيقة نواصل معاكم مع الأنغام، وتوا صوت محمد منير وننسي عجرم. ما تروحش تجيب المية من حارة السقايين، يجي منه هو.

0: مع الأحلى بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

0: لاباس اسمع عثمان ان شاء الله ديما لاباس والعذاب والهواء ما يعذبش الناس كما قالت. اسمع عثمان 47 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع. نذكركم انه الفريق معاكم حتى للتسعة في الاعداد والتقديم معاكم كريمة, وفي الاعداد معاكم سيف الكيفي, ومعاكم انتصار المانع, واكيد فريقنا اللي مرافقنا اليوم بكل نشاط وحيوية نهار الاحد محمد الغول عبطي فوسليتي وعمار جبيلي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في وقتنا توا 7:48 دقيقة وقيت الركن الأخضر.
1: الركن الأخضر,
0: الركن الأخضر اليوم اللي هو ديما فيه البسطنة وكل الجمال متاع الطبيعة اللي نحاول نعيشوه ونحسو به. أكيد اليوم فقرتنا حول النباتات العطرية الخضروات في الحدائق متاعنا للي عنده حديقة وعنده الإمكانية كذلك, كيفاش نختاروا الأنواع هذية, كيفاش نزرعوها ونعتنيوا بها حتى المساحة الخضراء تتحول إلى حديقة جميلة ومفيدة. معانا المهندس المختص في البسطنة والمتحصن مهندس أول مختص في البسنة سي مراد بن مسعودة. أهلا وسهلا بك من جديد سي مراد, نورتنا.
2: صباح النور أخت كريمة, وصباح النور للسادة المستمعين.
0: يعيشك.
2: فعلا
0: البارح كنت معانا وحكينا على موضوع مهم برشا, اليوم باش نكملوا زادة في النباتات العطرية والخضروات في الحدائق متاعنا. كيفاش النصائح اللي تنجم تقدمهم لنا, شو نجموا نعملوا بعلاقة بالموضوع هذا؟ تفضل.
2: بالضبط. احنا يعني باش نحكيه اليوم على فكرة انه النجم نعطيه قيمة اخرى للجنان متاعنا, وهي ادماج الخضرة والنباتات العطرية والمطبخية في تهيئة الحدائق الخضراء.
0: بالضبط.
2: احنا عادة لما نحكيه على الجنان نفكره دايما في الاشجار والزهور والشجرات والعشب, لكن الجنان متاعنا نتنجم تكون مش اكثر من
0: متنوعة, اكثر
2: تكون فيها فضاء جميل اخضر ومنتج. ففي الحكاية هذه نجم نخصص بلاصة صغيرة مش لازم تكون كبيرة, وبالطبع هذا بالتنسيق مع البيزاجيست اللي مش يعمل لنا الجردة يعمل ان كوان كونسو من اللول باش يكون فيه ان كوان بوتاجي. مش لازم يكون, نجم يكون حتى على 3 على 4 3 على 2, ونجم نزرعه بالطبع في الأماكن هذه نباتات عطرية أو نباتات اللي هي المنجة. يعني
0: على غرار,
2: على غرار عنا الخس, عنا الفجل, عنا السبناخ, عنا البصل, عنا خلينا من النباتات الأخرى اللي هي النباتات العطرية كما قلنا الشيح والكليل والزعتر والمرجلان اللي هي المرتقوش
0: والمنتها. المنتها النجم والمنتها زاد.
2: بالضبط. أكيد أكيد أكيد أكيد. فما حاجة أخرى موجودة توا في السوق التونسي اللي هي السيترونيل, حلوة برشا,
0: برشا.
2: هي شبيهة بالحلفة لكن فيها ريحة. المهم عموما الجميل في الموضوع أنه الركن هذا مش لازم يكون منفصل العجنان.
0: أي.
2: فبالتصميم متاعنا ونقدر نخرجوه بطريقة جمالية.
0: أي. متصل متصل وليس منفصل.
2: مش نعملو ناخذوا اون فورم جيومتريك, ناخذوا peut-être des formes des circulaires des formes circulaires ولا ناخذوا اون فورم ريكتانغولير ونعملوا لو شوا ديز اسبيس. لو شوا ديز اسبيس ناخذوا selon la hauteur نتاع النباتات et selon la couleur de la feuille. يعني ورقة النبتة تعطينا جمالية, مثلا فما الكرنب الاحمر, فما البصل يعطينا اون كولور غلوك يعني فير فرونسي, يعطي الخس العادي يعطينا فير كلير. دونك الحكايه هذه كلها تنجم تكون اختلاف ارتفاعات, اختلاف الوان نتاع
0: فما جماليه في النهايه في الركن هذا يكون مزيان, وحتى بالضبط. العين ما تنفرش منه يعني.
2: وفما حاجه اخرى انه مش لازم نكون عندنا حتى حديقه. يعني حتى الناس اللي ما عندهمش حديقه الحاجات هذه بنقدر يعني نجم
0: في البلكون
2: في مراكم. برافو. في المراكن في لي جاردينيير فما لا كولتور اسمها لا كولتور فيرتيكال, دونك يتحطوا ديبو فوق بعضهم.
0: اي موجوده جات من اسيا هذه اكثر شيء يظهر لي, بداو بها في اسيا.
2: والنجم احنا في ديارنا نزرعوا مثلا لا كولتور دو فريزيي في دي جاردينيير في البركون, نجمو إذا كان عنا جرار، إذا كان عنا
0: نلقاو حلول، نلقاو حلول. يلزم العين ديما كل ما تتلفت تلقى الخضار، هذيك مهمة راهو، خاطر فما راحة نفسية مع ضغط الحياة مع اليوم متاعنا في تونس اليوم 2026، راهو يلزمنا الركن الأخضر نتلهيو به شوية، نروحوا سواء عندك جنينة ولا ما عندكش تلقى حل وتلقى شوية خضار في البلكون حتى في الداخل. ما تو نحكيو بعد على النباتات اللي الداخل نجمو نعملوها، دونك نهتموا خاطر قبل نجم تقول تي بالله داخل بوردة وداخل بدرشنية تهكى، فما تنمر في الموضوع، لكن توا يلزم احنا نساهم في اللي مازلت ما تغرستلوش الثقافة هذه، نغرسوها سامحوني في الكلمة بالسيف من علينا، خاطر هي المتنفس سي مراد هكا ولا.
2: فما برشا ناس مغرومين بتوسكي فيردور، فاحنا نجمو نوفقوا ما بين لافيردور العاديه او لي بلانت اورنمونتال ونعملوا دي بلانت اوتيليتير. احنا في الكوجينا مثلا تنجم يكون الشباب نتاع الكوجينا فيهم ديبو مزروعين فيهم لامونت، فيهم النعناع
0: شويه حبق شويه
2: اكزاكتومون شويه حبق شويه حاجات تقرب الناموس،
0: دونك وتستحقهم انت وقتها طيب تعمل هكا تحلك الشباك تقص شويه هكا بالمقص وترش وك الجو ذاك شويه معدنوس اللي نشوفوا فيهم في لي فيديو، زاد خاطر لي فيديو اللي نشوفوهم على السوشيال ميديا ياثروا علينا راهو بطريقه غير مباشره، ماذا بيك تعمل كيفهم تولي عرفت.
2: وفما حاجه مهمه اون توندونس، العباد توا يحبوا ياكلوا حاجه بيو،
0: اي هيلثي
2: وي سان ان فروي اورغانيك بالضبط،
0: وزارعوا بحذاه
2: يعطيك الصحه، هذا يكون في البركون في ديبو مزروعين فيه. مع العلم احنا نجمو نزرعوا راهو في الجرده مش في البلكون، اما نجمو نزرعوا طماطم، نجمو نزرعوا الفلفل، نجمو نزرعوا باذنجان، نجمو دونك، لكن ما نخليوش الحكايه
0: تصعب علينا.
2: كان بحاجه يلزم عندي جرده كبيره، حتى جرده صغيره
0: تلقى فيها حلول. فوالا يعطيك الصحة زيد معاك سي مراد، شكرا ليك سي مراد بن مسعود، مهندس أول ومتحصل على الماجستير في البسطنة ومقيم خارج تونس كاتصال خارجي، هذايا توا يظهر لي 8، دونك عندك 10 ولا 11 توا؟ 11 يظهر لي
2: عندي العشرة.
0: العشرة. العشرة العشرة العشرة بتوقيت الرياض
2: بالضبط
0: الثامنة توقيت تونس الرياض العاشرة صباحا. شكرا ليك سي مراد بن مسعودة، نورتنا اليوم في هذه الفقرة اللي نحاول كل أسبوع هكا نودكم بها الركن الأخضر دقائق، ونستقبل زملائنا من قسم الأخبار لتقديم الموجز، ومن بعد نرجع لتفاصيل حلقتنا أكيد، ومن بعد في موسمو احنا اليوم باش تكون عندنا حكاية مزيانة برشا تستنى فينا 8:15 تقريبا مع العناب الضيفة مريم العلوي دكتورة في العلوم الفلاحية، هي باش تكون معنا باش تحكينا على الثمره هذه الموسميه الصغيره اللي عندها برشا فوائد وساعات تظلم العناب وما ادراك ما العناب. زمنا غنيت عنابي يا عنابي يا عيون الحليوه، محمد تحب تعدي الغنايه تو باهي عدي

ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل

0: سابعه مساء. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن انطلاق العمل بالتوقيت الشتوي لعمليات التزويد والبيع بسوق الجملة ببير القصعة بداية من يوم غد الاثنين. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفاً من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية، وذلك في إطار برنامج لدعم التنقل الكهربائي في تونس. تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة الحالية في حدود 19 مليون لتر فاصل 8 ضمن آلية تهدف إلى خزن كمية من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال فترات تراجع الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. تواصل عملية إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج إلى موفى أكتوبر المقبل، ويعد متخليا كل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ. تونس تجدد في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس دعوتها إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية بمنطقة الشرق الأوسط. في أخبار العالم، جيش الاحتلال يرفع اليوم مستوى تأهبه ويدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تضييقات عسكرية وإصابة فلسطينية وهجمات للمستوطنين. المتحدث العسكري للقوات الحكومية اليمنية يعلن رصد صواريخ حرارية أطلقها الحوثيون فجر اليوم من الحديدة. وختاما، الجيش الإيراني يؤكد جاهزيته التامة لصد أي هجوم محتمل، وطهران تقول إنها تلقت رد فعل أولي من الرئيس ترامب على مقترحها لكنها لم تتلق بعد ردا عبر الوسطاء. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: تونس كتفيق تسمع صوتها على الوطنية.

احكي لي عليها يا بابا. وصلت بنا الأغنية هذه لثمانية وعشر دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، الأغنية اللي ساكنة في وجداننا برشا جيل كامل نعرفوها الأغنية وتربينا عليها. احكي لي عليها يا بابا، هالدنيا وكل معانيها. من وقتها وإحنا نسألوا ديما على الدنيا والمعاني متاعها والحياة بصفة عامة. ثمانية وحداش دقيقة على موجاتنا، مرحبا بكم من جديد اللي التحقتوا بينا. بعد عنا موضوع مغري برشا يحكي على العناب اللي هو في موسمه تو، نشوفه ساعات في شويه محلات عند الخضاره، شوفوا الكعبات هكا اكبر شويه من بق ولونهم بني، شنو حكاياتهم وشنو منفعتهم. بعد شويه تفاصيل الكل، لكن خلينا توا مع هذه الفصحى الغنائيه.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ويتواصل لقاءنا معاكم. والآن فقرتنا الموالية بعد ليش يا جارة 8:15 لقيت هذا تقريبا نكون في الموعد مع فقرة كل حد ترافقنا اسمه في موسمه. جولتنا تكون مع نبتة، مع خضرة، مع حكاية مزينة في الموسم متاحة، نوع متاع حوت صيف ديما ياخذنا في جولة. واليوم اخترنا لكم العن نب.
1: في موسمه
3: أكيد الموسم توا متاع العناب، الناس الكل لاحظنا ذلك. ضيفتنا اليوم دكتورة مريم العلوي، مختصة دكتورة في العلوم الفلاحية، باش نحكيو على هذه الثمرة الموسمية الصغيرة بفوائد غذائية كبيرة ومتعددة. صباح النور دكتورة.
4: صباح الخير أختي كريمة، ليك ولكافة العاملين بالإذاعة الوطنية ومستمعيها.
3: يعيشك العناب، وما أدرك ما العناب في موسمه توا هو. دونك شنو حكايته، شنو يحتوي، الفوائد متاعه، وكيفاش نستهلكوه بطريقة صحية؟ أكيد معك أنت دكتورة مريم العلوي.
4: مرحبا بك.
3: يعيشك.
4: العناب ولا كما عيتول وزيزي في جوبا هو نسموه، هي شجرة من عائلة السدريات. من عائلة السدريات
3: اللي هي شنو تخرج بخلاف العناب؟ كنقولوا لعائلة السدريات.
4: باهي السدريات هي، خلينا نحكي شوية على العائلة وبعد تونا مسيرشة. العائلة هذه نلقاو فيها أكثر من 170 نوع. باهي واسمها اسم الزيزيفيس هذا عنده تسميات قديمة بربرية وفارسية وحتى يونانية. أول واحد خدم عليه في تونس هو الدكتور عبد الواحد العموري، دكتور بالمعهد، كان معانا في المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، خدم عليه أكثر من 15 سنة. وهو اللي اكتشفها النبتة هذه، واكتشفها وين موجودة. واكتشف زيادة اللي في تونس عنا ثلاثة أنواع. عنا السدرة، السدرة معروفة الناس الكل تعرفها، يقول لك السدرة موجودة
3: والمال اللي يمشي للسدرة زيتون أو لبيه وهي غالطة، ذي ظلموها السدرة.
4: ظلموها مسكينة السدرة. السدرة هذه موجودة بارتو في تونس، نلقاها نجم نلقاها من الشمال حتى للجنوب، خاطر تتأقلم مع المناخات الكل. مع السدرة نلقاها نبق اللي هو زيجي في سبينا كريستي. نبق هذا يتوجد كان في الليزوازيس، معناها في الجنوب التونسي، خاطر يتحمل برشا في الواحات،
3: يتحمل برشا ويكون اصغر من كعبة العناب.
4: لا يكون اصغر، اما الشجرة كبيرة اكبر.
3: الشجرة اكبر
4: تنجم تعمر حتى 900 سنة حسب ما قال سي عبد الواحد العموري. عندنا شجرة عمرها اكثر من 900 سنة في توزر
3: ما شاء الله.
4: ثم عندنا العناب. سيد العناب. هذا اسمه زيزيفيس جوجوبا.
3: زيزيفيس جوجوبا. اي دونك، وفما شكون يقولوا زاد التمر الصيني ولا نبق الاحمر
4: هكا. التمر الصيني ليدات شينوا يسموه، ليدات شينوا خاطر اصله واصل اصيل والخدموا عليه برشا هما الصينيين.
3: به
4: الصين.
3: دونك احنا في تونس موجود بطبيعته والا جابوه؟ وعندكش فكره على التاريخ؟
4: هو أصله من الصين، لكن جابوه البربر لهنا، ما يتنقلوا من بلاصة لبلاصة، رماوا
3: البذرة
4: قريبات. رماوا البذرة بشوي ولا عنا
3: العناب. دونك الخصائص متاعه معناتها أنت تو دكتورة في العلوم الفلاحية، دونك من الجانب الفلاحي كيفاش نحكيوا عليها الثمرة هذه؟
4: الثمرة هذه هي قد كعبة الزيتون. حمراء تبدا، يا اما حمراء هكا مستحمره شويه، والا كالكراميل وبنينه بالبنه نتاعها كما التفاح. كما يحبوه التوانسه. ونلقاه حتى في الاسواق تو، كي تمشي دور في المرشي تاع عريانه ولا تلقاه يبيعوا فيه.
3: اي موجود هذاك، هو تو وقته انا نشوف فيه في الاسواق
4: تو وقته.
3: وساعات
4: يبدا من سبتمبر.
3: الكيس هكا ساعات تلقى الباعه المتجولين يقول لك 15 دينار ب 2000. معناتها
4: يوصل حتى ل 8000 الباهي باهي يوصل حتى ل 8000 الكيلو نتاعو على الحقه معناها هذيك.
3: دونك هو ينجم يكون مثلا توا بما انك انت في الفلاحه ينجم واحد يقرر هكا مشروع فلاح جديد انه يعمل العناب مثلا، والا هو يتزرع بطريقه عفويه اي ينبت بطريقه عفويه؟
4: لا مش بعفويه، عنده مشاكل، هو عنده مشاكل في التكاثر نتاعو، عنده البذره نتاعو موجوده دايره بها كوك دير ان بو دير معناها يابسه شوي، لازمنا نعملوا المعالجه نتاعها، نعملوا دي تريتمون فهمنا معناها، وينجم معناها المهندسين هما اللي يقوموا بالعمليه وبعد يبيعوا الشتلات.
3: اوكي باهي، والشتلات
4: هو كمشروع باهي،
3: مشروع باهي معناتها دونك
4: باهي ليه مشروع باهي حتى الروندمون نتاعو يعطي. فوالا
3: علاش باهي يعطينا، هات نشجعوا الناس زاده باهي. شنية تنجم تنفعنا
4: نتيجة
3: احنا
4: الفوائد نتاعه؟ ايه
3: الفوائد؟ ايه
4: عنده برشا فوائد
3: مثلا،
4: عنده برشا فوائد اهمها به. اولا الثمره نجمو ناكلوها يا اما طازجه والا مجففه، ولا نجمو نحولوها معجون ولا كيك. علاش نحولوها معجون وكيك؟ عنده مشكله، هو عنده مشكله في التخزين، تخزين ما يبقاش ما يصبرش برشا، ما يصبرش برشا. دونك احنا نحاولوا باش نحان
3: وقت اللي يجي نستغلوه احسن استغلال،
4: تاكلوا فريش كي
3: اي خاطر بالحق راهو دكتوره حتى تخليه نهايرين تغفل عليه تلقاه في ساعه قراص، معناتها ذاك علاش انت تقول
4: يتبدل المطعم نتاعو يتبدل.
3: دونك يقولوا زاد يحسن جوده النوم، دونك يهدي شويه الاعصاب، يقلل لنا في الارق والاضطراب، يقوي جهاز المناعه، العظام صحه العظام. لكن احنا خلينا نشوفوا منه هو بخلاف الكيك والمعجون، من نجم نعملوا حتى شيء اخر ولا ناكلوه طازج كيكا؟ هذا شنو
4: ناكلوه طازج كيكا؟ احسن حاجه تاكلوها كيكا.
3: وشنو
4: هو يحتوي؟ علاش هو علاش مهم هو؟ خاطر فيه كميه هامه من لي بوليفينول، هذونا لي بوليفينول معروفين بالاكتيفيتي اونتي اوكسيدون. معناش معناها الاكتيفيتي اونتي اوكسيدون المضاد للاكسدة فهمنا. دونك كيفاش نعملوا احنا فيه مثلا البوليفينول، المركبات البوليفينوليه هذه فيه نجم نلقوا في الثمره في 100 غرام بين 10 و 15 ملي غرام.
3: باهي
4: ونعرفوا الفائده نتاعها، هذه البوليفينول اللي هي تحمي من ستريس ومن الشيخوخه ومن الزهايمر، عندها تاثير على الزهايمر كما قلت انت، معناها في راحه النفس معناها، ولا يجيب النوم فهمنا.
3: باهي
4: كذلك نلقاو فيه زيوت، ثم فيه عدة زيوت كما الأوميغا 3 الأوميغا 6 والأوميغا 9 نعرفوا من اللي هما مهمين برشا. هكا ولا
3: طبعا،
4: وفيه السكريات إضافة للسكريات والبروتينات، وفيه الأملاح المعدنية هذه كلها.
3: إذا هو موجود في العناب، احنا وين نلقاوها في تونس أكثر شيء البقايا معناتها؟
4: العناب موجود في ولاية ريانة، نلقاه في شطرانة توا ثم على قبل معناه حطوه في اللي جاردان يزين الجردة بالكده، هو فهمنا. نلقاه في شطرانة، في صفاقس، في المحرس، نلقاه في المهدية هكا. ونحن عنا
3: تفضل نسمع فيك بالعكس. عنا شنو عنا
4: في ولاية سليانة؟ عاملين كل حديقة، احنا عاملين كل حديقة في ولاية سليانة معناها نخدموا عليها غادي
3: تخدموا عليها باهي. دونك
4: وحده تجريبيه
3: دونك قاعدين تجربوا زاده وتشوفوا في طرق اخرى، وتنجموش تلقاو حويجات اخرى عندها علاقه بالعناب. يعطيك صحه، وانت اشتغلتي برشا على النبته هذه زاده هكا ولا
4: اي برشا؟ انا اثرني سي عبد واحد العموري
3: وغرمك بالعناب
4: سنين وانا نخدم عليه.
3: اي وغرمك بمستخلصات هالبحث نتاعك انت وتجربه في كلمتين نختموا بها معاك اللقاء دكتوره مريم العلوي.
4: عايشك.
3: في الاخر
4: مثلا احنا قاعدين نشوفوا في التغيرات المناخيه والنقص في الموارد المائيه، ومن ناحيه اخرى هو يتحمل الظروف القاسيه هذه. نقول علاش لا، من المهم نهتموا بالنبته هذه اللي هي مهدب الانقراض انا نشوف فيها وتتاقلم مع برشا ظروف، معناها علاش ما نزرعوهاش؟ هذاك علاش احنا قاعدين نحسوا في الفلاحه وقاعدين نوزعوا عليهم دونك معناها دي مناشير مناشير ساعة نحسوهم بأهمية النبتة هذه، يلزمك تقنعه ساعة يقولك نزرع زيتونة خير من نزرع أنا عنابة، فهمت؟ أقنعه أنت بأهميتها ومن بعد وقاعدين نزرعه زادة في مشاتة نحذروا فيها وبعد نوزعوها على الفلاحة.
3: خبيان يعطيك الصحة،
4: ماذا بين نكثروا منها معنا.
3: شكرا، هذه فرصة احنا باش نحكيوا على النبتة هذه والثمرة هذه. يعطيك الصحة، شكرا لك دكتورة مريم العلوي مختصة في العلوم الفلاحية، كنت معنا في فقرة في موسم وحكينا على العناب، الثمرة هذه الموسمية اللي كما قلنا هي صغيرة لكن فوائد كبيرة، كما كنا نسمع نعمل ملخص سريع سريع، ثمار نجموا ناكلوها طازجة، وجبة خفيفة مقرمشة هكا، ونجموا نردوها مجفف في المشروبات والشاي زادة، نجموا العناب المجفف نحطوه مع الماء المغلي يولي شاي يهدي شوية الأعصاب، في الحلويات كما قالت معناتها النجم يكون في المخبوزات وفي المعجون كذلك، النجم بذور العناب المطحونة نشربوها زادة في ماء مغلي، أهم حاجة أنه يهدي الأعصاب، يهدي جفاف الحلق ويساهم في صحة جهازنا الهضمي، وفيه جانب عناية بالبشرة لأنه النجم نستخلص منه الزيوت، نجم يكون زادة نصنع به كريمات العناية بالبشرة لأنه عنده خصائص مضادة للأكسدة كما كانت الدكتورة تقول. يعطيكم الصحة، شكرا لكم على حسن الاستماع، وهوك اللي ما عرفش العناب عارفه، واللي ما يعرفش عنابي كرم محمود هنمش نسمعوها توا في انتظار أنه نستقبلوا نجوى طالبي في فلاش سبور بعد شوية.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: فلاش ستور.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. العديد من الأخبار، سنبدأها بالتأكيد بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يستعد لمباراته الثانية غدوة في رادس 8 متاع الليل ضد منتخب بوتسوانا في إطار تصفية الكان بعد التعادل في لقاء الافتتاحي ضد أوغندا. وتعرفوا أنه نقاط النقطة اللي تحصل عليها باش تحسب بتبيعة في جملة النقاط في الرصيد متاعها كما كل المنتخبات اللي باش تلعب ضد أوغندا ولا ضد أي بلد منظم للكان. منتظر اليوم ندوة صحفية للمدرب معين شعباني للحديث بتبيعة عن المباراة. جامعة تونسية لكرة قدم كانت أصدرت بلاغ مساندة للحارس أيمن دحمان، حادثة غريبة كانت استنكرتها الجامعة في بعد مباراة أوغندا، هي حدثت بتبيعة بعد قبوله للهدف، بعد قبول أيمن دحمان للهدف. وكانت دعات بتبيعة الجماهير الرياضية للتحلي بالروح الرياضية والروح الوطنية والابتعاد عن مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. جامعة أيضا مش وحدها كانت متضامنة مع الحارس دحمان، عديد نوادي، نادي راضي صفاقسي، محيط قرقنة، تقدم سقية الدير، اتحاد بنقردين، ترجي جرجيس، وأيضا النجم الرياضي الساحلي. وإن شاء الله اليوم العشية عودة بالتأكيد للحديث عن كل هذا مع زميلي مهدي عبيد. منتخباتنا الوطنية تواصل استعداداتها للقاءات هامة، خاصة منتخب أقل من 20 سنة، المنتخب اللي يلعب في الإسكندرية في مصر بطولة اتحاد شمال إفريقيا بعد لقاء ضد الجزائر والتعادل 1-1. اليوم المنتخب متاعنا الستة يلعب ضد المنتخب المغربي بتحكيم مصري بقيادة حمادة القلاوي، وفي نفس الإطار الجزائر تلعب ضد ليبيا لكن التحكيم سيكون تونسي مع هيثم الطرابلسي. منتخب أقل من 20 سنة، منتخب أقل من 23 سنة يواصل استعداداته بطبيعة لتصفية كأس إفريقيا. نهار ثلاث يلعب ضد منتخب البنين، مقابلة باش تلعب في أولمبي سوسة السبعة متاع العشية، لقاء العودة سيكون في لومي 5 أكتوبر. وداعا كرة القدم، بالكلمات هذه كان أعلن ياسين مرياح اعتزاله كرة القدم بعد ما لعب في تونس مع عديد النوادي مع المنتخب التونسي تقريبا قريب برشا من 100 مقابلة دولية، لعب أيضا خارج تونس. ياسين مرياح كان انضم للنادي الإفريقي في بداية الموسم هذايا، لعب زوز مباريات لكن أوجاع حسب ما جاء في كلامه بتبيعة أوجاع متواصلة على مستوى الركبة بعد عمليات رباط صليبي نعرفوها كان تعرض لها بتبيعة ياسين مرياح. قال أنه هذا كل يمنعني من مواصلة النشاط الرياضي. التجارب كانت موفقة، نرجعوا لها زيدا اليوم العشية مع مهدي في رياضة وهدف. هي عندهم حق زملائي لهنا يقول لي تعاطف مش فقط بطبيعة ممكن من احنا ولا عودة بالتأكيد لمسيرة ياسين مرياح، لكن زملائه أيضا يعرفوا المسيرة متاع اللعب هذية في تونس وأيضا خارج تونس. تحية كبيرة لياسين مرياح، وكما قلت نرجع لمسيرته خارج تونس وأيضا في تونس اليوم العشية. وديات والنوادي استغلت فرصة التوقف. النادي الافريقي لعب البارح ضد غرومبيليا وفاز بهدفين مقابل هدف، والبارح أهلي بن غازي على الموقع متاعه قال أنه يستعد لاستقبال النادي الافريقي لإجراء مقابلة منتظرة يوم 3 أكتوبر على ملعب بن غازي. ونعرف الفريق هذا هو الفريق اللي انضم له في راس شوات لعب الافريقي سابقا. تصور أنه الأجواء باش تكون متميزة، خاصة أنه موعد 3 أكتوبر يتزامن مع احتفالات النادي الافريقي 4 أكتوبر بعيد ميلاده، فننتظر أجواء مميزة جدا في لقاء نادي الافريقي واهلي بن غازي. في مقابلات وديه اخرى، نادي رضي الصفاقسي فاز على نادي جبنيانه 3-0. النجم الساحلي انتصر على القلعه 6 اهداف مقابل هدف، وفريق النجم الساحلي كانوا انضموا له زوز ملاعبيه شبان في زوز خطوط الدفاع والهجوم، الجزائري محمد امين حميديه والمهاجم النيجيري اوسكار ويلينغتون. نتائج الودية، جمعية جربن هزمت أمام اتحاد بن قردين 1-0، فوز الاتحاد الراضي المناسيري على اتحاد قصيبة المديوني 3-0، وفوز الترجي على أولمبي الليبي 4-0. الترجي اللي مازال ينتظر في مدربه الجديد، بعض الشكوك ممكن لأنه بعض أخبار تقول أنه مدرب هذا مش يكون موجود في تونس، لكن لحد الآن ولا شيء رسمي اللي جاي من الترجي الراضي التونسي أنه مش يكون في بداية الأسبوع على ذمة الفريق. البارح انطلاق لقاءات الرابطة الثانية في جولتها الأولى بانتصارات للفرق الضيفة في أغلب المباريات. البارح مستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين 4-1، انتصار بعث بوحجل على نجم الخليدي هدفين مقابل هدف، 2-2 بالملعب السوسي وكوكب عقارب. سكك الحديدة صفاقسي فاز على هلال الشاب 2-1، انتصار هلال مساكن على نادي محيط قرقنة 2-1، نفس النتيجة لجمعية مقرين على حساب مستقبل جابس. اليوم 3 ملبوشمة نادي القربي، قوافل القفصة مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين ضد هلال أرضايف، أولمبيك الكاف يلعب ضد اتحاد قصور السيف، جمعية ريان الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين ضد القلعة، والشبيبة ضد جندوبة رياضية. البارح افتتاح البرو أ في الباسكت بشوك بين الشبيبة والاتحاد الرياضي المنسيري. الحقيقة استعدادات الاتحاد الرياضي المنسيري ما كانتش في مستوى ممكن بداية موسم، أو كما نذكروا الاتحاد ومقابلته مع الشبيبة اللي سيطر البارح وفاز 77-62. النتيجة تكررت في الجولة هذه في لقاء الإطوال والملعب النابلي، النجم فاز 77-62. النادي رضي صفاقسي انتصر على النجم الراتسي 68-46، فوز شبيبة المنازة على اتحاد الأنصار 73-42، انتصار النادي الافريقي على نجم حلق الويد 80-68. مازالت مقابلة وحيدة تلعب اليوم الخمسة بين الدالية الرياضية بغرومبيليا في ضيافة أمل حمام سوسة. كرة اليد الجولة الرابعة دون مفاجآت، النادي الافريقي فاز على جمعية الحمامات 27-23، انتصار النجم على اتحاد منزل تميم 31-26، فوز الترجي على نادي كرة اليد بجمال 39-18، بعث بني خيار على المنزل الرياضي 32-25، وانتصار نصرة بولبا على سبورتينغ المكنين 27-25. ديما مع كرة اليد، منتخب الصيدات اللي حضر بتبيعة في بطولة إفريقيا في تونس في الحمامات في الفترة بين 2 و12 ديسمبر، موجود في أنقرة لأنه يعني عنده تربص ومجموعة من المقابلات الودية ضد المنتخب التركي. كان انهزم في المقابلة الأولانية 28-26، والبارح تبادلنا الانتصارات بنفس النتيجة بعد ما قال انتصار لبناتنا 28-26. خارج تونس، أزمة كبيرة بين جهاز الكرة في مصر وحسام حسن اللي كان لحد قريب ياسر في الصيف هو النجم والبطل، خاصة بعد ظهور المميز للمنتخب المصري في المونديال، لكن تصريحاته الأخيرة خاصة اللي مست رمز من رموز الأهلي المصري والمنتخب اللي هو الحارس محمد الشناوي، حتى وإن كان خلى المكان لمصطفى شوبير ولم بعده أحمد شوبير. فالشناوي الكلام اللي قالوا عليه حسام حسن، الناس الكل ثارت زملكاوية قبل أهلاوية، قالوا أنه الحارس هذا هو حارس منتهي، فاللاعبين كل جاءوا ضده، زادوا خروج محمد صلاح وهيثم حسن في 60 دقيقة في مقابلة أنغولا، والمنتخب المصري كمل متعادل في المقابلة الأولانية اللي تلعبت في مصر. فالناس الكل صارت على المدرب حسام حسن، ويبدو أنه مسألة وقت سيغادر تدريب المنتخب المصري. نختم بالكرة في الخليج وأيضا في أوروبا. البارح في الخليج في جدة مقابلة من كأس الخليج، مقابلة كبيرة كانت جمعت العراق بالكويت 3-2 للمنتخب العراقي. الكويت عدل النتيجة في دقيقة 90-2 والمنتخب العراقي سجل هدف الثالث، هدف الانتصار دقيقة 90+9. السعودية إلى دور نصف النهائي بعد انتصار ثاني كان على حساب عمان ب3-0. اليوم اليمن ضد قطر والبحرين ضد الإمارات. المسار الأول لدوري الأمم الأوروبية فما 3 مسارات حسب القيمة متاع كل منتخب، والمسار الأول بطبيعة فيه الأسامي الكبيرة. البارح في ويمبلي مقابلة جمعت بطل العالم منتخب الإسباني ومنتخب بطبيعة لعب المربع الذهبي المنتخب الإنجليزي، هزيمة 3-2 وفوز للمنتخب الإسباني. يامال بفنيته الكبيرة من الدقائق الأولانية سجل هدف الانتصار، ثم جوردن عدل 1-1 كأنه أهداف برشلونية متبادلة لأنه الزوز يلعبوا في برشلونة، حتى كان واحد في انجلترا واحد في المنتخب الاسباني. هاري كين سجل الهدف الثاني وضيع ضربه جزاء ممكن هي اللي ضيعت كل شيء على المنتخب الانجليزي بعد ما سجل بايان الهدف الثاني، واويار زبال اللي كان سجل الهدف الثالث لتنتهي المباراه 3-2. اليوم في الأجندة فما ألمانيا ضد اليونان، النرويج ضد البرتغال، الدنمارك تلعب ضد ويلز، وهولندا ضد المنتخب الصربي. هكا كملت معكم موعد هذايا، بعد شوية بالتأكيد كملوا المساحة التنشيطية الصباحية. بسعادة كبيرة مدام معكم صوت زميلتي العزيزة كريمة الوسليتي، وين نتقابل معكم إن شاء الله في موعد قادم. ما تنسيوش بالتأكيد مهدي عبيد اليوم في مجموعة من الأركان المتعددة، عطيتكم مع شوية عناوين اليوم في الصباح، وتلقاوها في رياضة وهداف انطلاقا من ماضي ساعتين. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تحياتي لكم مستمعينا في كل مكان على موجاتنا في لقائنا المباشر من صباح الخير يا تونس. هذه نبيها كراولي والوقت توا 8:44 دقيقة، موعدنا مع طبيب العائلة.
1: طبيب العائلة،
0: فقرة طبيب العائلة نهتم بها أكثر بالتثقيف الصحي، بعض المصطلحات، بعض المسائل، المعطيات، المعلومات اللي تنجم تفيدنا، ونحكي برشا المدة هذه على المكملات الغذائية. للحديث عن هذا الموضوع وقتش نحتاجوها، كيفاش نستعملوها بطريقة صحيحة ما تضرش بينا، تحضر معنا دكتورة أسماء كوشليف، طبيبة مختصة في الجهاز الهضمي والكبد. أهلا وسهلا بيك دكتورة.
2: مرحبا، انا فرحانه لينا متلاقيه بكم من جديد.
0: يعيشك، مرحبا، واحنا نفرحوا ديما بالناس اللي تعطينا المعلومه المفيده. اكيد المكملات الغذائيه كما قلت انا كثر الحديث عنها في المده الاخرى، ولات كما تراند، معناتها وكانه الناس كل زمنا نبداو بالمكملات الغذائيه. هات نفهم معاك دكتوره من الاول، شنو معناتها مكملات غذائيه؟
2: هي كما اسمها يقول مكملات غذائيه، معناتها رحنا ناكلو، لكن ممكن يقعدوا لنا كلكو حاجات ما ناقصين نكملوهم بالمكملات الغذائيه. هما ينجموا يكونوا دي فيتامين، ينجموا يكونوا املاح معدنيه، ينجموا يكونوا مستخلصات نتاع النباتات، ينجموا يكونوا زيوت. اما راهو حبيت نقول لي ماهمش ادويه، هما كيما اسمهم يقول مكملات غذائية.
0: دونك ما يداويوش يعني هو يكمل، لكن انا كيفاش نعرف انه انا نستحق مكمل ولا ما نستحقش؟ اسكو انا كي نبدا ما عنديش حتى مرض واضح نسمى ومتوازنه في اكلي، معناتها هذه دليل انه انا ما نستحقش مكملات الغذائيه؟ معناتها وقتاش تولي المكملات حاجه ضروريه ومش اختيار، معناتها انه انا نجم نعمل مكملات ولا لا؟
2: انت قلت حاجه باهيه برشا، على خاطر نلقاهم في كل بقعه، في الفارماسي اول حاجه تعرضك، الصيدليه اول حاجه تعرضك هم المكملات الغذائيه، تمشي شي سوبر مارشي تلقاهم هم موجودين. في كل بقعه، والناس في الانترنت، عاد ما نحكيوش على الانترنت، اذا كان نهار طبعت واحده يخرجوا لك الاف، وتقعد مخك هكا مشبع وتقول شنو نعمل، تقولش عليه يلزمك تاخذ مكمل غذائي. مش الناس كل تاخذ مكمل غذائي، أنا با بجوع ما حشتنيش.
0: مش الناس اللي
2: ناكلوا ناكلوا ومتوازن وناكلوا الغذاء المتوسطي اللي هو في العالم الكل مستعرفين به نتاع جدودنا، راه مش المتوسطي نتاع توا، راهو مش الناس الكل تستحق مكمل غذائي، ما غير ما نحطوها في مخنا ونبداو انغواسي وعاملين نفسنا.
0: اي هذاك موضوع كبير برشا انت زاد حكيت عليه، فحكايه الاشهار ذا اللي فين تتلفت تلقاه، وهذه مسؤوليه زاده نتاع السلطات المعنيه انها تحد من الحكايه هذه، خاطر تولي كما قلت انت بمجرد انك تكليكي مره باش تولي ديما يطلع لك، والحاجه اللي تضغط عليك باش يجيك نهار وتمشي تحب عملها. انا هوني في اني انا نحب نجرب هالمكمل الغذائي، هل يلزمني نتعدى بالطبيب والا وحدي نمشي ونحس روحي دايخه شويه، نحس سكري طايح، نحس مانيش ناشطه، نمشي طول نقول انا محتاجه فيتامين سي، والا اي مكمل غذائي لازمه يتعدى بالطبيب وهو اللي يوصف؟
2: لا نجمو ناخذ وحدنا وقت نحسوا شويه تعبين، حبيت نقول اللي وقت اللي فما البجوان، فما حاجه مستحقها، في حاجه في نشاط، في شويه فشله، في مفاصل اللي توجع فيها شويه، تعبت برشا، هلي ما تخدمت ياسر، نحب نبوستي روحي، جايه شتاء، في حاجه، في مواقف هكا نجمو ناخذوا من غير الطبيب. فما حاجات اخرين، فما نقايس مؤكده كيما وقت الحباله، وقت اللي فما عباد ما تاكل الرجيم دون نقص البروتيدات، والا لي فيجيتاريان اللي ياكلوا الخضر ولا
0: الكهو،
2: هذوك يقعدوا عندهم نقايس. فما شويه امراض يلزمهم مغذيات، فما امراض اللي متمصش بالقدا الجهاز الهضمي نتاعهم، نعطيوهم احنا مكملات غذائيه.
0: دونك انهم الحالات اللي يلزمها طبيب بالحق بعلاقه بالمكملات الغذائيه، الحامل مثلا
2: يلزمها طبيب، الحامل يلزمها طبيب. وقت اللي انت عندك فشله، لكن الفشله نتاعك انت ماكش فاهمها، والفشله نتاعك انت مأثر عليك وقديمه تحس روحك فاشله، عندك جمعتين، دونك
0: الحوامل اللي يلزم وحدك، الحوامل اللي يلزمهم يمشيوا للطبيب بعلاقه بالمكملات الغذائيه، كبار السن والاطفال اكيد نتصور زاد يلزمهم طبيب قبل ما يمشيوا حدهم هكا ولا
2: اكيد اكيد تصل ما تعطيش انت من راسك حاجه والعبد الكبير تنجم تضروا على خاطر ياخذ في برشا دويات ما هو ديجا عنده ليست نتاع دويات ما تزيدش انت عليه ان اوتر ميديكامون ولا دواء اخر هذاك طبيبه يعطيه الفيتامين اللي تمشي مع عمره وتمشي مع الدويات اللي عنده.
0: تمشي مع الدويات اللي عنده، معناتها هي تنجم تتفاعل مع الدوايات سواء ايجابي او سلبي. دونك ان فوا انت تاخذ في الدواء وقتها ما تنجمش تاخذ اوتوماتيكمون المكمل ولا
2: ينجم هو طبيب دا عطاك منه.
0: اي لا لا نحكي لك وحدك ما تنجمش وحدك كان ما ترجع للطبيب اذا انت عندك مرض
2: مزمن. اذا عندك دويات ترجع لطبيبك
0: باهي،
2: تنجم تنقص من الدواء المفعول نتاع الدواء اللي انت تاخذ فيه.
0: احنا توا في الاخر بعلاقه هذوما بالمكملات الغذائيه، معناتها الطريقه الصحيحه والمثلى اللي انا تخليني نطمن، انا نجم نمشيش للطبيب في حالات كما قلت، لكن شنو المعلومات اللي يلزم نتاكد منهم وقت اللي نقلبك الباكو هذيك ونحب نطمن اكثر في الروشتة في الواحد في المكونات نتاع المكمل الغذائي بيدو، فما حاجات مطمئنه على طول
2: ليه اغزر لي هو راهو مكملات غذائيه راهي ماهيش كونترولي ماهيش مراقبه
0: باه
2: تحكي على فيها
0: المراقبة
2: لي كومبليمون اليمونتير المكملات الغذائية راهو اللي المصنعين هما يصنعوا فيهم. انا شو نقول انا بالنسبة لي انا رأيي الخاص انا كي يعطيوني خاطر نعطي مكملات غذائية انا كي يجيو للسوسيتي نتاعنا العلماء نتاعنا اللي هما يدخلوهم للكونغري ولا المؤتمر ولا حاجة انا نستعرف بهم ولا ساعات يبدا معروف لابوغاتوار هذاك معروف فهمتني انا نتبعه اما باش يجوني حاجات هكايا ما نجمش نقلب انا ونشوف راهو حكا اكثر حاجه شكون المصنع
0: اي بالضبط دونك يلزمنا المصادر
2: وين نمتحهم منين جايين
0: المخابر المعترف بها
2: فوالا على الاقل يولي حاجه مطمئنه
0: بالضبط دونك في الختام دكتوره معاك وانت المختصه في الجهاز الهضمي والكبد شنو نجمو نشدو في مخنا توا بعلاقه بالمكملات الغذائيه
2: اول حاجه كي نبدا فاشله نجم ناخذ دي فيتامين دي كومبلكس فيتامينيك خاطرهم شويه اي سون با سور دوزاج هما ما همشي فيهم برشا الدواء فيهم شويه فهمتني كي ناقصه نوم نجم ناخذ شويه ميلاتونين مثل في صلح لي النوم نتاعي عندك المغنيسيوم راهو مثالش نجمو ناخذو منه لي بروبيوتيك البكتيريات النافعه في الشتاء نعمل كيغ نتاع فيتامين سي مثالش ما نفوتش 500 ملغ في النهار عندك فيتامين دي فما القطر فما الحرابش اما الفيتامين دي اون امبول ما ناخذهاش وحدي الامبول هذيك فيها 200,000 يونيتي
0: اي بالضبط الفيتامين دي اي الفيتامين دي ديما يقول لك امشي للطبيب ما تعملش وحدك يعطيك هو
2: وحدك.
0: اي
2: الكالسيوم هذيك من نجمو ناخذو ما غير فما مشكله الزنك حبيت نقول حاجه بالنسبه لي برول غريس لوبيزيتي السمنه هما ماهمش افيكاس لي السمنه راهو حاجه يلزمها خطاش فيس ويلزم نعرفوا منين
0: دونك اللي عندهم السمنه ما يمشيوش وحدهم للمكملات الغذائيه كيما الحوامل وكبار السن والاطفال واضح يعطيك صحه شكرا لك دكتوره كنت معنا في فقره طبيب العائله الدكتوره أسماء كشليف طبيبه مختصه في الجهاز الهضمي والكبد وحكينا معاك على المكملات الغذائيه وقتاش نحتاجها وكيفاش نستعملوها بطريقه صحيحه وشكرا على كل هذه المعلومات مسك الختام بعد ما نحيي تحيه كبيره برشا كل الفريق كريمه معاكم من امام الميكروفون في الاعداد انتصار وسيف في الفريق اليوم معنا في استوديو محمد الغول عبتيف وسليتي وعمار جبالي دمتم سعداء وبقيت متابعه طيبه لكل فقرات البرنامج واوقات بتحلو اكيد على موجاتنا مع صوت ورده الجزائريه باش نختموا به حلقتنا اليوم في انتظار متابعه بقيه البرامج ومن بعد شويه للاطفال فقط اما معاهم الكبار زاد يسمعوا وينصحوهم شكرا لكم باي باي

0: دار الحبايب، دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي، معهم العمر يتعاش والحكايات ما توفاش. كل نهار حد من العشرة الماضي ساعة في دار الحبايب. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النطي يؤكد لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حرص تونس على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقتها البشرية وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. ويشدد على أن نجاح مسار الإصلاح والتنمية يرتبط بمشاركة المرأة والشباب، مبرزا حرص تونس على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار ومواصلة التصدي لجميع أشكال العنف والتمييز ضدها. بداية من أكتوبر المقبل، منع كلي لخروج التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تخصيص 10 دقائق في حصص المواد الإنسانية لتوعية التلاميذ، وقريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسة التربوية. الاتحاد من أجل المتوسط يخصص منحا لتمويل مشاريع تهدف إلى دعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في التجارة الرقمية في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس. وتستفيد تونس من مشروع نحن ندرب لدعم رائدات الأعمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة على مدى 12 شهرا، ومشروع أوفير طيلة 15 شهرا لتعزيز منظومة اقتصادية رقمية شاملة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. تواصل عملية إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج إلى موفى أكتوبر المقبل، ويعد متخليا كل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد تمسك طهران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز رغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحها بهذا الشأن. وهيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تحذر السفن من استخدام مسارات غير قانونية في المضيق. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وختاما، جيش الاحتلال الصهيوني يقصف مناطق في جنوب لبنان زعم أنها تابعة لحزب الله ردا على تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.

تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدانه. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة مع لطفي خالد والحبيب قويسم في الوصف والتعليق. الكواليس، التصريحات والتحاليل الفنية مع رفقي بوستة وضيوفه في الشوط الثالث انطلاقا من السابعة مساء. كونوا في الموعد.

سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.

0: بسنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحا برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم للأطفال فقط مساحة فيها الكلمة لكم للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم مملكة الخيال للأطفال فقط
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.

يابس سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحا، برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان، يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يوميا على الرقم 71 844 404، أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم.

اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.

0: سنوات تعود برامج الأطفال على موجات الإذاعة الوطنية. موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً. برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم. للأطفال فقط، مساحة فيها الكلمة لكم. للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم. مملكة الخيال للأطفال فقط.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدكتور حكيم.
1: باش صغيرات الروضة وإلا المكتب ينجموا يهزوا فطور القائلة معهم، يلزم الروضة وإلا المكتب يكون عندها ثلاجة تتحط فيها الماكلة دون ما يوصل. ونذكروا الأمهات اللي هالفطور يلزم يطيب إما في نهاره وإلا من البارح، على شرط ما يفوتش 24 ساعة ويكون محفوظ في الفريجيدار.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة في معالجة ظاهرة الهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي وتتجاوز البعد الأمني، ويوضح لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن السلطات التونسية تواصل بذل جهودها لإنقاذ أرواح المهاجرين غير النظاميين في البر والبحر ورعايتهم وتوفير ظروف ملائمة من أجل تأمين عودتهم الطوعية إلى أوطانهم الأصلية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مؤكدا رفض تونس القطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يلتقي كلا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونظيريه الموريتانية محمد سالم ولد مرزوق والكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. تحديد مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم للسنة الحالية في حدود 19 مليون لتر فاصل 8 ضمن آلية تهدف إلى خزن كمية من الحليب خلال فترة ذروة الإنتاج والاستفادة منها خلال فترات تراجع الإنتاج، بما يساهم في ضمان انتظام تزويد السوق بالحليب. بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة القرى SOS من مختلف قارات العالم، تواصل فعاليات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS بمدينة الحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري تحت شعار لكل طفل بيت يأويها. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من يوم غد الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية للسنة الحالية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة لتتواصل أيام 26 و23 من أكتوبر القادم. في العالم، شهيد فلسطيني وسبعة مصابين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة صباح اليوم ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. الجيش الإيراني يحذر من أن الحرب لم تنتهي بعد ويؤكد الاستعداد لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. وختاما، قتيل ومئات الرحلات الملغاة جراء عاصفة نور إيستر التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بكوثر بن دلالة وكامل فريق دار الحبايب. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي، زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
6: أمي شبي بنت
5: عندي ما نقول.
6: يحكي هالناس ما فيك.
5: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
7: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
8: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بن دلالة ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.

أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد اليوم يجمعنا بحكاياتكم بكلامكم بالحكمة والذكريات والحكايات اللي ما توفيش. أهلا وسهلا بكم في دار الحبايب، داركم ودار كل التوينسة، وين نتلقاو كل نهار أحد على الكلمة الطيبة والضحكة من القلب وحكاية من حكايات العمر. لهنا نحكيو معاكم في ثلاثة ساعات من المحبة والمعلومة المفيدة والحكايات اللي تفرح القلب ومواضيع تهم صحتنا وحقوقنا وحياتنا اليومية. دار الحبايب لما

0: ظروف خير ان شاء الله لبس
1: ان شاء الله يا ربي. الموعد باش يكون مع فقره كل اسبوع فقره ايه اول هي مع حسين ونقعد ندردشوا مع بعضنا في الحصه هذه
0: ايه نعم
1: ونوصلوا فيها يا ربي لقلوب التوينسه الكل
0: ان شاء الله ان شاء الله بتبيع. مرحبا بالمقترحات نتاع الناس الكل لانه يعني نحكيوا هو نبذ المجتمع ونبذ العبيد شنو قاعد تحكي هذا هو الاساس نتاع التفاعل لانه دار الحبيب مش العبيد اللي موجوده لهناك هو دار الحبيب هي الناس حتى اللي تسمع فينا واللي تتفاعل معنا واللي تتصل بينا على ارقام الهاتف ان شاء الله نعطيهم بعد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هذو مرحبا بصح
1: ونحبهم يتفاعلوا معنا من كل ولايات الجمهوريه التونسيه وين ما كانوا داخل حدود الوطن والا في الخارج اسمعونا وتفاعلوا معنا ومرحبا بملاحظاتكم ومقترحاتكم. نحب نقول اللي معنا عبد اللطيف السيد اليوم في استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 71 844 404. علاش قلت النومرو؟ على خاطر نحب الناس الكل تشارك تسجل اسمائها باش الاسبوع الجاي ان شاء الله لحد الجاي ناخذوهم معنا في حكايتهم ورحله العمر وايضا زيد باش تسجلوا سؤالاتكم بخصوص موضوع اليوم اللي باش يتناول التغطيه الاجتماعيه لفائده العاملين لحسابهم الخاص اللي قاعد يستعد للتقاعد والا خذا التقاعد. اسئلتكم الكل مرحب بها على 71 844 404 وايضا صفحتنا
0: على الفيسبوك هي راديو ناسيونال تونيزيان الإذاعة الوطنية التونسية. تنجم تتفاعل تبعث ميساج ولا تعمل كومنتير تحت الفيديو اللي بشتراوه تويكا متكفل به عمار إن شاء الله يكون موجود بتويعة في التفاعل مع السادة المستمعين والمشاهدين لأنه توا الإذاعة ولات مرئية زادة كوثر الناس قاعد تفرج فينا زادة سواء على الابليكاسيون فما ابليكاسيون زادة على الموجودة على البلاي ستور وعلى الأب ستور اللي هي باسم راديو تونيزيان. راديو تونيزيان تلقى فيه الإذاعات الكل معناتها الإذاعة الوطنية الإذاعة صفاقس ار تي سي قفصة كيف ما نحبش نسمي الكل باش من بعد ما ننساش اسم من الاسماء كلهم موجودين في ابليكاسيون واحده تنجم تتبعنا في ستريمينغ وتتفاعل معنا. مرحبا بالناس الكل في دار الحبيب.
1: مرحبا بكم الناس الكل. على كل حال عمار جبالي في استقبال ملاحظاتكم وفي الاخراج المرئي محمد الغول يرافقنا اليوم في الاخراج التقني. نحب نوجه تحيه للي شارك في الاعداد ساميه فتحلي وحسام الدين الهمامي كوثر بن دلاله تقول لكم مرحبا بكم. غنيه الاولى لهدي جويني انا من عشاق لهدي جويني اللي غاروا مني
0: والنغمه
1: وكل كلمات سيدي سمعنا سي محمد.

0: خذوا عيني شوفوا بها. انا راهو اللي يعجبك فيا على قد ما صوتي نشيز على قد ما اتفاهم مع الاغنيه.
1: تستمتع كيفين؟ انا نغني، انا حتى كان صوتي خايب نغني.
0: نورمال.
1: المهم نغني وندندن ونتبع على الاغنيه.
0: وهذيك هي الحياه ومعنى الحياه.
1: هذيك هي ومحليها الكلمات التونسيه، لانه الاغنيه هذه صار في وقت من الاوقات عليه شويه بوليميك معناتها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه يقول لك ليه الاغنيه كتبها ليبي. الكتابه صحيح بشير فحيمه هو ليبي ما عاش في تونس ومعناتها وخدم برشا في تونس، اما كي خدم كتب كلمات تونسيه. والحان كبيره ياسر هادي جويني وقعدت الاغنيه للتاريخ بطبيعه، هذه اغنيه ليموني اللي غاروا منه.
0: اي والله ايامات وكلمات وذكريات محلية.
1: وموروث مشترك.
0: اول هام، علاش اول هام؟
1: اول هام لاني نحب نفصل كل موضوع، نحب نحكي ديما ماذا بيه نفصل.
0: باهي.
1: اول هام وثاني هام ثالث هام باش الناس تبدا تفهم معناتها.
0: ومخ الحضره في اول هام مع حسام.
2: حسام.
1: مرحبا بك يا كوثر وكافة السادة المستمعين. اللي يعمل طلع على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة ذي باش يشوف انه الموضوع الاكثر تداولا وجدلا توا هو مقدمة ابن خلدون، اللي ابن خلدون كما قال المنجي باش ننطقها، اللي ترشحت للانضمام لسجل ذاكرة العالم في ملف مشترك مع الجزائر مصر وتركيا. تونس علاش؟ لانها البلاد اللي نشأ وترعرع فيها ابن خلدون وهي اللي تكفلت بتنسيق الملف. الجزائر لأنه فيها تكتبت المقدمة في مغارة في قلعة بن سلامة ببجاية تحديدا. مصر لأنها البلاد اللي استقر فيها آخر عمره وتوفى فيها وأتم تدقيق وتنقيح مؤلفاته. وتركيا رغم أنه عمره ما مشيلها في حياته، أما هي البلاد اللي فيها أهم وأقدم المخطوطات التاريخية للمقدمة في مكتباتها. منيش باش ندخل في نقاش كبير علاش ولدنا وتاريخنا وموروثنا مشاركين فيه غيرنا، لأنه هذا موضوع يطول فيه الحديث وفما مختصين أكثر مني ويفهموا خير مني نجموا ويجاوبوا عليه. أما أنا شخصيا مؤمن اللي ابن خلدون ملك لتونس، وما إرثه ملك للبشرية، ما فهمش علاش باش تقيد باسم أي بلاد مهما كانت. المثال شات نوضحوا بعض النقاط الهامة. أول هام، ابن خلدون هو تونسي بالمقاييس الجغرافية والتاريخية، وداره على الرابع جد ما زالت موجودة لليوم في نهج تربة الباي. بعض الظرفاء عدلوا في صفحته على ويكيبيديا، ردوه عربي حضرمي من أصل أندلسي قشتالي مغاربي، نقص ردوه كتالوني أو نيوزيلندي في محاولة يأسة وبأسة لمحو التاريخ امتاعه في تونس. تونس اللي كونت شخصيته وعلمه اللي خذاه على كبار العلماء في عصره، وقتها تونس كانت واحدة من أبرز مراكز العلم والأداب في بلاد المغرب وحتى في العالم. ابن خلدون كخرج من تونس كان عضو بارز في بلاد حاجب السلطان الحفصي. ثاني هام، المقدمة اللي وليت فيما بعد هي المرجع الأول لما سيسمى بعلم الاجتماع، هي عصارة تجارب ابن خلدون الشخصية في الفكر والقضاء والسياسة ومعايشته لحكام وقبائل المغرب والعائلات الحاكمة فيها من حفصيين في إفريقيا، مرينيين في المغرب، وبنو الأحمر في غرناطة. تصور أنت فقيه وعالم ومؤرخ عاصر سقوط دولة الحفصية الأولى ونشأة الثانية دولة المرينيين آخر وآخر معاقل العرب المسلمين بالأندلس غرناطة، ولأنه في مرحلة لاحقة لكتابة المقدمة رافق المماليك في غزواتهم وقابل السلطان المغولي تيمور لانك في دمشق ودارت بيناتهم نقاشات وحوارات عظيمة في الفكر والسياسة والعسكر. إنسان بالتجربة هذه أكيد رو باش يعطي منتج باش يكون بثراء نفس الحياة. ثلاثين باش نحكيو فيه انه مقدمة ابن خلدون كتبها في 5 شهور فقط. خمسة شهور في 4 سنين عداهم في الجزائر، لانه وقتها مشى وفروا له كل الظروف باش نجم يكتب الكتاب نتاعو الكبير اللي هو كتاب العبر والديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر. اسم كامل اذا ذكرني باسم تاع هيئة العام كنت اذكرها. هو مؤلف ضخم في 17 مجلد، اما اللي صار انه المقدمة وليت اشهر من المؤلف نفسه، لانه حكى فيها على الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد العمران السياسة الطب والاجتماع. الاجتماع اللي باش يكون هو المؤسس والمرجع الاول لدراسته في العالم. رابع هام، وصف السلطان المريني لترحال ابن خلدون بانه يتحرك كالظل، هو أبرز وصف لحياة الترحال اللي عاشها عكس اللي يشاع عن ظلم تونس وأهلها لابن خلدون، لأنه هو رائد نظريات كبيرة في نشأة وسقوط الدول. كان يقرأ التاريخ، يستشرف المستقبل، ويعرف وقتاش يلزم يبدل دار المقام، وفي هذه كان ديما على حق. خامس هام وهذا الأهم، ابن خلدون في مسرحيته عاش برشا مآسي، عاش برشا ظلم، فقد بوه أمه وبرشا من عائلته في الطاعون الأسود وعمره 18 سنة، فقد عائلته كامله، كل مكتبته في البحر كيبعث يجيبها من تونس بعد ما استقر في مصر. بعد داره كانت مهملة في تونس وماليات للمنحرفين حتى سنوات قليلة قبل ما يتحرك الفيسبوك شوية. قبره في مصر ضاع وسط التوسيعات العمرانية الأخيرة، حتى كي تونس حبت تكرمه بالتمثال الشهير بين الكنيسة والسفارة عملوا أغلاط نحوية وشكلية لبعض مقولاته بخط وشكل باردين ورديين جدا ما يليقوش بمقام ابن خلدون. أما اللي ظلمه أكثر هو شعب الفيسبوك، تعرفش عليش كوثر؟ لأنه ابن خلدون عمي وعم الكل كما يقول الإعلام المصري محمود سعد وقت يصور الوثائقي على نشأة وعلم وحياة ابن خلدون بتونس أحكي على برشا مواضيع، منهم قال أنه فما مقولة شائعة على ابن خلدون تقول إذا دخلت إفريقية فنافق أو وافق أو غادر البلاد. مسكين خطيه عمره ما قالها ابن خلدون وعمره ما جبد الكلمه ذي، لانه ابن خلدون قبل ما يكون فقيه وعالم كان سياسي، كان سياسي مخضرم يعرف انه في السياسه ما فماش كلمه نفاق. يعرفوا زاد جماعه الفيسبوك اللي عمره ما قال انه اهل افريقيه شمتونا عند المصائب حسدونا عند النعم، عمره ما قالها، لانه فما هذا كلام قالوا على لسان ابن خلدون وتقال عليه برا بركه قايد هنور ابن خلدون قال هذا او ما قالش. ختاما مانيش ننفي او ناكد او نعارض اي مجهودات لتوثيق او تسجيل اي حاجه من مفاخر بلادنا وما اكثرهم مفاخرنا، به التوثيق اما به زاد ناخذ حقنا، وبه زاد وصارت الثقافه كما تصرف على المهرجانات وتصرف على المعارض الفنيه تصرف زاد على الاعمال الفنيه والدراميه اللي تعاونها في ترسيخ اي سرديه تاريخيه. هك تشوف اش عملوا الاتراك بعمل دراميه كيما قيامه ارطغرل وحريمه السلطان، خليه كل متفرج تركي عربي او اجنبي يحفظ تاريخ العثمانيين بطريقه سهله وسلسه ويستحيل تنساه. شفنا اش عملوا المساروه مع مسلسل المماليك، وشفنا زاد اش عملوا في مسلسل معاويه رغم كل الجدل اللي عملوا. عندنا الاف المواضيع اللي نجمو نحكيهم، وعندنا عديد الكفاءات اللي نجمو يكتبوا لنا مسلسلات بالقيمه هذيك. شويه مصروف وشوية بتبيع الرغبة، والرغبة هي قبل كل شيء. منساوش انه تاريخ تونس عنا برشا حاجات نحكيو فيهم، نشأة وسقوط قرطاس، صناعة النوميديين في تونس ماسينيسا وسيفاكس، حملات الوندال، سقوط بيزنطة، الفتح الإسلامي، نشأة وسقوط الأغالبة الحفصيين الفاطميين الهلاليين الحسينيين. من حقنا نفخروا بلادنا، ومن حقنا بل من واجبنا أن نحرصوا على وزارة الثقافة وبين قوسين ننسى العباد تنسى الاسم الكامل نتاعها والمحافظة على التراث باش تواكب وأكثر من هكا تسبق الصراع الموجود عالميا لتوثيق التاريخ باش كل واحد ياخو حقه.
0: وعلاش ليه كل واحد زاد يتحمل مسؤوليته في انه نعرفه بالعلامه ابن خلدون، على خاطر فما خطا معموم اللي هو ابن خلدون وانت صححتها وصوبتها من الاول، حتى وزاره التربيه حتى في المناهج والتفكير وتاثير صغيراتنا. وصلنا خمس ايام اليوم مع
1: وصلنا خمس ايام ما نعرفش
0: وما زالت الحكايه تطويل مع
1: مو يطول الحديث، نحاول معناتها نختصر لاقصى ما يمكن. اما هذا لا يمنع يا كوثر في الموضوع هذا انه الحراك اللي قاعد يصير به ناس تدافع على البلاد، ناس تجبد التاريخ، رجعت تبحث، ناس رجعت تلوش، ناس تقارن حجة بالحجة، وهذا مهم جدا في العصر متاع التوثيق والعصر متاع السوشيال ميديا اللي كل شيء والأكسيسيبل تو حتى كلي عطيك معلومة تنجم تلوش عليها صحيحة ولا لا غلطة ولا لا، وربي يفضل بلادنا.
0: امين يا ربي. واحنا نحكي على مفخره البلاد وعلى ناس بالحق قاعده تسجل في اسمائها بحروف من ذهب. نحكي على الهلال الاحمر التونسي اللي نعم. في كل مره في كل مناسبه نلقاوه، راهو ما شاء الله عليهم كالوليدات والبنيات يبداو موزعين كيفاش وكالتأطير نتاع كبراتهم حاجه تعمل 66 كيف، وباش نزيدكم كيف على كيف وقت نحكي على الهلال الاحمر التونسي وقت اللي ينخرط شبابه في صناعه الفرحه في قلوب كبارنا. كيفاش الحكايه؟ نتابعوها بعد الفرحة. Gracias.

0: مرحبا بكم من جديد. هذا برنامج دار الحبايب على أمواج وموجات إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم وين ما كنتوا وين تسمعوا فينا. نحكيوا ديما عن المبادرات اللي تهم كبار السن، مبادرات مش فقط يأمنوها كبار السن بل أيضا شباب وأطفال وغيرهم. ديما المجال مفتوح ليهم باش يشاركوا معنا في هذا البرنامج وفي فقرة مازلت البركة، على خاطر بالحق مازلت البركة وفما الخير في بلادنا مع أطفالنا وشبابنا وكهولنا وكبار السن اللي هما تاج فوق الراس. فقرة مازلت البركة موعدها الآن.
1: مازلت البركة.
0: سيداتي آنساتي سادتي، أنتم في حضرة إذاعة الجمهورية التونسية وفي حضرة الهلال الأحمر التونسي. وقت نحل الفيسبوك وراك تصور متاع الزيارات والنيارات اللي يقوموا بها لكبار السن، أنت شي جدا وأسعد ونقوله مازلت المباركة ومازال الخير في الدنيا. ضيوفي في الاستوديو هم كل من سي وسام عربون مسؤول الشباب في الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بالعمران الأعلى. سي وسام أهلا وسهلا بك.
2: عسلامة.
0: قد إيه عمرك وسام؟
2: 25 سنة.
0: صلي عني بعليك شباب. طبعا 66 كيف رانيا بن احمد هي مسؤوله الشؤون الاجتماعيه بالهيئه. رانيا اهلا وسهلا بك.
3: شحوين الحمد لله.
0: باش تحكيوا لي كيفاش بدات الحكايه. انا عندي صور محليها اللي يطلع عليها توا في الاخراج المرئي حاجه تعمل 66 كيف، ونقولوا ديما فما خير في هالبلاد وفي عباد هالبلاد. الحكايه كيفاش بدات باش تحكيوا لي انتم؟ انا عندي صور وباش نبدا نتفاعل معاكم. ترى
3: احنا كهيئه محليه الهلال الاحمر التونسي بالعمران الاعلى، دور من أدوارنا أن هدف من أهدافنا أن ندعم كبار السن. الدعم ذي ما يقتصرش كان على مساعدات عينية معناها كما قفت رمضان ولا حاجة، بل نهتم زادة بالإحاطة النفسية خاصة أوقات المناسبات والعطال اللي هي معروف عليهم لامة العائلة. دونك فما خطر بعض المسنين ما عندهمش عائلاتهم وكل شيء، دونك احنا نكونوا عائلاتهم.
0: انت وقت اللي تمشي لهم وتزورهم تحس اللي انت جزء من عائلتهم. أي. اللي انت بنتهم وقت اللي تمشي لهم وتزورهم.
3: اي خاطر يصير برشا جو ونحكي ونفادلكم مع بعضنا.
0: شنو تحكي وراني وقت اللي تمشي مثلا لمراه كبيره؟ شنو تحكي معاها؟
3: هي في برشا مواضيع ما نعرفش، في ساعات فكاهه معناها تجيبلك مواضيع تخليك تضحك كل شيء. كيفاش هي في صغرها عملوا كذا كيف؟
0: وتقول لك كنت كيفك في الصغر نهشتها مثلا
3: هاي، تقول كنت نمشي ونلعب ودرشنية
0: وما يكيدني شيء
3: وما يكيدني شيء وتقاليد قبل وكل شيء وكيفاش كانوا يعملوا في العولة وحاجة تكيكة. دونك بدينا
0: مرة كان جبدوا لك على العولة فما مشكلة
3: صحيح بديت نخاف. بديت مبادرة أنا مشينا في عيد الكبير ثاني عيد كبير بالشراكة مع الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي ومتاع باردو وبالشراكة مع الهيئة الجهوية بتونس. مشينا عدينا ثاني عيد كلينا اللحم وكل شيء في دار المسنين بباردو. عدينا وقت معاهم، شربنا السيتروناد، جيت فرقة ضحكنا فدلكنا لعبنا اشتحنا. كيف كيف في ليلة النص متاع رمضان زادا مشينا شقينا الفطار بحذاهم وجبنا سلمية وعدينا ليلة مع بعضنا سهرنا وكل شيء.
0: شيخ. كان جو شيخ. أجواء متميزة جدا. المهم هما شاركوا معاكم فكشتيح والكل. شكونك السيد اللي يشتح معاه في التصوير هذيك؟ فما التصويرة قاعد يشتح واحد من الهلال الأحمر.
2: واحد فولونتير معانا
0: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. به وسام عربون يخلي دارهم في العيد وبوه اللي يقول له عاوني على العلوش وأمه اللي تقول له عاوني في نشران القديد وغيره والكل ويمشي لدار المسنين في باردو. الحكاية كيفاش أنت حبيتها؟ أنت تطوعت تفرضت عليك؟ كن صادقا.
2: باهي أنا الحقيقة طوعت، نحن كلنا متطوعين. الحاجة العيد معروف على لمة العائلة بالحق معناها، وهما مسنين وحدهم معناها وحدهم فما حاجة نقصتهم ديما باش يحسوها. هذاك علاش نحن مشينا قعدنا بحذاهم وعدينا النهار معاهم، حابين نحسهم بالدفء العائلي واللمة العائلية. نحن بريسك مشينا برشا للبلاصة هذيك ونعرفهم العباد، فما عباد نعرفهم بالاسامي اصلا واستنسوا بينا، راهو توصل تدخل فما شكون يجي يسلم عليك بالبوس يقول لك اهلا وسام وينك صافا ودرا
3: شنو تعودنا باش نزيدوا نقعدوا
2: بالحق
3: ونرجعوا وكل شيء ديما
2: كيف الناس استنست بينا معاهم وكل شيء. وزيد هذا الكل نحكيه كجانب انساني يغيظوني الحقيقه. معناها اش معناها امك وبوك كبروك ورباوك وصرفوا عليك وامك تعبت عليك وكل شيء، في الاخر انت مهما كانت الاسباب
0: تلقى روحها غادي.
2: تلقى روحها غادي. الحقيقة أنا كونتر على الأخر الحكاية هذه.
0: شنية اللي قربك لكبار السن وقت اللي تمشي وتعملوا مبادرات من نوع هذية وتحس الفرحة في عينين كبار السن؟ أنت شنية اللي خليك تتحب؟ شنية اللي أعطاك القبول معاهم هما؟
2: لا ما نعرفش هما الحقيقة، مانيش أنا عامل حاجة إيفور كبير
0: ايه؟
2: أما هما من كثرة ما هم عايشين وحدهم ما معناها كل تدخل عليهم بكعبة حلوة كلها تفرح، كلها تفرح بها وكلها تشيك عليها.
0: مشينا غاديكا الهلال الأحمر التونسي، تبارك الله معناها مجموعة مهمة جدا. الفكرة كانت فكرة شكون انتم عندكم، معناها شكون يأطركم واللي هو أكبر منكم في العمر والكل، دونك الأفكار كيفاش تتناولوها الأفكار هذه والفكرة هذه بالذات؟
2: نحن هيئة محلية الحقيقة تتكون من 10 أعضاء. العشرة أعضاء ذوكم بما فيهم رئيس ونائب الرئيس وكل، مش مقتصر على مسؤول الشباب، مسؤول الشؤون الاجتماعية، راي هي خدمة الشؤون الاجتماعية أوكي. أما راو كل واحد اللي عنده إيدي فيها إن باش نعاونوا به، كل كسوة عبد مستحق مريض قطوس حتى معناه نخدموا برشا حاجتك نبادروا ونخدموها
0: وتمشي وتقصدوا ربي
2: ونقصدوا ربي.
0: احنا قلنا شؤون الاجتماعية ما تحملش المسؤولية الكل ولك الجزء كبير من المسؤولية. رانيا يظهر لي قصة سلاطة نهار اللي مشيت غاديكا ولا لي
3: قصيت البصل ولا شغط قصيت
0: مهمة مهمة معناها مهمة صعيبة به، معناها حتى انتوما وقت اللي تمشي وتعملوا هكي لما من نوع
3: هذي
0: انتوما اللي تعملوا كل شيء غاديكا،
3: مش كل شيء، فما شكون اللي طيب غادي معناها كيما الكسكسي مثلا مش احنا باش نطيبوا، اما نعاونوا في قصر الصلاة.
0: راني كنت تقولها لغاديكا ولا تسمعك واحدة من حبيباتنا واصحابنا تقول لك وينك وينك راهو في القبلة في عمرك انت كنت انا مذرعة
3: صحيت حاجات كيما هكا. اما نقصوا السلاطة، نحضروا الطويول، نجيبوا سيتروناد، جماعة تقعد تحكي معاهم، جماعة تشتح، جماعة كل واحد كل واحد
0: احنا مشينا. كانت زيارة ونيارة محلها، الصور تترجم على كمعاني الحب وكالإحساس المزيين وغيره، مش نعودوها ولا كيفاش؟ معناه لازم تناقشوا الأمور هذه بشكل رسمي.
3: احنا ان شاء الله نحاولوا كل نهار في عيد كبير ولا في اي مناسبه،
0: هاو المسؤوله نتاع الشؤون الاجتماعيه في الهلال الاحمر هي تتحدث،
3: نحاولوا في كل مناسبه ان نعملوا اكسيون الحقيقه. مثل العيد الكبير توا عامين نعملوا فيها كل عام، معناها نعملوها ليله النص ونعملوها في العيد الكبير. نحاولوا نعملوا ان شاء الله نخلطوا معناها فما حاجه تحكم فينا زاد
0: اي فما ناس تتطوع وتقدم لكم المساعده باش انتم تهزوها
3: للغير
0: وعليها. اذا كان اليوم رغب حد في انه يساعد الهلال الاحمر التونسي نجم يتصل بكم،
3: يتصل بينا عنا على الباج فيسبوك والانستغرام
0: في العمران الاعلى، وهيئه العمران الاعلى قاعده تنشط مليح، قاعده معناها انا نتابع في الصور واللي تتراهنوا زاد على وسائل التواصل الاجتماعي قاعده توصل في المعلومه، اغلبكم شباب نحييكم الحقيقه. ولكن انا سؤال شخصي باش يكون الوسام بعيد على الهلال الاحمر ورانيا بعيد على الهلال الاحمر، انتوما شخصيا عندكم كلا رغبه انكم تمشيوا وتزوروا كبار السن تقعدوا معاهم تسمعوهم تسمعوا حكايتهم؟
2: انا عندي جارنا يسكن بجنبي، معناها ابسط حاجه مسكين يوم ساعات يبدا قاعد وحده قدام الدار، نمشي نحط كرسي نقعد بحذي
0: نقعد بحذي. اش تحكي وقول لي وسام؟
2: والله الحقيقه مواضيع نتاع رجال كبار كما نقولوا، اعرف الموضوع باش تلقاه فيه سياسه، باش تلقاه فيه كوره، باش
0: تلقاه وتتفاعل انت
2: تتفاعل نتفاعل تلقاه، خاصه كان هو ما يكونش في الجمعيتك الاعلانه في الجمعيات شكون تعرف الموضوع مش تشوفك هيك اش تلقى ومحلاها الحقيقه والله محلاها معلق.
0: ونهار اخر راك تكبر تحس اللي انت اقتديت بتجربته وبكلامه ربما ساعات حتى في حياتك وفي وفي مستقبلك
2: نوعا ما. ام الحقيقه ماناش في نفس العيشه، ماناش نفس كل شيء، معناها خاطر هو باش نحكيك على الشباب وراه في الثمانينات والسبعينات والستينات،
0: اما يحكي لك على الشباب وكيفاش كان ربما ويحاول
2: شباب وكيفاش كان مثلا ما نعرفش كيفاش يبدا يحكي لك على مغامرات وباش يقول لك مشيت للسينما. نحن في جيلنا ذا السينما ما نمشيولوش معناها الحقيقه ما نجموش نعيشوا نفس التجربه.
0: اي اما تسمعوا
2: تسمعوا تسمعوا.
0: رانيا وانت كيفاش نيه تجربتك؟
3: الحقيقه عندي جاتي ربي يفضلها دونك نقعد انا وياها نحكي وتحكي لي على البلاد وقبل كيفاش يعيشوا والجمل والبقر ودرش والحليب بيه
0: والفلاحه
3: وش عملت وش ما عملتش وشويه تقطيع التريش كل هذا
0: نتاع السينما.
3: عزيزة
0: علم رانيا تعمل الكسكسي، يعني المرة الجاية حبها هي تعمل الكسكسي ونحيوها عزيزة برشا وخات عزيزة إن شاء الله ربي يفضلها. به باش نخلي لكم كلمة الختام، إذا كان اليوم عندكم رسالة تحبوا توصلوها في علاقة بكبار السن أو بالهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بالعمران الأعلى، وسام.
2: بالنسبة لكبار السن، شاهي نهار نمشي للدار نتاع مسنين وما نلقى حتى واحد غاديك، نلقى كل زوز صغار مستكفين في والديهم، شادين والديهم ولاهين بهم في الدار، راه ما عندكش حتى ارباع عذر يخليك انك تحط بوك ولا امك في البلاصه هذيك.
0: معقول
2: الحقيقه
0: فما اللي ما عندهم عندهم ظروف مثلا ما عندهمش صغار والا مقطوعين من شجره تبقى فما استثناءات ولكن الحلمه محلاها الحلمه محلاها ان شاء الله يا ربي تتحقق.
3: ران ماذا بينا كثر مبادرات هذه خاطر كيما قلت فما استثناءات معناها ما تعش على الظروف فما عبيد ما عندهمش عائلات ما عندهمش واحد دونك ماذا بينا كثر مبادرات هذه ما راح بنسكر
0: يفضلكم يا سيدي وان شاء الله انتم تكون لكم زاده العبره وتكون لكل شبابنا العبره. نحيي الهلال الاحمر التونسي على هالمبادره هذه وغيرها من المبادرات. انا وكبكم في قديش من نشاط الحقيقه ما شاء الله عليكم منظمين معناه يعرفوا وين يمشي ومنين يقدوا ومنين يسيطروا على الوضع والامور التنظيميه. نحييكم الهلال الاحمر التونسي لا استثني في ذلك احدا ولكن اليوم خصيصا هيئه العمران الاعلى. شكرا جزيلا وسام عربون مسؤول الشباب في الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي بالعمران الاعلى رانيا بن احمد مسؤوله الشؤون الاجتماعيه بالهيئه. شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا. مواصلين رحلتنا بعد شويه لقاء الذاكره لقاء مع سيلمونجي بوركو وحكايات وانغام وطقطقات عن 66 كيف. ابقوا معنا.

0: دار الحبايب. العشرة والتسعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج دار الحبايب. نحييكم وين ما كنت واللي التحقوا بينا توا. نذكروكم باش تتفاعلوا معنا على 71 844 404. موضوعنا إن شاء الله بعد شوية يهم التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص. أي سؤال مرحبا بكم باش تتفاعلوا معنا وننقلوه لضيفتنا اللي باش تكون بحذنا بعد شوية. وأيضا تفاعلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك. مرحبا بكم. الموعد كيما كل نهار لحد مع فقرة ذاكرة البلاد.
1: ذاكرة البلاد.
0: بك الأناقة المعهودة وكل الحضور وكل النظام ذاك اللي عودني به. نحكي لكم على كواليس تحذير ديما أي فقرة مع سيلمونجي بوركو منظم خدمته حاضرة في الوقت. وأيضا فما احترام كبير لكل مرور إذاعي خاص به. هو الأستاذ الجامعي مونجي بورغو ضيفنا. مرحبا بك سي مونجي.
2: لك أوثر. أشرقت الأنوار بدار الأحبائي وأشرقت الأنوار بالضحكة الجميلة متاع بالفوتو متاع أخونا حسام.
0: ضحكة حسام متأكد
3: ونحب الفوتو احنا ما نحكيو
0: فيها. لا استنى استنى سي مونجي قبل ما تمشي. حسام ضحاكة.
2: كيفاش
0: ضحاكة صغيرة؟ لا
2: الفوتو متاعه والنشاط واللي قاعد يأتي في
0: فوتو. تسمع
3: فوتو رأيت تفهم على أساس فوتو بالمعنى المصري.
2: لا لا لا لا احنا بالنسبه لنا
3: نقولوا النظاره وكذا.
2: لا لا دم الشباب اللي يجي تاع شال عليك في افكارك وحتى بالحصه اللي تقدم فيها.
3: الله يخليك.
2: نحب نشكر زاد في نهايه الامر الجنود الخفاء تبارك الله عليهم محمد الغول وعمر الجبالي وسي عبد اللطيف الصيد ونشكر من خلالهم هم كل اوفياء الوطنيه في كل مكان.
0: تعرف سي مونجي انا قبل ما نروح بالواحد بالواحد نحييهم اللي يخدموا معايا. علاش؟ على خاطر منهم هما استمت
2: وباقي شويه فيهم
0: ومنهم هما نبدا عاملة 66
2: جنود الخفاء.
0: صحيح
2: تبارك الله.
0: صحيح ربي يعطيهم صحة الأبدان
2: ما شاء الله عليهم.
0: ذكرت البلاد.
2: احنا تويك اليوم عاد في نهار 27 كي نقولوا 27 ديسمبر يعني سبتمبر يعني تويك في نهاية الأمر اليوم الخامس من الخريف. انا تويك نتسموا كوثر نتسموا نقزناها بالنسبة لغسالة النوادر. نعرف صحيح ثم بعض المناطق اللي تذرت ثم بعض الأنهج اللي تعبات بالماء واللي يلزمها عناية أكثر واللي يلزم البلوعات هذيك لابد من العناية بها. لكن نسمو نقزناها بأخف الأضرار وإن شاء الله بحول الله القادم يكون خير.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا ونشوفوا معناه غسالة النوادر في دول هنا قريبة كيفاش نية اللي صار فيهم.
2: الحمد لله وخاصة السنة هذه كنا متخوفين برشا للكوثر لنظرا للظروف الطبيعية ونظرا لما في نهاية الأمر هي في الحقيقة من نتائج التغيرات المناخية.
0: سيمونجي نقول لك حاجة لا أخفيك سر. أنا راني من عشاق الشتاء ومن نوع اللي هي هزها الويد وتقول العام صابر. أنا نشيخ على حتى نبدأ المرة اللي فاتت روحت معناها في طنبك المطر الحقيقة ونبدا شيخه.
3: ولا يا جماعه الحساسيه والجيوب الانفيه ذول اللي يعرفوني نجموا ما يحبوش الشتاء برشا الحق. تبديله نتاع الطقس مو
2: هي في البلاد. شوف ما بيناتكم انا راهو في الغالب ثم مثل يقول لك التونسي راهو في الشتاء يقول محلاه الصيف وفي الصيف يقول والله محلاه الشتاء.
0: الا كوثر بن دليل
2: ما شاء الله عليك.
0: ايوه سيدي
2: الاستثناء
0: وديما انت عندك زاده الاستثناء وعندك معناها الحاجات تميزك اللي هو زاده ربط موضوع اليوم بالعوده المدرسيه.
2: العوده المدرسيه ومن خلالها نحب نشكر خاصة وهذه الحاجة العائلة التونسية. خاطر العائلة التونسية كلها راهي مربوطة والحركة كلها مربوطة بالعودة المدرسية. كلنا عندنا أبناء وكلنا عندنا في عائلتنا شكون يشتغل بالشيء
3: أبناء أحفاد جيران
2: كلنا قاعدين متشوقين لكن من خلالهم هو زاد للعائلة التربوية الموسعة سواء كان من التلاميذ ولا الطلبة سواء كان من الأساتذة سواء كان من القائمين من الإدارة إلى غير ذلك. ليلى كوثر أنا حبيت بالمناسبة هذه حبيت نتحدث على بعض المدارس اللي تتسمى المدارس التحديثية واللي علاش تحديثية تنقولوا لأنها كان قبل الدراسة في القرن التاسع عشر فيها خاصة تدريس اللغة وتدريس القرآن والحديث إلى غير ذلك. في نهاية القرن التاسع عشر خلينا مصدقين اللي ربما نعطيوها وقت آخر، واللي تأسست عام 1875 وسميت كذلك نسبة للباي الصادق الباي. لكن المدارس الأخرى اللي لحقتها تو نشوفوا في حيز زمني وجيز للكوثر جات أربع مدارس كبيرة ياسر موجودة لليوم، واللي هي أعطت هيك الفقر اللي أنت قلته وتحبها برشا بنات الوطن اللي تخرجوا منها بنات الوطن، وتو نذكروهم بشوية بشوية وباش نسهلوا على السيدات والسادة أوفياء الوطنية في كل مكان باش نذكروهم بالتسلسل التاريخي. نبدأ كان تسمح من جملة المعاهد التحديثية الأولى هي اللي تبنات في 1880 حتى باش نمشي وحتى 1900. المدرسة الأولى كانت اسمها، شوفي حتى الأسماء باش تتبدل، مدرسة القديس لويس اللي هي في الحقيقة معهد كارنو واللي فيما بعد باش يولي معهد بورقيبة. لكن سي حسام ما توجدتش في المكان اللي هي فيه تويكة، توجد في قرطاج أول مرة بحذلك نساء فهمك. لا، وتحولت للمكان اللي هي فيه عامين من بعد عام 1882، وقتها لو كانت تشوف الصورة متاع تونس العاصمة تلقاها وقتها كانت تنتهي الساعة بحذر بورتو فرانس بثماش نبقية
3: كان شارع البحرية وبعد
2: كلها كلها تتبع في نهاية الأمر بحيرة تونس، وحتى تنجم تقولي المذهب الحشاكة دونك هي موجودة في وين ثم هيك النزل طول كبير مش نذكر اسمه. لكن البقية وين ثم ليسي كارنو وجات حط فيها ليسي كارنو كانت غابة وكانت مجموعة من الرباع، لا ثم بلفيدار ولا ثم أي شيء. وسمي في الحقيقة ليسي كارنو نسبة إلى الرئيس الفرنسي سادي كارنو اللي توفى وقتها اغتيل في الحقيقة، وتكريما له تم دونك تسمية بالاسم هذايا. والمعهد هذايا مرجع ليسي اللي نسمو فيه احنا المعهد الحبيب بورقيبة كان عام 1983، ويبقى على كل حال كونه هو أول معهد في البلاد التونسية من المعاهد النموذجية اللي تعاملت
3: ومازال
2: ولا يزال أول واحد. ونحب نعرج شوية على كل حال على هو المعهد والأهمية البناية متاعه وكذا، وهك الضخامة الكبيرة وهك النوافذ الكبيرة بحيث الطراز متاعه هو طراز ممتاز جدا. نمشي واللي بعده هو هذا 1880 لكن الآخر أربع سنوات من بعد دلة كوثر اللي هو اسمها المدرسة الترشيحية أو المدرسة العلوية العلوية اللي تو اسمها المدرسة العلوية نسبة لعلي لعلي باي. في الأول وقت اللي جات سي حسام ما جاتش راهو في البقعة اللي هي تو فيها، جات في البقعة بتاع المركاز المركاز وين ثم تو دار المعلمين العليا هي في البنية هذيك. بالله بالمناسبة المركاز خاطر الفكرة هذه العامة
3: عندي وضح لنا
2: المركاز يقول راهو الخيل يركض خاطر خاصة ثم رحبة الغنم قريبة من
3: وذي الدرجة للأمانة
2: رحبة الغنم قبيلة وقديك يقول لك ما ثم كان الخيل يركض وهي راهو ما عندها حتى علاقة بالخيل وبركضانه، هي المركادو على خاطر المنطقة هذيك كان يسكنوا فيها الأندلسيين والمركادو هو السوق
3: فهمتي؟ يا مركادو مش مركاد
2: غلط مركادو ولا على كل حال نسيت دونك هون نحبوا نمسحوها شويه. دونك قعد هو في المعهد هذاك قعد في المكان هذاك ونجم نقولوا ما تحول للمقر نتاعو اللي هو موجود مدرسة العلوية نتاع تويكا اللي قريبه ياسر 100 متر و200 متر على في المركاد وعلى تويكا مقر دار المعلمين العليا سنه 1909. اش نحب نقول؟ نحب نقول انه المدرسه هذه الاهميه نتاعها والناس اللي تخرجوا منها طبعا باش نذكروا بعدها بعض الاسماء، ولكن اهميه المعلم هذه كبنايه الدليل على ذلك انه عام 1992 هو البارح مش كذا ادرج المعهد ضمن معالم التراث المعماري الوطني حيث هذه نظرنا للاهميه. نقدموا شويه نمشيوا للمدرسه المهنيه بتونس ولا تسمى مدرسة إيميل لوبي تنقولك علاش اللي هي توا معهد 9 أفريل اللي قريب ياسر من شار نيكار.
3: نحكيو على المعهد باش الناس ما تغلطش المعهد صحيح. مش الجامعة
2: الجامعة المعهد. علاش إيميل لوبي؟ على خاطر رئيس فرنسا جاء في بداية القرن العشرين وزاره واعطاه الاسم هذاك في الأول فهمتي؟ لكن المعهد هذا معهد هام ياسر راهم تاع تكوين مهني وقت امنوا بالتكوين
3: حبيت نقول لك لانه
2: وقت امنوا بالتكوين المعهد
3: المعروف
2: اخزر تاسس عام 1898 ولكن بعد هو جات شعبه شد معايا شعبه الكهرباء الصناعي بعد شعبه النسيج بعدها شعبة الأشغال العمومية بعد التدريب المهني بنات الوطن نتاع القرن العشرين وبداية القرن العشرين خرجوا المعهد هذاك. في البدايه وكان يقبل تلامذه في عمر 12 عام حتى يكونوا مؤهلين، بحيث الشيء اللي احنا ربما نسيناه شويه هيك التكوين المهني، واللي مشينا ربما في طريق اخر. به على كل حال هم الناس اللي قبلنا فاقوا به باش كونوا يد عامله، هك اليد العامله هي اللي بنات فيما بعد شيئا فشيئا.
3: مش يد عامله هو برشا منهم ولاو رجال اعمال كبار وناجحين.
2: صحيح
0: وفي تونس وفي الخارج
2: صحيح مختصين فنيين ومختصين. نحب نكمل بالمدرسه الرابعه
0: اللي
2: باش نقدموا شويه في الـ في, الـ في الوقت. هذه تاسست عام 1990
3: 1900
2: بداية القرن العشرين، مدرسة الفتيات المسلمات. الحقيقة هي كانت تسمى وقتها لويز روني ميداي. لويز روني ميداي هذايا اسم زوجة المقيم العام، اسمها لويز.
3: عرفت المقيم العام الرئيس رئيس وزراء فرنسا كانت عاملة كما تحب.
2: اللي فيما بعد باش تسمى اللي فيما بعد باش تسمى مدرسة نهج الباشا. علاش نهج الباشا؟ خاطر موجودة في نهج الباشا. أما وقت اللي تحطت 1900 تحطت في قصر ربما برشا منا ما يعرفوهش، هو قصر المستيري. قصر المستيري هذا كي تدخل من جهة باب السويقة وتدخل دونك اش تلقى؟ تلقى قصر المستيري اللي هو تحفة من برا، يمكن يظهر باب كبير وبالدقداقة متاعه فقط، أما من دخل فيه أشياء وأشياء. على كل حال أرجع في المكان اللي هو فيه نهج الباشا بسرعة نعرف الوقت داهم فينا 1912 لكن احنا مش منذ حين نقول لك راهي بنات وبنات إلى غير هيك. 1952 لأول مرة أصبحت المديرة متاعه مديرة تونسية وهي الليلة زبيدة عميرة
0: بعد 52 سنة.
2: والمعهد هذايا تخرجوا منه ما هو معهد الفتيات تو عام 95 برك رجع المختلط، أما معهد الفتيات قرأت فيه وسيلة بورقيبة
0: باهي.
2: تخرجت منه لأول مرة أول طبيبة تونسية ومغاربية وهي توحيدة بالشيخ منيرة الرياحي اللي شدت مديرة متاع المعهد الوطني للتراث
3: نخبة البلاد.
2: كذلك حبينا نقوله تو من خلال تقديمنا لها المدارس التحديثية وسميناها التحديثية
3: راه ذكرا لا حسرا لأنه كان بسميه عنها برشا
2: طبعا، ولأنها كلها جات في نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين باش نحبوا تقعد مركزة في ذهن للكوثر كيفاش المدارس هذية ساهمت في تطوير الذهنيات التونسية وفي تحديث التعليم وإدخال الطرق العلمية وإدخال الترجمة إلى غير ذلك، بحيث لابد الأماكن هذية سواء كان كبناية ولا سواء كان كمعهد لابد أن نحافظ عليها كلها ونحافظوا على المستويات نتاعها في التعليم. التلميذ اللي باش يقرا في المدارس هذه يزمه يبدا في ذهنه عنده نبض الزمان وقيمه الاشياء ويفتخر بانه يقرا في.
3: تقول انت معناتها ما عادش تولي كيكا نتصور يولي فما كونكور معناتها باش تدخل معهد المعاهد.
2: لا مش بالضروره
3: مش كونكور معناتها على الاقل تعرف قيمه البلاصه.
2: ما مش بالضروره اما على الاقل باش يبدا يكون ملم بالقيمه بالقيمه نتاع المناطق هذيك وقداش خرجت ناس وقداش ناس خرجوا منها ويلزم كل واحد يقول اي نكون انا كيف.
0: صحيت هنا التحفيز في ذكر الاسماء وقت تقول انا توحيده بالشيخ اي نحب نحقق خير من توحيده بالشيخ ونكون انا مثلا عندي براءه نتاع اختراع.
2: رؤساء تونس اربعه منهم خرجوا من الصادقيه مثلا
0: مثلا, مثلاً. شوف هذه تونس المزيانه اللي انا الحقيقه نتبنى فكره انه بالحق في هالبلاد هذه فما حاجات مزيانه لازمنا نثمنوها ونحطوا لها قيمتها، موش راهو اذا كان واحد اخطا نعموا على الناس الكل. لا لا لا, لا, لا. فما الباهي وفما الخايب في بلادنا وفي كل صحيح بلاد صحيح. ولازمنا نثمنوا الباهي ونطلعوا به على خاطر بالحق في تونس فما برشا حاجات مزيانه وتستحق ان نذكرها هكا ولا سي حسين؟
3: صحيح صحيح
0: في القديم والجديد
2: كما ذكر سي حسين بكريك بن خلدون
0: برشا مثلا
3: انا قبل ما نحكيوا لانه باش يسمعنا مقتك العاده سي نونجي من اختياراته الغنائيه حاولي شيخ السيد المستمعين
0: كيفاه؟
3: ما قبلتهم بعثوا تيقول لك عليه اما قبل سي نونجي سمحني كوثر معناتها في دقيقتين من زماني يقول لي شنو هي الاضافه اللي تنجم تعطيها انك تسجيل معلم في في التراث العالمي وانت كنت حاضر وكنت من اللجنه الموجوده في تسجيل جربه كما موقع تراث
2: صحيح
3: عالمي
2: صحيح يجب نحطوا في مخنا ديما كوني راهو البرامج هذه هي البرامج وطنيه وبرامج الدوله التونسيه باش ندافعوا عليها مش بتاع اشخاص ولا بتاع منظمات ولا بتاع جمعيات الى غير ذلك. النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي لصيانه تلك المعالم وتحديثها. ما ننساوش اللي ان هي باش ترجع ملك عالمي بحيث اليونسكو هي من صلاحها باش مثلا انت تكلمت على جربة من صلاحها باش تلك المنازل تصبح تستغل تشتغل تشتغل وتلك الابار وتعاونك
3: اذا كانت تعطي اعتمادات
2: ماكش قادر على ذلك بحيث راه برشا ناس
3: ربما فكرة اخرى وتمنع تغيير هذا
2: بتجينا تهيمن علينا ولا لا يجب نفهمه ان هذيك الباب الذي سيفتح من أجل عالمية تلك المناطق. بلي ذكرتني على ابن خلدون وبقيت ثم خطأ شائع هو ابن خلدون ولا ابن خلدون علاش هو لأنه راه جده اسمه خالد بن عثمان جده اللي جاء في في القرن 100 سنة قبل أن
3: جده الأول
2: أي اسمه خالد بن عثمان ولهذا هو ابن خلدون علاش خاطر يزيدوا ديما لؤون كما ابن زيدون ابن حمدون كما يقولوا احنا بن دلالة فهمت كيفاش ولهذا يجب أن ينطق
3: بالاسم صحيح خطأ شيء عن صحوه
0: ليه والحاجة المميزة أنه حسين يحكي عن ابن خلدون
2: لا ما شاء الله عليه وتبارك
0: الله عليه
2: لا لا خطر هذه طوب هالأيامات هذه موجودة في الترند وموجودة في وسائل التخاطب الاجتماعي كل واحد ثم تجذبات وكذا وهو عجبني برشا لأنه بين أنها هي شخصية عالمية
0: أي.
2: من حيث الأفكار متاعه هي أفكار عالمية الآن
3: ملك للبشرية
2: وملك للبشرية ولكن في كل شمال إفريقيا بليس يا حسام إذا بينا نركزوا ديما على حاجة وحتى أو في الوطنية والبقية الناس الأخرين الكل أنه راهو ثم بقية حتى وهي موجودة في الجزائر أما راهي في وقت من الأوقات كانت ملك إفريقيته إفريقيته كانت تمتد إلى مناطق أخرى غير المناطق هذه
0: باش يزيد يعجبك أكثر حسين ما قلت عجبني باش يزيد يعجبك أكثر وقت اللي قدم لك غنيتك كيفاش الحكاية تراسي حسين
3: لا توهي غنيته قدم هنا
0: ليه عاد ما أنت باش تحكي لي الحكاية
3: ليه الحكاية باش حكاية سلمونجي هذا عنده ما مالش
2: أنا حبيت ديما في هيك الذكرى الجميلة أغنية الأطلال الأطلال هذه غنتها أم كلثوم سنة 66 وألحان رياض الصنباطي أما اللي كتب الكلمات هذا الهام هو الدكتور إبراهيم ناجي
3: ولم يكتب غيره أيضا
2: أي علاش الأطلال يقول قائل لأنه هذا أحب فتاة مصرية ثم أنه في وقت من الأوقات غادر البلاد للدراسة لدراسة الطب وعاد إليها ولما عاد إليها يلقى الفتاة هذه كتزوجة لكن شوف كيفاش الحظ يواتي في يوم من الأيام دق الجرس بتاعه في الليل رجل يطلب من الطبيب هذا يطلب منه يقول له زوجي تتألم باش تنجب ويستنجد به وقت لما مشى يلقى أن الزوجة هذيك هي في نهاية الأمر الحبيبة
0: وفتاة أحلامه
2: فكتب هك الأطلال هذيك اللي عندها في ليلتها قبل الفجر اللي مطلعها يا فؤادي لا تسل أين الهوى كان صرحا في خيالي فهوى لكن احنا تو نحب نقول لأخونا محمد يحب يعطينا هك المقطع الأخير يا حبيبي كل شيء بقضاء
0: نقعدوا نسمع
2: ما بأيدينا خلقنا تعسى ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خله وتلقينا لقاء الغرباء لا تقل شئنا فإن الحظ شئ
0: من منجي بوركو لأم كلثوم المقطع الأخير من الأطليل

ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.

0: تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي بيرادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر للمباراة مع لطفي خالد والحبيب قويسم في الوصف والتعليق. الكواليس، التصريحات والتحاليل الفنية مع رفقي بوستة وضيوفه في الشوط الثالث انطلاقا من السابعة مساء. كونوا في الموعد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، مما ينعكس إيجابا على نسبة نجاح العملية الجراحية. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي حول سرطان الثدي تنطلق الأربعاء المقبل من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وتتضمن أنشطة توعوية وتثقيفية وعيادات للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، فضلا عن مشاركة العيادة المتنقلة مامو لايف المخصصة للتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. تونس تحتضن يومي 30 من سبتمبر والأول من أكتوبر ورشة دولية حول التسويق والترويج العالمي للتمور، تهدف إلى بحث سبل تعزيز حضور التمور في الأسواق العالمية وتبادل التجارب والخبرات بشأن أفضل الممارسات في مجال التسويق والترويج والتصدير. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج لدعم التنقل الكهربائي في تونس. غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم، إيران تحذر السفن العابرة لمضيق هرمز من استخدام مسارات غير قانونية، وتجدد التأكيد على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة. وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيتسلائيل سموتريتش يدعو إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وشن حرب على الضفة الغربية المحتلة على غرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وختاما، محافظة القدس تسجل اقتحام أكثر من 1,100 مستوطن يهودي متطرف اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: دار الحبايب. دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.

أهلا وسهلا بكم، هذا برنامج دار الحبايب على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. وين ما كنتوا داخل تونس وإلا في كل الولايات وإلا في الخارج، مرحبا بكم بتفاعلاتكم باستفساراتكم وأسئلتكم. نحب نذكركم على موضوع اليوم يهم التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص. اتفعلوا معنا على 71-844-404. مرحبا بأسئلتكم الكل، وأيضا تنجموا تكتبوا أسئلتكم على صفحتنا في الفيسبوك وعمر جبالي في استقبال هالاستفسارات والملاحظات. بعد شوية إن شاء الله ضيفتنا تجاوبنا على مختلف هالتساؤلات. رو حاجة تهمكم أنتم واللي عايش مسألة التغطية الاجتماعية في القطاع الخاص على أبواب التقاعد وإلا خذيت التقاعد، مرحبا بسألتكم وإن شاء الله الكل نجاوب عليها. فما فقرة اللي هي قارة في برنامج دار الحبيب كل نهار أحد، الفقرة عنوانها محل شاهد. الفقرة هذه نتابعوا فيها حكايات وكيفاش نوصلوا فيها إلى توعية قانونية واستفسار قانوني. الفقرة

0: في الموعد وضيفنا في الموعد.
1: محل شاهد
0: بإمضاء الأستاذ طارق الجلاسي عدل الإشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. أهلا وسهلا أستاذ شنيحويل.
2: صباح الأنوار. صباح الأنوار المشرقة ليك ولكيفة السادة المستمعين.
0: أبطالنا حاضرين معنا اليوم هم عم محمود أم الخير والعارف.
2: وثم شكون جديد؟
0: هي تشوقتني.
2: احنا فقط باش نحطوا السادة المستمعين في انه الحلقة اللي فاتت سي محمود اللي هو عنده التضحوة انه هو يلزم يقسم مع اخواته رزق ابوها، ام الخير زوجته امرأة الفاضلة ذكرته بانه راه ثم واجبات اخلاقية، رجع له شاهد العقل باش ياخذ الخطوة الاساسية في الحلقة متاعنا اليوم.
0: باهي هات نسمعوا ترا سيدي.
2: عم محمود كلم اخته لفايزة بالتليفون باعتبارها الكبيرة في اخواته، وعلى أساس أنها مريضة وسويقاتها ما تنجمش تمشي عليهم، وعلمها باللي هو ناوي يلم أخواته الكل بحذاها نهار الجمعة الجاية بعد صلاة العصر باش يقعدوا قاعدة أخوات ويقسموا الرزق ويرحم من خل. لكنه تفاجأ وقت ما جاوبته بجملة قعد حاير في أمره معاها، واللي زاد من حيرته أنه وقت ما سأل جاره سي العارف أكد له باللي فهموا هذاك هو. روح سي محمود للدار وقال زيد نمشي نحكي لمولات بيتي وأكيد أكيد توا هي تعاوني على الفهم. دخل الكوجينة لقاها غاطسة الطيب في الفطور. المرأة تفاجعت، مش من عويده يرجع في هالوقت، أما بعشرتها معاه فهمت اللي هو عنده ما يحكي لها، وأكيد الأمر ما يستناش. نقصت على الغاز، جبت له كعيبة غلة وبدأت تقشر فيها وقالت له اقعد سي محمود وخوذ كعيبة الغلة هذه شد بها قليبك حتى يحضر الفطور وهاني نسمع فيك. قالها ريت يوم الخير، ريت اختي فايزة كي قلت لها على لمتنا في دارها نهار الجمعة اجاوبتني. قالت له يوم الخير ان شاء الله خير. قالت لي يوم الخير انا سيدي خويا ماك تعرفني عقوبة الله والركيبات خلاو بيا، لا عندي جهد ولا راس باش نقعد نحكي لا في ورث ولا في غيره، يعيش خويا خلي الامر يستراح، انا توا عندي مشكله ما يقدر على حلانها كان ربي. راجلي سي ناصر بوه كتب له لعلي، واليوم بعد هالسنين الكل سي ناصر حب يبني في السطح اللي فوق لعلي. يا اخي اخواته الكل تعرضوا له وقالوا له ماكش وحدك تملك السطح هذا، نملكوه جميع وما عندكش الحق تبني فيه وحدك. ومن وقتها سي ناصر حاير اش يعمل، ومنير ولدي اكد له بانه السطح متاعنا ومنير يحب يبني فيه ويسكن فيه. يعجبك تو هكا يوم الخير؟ اش تقصد اختي فايزة؟ ما تتسماش الخات فيها العين هكا؟ قتل يوم الخير لا سمع. وهو قال حتى كيف قلت لسي العارف جارنا قال لي يا محمود نعرف وكل وليد منير ولد اختك يحكي بالحقوق والقانون وعامل روحه فاهم على اربع اسرة قانون قراها مكل عام في كلية الحقوق. هذه حكاية طلعت بها اختك ملحيت باش ما تقعدش معاك وتقسم الورث، وحكاية مولى العلي عنده الحق باش يبني في السطح اللي فوق داره ولا لا، هذه هدرة لا عندها الاساس لراس، لانه السطح ملك الناس الكل وهذه حاجة معروفة. تلفتت أم الخير وقالت الرجلها يا حاج ما تحط شي في بالك، أنه راهي هي ما حبتكمش تجيوا لدارها ولا تضيفكم ما هوش من عاداتها، وإذا كان طلع رجلها عنده المشكلة اللي حكيت عليها فراه عادي باش يكون الجو في دارها ما هوش راكح، وهذاك علاش قالت لك خلي الأمر يستراح. تلفت سي محمود المرت وقالها نقول لك حاجة يوم الخير، أنا راني نشم في ريحة مهيش. نقزت أم الخير مبلصتها ومشيت تجري للغاز الطفي فيه على خاطر الطنجرة شدت
0: وتكبست زيد أم الخير.
2: السؤال زعم مولى العلي عنده الحق في السطح اللي فوق منه وإلا مولى الدار الوطنية ومولى العلي هما اللي شركة في السطح؟
0: ما عادش نحب نجاوب ليه؟ بالقانون مانيش العارف.
2: الحقيقة إيه؟ على أرض الواقع اليوم في تونس المشكل هذا ولا مطروح وبجدية، إما أنه بابا يهبلي وبعقد وإلا نمشي نشري دار اللوطة وفوق من علي. فوق العلي ثم مسطح. مسطح هذا زعما لشكون يكون في القانون التونسي؟ أول شيء اللي فايزة قالت باللي راجلها سي ناصر بوه كتب له، معناها ثم عقد ما نعرفوهوش هيبة ولا بيع، أما دام ثم عقد معناها عندنا مرجع نرجعوا له.
0: أي.
2: القانون ايش يقول؟ يقول العقد شريعة الطرفين، إلى جاء اللي بشي يبيع ولا اللي بشي يوهب العلي ويخلي الدار الوطنية ليه ويعطيها الأخرى لغيره، كانوا الولد ولا الغيره، كان في العقد قال له اسطح شركة فراه اسطح شركة. وإذا كان العقد سكت وما قال حتى شيء فإنه اسطح يبقى المولى لعلي الفوقاني
0: اللي هو الناصر
2: اللي هو
0: منير
2: اللي هو سي ناصر ولده منير اللي يحب يبني فيه.
0: فوالا بي
2: دونك باش تبدا المساله باش نعاودها بوضوح، انه هما دار اللوطه ودار الفوق، اللوطنيه تتسمى سفل والفوقانيه تتسمى علو، احنا بالعاميه نقولوا علي. والسطح الفوقاني اللي فوق العلي الى العقد ما قال حتى شيء فانه يصبح من حق مولى العلي.
0: واضح معناه أيوة. لازم التنصيص
2: الى نصص انه شركه هاكا تنصص شركه، اما الى ما نصوش والا قالوا صراحه العلي المول استح المولى العلي فانه راه استح المولى العلي.
0: باهي
2: السؤال، ومولى السفول للدار الوطنيه ما عنده حتى حق الفوق فاستح هذا؟ عنده في القانون التونسي ما يسمى بحق السطحيه. ايش معناه؟ ما نقولنا مولى العلي يملك السطح اللي فوق منه،
0: ايه
2: دونك ينجم يبني فوق منه، مش على كيفه، يلزموا يأذنوا مولى السفل اللوطاني كتابة. وعليه؟ على خاطر تنجم تكون العرس متاع الدار اللوطانية ما تستحمل إلا عليه برك، ما نزيدوش فوق منها كيما نحبوا واحنا البني من فوق.
0: واضح
2: هوكا مدامه هو حق للوطاني أنه هو يلزموا يعطي الوتوريزاسيون ويسمح المولى العلي باش يبني فوق سطحه، فإنه لابد باش تكون ثم اختبارات باش نثبتوا إذا كان العروس تهز يقول له تفضل ابني، وإذا العروس ما تهزش مطلوب مولى العلي يهبط يقوي العروس اللوطة على نفقته الخاصة باش يولي ينجم يتحمل العلي أنه يهز بنية أخرى من فوق منه. هل أنه مولى الدار اللوطنية ينجم يرفض مادام احنا قلنا هو من حقه كيما مش من حقه؟ ينجم يرفض أنه ما يصححش في الورقة؟ هو حقه باش يرفض، لكن المحكمة ترغمه بقضية. مولى العلي قدم قضية للمحكمة يرغم فيها مولى الدار الوطنية أنه يخليه يبني الفوق بشرط أنه يكون عمل الاختبارات الضرورية اللازمة، إما أنه البنية تستحمل وهذا يكفي، وإلا فإنه يلزم يقوي العروس الوطنيين باش ينجم يبني الفوق.
0: وهو يتعهد بالشيء ذي
2: أكيد ما ينجم يبني إلا ما يتعهد وينفذ الشيء ذي.
0: واضح
2: مدامي محكمة احنا الجمعة اللي فاتت قلنا باش نعطيه أنسكوب للبرنامج هذايا، هل يجوز أنه في بلاصة نمشي نعمل قضية في المحكمة نمشي نعمل دعوة تحكيمية ونعينوا فيها بمقتضى اتفاق هيئة التحكيم باش تفصل ما بيناتنا كيما تفصل المحكمة؟ القانون التونسي في مجلة التحكيم اللي صدرت عام 1993 المشرع التونسي بعدها بأقل من عام حب يشجع على التحكيم، مشى عمل القانون عدد 56 بتاريخ 16 ماي 1994 وقال فصل وحيد.
0: اي
2: شوفوا محلها الفصل هذا، جميع اتفاقات وقرارات التحكيم والاحكام والقرارات الصادره لتنفيذها او للتعني فيها تعفى تماما من التسجيل، ما يخلص حتى فرنك في القباضه وانما تتعدى مباشره للتنفيذ. وهذا تشجيع كبير برشا الى نمشي للمحكمه، ومن حقه مولى العلي باش يمشي للمحكمه كيما سي ناصر باش يرغم الناس الاخرى الى كان العقد نتاعو بطبيعه الحال قريناه وفهمنا انه عنده الحق في العلي، فانه راهو الى يتعنت لوطاني وما يحبش يصاح له يمشي للمحكمه، اما كي تخرج القضيه يلزمو يخلص دروا دونجسترمون نتاع احكام المحكمه، وكي يمشي للتحكيم فانه راهو يقوم قضيه التحكيم وما يخلص حتى فرنك في القباض.
0: وهنا قداش ربح وقت نحكي
2: الوقت
0: أقار الفلوس؟
2: الوقت قد لا يكيل بالمال
0: صحيح،
2: لكن زعما خسروا العلاقه ولا لا؟
0: أي.
2: لو كان مشاو للوساطة فإنه لا فما تسجيل، بل بالعكس فما بناء علاقات إنسانية وبالهدوء التام. الوسيط يخليهم يصنعوا الحل ما بيناتهم ويلقاوا الحل ويخرجوا ديما وخيان وحبيبات كيما سي الناصر، فانو راهو مع عائلته مش مع ناس برينية.
0: وانا كيفاش ندق باب الوسيط؟ منين نعرفوا كيفاش نمشي له وكيفاش نتوجه؟
2: نعاودوا ونذكروا بارك الله فيك، لانه هذه حاجه مهمه برشا. هنالك مراكز للوساطه والتحكيم موجوده في البلاد والعدد نتاعها قاعد يمشي ويزيد، وايضا هنالك الجمعيه التونسيه للوساطه، واكيد حتى كي نعملوا بحث صغير على الانترنت نلقاو عده وسطاء نطرقوا لهم الباب نتاعهم. والاكيد ايضا، وهذه دعوه لكافه الوسطاء في الجمهوريه التونسيه اللي نسميهم زملائي، انهم يمشيوا يسجلوا اسمائهم في مقرات محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهوريه حتى تعرف المواطنين شكون هم الوسطاء اللي موجودين في هالبلاد. والوساطه بالنسبه لي هي الخيار الاجمل، لانه هي الاليه الوحيده. لا ثم لا في الصلح لا في التحكيم لا في القضاء ما ثم كان في الوساطه انك تصنع الحل وحدك وتختاره باش تطبقه وحدك.
0: كانت هذه اليوم الاستفسار، والبطل كان بطل الحكاية اليوم سي الناصر، والموعد إن شاء الله لحد الجاي في نفس التوقيت مع شخصيات أخرى، وإن شاء الله
2: حد شخصية العارف لازم يكون ديما موجود،
0: العارف
2: ديما يعطينا في المعلومات الغالطة ويفتي هذا ربي يهدي.
0: لازمنا نصلحه. شكرا جزيلا ليك الأستاذ طارق جلاسي عدد الإشهاد وخبير في مجال الوساطة لفض النزاعات. باش نوصلوا بالتونسي وسي محمد الجاموسي حبيبة يا حبيبة.
2: هذه عندها قصة.
0: راح كيفاش
2: بابا الله يرحمه، الله إن شاء الله من أهل الجنة ويرحم كافة المتوفين الكل إن شاء الله.
0: أمين.
2: كان يغني الأمي اللي اسمها حبيبة الأغنية هذه.
0: الله الله.
2: وكنت واحد من الناس من العباد اللي نموت على الأغنية هذه، لأنه دائما تذكرني بنفس المشهد وقت اللي بابا يبدأ يغني بصوته هو الله يرحمه، بصوته الجميل، الأمي حبيبة يا حبيبة.
0: نسمع.

0: 11:28 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية وبرنامج دار الحبايب. مرحبا بحبيبنا وأصحابنا باهلنا ومالينا وين ما كانوا داخل حدود الوطن ولا في الخارج في كل ولايات الجمهورية التونسية. نسمعوكم وناخذوا تليفوناتكم وأيضا نتفاعلوا معاكم على صفحتنا بالفيسبوك. مشكورين الناس اللي تفاعلوا معنا ومع موضوعنا اليوم اللي هو التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص. الأسئلة باش نوجهها لضيفتنا اليوم اللي تحضر معنا في فقرة من حقك تعرف.
1: من حقك تعرف
0: الفقرة هذه تؤمنها وزارة شؤون الاجتماعية. الوزارة الحقيقة حارصة على أنها توصل وتفهم الخدمات المزدية لمختلف المواطنين. اليوم موضوع باش نحكيو فيه على القطاع الخاص وجاوبنا على مختلف الأسئلة السيدة نادية بن عبدالله مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. سيدتي أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: شكرا شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لتلبيه دعوتنا وخذيت بخاطرنا وجيتنا نهار حد، مرحبا بك.
2: يعطيك الصحة.
0: يخليك مدام نادية. التغطية الاجتماعية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص، شنو هي أكثر المعلومات وأكبر المعلومات اللي اليوم نجموا نفهموها واللي الناس مهتمين بها خاصة اللي يعملوا في القطاع الخاص وتعرف اللي أنت التمثيلية نتاعهم نسبيا مرتفعة؟
2: صحيح، الحقيقة الفئة هذه ونصور اللي فيهم جزء كبير اليوم يسمعوا فينا في الإذاعة الوطنية، احنا اليوم نتوجه للمهنيين اللي نعرفوهم يقولوا يصبوا على رويحهم. هما المستقلين، هما اللي يخملوا اللي يخدموا واللي ينشطوا في عدة قطاعات النشاط، الصناعة، التجارة، في جميع قطاعات النشاط، الحرف كذلك، عنا سائقي الشاحنات، العربات، التاكسي، عنا المهنيين كما مثلا الحجامة أو غيرها. جميع المهنيين هذوما هما معنيين بالنظام هذايا. الحقيقة هو فما أن ريفلكس، أنا نقول كيف البديهي هكا، اللي نراه في الصندوق الوطني نظام اجتماعي سي ان اس اس اللي نعرفوه ناس الكل، نراوه مجرد خلاص اشتراكات. هذايا اللي العبيد قاعدة ترى فيه، هذايا هي الحقيقة سي اون بيرسيبسيون موجودة. واليوم نشكرك برشا على الاستضافة هذيا باش نوضح الإطار. هو صحيح فما خلاص اشتراكات، لكن خلينا نفهموا الموضوع مع بعضنا. شكون منا في الحياة هذه ما هوش قولنا عرضة لبعض الأحداث أو بعض المخاطر؟ يقول أحداث مثلا الأمومة هي حدث، الشيخوخة ولا نوصلوا إلى سن التقاعد هو حدث، لكن كذلك عنا مخاطر اللي ما نجموش نقرأوا لهم حسابهم وحتى حد له في مأمن منهم، كما المرض، كما العجز، كما الوفاة، يعني هذوما مخاطر الحياة. يعني كي نحكيوا على اشتراكات ضمان اجتماعي ونحكيوا على صندوق وطني للضمان الاجتماعي في نفس الوقت رانا نحكيوا على حماية متاع جميع الأشخاص اللي باش تنخرط فيه واللي منخرطة فيه ضد المخاطر اللي كنت نحكي فيها. حاجة أخرى هي ما لا تحميه هو برك، تحمي كذلك العائلة متاعه. وهذا مهم، هذا الحقيقة مسألة الحقيقة راوها وقاعدة تتعاود في عدة يعني مرات، إنه نرقاو الإنسان يوعي بهذا في في في في فترة محددة. نلقاو الإنسان وقت اللي يبدأ يخنق لك أنا عندي النشاط توا والحمد لله لباس وصغير وما نحبش نخمم وندخل في فلوس، دونك أنا الحقيقة نختار إني نخلي فلوسي عندي وما نخرجش وما نخلصش الاشتراكات. دونك احنا اليوم أخطأ اللي الحقيقة هو واجب، هو واجب قانوني، ماناش نحكيو على حاجة عنا فيها الحق الاختيار من عدمه
0: والمخالف.
2: لكن أدولا دو سا احنا اليوم نهار حد وماناش باش نحكيو على الواجبات بصفة كبيرة، لكن أدولا دو سا الحقيقة لازمو يقرأ حساب الحماية. والحماية بمنطق انه الحماية هي وقت اللي نتقاسموها كمجموعة تولي حماية ممكنة وحماية نجمو نوصيوها. هذا هو دور الضمان الاجتماعي. وانا اليوم الحقيقة من خلال البرنامج القريب لقلوب الناس نتاعكم هذا نحب نأكد على العنصر هذايا. نحب كل إنسان يقول لي عندي ضمان اجتماعي منخرط فيه وعندي باش نخلص اشتراكات، راني نقوم به بكل مسؤولية وبكل وعي، نحمي في روحي، نحمي في عائلتي، بيان سور ان دوغري نقول انا تاع مسؤوليه كبير، نحمي في المجموعه ككل. هذا هو الحقيقه اللي نحبوا اليوم المساج نوصلوه. وكان تحب تسمع حتى نحكي وانت نتصور حتى التساؤلات ومرحبا بهم التساؤلات الكل باش نحاولوا نجاوبوا في الماكسيموم نتاعهم. هما التساؤلات كلها تتعلق باوضاع اجتماعيه بحقوق، انها حقوق جات جراء الانخراط في الضمان الاجتماعي وتولدت بخلاص الاشتراكات. هذا مهم اليوم. تفضل.
0: لا هو ما نعرفش انت المعلومات اكثر المعلومات عندك، انا بدي راني اطرح الاسئله كغيري من مواطنين اللي ربما مش فاهمين منظومه التغطيه الاجتماعيه في القطاع الخاص. ولكن انت حكيت على انه فما مسؤوليه ولازم الانسان يكون حريص بطبعه على انه يسدد الواجبات هذه اللي هي واجب. المتخلفين هل انهم يتعرضوا لعقوبات والا فما معني حاجات معناها؟
2: هو صحيح، وحنا نحكيوا اليوم هو الضمان الاجتماعي كان ناخذوه في هكا بصفه جلوبال، عندنا زوز أنظمة، زوز عناصر كبيرة متاع أنظمة. عنا أنظمة الأجراء، يعني مؤجر عنده خدام باش يصب عليه، وإحنا مانيش موضوعنا اليوم إن شاء الله تنلقاو مساحة أخرى باش نحكيو على مؤجر وأجير ويصب عليه عرفوا. اليوم موضوعنا نحكيو على المستقلين المهنيين اللي يصبوا على رواحهم. دوك نحكيو على أنظمة العمل غير الأجراء سواء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي. نحكيو على العمل بالتونسيين بالخارج، نحكيو على الفنانين والمبدعين والمثقفين، هذم أنظمة كلهم يعتبروا كذلك المحدودي الدخل. هذم أربع كاتيجوري متاع أنظمة اللي هما مستقلين ويقوموا بخلاص الاشتراكات على
0: رواحهم.
2: عندهم أربع محطات سنوية، هي سهلة برشا. أربع محطات سنوية يقوم بخلاص الاشتراكات. عنا محطة قريبة هاي بجي يوم 15 أكتوبر. شو معنى؟ احنا عنا أربع مرات في السنة، ثلاثة عنا ثلاثية تتمر الثلاثية، عندك 15 يوم باش تخلص الاشتراكات متاعك. يعني كي ناخذ الثلاثية الأولى اللي هي شهر جانفي فيفري مارس، عندك من أول أفريل إلى 15 أفريل باش تخلص الثلاثية الأولى. الثلاثية الثانية اللي بعدها، احنا اليوم بالنسبة 2026 في الثلاثية الثالثة،
0: واللي
2: الثالثة 2026 واللي ينطلق موعد الخلاص متاعها يوم 1 أكتوبر إلى حدود 15 أكتوبر. دونك عنا 15 يوم. الحقيقة أنا الدعوة باش نقولها، نجم تقول لي راهو ما عنديش، راهو عندي مثلا التزامات، راهو وخاصة بالنسبة للمهنيين اللي نعرفوا بتتخ فيهم اللي يخدموا بطريقة انه المداخيل متاعهم تكون محدودة او تكون موسمية، يعني موجود الحقيقة وهذية ونعرفوه. بالنسبة للأشخاص هذية انا دعوة لهم باش يعاودوا يرتبوا الأولويات في الالتزامات متاعهم. انا متأكدة لي كل في كل موسم عندك أولويات وترتب الأولويات متاعك. الا اليوم باش نغزر لك باش نقول لك يا مهني رتب الأولويات متاعك، خمم في صحتك، خمم في عائلتك، خمم في غدوة، خمم في مستقبلك، هذا مهم. كي رتب الأولويات كنت حاب ناخذ حتى لي مونطون باش نفهموا روحنا.
0: اعطيني
2: صحيح
0: باش نطرح أسئلة ما نعرفش زيدة إذا كان إن شاء الله ما يصيرش خلط في الموضوع، على خاطر اليوم موضوعنا كما قلت العمل غير الأجراء.
2: غير الأجراء هو راه ما فهم حتى مشكل كان تحبوا حتى هو فرصة تو باش نحكيوا اللي عندنا 50 مكتب جهوي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وال50 المكتب الجهوي والإدارات المركزية بالصندوق اللي احنا قراب ليكم جيرين بالنسبة للسينا ساسر، أنا مانيش بعاد. دونك كلنا على ذمة المواطنين لكل التساؤلات سواء بالمراسلات سواء بالميل سواء بالتنقل المباشر. نعرف اللي نحبوا الكونتاكت راهو مع بعضنا، دونك ما فما حتى إشكال. علاش؟ خاطر الوضعيات في الضمان الاجتماعي راه فيها برشا جزئيات، خاصة في مجال الجرايات ولا في مجال المنافع فما جزئيات بخصوص الانقطاع العمل، بخصوص المونطون، بخصوص المدة. صار خاطر في الجزئية ترقى الحل وترقى كيفاش نرقاو. دونك هذه دعوة بالنسبة للمنظورين الكل سواء في قطاع الأجراء وإلا في أنظمة الأجراء. كنت حبت نسمحوا نرجع للأنظمة الأجراء. نسمعوا زادة التساؤلات وأنا جاية اليوم نقول يا ربي يزمني نحاول نكون عندي إجابة لأكثر عباد ممكن وأكثر يعني فئة معينة. ساعات نقول وراء الجراية جيتني شوية راني صبيت جي كوتيزي ولكن المبلغ الجراية. نحب نأكد اللي أنظمة الأجراء النظام أنظمة الأجراء واللي توجد عام 1995 واللي عطاء لهالفئة هذه اللي ما كانتش مغطية. تصور انت عال سنة 1995 الفئة هذه المستقلة ما كانش عندها حتى نظام، خاطر وخاطر في الاخر موش اجير نجم يكون جيران ديك ما عندوش حتى نظام باش ينخرط فيه. كان يجي يقول لك ايه وكيفاش وانا معناها الخدام متاعي نعطيه تغطية اجتماعية، لكن سنة 1995 جاه النظام هذايا وغطاه وعطاه حق. وصدقني اللي فما عبيد تحب تسعى الحق هذايا وتقول لك اعطيني كيفاش ننخرط في الحق هذايا، خاطر بياسيو نحكيه على الحقوق الاجتماعية واللي عندها صبغة معاشية اللي كنا نحكيه عليها. دونك احنا النظام هذايا جاه فيه عنده 10 شرائح دخل. يعني مانيش كان في الشريحة الأولى، يعني من الأولى إلى العاشرة، يعني على قد ما المدخول متاعك يرتفع على قد ما أنت عندك الحق أنك ترتفع في شريحة الدخل وأنك تطلب أنك تنضوي في شريحة الدخل الأرفع. أنا كان ناخذ مثلا المهن الحرة ما تنجمش تكون في شريحة الدخل الأولى بطبيعة الحال. دونك حتى في المهن الحرة فما دي كاتيجوري مش كيما الطب العام كيما طب الاختصاص مثلا. دونك جميع هذه شرائح موجودة. كان نبداو بالشريحة الأولى. الشريحة الأولى هي خلاص الاشتراكات مرتبط بمبلغ الأجر الأدنى المهني المضمون اسميك اللي احنا نعرفوه واللي هو يتراجع دونك باش ترقى حتى لو مونطون نتاع الخلاص الاشتراكات يتراجع. دونك حاليا بالنسبه للثلاثيه هذيا اللي باش تبدا لو 1 اكتوبر حتى 15 اكتوبر باش يكون في حدود 235 دينار بالنسبه للفئه الاولى. الفئه اللي بعد هي في 350 دينار. الفئه الثانيه نوصلوا حتى للفئه الرابعه اللي هي الخلاص الاشتراكات ونحكيوا على معناها عندها مداخيل مرتفعه بالكدا يعني الفئه العاشره توصل حتى تفوت 4000 دينار من الاشتراكات، لكن هذا بيان سور باش يعطيها بيان سور حقوق في الجراي. دونك كيما ترى مادام عندي دي باليي في الاشتراكات وفي خلاص الاشتراكات يعني باش يكون عندي كذلك طريقه احتساب مختلفه في الجراي. لكن فما حاجه مهمه في وسط هذا الكل، كلنا نفس لي كاتيجوري الكل عندها نفس التغطيه الصحيه
3: باهي.
2: هذا مهم يعني كيما اللي حبيت نقول لك اللي راهو سي ان افونتاج سي تري امبورطون. التغطيه الصحيه في الاخر ما فيهاش عندك
3: لا لا لا لا لا
2: هذا مهم. لكن من جميع المنافع الاخرى اللي كان تسمح نعرج عليها بعجاله اللي هي منحه المرض، منحه الوضع، اللي هي جرايه العجز، جرايه الارام، الكابيتال دي سي، هذه كلها اللي اندكسي على المبلغ نتاع الاشتراكات التي يتم خلاصها.
3: دونك الجرايات تتراوح بين قديش وقديش؟
2: هي الجرايات زاد كذلك هي يتم احتسابها حسب مده مده العمل
3: به
2: وحسب زاد كذلك حسب كذلك العمر اللي يخرج فيه التقاعد زاد كيف زاد عندنا جرايه العجز عندنا جرايه التقاعد. دونك الحقيقه هوني معناها يختلف طريقه الاحتساب من الجرايات. وهوني دعوه اللي يحب يعرف بالضبط ويعمل سيمولاسيون يدخل للموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عندنا سيمولاسيون ينجم يدخل الكارير نتاعو ديجا ينجم يطلع ويعرف ويعمل له احتساب لي بسيطه جدا، يدخل يتبع les étapes ويحط بيان سور المعطيات نتاعو وينجم يعرف يعمل احتساب تقريبي للجرايه نتاعو بالوقت هذاك بيان سور. يعني
3: هو فما من مراقبه من قبل وزاره الشؤون الاجتماعيه للناس المتخلفين عن سداد هالواجب هذايا اللي احنا ساعات نبداو نجريو على مصلحتكم معناها عرفت ايجي وخلصوا المعاليم هذايا باش معناها نهار اخر واحد يقرا يلقى جرايه التقاعد نتاعو ايضا لا قدر الله كان تعرض لاي ضرر يلقى المنظومه نتاعو.
2: يعطيك الصحه. والحقيقه حسيت الاقتناع بدا يوصل اللي نحكيو على مصلحه في الاخر، في الاخر هي مصلحتك واولويتك. دوك احنا قلنا انه باش يخلص الاشتراكات ما بين الواحد و15 من الشهر اللي يوفى بعد تريميستا اللي هو خدم فيها. اذا كان فات 15 دونك احنا باش نحكيو على خطايا تاخير يعني والخطايا التاخير هي تقعد تحتسب كل شهر يوخر فيه وهي تحسب عنا 1% خطايا تاخير بالنسبه للفئه هذه. وزيد ناكد لك زاد رانا نطالبوا فيهم بالخلاص الاشتراكات يعني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي راهو يمشي لهالفئه هذه وحنا رانا نحاولوا باش يكون المطالبه نتاعنا تكون بالتذكير بالتحسيس بالحقوق. نبعثوا حتى ديز اس ام اس وبربي هوني من هالمنبر دعوه الى تحيين ارقام الهواتف نتاع المنظورين هذوما خاطر وقت اللي الاس ام اس يجي ويكون هو معناها
3: ولا
2: سي امبورطون واحنا هذيا نقوموا به بصفه دوريه انه نحبوا نوجهوا الارساليات. دونك يتجه اذا كان زاد عنده ديون مثلش احنا اليوم نحكيو على ديون وانا نمثل اداره الاستخلاص وتحيه لزملائي في اداره الاستخلاص وفي المكاتب الجهويه. اذا كان عنده ديون ينجم يتوجه لمكاتب الصندوق ويرقى طريقه لتسويه الوضعيه
3: رضائيه
2: نجموا نعملوا رضائيا جدوله. لكن اذا كان لا يتوجه الى الصندوق دونك هوني الصندوق هو مطالب باش يتخذ الاجراءات نتاعو وما عادش تولي الحقيقه جدوله رضائيا. دونك ماذا بينا ديما ونحبذوا انه نكونوا الاطر الرضائيه لتسويه الوضعيه لكن واجب في الاخر في الخلاص.
3: احنا بدينا نصحوا في مفاهيم ام بلوتو نقدموا في معلومات ونصحوا في مفاهيم كما مثلا مفهوم ان يقول لك ليه تنخلص يا من عاش ليه انا توا عندي ميسره وعندي الفلوس وكل والحال انه حتى كي تقدم بينا العمر كان صارت حاجه لا قدر الله وغيره. من المفاهيم زاد اللي صححتها انه المساله مش معقده معناها تدخل تحط معناها معلومات معينه تعرف قداش باش تخلص معناها والكل. من بين الحاجات الاخرى اللي يقول لك انا قصيت على الخدمة ومثلا وضعيتي الصحية تعبت مشيت للسي ان اس اس قالوا لي لا الا ما توصل لسن التقاعد لهنا يقول لك انا معناه غلبت مع السي ان اس اس وغيره شنو يردك؟
2: هوني فما حاجة اسمها جراية العجز، وجراية العجز هذية فيها يعني طريقة احتساب، ولكن كذلك فيها وضعية المعني بالأمر. يعني لازم يكون فما نسبة عجز ويقيمها بيان سور مختص وطبيب، وفما لجنة طبية على المستوى يعطيك الصحة والصندوق الوطني زاد التأمين على المرض، تحية لهم زملائنا. دونك فما لجان هي اللي تبت في الموضوع هذية، لكن فما آلية ويتم تقييمها دونك حسب نسب العجز، وعليها هي يتم البت في انه ما عادش يطلب معناها جرايه عاديه ونقعد ونستناو في سن التقاعد. ينجم يطلب جرايه العجز بيان سور اذا توفرت فيه الشروط هذيا.
3: واضح. به خليني للاسئله نمر للاسئله. جاتنا مثلا سي طاهر يقول لك انا خدمت 30 سنه مع 9، يقول لك مع الزياده الاخيره انا نخت في 500 دينار، هل انه راتب معناها هكا القيمه مريقله والا لا؟
2: عايزنا نفهم ونوضح، هل هو اجير، هل هو عامل غير اجير، ما هو الأجر الذي يتم التصريح به والذي تم خلاص الاشتراكات؟ 30 مع 9 اسكو هذه كل هالفترة تم التصريح بها؟ يعني مهم باش ناخذ الجزئيات هذية. هي في الأخر هو الحق هو نفسه، وطريقة الاحتساب هي نفسها بالنسبة لجميع الأشخاص إذا كنت توفر فيهم نفس الشروط ولا نفس يعني كما قلت أنا نجم هو يعمل سيمولاسيون الموجودة ونجم يتأكد أو يتصل بأحد مصالح الصندوق ونجاوبوه بالضبط إذا كان فما اي اشكال بخصوص هذا، لكن كما فسرت لك في الاخر
3: ان شاء الله عم طاهر نكونوا جاوبنا على سؤاله، على خاطر مهم جدا انه يهز الدوسي نتاعو ويخاطب شكون معناه وجها لوجه، خاطر فما تفاصيل
2: في الملف.
3: سي كمال شيرني يقول لك انا عندي بطاقه اعاقه ولكن ما نجمتش نداوي بها، على خاطر يقولوا لي خلص. يهز بطاقة الإعاقة للسبيطار ويقولوا له لا ممنوع تداوي بها إلا ما تجيب الخلاص بلوتو معناه تخلص غادي كسيخ بلاس.
2: حسب ما فهمت سيدي الكريم هذية ما هوش معني بمنظومة الضمان الاجتماعي، هو معني بمنظومة أخرى
3: صحية.
2: تاع أمان اجتماعي. احنا نحكيه على مهنيين، وبربي هوني أعطيتني فرصة باش نأكد على نقطة. ضمان اجتماعي اللي يعني به الصندوق الوطني اللي نحكيه عليه، ويحكي على الذين يمارسون نشاط اقتصادي. يعني ساعات نلقاو عباد ما تخدمش، ما هيش معنية، ما عندهش حتى شكون معنية في العائلة يخدم، وتقول لك راني نحب نجي نصب باش نوريك شنو بالحق المنافع اللي تعطي فيها. لكن نحب نأكد اللي راهو ما نجمو نحكيو اليوم وما نجمو نقبل الانخراط كان بخصوص المهنيين المعنيين. بالنسبة فما فئات أخرى بالنسبة للفئات الأخرى، يعني فما يعني آليات أخرى مع وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة لبرنامج الأمان الاجتماعي للعائلات المحدودة الدخل وغيرها، لكن احنا بالنسبة لي نحن هو ممارسة نشاط هو يؤدي إلى حق الانخراط والحصول على المنافع اللي كنا نحكي.
3: معناها سي كمال في الحالة هذه يمشي يتصل بحد آخر
2: أما مبدئياً في هذا اللي فهمته من التساؤل.
3: بيعة متجولة تقول لك ما عادش نجم نصب على روحي، معناها عندي مدة، لكن قالوا لي ما تاخذ التقاعد وجراية التقاعد إلا ما توصل لسن 65 سنة.
2: حسب ما فهمت هي عندها زوز إشكاليات، عندها إشكالية متاع الدين مش خالص
3: تخلفت
2: صحيح. وفي نفس الوقت عندها سن التقاعد. دونك بالنسبة لسن التقاعد هذا كما قلت هو موجود، لكن إذا كان هي تحب تاخذ زاد حق في التقاعد زاد المبكر حسب إذا كان عملت مدة معينة من الاشتراك، إذا كل لازمنا نشوفوه في الملف نتاعها. بالنسبة للدين اللي عندها كما قلت تتصل بمصالح الصندوق، نرقاو آلية لتقسيط الدين ولخلاص الاشتراكات بالطريقة اللي هي تنجم تخلصها حسب الإجراءات اللي عنا.
3: سؤال آخر من متقاعد يقول لك خدمت من 92 ل 2026 وجرايتي 420 دينار، دونك هذا كيف كيف كما
2: ستهر إذا كانوا مستقل ولا أجير زاد كيف كيف. لازمنا كما قلت راه لازمنا نفرقوا ما بين المستقلين اللي نحن اليوم معنيين بهم اللي يصبوا على رواحهم واللي هما عندهم أنظمة وشرائح الدخل. دونك حسب شريحة الدخل وحسب عدد السنوات العمل في أنه باش يعطيه جراية، وإذا كانوا أجير فأنتم كذلك عنده منظومة أخرى يتم احتسابها. الحقيقة أنا ماذا بيا كان يعطيونا أكثر معطيات باش كان يحبوا نجاوبوهم على مستوى الإذاعة أو يتصلوا بينا.
3: إذا كان فما أي استفسارات أخرى ديجا عبد اللطيف يسمح فيه باش نكونوا معناه أسئلتنا واضحة كما هما بلغوا هنا. عندنا سي لحميدة متقاعدة تقول لك شنو هي الامتيازات الأخرى مع عداد دفتر العلاج وجراية التقاعد؟
2: شكرا على السؤال. الحقيقة احنا هوني باش ندعيوا العباد باش أنهم يفهموا شنو هي حقوقهم الضمان الاجتماعي مقابل الاشتراكات، خاطر في الأخر كان أن احنا نحسبوا شوية 235 دينار كشريحة أولى بيان سور في الدخل، هي في الأخر كل شهر عندك 72 دينار باش تنحيها دو كوتي باش تخلصها. 72 دينار في الشهر باش تخليها دو كوتي باش في التريمستر تخلص المبلغ الاشتراكات. شنو الحق اللي تعطيه لك؟ نحكيه على التغطيه الصحيه الكنام الكارني ليك ولعائلتك. نحكيه على الله لا يقدر الايواء في المصحات. عندنا زادة مصحات ضمن اجتماعنا 6 مصحات، عندنا لي بوليكلينيك العمران الحي الخضراء المتلوي بنزرت، عندنا 6 مصحات في كامل تراب الجمهورية اللي عندهم عيادات خارجية في اللي بريسك في لي سبيسياليتي الكل. معناه هذوما حق مكتسب بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين. دونك عندنا تداوي، عندنا الله لا يقدر الايواء بالمستشفيات، دونك هذوما الكل عندنا التغطية الصحية بليها ولعائلتها. هذه أول حاجة. ثاني حاجة عندنا سكون ابل منح، المنح الكل إذا كان مثلا مرضت وما عادش تنجم تخدم. دونك السالير نتاعها مش سالير، هي تصب على روحها. دونك ما عادش عندها مدخول، فما منحة مرض.
3: منحة المرض،
2: فما منحة الولادة. كيف كيف منحة الوضع نسميوها منحة الوضع. عندنا كذلك منحة الوفاة إذا كان الله لا يقدر مثلا واحد من عائلتها توفى ونقصته، هوني خاصة الأطفال، فإنها فما منحة كذلك هذه بالنسبة هي وهي أكتيف. عندنا كذلك الكابيتال دي سي إذا كان توفى المضمون الاجتماعي وخلى أيتام وأرملة ما عندهمش مدخول، حتى كان عندهم مدخول راو حتى وكان عندهم مدخول كبير حقهم في انهم ياخذوا راس المال.
3: راس المال
2: عند الوفاة. وحاجه اخرى اذا نرى نحكيوا على العملاء المستقلين وكذلك الجرايات. خلينا نجي للجرايات. جرايات راهو فما انواع. عندنا جرايات التقاعد اللي ناخذوها كي نوصلوا الى السن الى التقاعد، جرايات العجز اللي حكينا عليها في التسائل نتاع السيد الكريم قبيله اللي لازم فما نسبه عجز باش نجموا ناخذوها، وكذلك دونك عندنا جرايات الارامل ولا جرايات اولي الحق. هذايا يعني انسان حتى وكان عنده جرايه والكونجوان نتاعو توفى فانه عنده الحق في الجرايه نتاع الكونجوان نتاعو. البنت العزباء تجم تقعد حياتها كامله تاخذ في جرايه النسبه، هي مش جرايه مش الكل نتاع الاب المتوفي نتاعها اذا كان ما عندهاش مدخول ولا اذا كان ما تزوجتش، حياتها كامله نجم تنتفع بهذا. يعني الحقيقه نراو في حقوق كبيره وهذه حق نقولوا احنا اجتماعي عنده صبغه معاشيه واجتماعيه، وهذا الدوله لازم تواصل تقوم به الصندوق معناتها بالصعوبات اللي عنده. هذاك علاش اليوم الدعوه انه اللي ما انخرطش وتتوفر فيه الشروط اللي كنا نحكيو فيه، انخرط اول حاجه خمم في روحك، خمم في عائلتك
3: في الدنيا في الاقدار اللي ربما ساعات ما تنصفش بنادم، مش ديما الواحد لباس عليتي وساعات قريب ياثر فيه.
2: صحيح.
3: دونك حتى بك القريب هذاك بالتغطيه الاجتماعيه تمشي تداوي على روحك. عندنا ايضا متسائل اخر يقول لك انا عندي 36 سنه خدمه وعديت عام الجيش وقت اللي هو في الخواص، ولكن عام الجيش هذاك الخواص ما صبش عليه، شنو يعمل؟
2: دونك احنا نحكيو على انظمه الاجراء.
3: شوف حتى مازال عندي خلط.
2: ليه ما فما حتى مشكل نجمو نشوفوه الحل، ما فما حتى مشكل.
3: يعني
2: بالنسبه لانظمه الاجراء يعني هو العام الجيش هذاك ما خدمش،
3: اي ما خدمش،
2: لكن هو عنده تغطيه صحيه في العام هذاك خاطر هو منضوي في نظام، يعني عنده تغطيه صحيه.
3: باه. فما سؤال من عند مراد يقول لك عندي ملف طبي استظهرت به على خاطر انا عندي مده متخلف عن سداد ديوني للضمان الاجتماعي، معناه صار له افلاس اسم الله عليكم في خاطر هو يخدم معناه لحسابه الخاص، الى حد الان ما خديتش الفلوس من اجراء التقاعد.
2: يعني هو تقدم بمطلب في التقاعد وعنده ديون غير خاصة، وهذا من الأشخاص اللي ندعيهم باش يجيوا يخلصوا بالطريقة اللي نجموا يقدروا عليها باش يكمل يخلص الديون اللي عنده ويتحصل على جراية التقاعد.
3: في الأحوال الكل لازم يخلص خاطر يقول لك عندي بطاقة إعاقة.
2: بتبيع
3: وملف طبي.
2: ملف طبي بطاقة إعاقة هذا حاجة أخرى نجموا نشوفوا آلياتنا. الحقيقة أنا نحكي على جميع العاملين لحسابهم الخاص.
3: واضح. باش نختم بسؤال هو عبد اللطيف تو جابه لي، يقول لك واحد اللي هو سي سعد بن علي مشكور اللي تفاعلوا معنا، يقول لك خدم معاون عراضي في الديوانه، دخل عام 87 وخرج عام 2012 ما عطاو حتى شيء.
2: اذا كان خدم في الديوانه هذه منظومه القطاع العام مبدئيا.
3: في الدي قطاع عام داكور. خليو سؤاله نجاوبونها
2: قطاع العام بالنسبه للسي ان ار بي اس.
3: اللي فهمته انا ومن خلال زاده مستمعينا لازمنا نحصر قدر ما يمكن على انه نصبوا على رواحنا ما نعرفوش على الدنيا، وحتى كان كي واحد تبدا عنده جرايه تقاعد باهيه والا فلوس معناها حتى نهار اخر معناها يكبر يبدا يستمتع بك الفليسيت هذوكم. التغطيه الاجتماعيه فما برشا في القطاع الخاص منخرطين فيها تقييمك.
2: اي الحقيقه احنا في جميع الانظمه نحكيو حتى انظمه الاجراء خاصه خاطر العدد الاكبر هو في قطاع أنظمة الأجراء يعني ما فما مؤسسة مؤجر وأجير. دونك نحكيه على أكثر من زوز ملايين يعني مضمون اجتماعي زوز ملايين ونص مضمون اجتماعي. نحكيه على مليون وأكثر من المتحصلين على جرايات. دونك نحكيه على يظهر لي كان نريخذ كل مضمون عنده على الأقل شخص ولا اثنين وراه باش نحكيه على مجتمع تونسي كبير. لكن كذلك نأكدوا اللي فما فئة كبيرة قاعدة تمارس في نشاط ولكنها غير منخرطة بالضمان الاجتماعي بالرغم اللي هي عندها الحق. ونحكي على حق راني مانيش نحكي على واجب اليوم
3: حق نحكي على حق. عندهاش المعلومة فيقوا يا جماعة فيقوا راهو هنا بالحق على الأقل فما أمان واحد يأمن على روحه معناها القادم الأيام. مش خلي لك كلمة الختام مدام نادية شنية أكثر حاجة اليوم تبلغها في مجال التغطية الاجتماعية لفئة العاملين لحسابهم الخاص؟
2: شكرا. الحقيقة اليوم المساج اللي نحب نوصله راهو الضمان الاجتماعي ما هوش مجرد التزامات هو راهو حقوق. دونك قوموا بواجباتكم باش تاخذوا حقوقكم واللي ناكدكم اللي المنظومه تعطي حقوق بطريقه انها انت وقت اللي تستحقها باش تلقاها. دونك قوموا بواجباتكم والصندوق راهو هوني باش يلاكومباني الوضعيات الصعيبه باش يحاول يلقى حلول لجميع الوضعيات. دونك مرحبا بهم الناس الكل.
3: شكرا جزيلا لك سيدة نادية بن عبد الله مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونحب نختم بك الناس اللي يبدأوا حريصين على تخبيط الفلوس نتاعهم هكا كل حصالة يعملوها 72 دينار كل شهر خاطرك تحسبها بالشهر تجي هكا معناها بسيطة
2: مقبول.
3: اي مقبولة
2: مقبول
3: باش تمشي وتخبي تقول لك على الدنيا وعلى الظروف والكل. فشكرا جزيلا لك على هالموضوع هذايا وشكرا لي مختلف الإجابات حتى معناها ربما ساعات ما تشملش اختصاصك. ان شاء الله تكون لنا مصافحه قادمه على خاطر فما برشا تفاعلات راهو بالتليفون على صفحتنا مره اخرى. شكرا جزيلا ليك. بعد شويه نتقابلوا حكايتنا ما توفيش في دار الحبايب على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتكشف تركيبة المبادلات التجارية عن حضور بارز لقطاعي الصناعات والطاقة ضمن الواردات التونسية من الجزائر، في حين تستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة 56.53%. صندوق الودائع والأمانات يطلق بداية من يوم غد الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية للسنة الحالية من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة لتتواصل أيام 26 و 23 من أكتوبر المقبل. تواصل عملية إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج إلى موافى أكتوبر المقبل، ويعد متخليا كل متخلف عن الفحوصات بعد هذا التاريخ. شهر أوت 26 و2000 الأشد حرا في تونس منذ سنة 1950، حيث بلغ معدل الحرارة اليومي 32.3 درجات بفارق 3.4% مقارنة بالمعدل العادي وفق ما أظهرته النشرة المناخية الشهرية أوت 26 و2000 للمعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، شهيدان فلسطينيان وأحد عشر مصابا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. المدعية العامة الإسرائيلية تقضي اليوم بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع A1 المثير للجدل، والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها لما بعد الانتخابات. وختاماً، الجيش الإيراني يحذر من أن الحرب لم تنتهي بعد، ويؤكد الاستعداد لتوجيه ضربات قوية إلى العدو. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: دار الحبايب، دار الحبايب، معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب، وين يتلموا الحباب والأصحاب.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا الجزء الثالث من برنامج دار الحبيب على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. كنتوا معانا تتفاعلوا مع موضوعنا اللي يخص التغطية الاجتماعية لفئة العاملين لحسابهم الخاص. مشكورة مدام نادية ضيفتنا باش تاخذ الأسماء الكل واستفساراتهم الكل وأرقام هواتفهم، وإن شاء الله يا ربي نجاوبوهم تباعا إن شاء الله، على خطر فما برشة تفاصيل مهم جدا إن نعرفها في دار الحبيب. متعة اللقاء وكالذكرى والذكريات المزيانة والعشرة الطيبة والنية الصافية، هذا هو موعدنا مع الحبيب والأصحاب ومع إنسان عندي معاه عشرة كبيرة مهنية وطوى معناها لقائك اللي متلف زراه ونقعد نتبع حكايته باش نقابلوه في فقرة كبار الحومة.
1: كبار الحومة
0: هو سي محمد علي الفرشيشي الإعلامي ومقدم برامج في أكثر من قناة، ويحضر بكشاشية وكالتهنكيرة متاع الجبة والحاجات التونسية 100%. أهلا وسهلا سي محمد علي، شنو حوالك؟
2: مرحبا بيك. مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي تابعوا فينا على أم الإذاعات، واللي في عمري أنا كبرنا مع الإذاعة الوطنية، كبرنا مع اختبار ذكاك، كبرنا مع سمر عبد العزيز العروي، كبرنا مع برشا حاجات معناها اللي قعدت الذاكرة متاعنا وما نجمش ننساوها.
0: وإن شاء الله نجتهد باش نزيدوا نعملوا زادة ذاكرة جديدة ومستقبل أجمل إن شاء الله يا ربي. سي محمد علي، وقت اللي تجي في التلف زينا واحدة من الناس نقعد ونبدأ نعمل 66 كيف، خاصة كي تبي تحكي لنا على بلادنا، على تاريخ بلادنا، ذكريات بلادنا، الأعلام والمشاهير اللي في بلادنا، حاجة تعمل 66
2: أكيد
0: كيف.
2: أكيد هو تاريخ، أنا ديما نقول كما يجب أن يحكى، ونحب نحيي الحصة متاعك اللي سمعتها اليوم في الصباح الحقيقة، وحسام سمعته كي يحكي على ابن خلدون وكل موروث متاعنا، موروثنا الثقافي، موروثنا اللامادي، الحاجات اللي اليوم يلزمنا نثمنوها بالسيف علينا، يلزمنا نثمنوها. أنا لهنا باش نفتح قوس قبل ما نحكيه على أحكي لي عليها، خلنا أحكي لك أنا في ذاكرة حومة زادة اللي هي تقريبا تتفرع على أنا وقت اللي نمشي ونصور اللي كانت دار المنجي سليم. قلبي يوجعني، قريب نبكي، وراو مش مبالغة، صدقني قريب نبكي بالدموع.
3: لأن
2: في نهج الزاوية البكرية زنقة الحرب، دار المنجي سليم ولا توكال.

0: خسارة.
1: وكالة وحالتها مزرية. كي نحكي معناها أنا دار الزهرة فازة توا كنا نحكيو عليها، كي نحكي على دار طيب المهيري، دار طيب المهيري اللي ولات مبيت ولات دار شنو معناتها، هذوما علاش ما يكونوش مزار؟
0: مزار اي
1: مزار.
0: محمد علي الفرشيشي يمشي ويحل البيبان ويصورك التفاصيل والحكايات.
1: لا وحتى للتوانسه خلي يعرفوا تاريخ تونس، علاش مش الكسوه اللي عمل بها الخطاب نتاعو في الامم المتحده المجلس سليم ماش تكون موجوده غديك ومحطوطه ومعلقه والناس تشوفها يعني ثم حاجات راهو موروثنا حرام. وانه اللي ما نعرفش شكون اللي باعوا الدار هذيك يعني الفلوس توفى، لكن التاريخ ما يوفاش.
0: أنا ميساش وقضنا اليوم لعلى وعسيفة ما شكون
1: مهتم
0: بالتاريخ.
1: أنا بعثتك صورة متاع قبر مؤسس الدولة الحسينية، معناتها الحسين بن علي، معناتها في حالة معناتها يرثى لها طريقة. اللي أنا وقت اللي جيت نصور غديك خرجت البر، ما قعدتش بعد القبر، خرجت سكرت الباب لأنه احنا في قناة فضائية ما نجمش نعدي بلادي بكسورة هذيك.
2: مش في تربة الباي، هو
1: مش في تربة الباي، وراء تربة الباي في الجامع الجديد في الصباغين.
2: نصور ونعملوا نداء خلي الناس معتها بالحق.
1: في دربة قاسم السبابتي، خاطر الناس يعرفوا سيدي قاسم الجليزي، وهو ثم ولي آخر اسمه قاسم السبابتي، مدفون معاه داير هو.
0: علاش ليه كما تحكي نحلوهم هذوما هالمعالم وتكون بالحق معناها متحف يزوروا محمد علي، ومن خلاله زاد احنا نزوروه خاطر كيتوثقوا زاد صوتا وصوره مهم جدا.
1: أكيد.
0: ويستقطب زاد سياح في قدم لي. شوف معناها انت فقر حسام على معناها نحكي معاه قلت له انت بيدك عاود نشط لي الذاكره على المعلومات اللي تخص العلامه ابن خلدون.
1: وراي انا باش نوجه له توك ابار التحيه، باش نوجه له معناتها النداء ولا طلب، وانه انا مستعد نمشي معاه ونصوروا حاجات ويحكي عليهم لهنا. ما انت
0: محليك محليك
2: يلا راهو واجبنا تجاه معناتها مش حتى اللي نحن للذاكره
1: للناس
2: اللي قد وبلادنا وحتى الشباب اللي قاعدين ياخذوا في مثل وياخذوا في معناتها يحبوا على دي ريفيرونس معناتها من عالم اخر. عندنا في تونس برشا كما هكا،
1: عندنا
2: ناس اثرت في تاريخ البشريه مش اثرت في بلادها كهو.
1: اكيد
2: معناتها من واجبنا مثلا في المسار نتاع المدينه العربي كالقبر نتاع الجندي المجهول. كل ما يتعدى توريست يسال شنو حكيته هذيك وشنو تاريخه.
1: صورته الجمعه هذه انا
0: معناتها باش نكتشفوه ان شاء الله.
1: باش
0: نكتشفوه في قدم
2: هذيك. علاش ما تكونش كيفه في برشا؟ لانه هو علاش؟ لانه جاي في وسط المدينه العربيه هذيك. علاش معناتها في المسار السياحي
1: انا كل الناس نزيد نوجع لك قلبك. كرباكا كان يقعد في قهوه اللي مقابله وزاره الدفاع، جاوا حطوا رخامه غاديك اللي معناتها في هذا المقهى كان يجلس كرباكا ودارو دارو ماهيش بعيده تقريبا 100 متر وين الدربوز نتاع باب الجديد. اكل البلاكه هذيك حطوا فوقها تلفز. يعني يعني شوف واحد من اعلام الادب في تونس.
0: شوف وقت اللي تحكي مع ناس راهو زاده مختصين في التاريخ مفروض حاجات كيما هكايا راهي
1: تمشي قدام الباب نتاع عزيز عثمان، الباب اللي في البطحه نتاع القصبه قدام الباب هذاك، وانت هكا على يمينك من ثم كيما اداره ولا حاجه كيما هكايا حاسيلو ما نجمش نسميها المؤسسه. وكل غاديك كانت ثم قهوه بالوجك كان يقعد فيها طاهر حداد، غادي طاهر حداد ضربوه بالطماطم.
0: اي مثلا
1: فهمت؟ يعني علاش مش هذيك راهي زاده فيها بلاكه؟ هوني كان مقهى درشنوا وكان يجلس فيه طاهر الحداد وخلي العباد تفهم وقتها علاش، خاطر التاريخ يقول انه هو قاعد في قهوه وبعد ما كتب الكتاب نتاعو امرأتنا في الجارعه جاو ضربوه بطماطم غادي.
0: يعني شوف
2: هي حادثه معناتها تتحكي في تار معناتها نجم نوثقوا شويه التاريخ نتاعنا. هاكا اسمعني اليد في اليد الإذاعة مع وزارة الثقافة مع البلدية تونس والمؤرخين المواطنين الناس كل تلم بعضها الجمعيات المهتمة بالتراث كلها، لأنه هذا في الأخر رو حتى كان يشلوم على وزارة الثقافة ولا غيرها رو اللوم متاع محبة
0: ولو زاد متاع توجيه لعله وعسي ما جيتهمش الفكرة.
2: لو متاع محبة لو متاع محبة خاطر زاد قداش منها زاد حتى الوزارة باش هكا الناس هكا تتعاون بعضها باش
0: في الأخر هذا التاريخ. حمل جماعة ريش وقت اللي أنا نحكي طول سي محمد علي قلت له راه مهم جدا حتى وقت اللي واحد يقعد قدام التلفزة هو صغيراته ويتلموا على حكاية من الحكايات كيما ربط الحلفاويين اللي أنت حكيت عليه في وقت من الأوقات، وزدت أدمجت فيه الذكاء الاصطناعي خليت ربط الحلفاوين حومة تحكي تاريخ تونس اليوم اخترت لي باش تحكي لي على ربط الحلفاوين.
1: مدر مماتي في الحلفاوين وانا تربيت غديك.
0: شفتك ما نعرف وين
1: دار مماتي في انا في الحصة حكيت عليها ديجا. دار مماتي في نهج الغسرون. دونك انا تربيت في الحومة هذيك وانا حكيت كيفاش كان ثم الفرنقي نتاع حمام الرصاص. مماتي تبعثني باش نشري وانا نجيب باش ناخذ الدوره هكا معناتها نعمل هكا وهكا نجيب في دار مامتي نلقاك الفرنكي قاعد في الباب وانا صغير يمكن عمري 7 سنين ايه؟ نخاف منه نموت.
0: لطف عليك.
1: نهرب.
0: باش تهرب وين باش تمشي؟ وعليه سماوه هربط الحلفاوين. باش نجاوبوكم بعد ان يرفع الى حضراتكم اذان صلاه الظهر.
3: الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دار الحبايب. دار الحبايب معي أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.
1: والأصحاب نستضيفوهم في كبار الحومة. وسي محمد علي الفرشيشي إعلامي ومقدم برامج باش يحكي لنا اليوم على ربط الحلفاوين. حومة تحكي تاريخ تونس. حكي على شنية الفريقي كيكا؟
2: فرنقي.
3: الفرنقي
1: ايه؟ اللي هو شنية الفرنقي؟
3: الفرنقي اللي هو المحل اللي سخنوا بيه النحاسة متاع الحمام بالحطب. بل كان سخنوا بالحطب دونك هذاك الفرنقي ديما تلقاه مدرغم هكا وحالته حليله. دونك هذاك علاش يمكن انا وانا صغير كنت نخاف منه.
1: نخاف منه
3: وانا في عود نمشي هكا في قصه نرجع على نهج حمام الرصاص ونخرج نهج باب سعدون قوس علي بن جابر ونهج الحديد باش نعاود نرجع لدار
1: وحفظتها البلاصه ولا نهج والكل اللي واحد ساعات
2: جزء من السبع.
3: وعلاش تقول انت علاش ما نمشيش هكا على جامع صاحب الطابع؟
1: علاش؟
3: لانه ثم قاوة الغرابه واحنا صغار ديما يقولوا لنا قاوة الغرابه ذوك مرام يخطفوا الصغار وراو درجه. دونك ما نمشيش انا من غاديك
2: ساعات يعملوها الاولياء زعما باش يبعدوا الصغار مع البلايص فيهم الكبار وكذا.
1: انت تقول احنا تربينا على رد بيرك وبشكاره بوسعديه. انا تربيت على حليمه الغوله. تاش معناها حليمه الغوله والله العظيم تربينا عليها. يقول لك اقعد ريضه لتجيك حليمه الغوله.
2: هذه جزء من الخرافيه.
1: صحيح صدقني انت توريت حتى به نقولوا سي وما نخوف شوي وي تي صغار كيبداو مستمتعين بالحكاية. سامحني هما يتفرجوا في الاكشن تو مازلت باش تخوفها مش مقولة ولا بشكل. علاش ربط الحلفاوين سي محمد علي؟ عليه هكا اسمه ربط.
3: هو قبل كانت مقسمة معناتها كل حومة تتسمى ربط كما تقول انت توا عمادة هي هذيك الربط. ربط. وعلاش الحلفاوين؟ هو استنون كومبوزي يقولوا الفرنسيسي
1: اسم مركب عمدا. الحلفاوين
3: الحلفاوين هي البلاصة هذيك كانوا يبيعوا فيها الحلفة. كانوا الناس يجيبوا باش يشريوا الحلفه. يسال يقولوا الحلفه وين؟ يقولوا الحلفه هي
2: مشات غادي
3: غادي مشات. هذايا انا حكيتها مع سي محسن بن نفيسه استاذ ومؤلف معناها كتب ربط ولد ربط وبنت ربط وعنده مؤلفات حلوه برشا. نحيي سي محسن هو اللي وقتها في الحصه نتاعي في ذاكره حومه مش في احكي لي عليها قال لي راهو هاو علاش خاطر هي الحلفه وين. دونك هذاك علاش
1: جاتنا المعلومه هاي هكا الحلفه.
2: وقتاش ولا سوق وقتاش ولا مرشي كما نعرفوه تو؟
3: هو بعد ما انت في عهد الحمايه الفرنسيه ولا الاستعمار الفرنسي وقتها ولا مرشي. اما هو من الاول كانت سوق نتاع الحلفه.
1: اي ما هو معناها
2: كتير هي عادي يعني بما انها سلعه معناتها ما عادش
3: هي من اول الدنيا. من اول الدنيا كانت السوق نتاع الحلفه.
1: سي محمد علي
3: جينا
1: زائره مثلا من الخارج تحب تتعرف على الحلفاوين شنو اكثر حاجه نجم نقولوها لها اليوم؟ احكي لي ترى عليه. شوف انا وليت
2: بعض المعالم اي نعم بعض المعالم تاع الحلفاوين اللي ما
3: شوف الحلفاوين غنيه برشا غنيه معناها فيها ثراء شيء كبير. يعني نبداو خلينا نقولوا قصر اللي توا دار المسرح قصر مصطفى خزندار وعكس ما يحكى ودرش مصطفى خزندار الجنازه نتاعو هو مدفون في تربه البايره والجنازه نتاعو خرجت من داره هذيك مش من فرنسا ولا درش هو كيما قاعد يتقال
2: قد شعبيا محبوب
3: قد شعبيا ولا من توا هما
2: على الاقل في حومته.
3: اما خلينا نقولوا معناتها الثوابت انه خرج من غاديك تلقى غادي تلقى معناتها الحومه اللي عاش فيها روف بن عمر دارهم ولا تويكا تابعه بانكا حسيل بانكا راهي اداره مش معناتها بانكا فيها فلوس ناس سوقي بالخير تمشي تقدم شويه لقدام تلقى دار صالح الخميسي بعدها هي تلقى
2: اللي هي وليت متحف في بالي ولد خوها عمل متحف
3: اي صورتها مرتين تلقى صابات تحت صابات ثم واحد فرقه نحايسي يا
1: اي صابات اللي هو ذيك اللي يربط الدار
3: اللي يربط الدار
2: بالمزقه هذيك اللي تلقى
3: الزنقه هذيك اخر دار على اليمين هي دار القوابسيه اللي توفت فيها صالح واللي في التأبين نتاعها قالوا لها ما انت عاودوا لها الغنيه نتاعها ما هي قالت درجنوا على النساء ولا على البنات هو دعوني هو دعوني يا لي بنات بالله هذه تقالت في التأبين متاع صالحة
2: ممكن بعض لغني
3: وصالحة دفنت ريتها جبنت سيدي يحيى كانت تم مقبرة مقابلتها ما بينها وبين الصطاد متاع العمران من الأول دفنت غادي من بعد المقبرة ذيك منحاوة بنتها شبيلة الله يرحمها نقلتها الروفات متاعها للجلاز دونك نرجع تاور وسط الحلفاوين وين الجنينه. وانا قلت لك كي تدخل الناس سوقي بالخير اول زنقه على اليسار واخر دار على اليمين هي دار علي شورب واول كافيتيريا باش تعرضك في الناس سوقي بالخير على اليمين اول كافيتيريا هذيك اللي كانت المخزن نتاع علي شورب. دونك هذيك كانت المخزن نتاعو اللي تو عملوا عليه المسلسل وكل
1: ايه؟
3: دونك اما نجيو للي بيه الفايده احنا قلنا مستوى خزان دار نجيب يوسف صاحب الطابع
1: ايه؟ ايه؟
2: يوسف صاحب الجامع نتاعو هذيك
3: عمل الجامع عمل هو كومبلكس كامل
1: ايه؟
3: بنا القصر نتاعو وبنا السوق المسقف احنا نسميوها الوسط وبنا وكاله باش يسكن فيها الطلبه نتاع جامع صاحب الطابع وبنى لهم كونتينا والحمام اللي تصور فيه عصفور سطح هذوما كل بناهم يوسف صاحب الطابع لكن ماك تعرف ديما ثم تكمبين خلينا نحكيو باللغه العاميه
2: في
3: الدوله الباي قالوا له راهو هذايا معناتها الوكاله اللي بناها هو ولا كيما نزل كيما الوتيل بيوت بيوت داير صورتها تلقاها في بعد هذيك قالوا له هذيك راهو يبني لك في حبس باش يحطك فيه من بعد ودارو اللي بناها قالوا له هذيك قزرنا باش يحط فيها الجيش باش من بعد يدور عليك ويحطك في الحبس غاديك باش عطاهم هو الاذن باش يتخلصوا منه
2: وكانت نهايته للاسف كانت نهايته من ابشع نهايته
3: من ابشع النهايه
2: للاسف
3: ربطوه في ربع حصرنا
2: فما تفاصيل اللي علينا فيها مروا للاسف من ابشع نهايات اللي صارت لي
1: واللي هي تحكي زاده تاريخ ربط الحلفاوين وشوف معناه الاعلام والذكريات والاحداث اللي خرجت من هربطه ذي اللي هو راه في المساحه مش كبير برشا هكا ولا لا
3: هو ما بين باب سويقه باب سيدي عبد السلام وتعرف من اشهر الحاجات اللي موجوده غاديك في نهج القنطره انا قلت على دار المنجي سليم ودار الطيب المهيري لكن ثم حانوت حجام كانت نتاع لطفي بوشناق ولطفي بوشناق يحكي لي كيفاش كانت ثم عودة القنطرة عودة القنطرة هي نتاع جماعة معناتها من ذوي الاحتياجات الخصوصية ما يراوش دونك كانوا يجيبوهم في الفروحات نتاع اللي تحضر في الفروحات نتاع النساء
1: نتاع النساء
3: اي هاكم يجيو يغنيو لطفي بوشناق تعلم الغناء غاديك
2: على فرقة القنطرة
3: على فرقة على عودة القنطرة أشهر من نار على عالم ما
1: انت وعلى برشا مشاهير وفنانين خرجوا صحيح. من
2: هذيك كبير حتى الفرق فرق نحاسية مازالت موجودة لتو
3: في نهج باب بوسعدون
2: وفي زادة في شو اسمه في باب لقويس
3: اي هذيك هي نهج باب بوسعدون
1: شفت هذيك هي ريت توا معناها كي ولينا فما حاجات ربما تعاود تسميتها اللي هي في الاصل هذيك باب نهج
3: باب بوسعدون
1: باب بوسعدون هذيك وين يعملوا مازالوا كدريبك والنادر والكل ومازالوا محافظين على الصنعه هذيك
3: مازال
1: فما اصرار انهم يستحفظوا على الصنعه قاعدين
3: محافظين
2: ما نتصورش كان الكل مازالوا يخدموا كما كانوا قبل
3: لا نقصوا برشا
2: نقصوا برشا صحيح
3: مازال ولد حتى ابو قره
2: اسم كبير
3: موجود اي حتى ابو قره معناتها اللي البايع عطاه معناها الترخيص باش يكون هو نقيب الموسيقيين في
2: الموسيقيين الشعبيين
3: شو اسمه اسماعيل الحطاب كانت حانوته غادي الهادي حبوبه
2: عندهم محل غادي
3: الهادي حبوبه المرحوم صالح الفرزيت يعني كلهم هذوما خرجوا من غادي زينه وعزيزه
1: وتوا السوق اللي غاديك يعتبر من ارخص الاسواق صحيح ولا لا سي محمد علي وانت ما شاء الله زاده مختص في مساله الاسعار حتى انه حسام قابلك يوري فيك في الاسواق شوف
2: لا انا وليت مختص
1: يستنجد بيك ولا
2: مش سي محمد علي كهو انا زاده مختص
1: كيفاش ترى
2: النجم نقول لك عن تجربه شخصيه قبل كان فما المرشي نتاع باب سعدون قبل ما يتحرق
3: باب سيدي عبد السلام
2: تاع سيدي عبد السلام كان هو تقريبا معناتها في الريبورت
1: مليت الزوال
2: كان به السوم
3: صحيح
2: باب الفله كان رخيص حصر انا نقدي نحكي لك اللي انا نقدي مش بشرط يرو كلاميين هو صحيح 100%
3: لا لا لا تجربتي الشخصيه
2: حاليا الحلفاوين هو ارخص مرشي في العاصمه
3: معاه القلالين
1: القلالين اسمع
2: القلالين
3: ولو هو ما انت قتلوها تعرف علاش القلالين خاطر هو جاي في اكسا كي وراه ثم سيدي البحري قدامه ثم الحلفاوين وبعده ثم المرشي سنترال وما نحكيش على سيدي السريدك نتاع الحفصيه
2: سيدي السريدك نتاع فليب بعد في بالي في وش
3: ما عاد قريته ما هكا ولا فيه تقريب خضار واحد
2: يظهر لنا انما اللي عرفته نتاع فليب
3: لا فارغ
1: ما عادش معناه
3: هو اصله كان هذاك من افضل الاسواق في تونس
2: هذا زاد كيف كيف
3: نهار اخر كان من افضل الاسواق في تونس
1: هو سوق سيدي عبد السلام للامانه معناه هنا نمشي له زاد
2: في تجربه بالطياره
1: ربط الحلفاوين زاد حكينا على المشاهير والاعلام فما زاد غاديك تراث لمادي فما اكلات باهيه اكلات الشوارع
2: البريكه كبيره اسامي كبيره
1: فما الروزات غاديك فما كسو كعبه واللي يحب يعمل دور هكا شويه يعمل دخله كليامات ما هما مش ماء والماء مفقود مشيت ودخلت سيدي محرز
3: سيدي محرز بتاع مشرب ماء
1: قريت فاتحة وخرجت
3: أي.
2: أي نعم.
1: وذيك هي ربط الحفاوين
3: أنا معايا شوفير مشينا نخدمه في القاعدين وفركس على الماء. قلت له تعرف انت عطشان؟ قال لي عطشان. قلت له برا احنا هنا نخدموا برا، ادخل سيدي محرز اعمل شربه ماء ومن بعد.
1: وين شربه ماء؟ ما حاجه عظيمه. مازالك عرفتك الحليب
3: هاك الحليب الفخار،
1: الفخار
2: الفخار اللي فيه المطعم كان تاع شويه
1: الملح نتاع الفخار وتشرب. وكل نسي قاعدين، وصدقني المره هذه وقت اللي مشيت نلقى وليد صغير غزر، قال لي خي الماء بالفلوس. قالت له المراه ليه ولدي يدخل اشرب اشرب معناه كل خير وروح على روحه. ما زالت هكا الحلوي
3: سلطان المدينه
1: حلوى العربي هذيك ما زالت غادي
3: النوقه والهردبه
1: اي وكل شيء.
2: الهردبه هذه الهردبه ما نعرفش الحق نعرف النوقه
3: الاخرى عند الرطبه برشا هذيك مش كيما
2: مش حلقوم.
3: لا لا هي تشبه الحلقومه ما كاني كاني بسميد هي تتعمل لك
2: مرة جاية جيبها
1: سفرة سفرة عاتي على المارون.
3: أي
1: سفرة عاتي على المارون. ومازيلة راهو حتى صغيراتنا كيمشي يقول لك شري لي مكان حلوة العربي والكل محليها ريحة ربط الحلفاوين. إن شاء الله نستحفظ عليها على مدينتنا وإن شاء الله نخرجوا معناها مشاهير وأسماء أخرى وتساهم في كتابة تاريخ البلاد. ومحمد علي الفرشيشي نتقابلوا في يحكي لي عليها بهالتانكيرة متعجبة يا سيدي.
3: إن شاء الله
1: اسمع قبل ما يدخل الاستوديو إلا ما حطك الكشكول والشيء زنار وحطك الشاشية هي بتبيعتها محطوطة. اسمعني شو نقول
2: آه كل حاجة تيكر كل حاجة تيكر.
1: إصرارك على اللبس العربي اختيارك أنت يا اختياري محمد
3: أنا.
1: علي
3: اختياري أنا من اللي كنت في نسمة
1: أي
3: دونك من اللي عملت المرشي في نسمة عملته بالدنجري وعملته بالهوركا
1: إيه كهو إذك هو بالتونسي الأصيل. كيفاش ما لقلها ريتك ما نعرف وين لحظة ما بين نومين في حومة باب الخضرة ولا في الحجامي. ويمكن صارت هالقصة زمان اللي كانت خاصة
3: في ربطة الحلفاوي
1: كانت خاصة غاديكا
3: رجعت
1: رجعت رجعت سمعني
3: في وقت من الأوقات
1: ذبلت ومشيت
2: وقت وليت فزت نذكر
3: رجعها طبعا
1: رجعوا
2: مش وقايد زاد يرجعوا مقهى تحت السور
3: مش خاص
2: ولا السرور
3: راهو ثم ما انت في التاريخ
2: يقولوا زوز قاوي
3: بالضبط ريت محليك حسام
2: لما نسلت عليها
3: كانت هي كانت ما انت مجلس وراء السور نتاع باب العسل وراء جامع البرج كانوا يقعدوا غادي هما جماعه هذوما كي صارت الحرب ودار شنو خرجوا
2: بدلوا القوه
3: دونك هذيك الحكايه نتاعهم
2: شال لانه منطقه من ذكرت البلاصه هذيك ذاكر نتاع انا باش نمشي لباب السويقه مانيش باش نمشي للريستورون
3: ولا ما تكون في باب في الحلفاوين ابن ابي الضياف
2: ابن ابي الضياف
3: ابن ابي الضياف
2: مش عدى مش عدى اخر عمره في تركيا في بالي ولا
3: لا متفون غاديك وكان محطوطه حتى الرخامه نتاعو
1: شفت فما
3: معلومات جامع صاحب الطابع
1: يا سيدي محلها قاعده كمش خلي لك حسام يهدرز راهو على المدن العربي والكل
2: نحكي باسم السيد المستمعين
1: هو راهو تو انا ماشي في بالي بروحي هكا ندخل الحق ندخل الزنيقي ونمشي ونجي حتى نبدا وحدي مع هو الحقيقه اكتشف مع كنت سي محمد علي وريتنا تصويره مزيانه واليوم هيك سمعتنا على رباط الحلفاوين ان شاء الله تتجدد المصافحه باش خليكم مع لطفي بوشنيق نحب نشكرك برشا
3: مرحبا في كل وقت
1: وياخذ خاطرك
3: انا لا انا قلت لك كبرنا مع الاذاعه الوطنيه بكل امانه راهو نقول فيه وكل نحييك انت نحيي حسام والجماعه اللي معانا لهنا الكل كما نحيي زادة مدام هند
1: اي
3: هند اختنا وان شاء الله ربي يوفقها في المهام نتاعها وكل نقول لها رانا اولاد الاذاعه
1: يفضلك
3: في كل وقت
1: ياخذ خاطرك سي محمد علي يلا ريتك ما نعرف وين استمتعوا بهالكلمات والاجواء ربما اللي عاشها اللي كتب هالكلمات هذه
2: ادم فتحي
1: نرجعوا بعد شويه ادم فتحي يعطيكم الصحه ونواصلوا زيدا لمتنا في دار الحبايب.

لطفي بوشناقي، وصلنا النص نهار 38 دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية للصحة نصيب في برنامج دار الحبيب، والموعد مع فقرة

0: فرحتك.
1: فقرتنا اليوم بإمضاء الدكتور قيس جزمير، هو ممثل عن إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة. دكتور أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك ونشكركم على الاستضافة، ومرحبا بكل المستمعين على الإذاعة الوطنية.
1: يخليك يا سيدي، شكرا لتلبية دعوتنا ولتطوعك بهذا الموضوع. وقت اللي نحكيه اليوم على كيفاش نوصله وقت اللي نتقدمه في العمر للتشيخ السليم.
2: بالضبط بالضبط.
1: دونك
2: احنا نعرفوا اللي المرحله نتاع الشيخوخه فيها عديد التغييرات معناتها اللي تطرأ على البدن، معناتها بفعل العمر معناتها والتقدم في العمر والتهرم التدريجي. دونك فيها برشا تغيرات فيزيولوجيه وبيولوجيه معناتها على الوظائف نتاع الجسم الكل. وهذا يخليها معناتها معناتها كي تقدموا في العمر يكونوا عرضه العديد للهشاشه بصفه عامه وللاصابه بعديد الأمراض والاضطرابات معناتها الجسدية وفي الوظائف نتاعنا والحركية، ومن أهمها كما لاحكي ومعناتها ولعرفوا الأمراض المزمنة، السكري، ارتفاع ضغط الدم، اللي هما هذوما أمراض الفاكتور تاع العمر والتشيخ معناتها يزيد في الريسك تاع الإصابة بهم. فما الاضطرابات والانخفاض الأداء الوظيفي والحسي كما ضعف البصر، السمع، الحركة، هذوما لعرفوا اللي مع التقدم في العمر معناتها يصير نقص فيهم، مشاكل في التغذية، مشاكل هشاشة العظام، خطر السقوط، فما أمراض معناتها عصبية وكما الخرف والزهايمر والأمراض النفسية وغيرهم اللي مرتبطين بالعمر وبالتقدم بالعمر. والأمراض والحالة هذه تخلينا معناتها في حالة هشاشة. دونك الحاجة الباهية أنه الأمراض هذه والحالات هذه كي لبداوا معناتها الخموا فيهم على بكري ولخدموا على بكري معناتها مع المواطنين ومعناتها ولتبعوا وسائل الوقاية من الأمراض هذه ومن لحظوا ولاخذوا نمط صحي عايش سليم وصحي، نجموا نقصوا من اللي ريسك نتاع الإصابة بالأمراض وبالحكايات هذه الكل معناتها بصفة كبيرة. وحتى كان معناتها عندنا ريسك نتاع الإصابة نتاعهم يكون خفيف معناتها والأخر في الحدوث نتاعو وبالأخص لتفاداو المضاعفات نتاعهم. داكور دوك
1: اي دونك تفضل تفضل دكتور، ولكن معناها ماذا بيا كان نعرف شنو أكثر الحاجات اللي تخلي معناها التشيخ نتاعنا غير سليم. أكثر ما نعرفش كي نقول لك ستريس أنا شنو تقول لي مثلا.
2: بالضبط بالضبط بالضبط. احنا عندنا لحد الصبا لي فاكتور دو ريسك معناتها ايفيتابل، حاجه عوامل الخطر اللي نجموا كي نتبعوا نمط عيش صحي وسليم نجموا نتفاداوهم، كيما معناتها سوء التغذيه والتغذيه الغير متوازنه، الخمول البدني، التدخين، الكحول، ستريس وغيرهم. دونك على ذاك احنا معناتها ديما لحرصوا كوزاره الصحه باش ان نعطيه ديما في مناسبات لكل توصيات لجميع المواطنين معناتها كل سوا المرحله العمريه نتاعهم. للتوصيات هذه فالابل اي سورتو معناتها لبداو ان لتبعوهم معناتها من عمر صغير باش ان يوصلوا يستحفظوا على البدن نتاعنا، على الوظائف نتاع البدن نتاعنا وعلى لي كاباسيتي معناتها والقدرات البدنيه نتاعنا حتى في معناتها مراحل عمريه متقدمه. دونك معناتها من التوصيات هذه انه اللي تبعوا نمط عيش صحي سليم وسلوكيات إيجابية، ومن أهمها التغذية السليمة والمتوازنة هذه في كافة المراحل العمرية معناتها لاخذوا معناتها الماكلة بتاعنا تكون في الأوقات المحددة نتاعها، النوعية والكمية نتاع الوجبات نتاعنا تكون معناتها متوازنة وصحية فيها المكونات الثلاثة معناتها نتاع الأطباق الرئيسية، النشويات، الزلاليات، والفيبر معناتها والخضر والغلال وغيرهم، القلو مثل الدهون المشبعة والشحم معناتها والمقليات، نقصوا من الملح على بكري، نقصوا برشا من استهلاك السكريات وكل العصائر معناتها المعلبة وكل كيك وكل مج اللي الحضروا فيهم والعطيوا فيهم لأولادنا معناتها اللي فيهم نسبة كبيرة معناتها من السكريات وفيهم برشا دي كونسيرفاتور اللي ما همش صحيين جملة. في الماكلة متاعنا زادة لنصحوا باش انه نتجنبوا النهم والإفراط في الأكل والماكلة في غير أوقاتها، هذيك كيف كيف معناتها تعطي دي شارج كبيرة نتاع السكر للبدن وتخليه ديما منهك باش يحاول ينقص من نسبة نتاع السكر الزايدة اللي معناتها تجيه في كل وقت. مع التغذية السليمة والمتوازنة يلزم زادة كيف كيف اون باراليل الحافظه يكون عنا والحافظه على نشاط بدني منتظم وملائم في كافة المراحل العمرية. معناتها انا ما كي بداو دي جون معناتها كنا لا عندنا برشا دي زاكتيفيتي سبورتيف معناتها نشاط بدني معناتها ونلعبوا الكورة، والواحد من الحاجة تويك اللي قاعدين نشوفوا فيها اولادنا وصغارنا طويكة معناتها ما عاش للوزير والتفريد نتاعهم بأنهم يلعبوا ويجريوا ويعملوا كورة ويعملوا أنشطة بدنية ولا
1: تليفون وانترنت
2: وكلها هذه خمول، واللي لاحظناه اللي نسبة السمنة عندهم زادت
1: صحيح
2: دونك، ولعرفوا اللي هذايا باش يعطي مشاكل في أعمار معناتها مبكرة متاع سكري متاع أمراض قلب وشرايين ومتاع شحوم ومتاع المخلفات الاختيارة متاعهم. دونك هذايا معناتها يلزمنا في المراحل العمرية الكل من الصغرى لسنسوا رواحنا ولسنسوا أولادنا أنهم يتبعوا نشاط بدني منتظم، يكون عندنا أون أكتيفيتي فيزيك معناتها تعدل معناتها من ال مماطة ونشاط
1: مستمر ومتواصل
2: مستمر ومتواصل كيف كيف زاد اون باراليل دو سا معناتها نحاولوا بقدر الامكان نمتنعوا على التدخين، لتجنبوا معناتها استهلاك الكحول، لتجنبوا التوتر معناتها اللي هو كيف كيف واحد من لي فاكتور دو ستريس الكبار نتاع الامراض القلب والشرايين والسكري وغيرهم والامراض الكل. فهمني
1: صحيح واضح
2: هذا هو.
1: شكرا.
2: مع كان تسمح معناتها مع السياسه الوقائيه هذه باش ان نتوقاو من الامراض هذه، والسياسه اللي ماذا بينا لداوها على بكري معناتها ورسخوها في الاجيال نتاعنا. كيف كيف الحب والرسخ حاجه اخرى معناتها، والوصي ولا حاجه اخرى انه تكون عندنا معناتها العاده ان التقصاو تاع الامراض المزمنه هذه وتكون عندنا العاده انه نتفقدوا رواحنا حتى كان ماناش مصابين بالامراض هذه، نتفقدوا رواحنا بيريوديكمون ولا بعد نقيسوا التونسيون تاعنا نقيسوا السكر تاعنا نعملوا معناتها كونسلتاسيون معناتها تشيك معناتها مريره في العام نتفقدوا رواحنا شنو هي الحاله البدنيه تاعنا. هذا ليش يوصلنا التقصي المبكر يخلينا كان فما لا قدر الله امراض صامته معناتها ما فيهاش أعراض الفيقوا بها على بكري
1: واضح.
2: وقت اللي الفيقوا بها على بكري داويوها على بكري، داويوها بأقل معناتها أدوية معناتها ممكنة معناتها تصير لكيليبراسيون تاعها، وبالأخص لتفاداو المضاعفات نتاعها الخطيرة اللي تنجم توصلنا معناتها حتى الإعاقات لا قدر الله وحتى معناتها الريسك على حياتنا.
1: واضح دكتور، شكرا جزيلا لك الدكتور قيس قزمير عن ليك. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، كان موضوعنا التشيخ السليم. باش نواصلوا رحلتنا وحكايتنا، حاجات ممتعة، حاجات من الدنيا، حاجات نعيشها وتكون بمثابة رحلة عمر.
0: دار الحبايب، دار الحبايب معايا أنا كوثر بنت ليلى ومع حسام الدين الهمامي. دار الحبايب وين يتلموا الحباب والأصحاب.

0: رحلة عمر.
1: رحلة وحكاية وساعات هكا أقدار جميلة أو ربما هكا أقدار تبكينا، لكن هي مفرحة. إن شاء الله ربي خبينا كان الحاجات الباهية تكون كلها رحلة عمر. الرحلة اليوم والفقرة بإمضاء خاتي السيدة تومي الرابعي معايا مباشرة. خاتي السيدة شني حويلك؟
2: اهلا للعيش بنتي، مرحبا
1: بكم. عيش بنتي، صحتك لاباس خات سيده؟
2: الله يوفقكم
1: عيشك
2: انت والمساعدين وسي حسام. وانا نعشق قناه الاذاعه الوطنيه، كل البرامج صدقني كل البرامج.
1: واحنا رانا بيك انت ومنك انت نستمدوا طاقتنا ومن الناس اللي كيفك الناس الباهيه. شكوني خاتي السيده تومي؟
2: لا
1: شكوني خالتي السيده؟ كيفاش النجم نعرفها اليوم؟ ترى
2: خاتك سيدة تومي متواضعة، عمك تومي هو بطبيعة ذاك راسي وعيني.
1: ربي خليهولي
2: الغالي، حزوتي الغالية.
1: ربي فضلك. معناها تومي لقب راجلك؟
2: لا هو بنفسه تومي. أنا ديما نحمي في روحي والسيدة تومي.
1: يقولوا مرت التومي جيت مرت التومي مشيت، وهي سيدة الرابع.
2: نسمي روحي سيدة التومي الرابع، اللقب نتاع الرابع.
1: وينو عم التومي لبس عليه؟ صحته لبس
2: والله لبس الحمد لله ربي معه مع ديما. عمك الحاج فكيت له الباتين تاعه وغد شد الدار من 2010.
1: قعد معناه من 2010.
2: اي
1: ومتونسين مع بعضكم بعد رحله عمر؟
2: ما تصوريش كيفاش. والحمد لله
1: عندك وليدات خت سيده؟
2: ما شاء الله عندي زوز اولاد فوق ال50.
1: ربي يحميهم.
2: وناخذ برسك 43، لا 48.
1: اي
2: ولادي الزوز، وعندي 3 بنات. واحدة والحمد الله يرحمها بنيتي.
1: امين الله يرحمهم.
2: الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: انا ولادها بحدايا.
1: اي
2: هذيك خالتك سيدة كيفاش؟ درت بنسابي.
1: اي
2: نسابي فاقدين اماتهم، بيعتهم في ديارهم.
1: اي
2: قلت لهم تجيو تبني فوق راسي وتوما تاج راسي بحدايا باش نحمي احفادي.
1: الله عليك. وكيفاه
2: احفادي نحبهم يهبطوا قدامي؟ انا ماشي انا جاي. انا هاني جيت.
1: يا ربي فضلك. ما قالوا لكش كيفاش تسكن نسيبك فوقك وكيفاش والبجله بولدك؟
2: بالقانون حاكم. بالقانون بالقانون ما غير نقاش. ولا واحد عارض خاطر ولادي.
1: حتى عم التومي ما عارضش خت سيده
2: وبحدايا.
1: ايوه عم التومي ما عارضش
2: ابدا.
1: معناها نسيبك
2: مش انا بركه راني نتكلم على انا لا انا كل العائله الكل موافقه وممضيه وقانون بالقانون الحاكم. شنو يبيعوا ديارهم ويجيبهم كهو قاعد غادي يجي لهنا؟ لا يا عزيز ابدا ما نعملوهاش العمله هذه. بالقانون امور قانونيه وبناو وسكنوا وفرحانه بهم وما فاقدين اماتهم. انا امهم.
1: كيفاش امهم يجيو يطلوا عليك ولا يتعدى السلام ويمشي على روحه؟
2: بالقدر والاحترام.
1: الله عليك.
2: والاحترام.
1: اي
2: هذاك الكبير كبير والصغير صغير.
1: نتخيل في اللمه بحذاك كيفاش
2: الكبير في مكانته. الكبير في مكانته.
1: اي
2: الصغير في مكانته.
1: اي
2: قلت
1: لك نتخيل في اللمه بحذاك كيفاش في رمضان في العيد.
2: اللمه كيف في اي مناسبه كبيره مع بعضنا، وندخل فيهم اخوتي وندخل فيهم انسابي الاخرين، عمام اولادي عمام احفادي واخوال احفادي.
1: اللهم صل على النبي. ما شاء الله
2: هكاك يا بنتي. يا رب اذا ما يعملش الحياه كيف هكاك وما يكونش يسير بالمنطق السليم ما يعيشش.
1: معناها انت اليوم خد سيده محاطه بنسابك وبحفادك وببنياتك وليداتك وبكنينك.
2: كبير وعندي فخر كبير اللي انا حتى انسابي فوق راسي.
1: ربي يخليهم لك.
2: باعوا ديارهم وجاو عملوا له.
1: ايوا معناه ما ندمتش انت يا
2: وبناو بامور قانونيه ما شاء الله عليهم.
1: وما ندمتش
2: ابدا.
1: فرحانه.
2: ولا واحد ندم.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ولا واحد ندم. عندي 12 جابوا لي 12 حفيد والله ماذا بي 24.
1: الله احد الله احد. ربي يخليك.
2: ولا لا؟
1: اي
2: بالله ماذا بي 24.
1: ايوا كيفاش تتلموا في رمضان؟
2: وانا والحاج حضرناهم الكل. انا والحاج معناش حتى مشكل.
1: صلي عني بي ما شاء الله
2: هكا نحب.
1: وفي رمضان راهي طاوله من الذيل للذيل ويجري ويجري
2: ما شاء الله في كل في كل مناسبه عاملين الطول وعاملين ما لازمنا كله ونشاركوا العيله الكل في هذيك وفي هذيك وفي هذيك ورجلوا امورنا وانتهي.
1: وشكون يطيب الكسكسي وشكون يطيب الطبق الرئيسي؟
2: عاد عاد باش نقول لك الكسكسي وحده تعرفه مكلة بنته مستحيل مستحيل
1: خد سيدة معناها انت اللي تشرف على كل شيء
2: والاشراف باذن زوجي كل شيء باذنه هو
1: ملا عم التومي ملا عم التومي
2: ما تحدوش حتى في شيء ما تحدلوش حتى في شيء نستشيره وديما واثق واعطيني
1: وكانت عشرة طيبة مع عم التومي
2: يستر الدنيا واخرة
1: امين يا رب.
2: تشوفني تعبة عم التومي وقت تشوفني تعبة تعملي سامحينا في تعبك
1: عايش ومحليها الكلمة
2: يقولي سامحينا في تعبك
1: اي ويرفق بك يعاونك في الدار
2: اللي لا دلول
1: بالحق دلول انت دللته خد سيدة يظهر لي
2: بالطبيعة بالطبيعة هي بالطبيعة شو نعمل هو يزمني بك الحاجة هذيك ويزمني ندله خطر تعب علينا ودللنا وغلينا وعززنا وكرمنا
1: الحمد لله يا ربي
2: غير نقاش هذي والله العظيم هو توا راقد على روحه غادي في بيته فخلي افطر ورجلته بمشي على روحه وترى مش نكلم رمي اللي داعي بشي يكلموني بشي نتكلم خلي خذي راحتك
1: ربي يخليه ان شاء الله ان شاء الله ديما هو مرتاح ومحليها الكلمه الحلوه هو اللي يقول لك سامحيني في تعبك يظهر لي انت تنسى الدنيا وما فيه صي وفيه التعب خد سيدة
2: والله الكلمه هذه ديما يعاودها لي
1: اي
2: يقول سامحيني في تعبك شوفني انا لهي هذيك هذيك هذيك
1: يعرف قيمه المجهود اللي انت تعمل فيه
2: ونتعاونوا والكسكسي بنيتي شكون يطيب كيما يبداش فيها وكل حاجه فيها بشده بقعتها
1: لطف
2: عليا انا ما نعملش كسكسي بس من لطف عليا ما ادري شنو
1: بالفيانكا والرتبه
2: ليه متاع حاجات لي كل واحد يكون شو راني مش صغيره راني 76 سنه وزادوا 3 اشهر نطول 77
1: ما شاء الله عليك ربي بقى عليك الستر ربي يحميك
2: وعندي احفادي من 30 سنه 23 سنه 26 سنه واللي معرف
1: برك
2: الله
1: اليوم لحد فما لما في الدار غاديك بحذاك
2: لا اليوم كيف عملت البارحه عملت كسكسي عليهم صحن صحن صحن صحن صحن العيله كل الكبار والاولاد والكنايل والجماعه الكل
1: باهي
2: اليوم دورهم هما دورهم هما اليوم توا انا قاعده اليوم دورهم هما غدا نبدا ان شاء الله
1: يا لله ربي يخليكم لبعضكم محليها حكايتك
2: البرنامج نتاعنا ديما نهار لحد انا مرتاحه
1: رحله العمر اليوم شنو نقولوا فيها الحمد لله راضين
2: يا ربي
1: الحمد لله نسيبنا وكنايلنا بحذينا معزين مكرمين
2: يا ربي الحمد لله الله يسترهم ديني واخر هما انا اكحدهم اكحدهم اكحد
1: اسمعني اخي وقت تجيك وقت تجيك الكنا تقول لك راهو مثلا ولدك ما قاليش يعطيك الصحه ولا حاجه شو تقول له تقول له شوف بوك
2: يقول لي لا هذيك حاجه تخصهم ريد ما يكلمونيش في المواضيع هذه ما بينات هي وزوجها يكلمونيش هذيك حاجه تخصهم
1: اي
2: حاجه تخصهم أنا كيف نشوف حد هكا واحد من كيس شوية بابا شبيك لا لا والله لا لا حاجة لا ما عندي حد شيء لا لا شي خليه إذا شبيه الحياة حلوة هي ديما
1: أي فما الحلو فما المر
2: فما نقاش فما دنا غادي جهنا هذيك ما ندخلش فيها
1: يا لله ربي يخليك
2: أمور بنتي وزوجها ما ندخلش فيهم إلا حاجات اللي تخصني أنا في الدار وفي لازم وقت يسمعوا وقت يدهن
1: وخد سيدة
2: تخصهم لا.
1: هي سيدة الدار وعم التومي ربي فضل وتيج فوق راسك
2: الحمد لله
1: الحمد لله يا رب
2: فريد شقال فريد شقال الحياة حلوة بس نفهمها
1: نفهمها أوه والله عليك
2: الحياة حلوة عزيزتي بس نفهمها
1: ربي يخليك يا خد سيدة وشكرا جزيلا أنك دخلت معانا اليوم
2: سيدة
1: أي
2: زيد كذا شرط ولي 77
1: ربي يحفظك ان شاء الله وان شاء الله في عيد ميلادك نحتفلوا به زيده يخليك يا خد سيد
2: يخليك الله يوفقك انا والله ديما نتابعك في الاذاعه الوطنيه ديما
1: يعيشك يا لاله
2: هذيك عشرتي
1: يفضلك
2: نعشقها نعشقها
1: يفضلك
2: هذيك معايا تو
1: سيدة تومي الرابعي هذه ضيفتنا اليوم في فقرة رحلة عمر انتم ما كان تحبوا تشاركوا معنا خليوا تليفوناتكم مع عبد اللطيف السيد على الرقم 71-844-404 نسجلوها ونتصلوا بكم إن شاء الله في كل حد في كل أسبوع يتعدوا معنا مستمعينا الراغبين في المشاركة معنا نوصلوا لختام حصة اليوم من دار الحبايب. شكرا جزيلا لكامل فريق البرنامج، انضم لنا فاروق الزارعي، شكرا عبد اللطيف السيد، شكرا محمد الغول، وكامل فريقنا. انا شو نقول لكم؟ في وديعة ربي، وان شاء الله يا ربي لحد الجاي باش تكون فما تغطية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين من دار المسنين بيجامارت. ان شاء الله باش يكون فما لقاء خاص مع فقراتنا اللي باش نحافظوا عليها، ويكون تغطية مباشرة من دار المسنين بيجامارت. في وديعة ربي.
0: معنا بدأت الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار.
0: سبت واحد منسينا حد،
3: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
0: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى، ويواكب المستمع في بداية يومه
3: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
0: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
3: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
0: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
3: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
0: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
3: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
0: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
3: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
0: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
3: في رياضة وأهداف،
0: ويحلو المساء
3: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايه الحكاية،
3: معنا بدايه الحكاية.
4: الدكتور حكيم.
5: باش صغيرات الروضة وإلا المكتب ينجموا يهزوا فطور القايلة معهم، يلزم الروضة وإلا المكتب يكون عندها ثلاجة تتحط فيها الماكلة دون ما يوصل. ونذكروا الأمهات اللي هالفطور يلزم يطيب إما في نهاره وإلا من البارح، على شرط ما يفوتش 24 ساعة ويكون محفوظ في الفريجيدار.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: متعة الاستماع.
8: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: وفي أبرز عناوينها: لأول مرة في تونس نجاح تقنية لايف بورت لحفظ الكلى المجهزة للزرعة. المبادلات التجارية التونسية الجزائرية ترتفع بنسبة 166% خلال 5 سنوات. بداية من الشهر القادم منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. وفي النشرة تقرير حول حماية التلاميذ من المخاطر في الفضاء التربوي. وفي العالم، طهران تؤكد استعدادها للتصدي لأي هجمات أمريكية جديدة غدا رفض ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل. تحية طيبة. نجح فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرعة. وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية. وأكد المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء أن هذا التقدم التكنولوجي يفتح أفاقا جديدة وملموسة لتطوير مجال زراعة الأعضاء في تونس، ويعطي فرصا أفضل للمرضى المدرجين على قائمة الانتظار للانتفاع بعملية زرع. وتحت شعار قد ما طفتن به بكري قد ما يكون شفاك أسهل، تنطلق الأربعاء المقبل بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية لشهر أكتوبر الوردي للتقصي المبكر حول سرطان الثدي، ينظمها الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري بتونس الدكتورة نجل رشيد.
10: الهدف التظاهرة هو تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، وتشجيع النساء على الإقدار على خدمات الكشف المتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي، باش تكون حاضرة في شارع الحبيب بورقيبة من صحة المتنقلة الممولاي. والحملة هذه ستشمل إضافة تقصي مبكر والعيادات الصحية، باش تشمل زادة أنشطة توعوية وتثقيفية حول خدمات الديوان، حول المراكز نتاع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، حول الكشف المبكر لسرطان الثدي بطبيعة الحال. إذا نرجع شوية للأرقام، الأرقام مفزعة، سرطان الثدي له موجود وبكثرة. سنة 2025 قمنا تصوير بموزات ليكوغراف 970 حالة، والماموغراف 1238 حالة، والإشتباه في 64 حالة.
9: في شأن آخر، تمثل حماية التلاميذ من المخاطر في محيط المؤسسات التربوية أولوية، وفي هذا الإطار أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته أمس لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، أعلن المنع البات لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر المقبل. كما شرحت وزارة الداخلية مع مفتتح السنة الدراسية الحالية في تأمين محيط المؤسسات التربوية، وهو ما ينشده التلاميذ والأولياء للتوقف من كل المخاطر والمظاهر الإجرامية. أحلام الجسمي.
11: حماية التلاميذ من أي خطر، خاصة البركاجات والمخدرات، ومن الانسياق وراء أي سلوكات محفوفة بالمخاطر، تمثل هاجس الأولياء والتلاميذ أنفسهم، خاصة إزاء زمن مدرسي لا يراعي هذا الجانب، وفق ما صرح به عدد منهم في ميكروفون سامي العرفاوي.
12: ثم برش عبيد يجوا يغسلوا مخاخ صغار، يبيعوا لهم مخدرات، يبركوهم من حولهم الفلوس بتاعهم، هذيك يعني لازم يقعدوا صغار الداخل يعني بش حافظوا على سلامتهم. يعني كي تجي ساعة كروزم حد ينجم يروح فيها، كيف بده يسكن بعيد يخرج لبرا يتعرض لبركاجات.
13: نخافوا على صغارنا، فما بركاجات، فما برشا حاجات.
14: اقتراح معناها الامن ديما موجود هنا، وعود الولي مطمان والتلميذ مطمان.
15: كي تجي تحط هذايا في وقت وتحط الاخر في وقت، امه كيفاش باش تروح بيه؟
16: الراجل سويع برشا نتاع القرايه، تلصت يا صبيحات بركه يا شيت برك.
17: مشكله نتاع زمان المدرسي، تجي اي مدرسه لان تقول لك ما عنديش اقسام، ما ينجموش يقراو فردوا.
18: ساعة كروس يبقى هي من هو الصغير ويتعلم برشا حاجات، الصال في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج، يعني الصغير ما يخرج حمايه.
11: وكان وزير التربيه اعلن عن اطلاق منصه قريبا للانصات عن بعد للتلاميذ، بهدف التوقي من كل المخاطر التي تهدد المؤسسه التربويه، مع المنع لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر المقبل.
19: بداية أكتوبر إن شاء الله منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
11: وتزامنا مع العودة المدرسية، شرعت وزارة الداخلية في تأمين محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة أمنية شاملة ستمتد على مدار السنة الدراسية، وفق ما أكده رئيس منطقة الأمن الوطني سيدي حسين عبد المنعم العريض.
20: وزارة الداخلية عملت خطة محكمة لتأمين المؤسسات التربوية على مدار السنة بحول الله، فما تركيز قار، فما شكون تركيز على مستوى الدوريات وعلى مستوى النسيج الأمني، باش يصير تأمين دخول التلامذة، تأمين مؤسسات محيط القريب والبعيد في مكافحة الجريمة ككل، وخاصة آفة المخدرات. صغيراتنا يلزمنا نحميهم، يلزمنا نأمنوهم من هالآفة هذه.
11: وتبقى حماية التلميذ هدفا لا يتوقف عند محيط المؤسسة التربوية، بل يمتد إلى إصلاح أشمل للزمن المدرسي وللمنظومة التربوية، إصلاح منتظر مع مباشرة المجلس الأعلى للتربية والتعليم لمهامه.
9: يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من الغد النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. المديرة العامة للصندوق ناجية الغربي أوضحت في تصريح للإذاعة الوطنية مختلف آليات وطرق تمويل المؤسسات.
21: الهدف متاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسه ناشئه ومؤسسه صغرى متوسطه. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئه، وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطه والتسريع، اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقه وتسريع، ومن بعد وقت

0: الخمس الماضية ليبلغ نحو 2 مليار دولار فاصل 76، وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق أحدث بيانات صادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في إطار بعثة أعمال نظمتها منظمة كونكت الدولية بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين من 22 إلى 24 من سبتمبر الحالي. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي لدى تقديمه بيان تونس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد حرص تونس على الاعتماد على إمكاناتها الذاتية وطاقتها البشرية وعلى جلب الاستثمارات وتدعيم الشراكات الاقتصادية وتنويعها على قاعدة المنافع المشتركة والندية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالحها ويحفظ استقلال قرارها. ودعا وزير الشؤون الخارجية في كلمته إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتوازنة في معالجة ظاهرة الهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخية وتتجاوز البعد الأمني، مؤكدا رفض تونس القاطع أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين ضحايا شبكات الاتجار بالبشر. وعلى هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي كلا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وناظريه الموريتاني محمد سالم المرزوق والكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: أخبار العالم، حذرت إيران اليوم السفن العابرة لمضيق هرمز من استخدام مسارات غير قانونية مؤكدة استعدادها للمواجهة وإلحاق أضرار أكبر بواشنطن في صورة تعرضها لأي هجمات جديدة محتملة. وجددت إيران في المقابل تأكيدها على أن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، وذلك غدا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه مقترحا إيرانيا لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز خلال أسبوع مقابل استجابة واشنطن لشروط تشمل رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وتخفيف العقوبات على صادرات النفط والالتزام بوقف لإطلاق النار يشمل لبنان. واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن أي خطوة نحو إعادة فتح مضيق هرمز مرتبطة باستيفاء شروط طهران. كثفت القوات الحكومية اليمنية غاراتها على مواقع وتعزيزات الحوثيين في محافظة تعز ولحج ومأرب وسط تفاقم الأزمة الإنسانية بين نزوح نحو 180 ألف شخص وحرمان أكثر من 137 ألف طفل من التعليم. في فلسطين استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحم اليوم أكثر من 1000 مستوطن المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال تزامنا مع الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليمين المتطرف إلى تفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وشن حرب على الضفة على غرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة لم تكسر إرادة الفلسطينيين ولم تقهر عزائمهم وتعلقهم بالحياة بدليل مبادرتهم إلى انتشال ما بقي من كتب من تحت الركام وتحويل الكثير من الخيام إلى مكتبات وفضاءات للتدريس وحفظ الهوية والذاكرة. إنها بارقة الأمل الفلسطيني في مواجهة النكبة والدمار. تقرير ناجي بن جنات.
2: من جحيم الإبادة ومعترك المأساة تنبثق الحياة في قطاع غزة في صورة مبادرات نوعية تعكس عزيمة الفلسطينيين وحرصهم على تأصيل كيانهم والحفاظ على ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم وحضارتهم. فوسط ذلك الدمار الرهيب الذي خلفته الحرب الصهيونية الظالمة انتشلت الأيادي الفلسطينية آلاف الكتب، والكثير من خيام النازحين تحول إلى مكتبات مفتوحة

0: ومدارس وفضاءات لترسيخ عادات غزة وتقاليدها حتى لا تضيع في غياهب النكبة. إنها إرادة الأمل والانتصار، يقول المحلل الفلسطيني وأستاذ الدراسات العليا برام الله الدكتور نصر عبد الكريم.
1: هي إرادة قوية تريد أن تشبث في الأرض وتنتصر على العدو والاحتلال وتنهض من تحت الأنقاض، كما تماما الإنسان اللي بيبحث عن أمل. هذا شيء طبيعي لأن الفلسطينيين لا خيار أمامهم سواء في الضفة الغربية أو غزة أو القدس إلا أن يصمدوا في أرضهم. الفلسطينيين منذ النكبة ينهضون من جديد، بركت هذه السواعد وهذه الإرادة، وموعدنا إن شاء الله مع النصر على الاحتلال.
0: مثل طائر الفينيق الذي يولد من رماد الاحتراق في الأساطير القديمة، تواجه غزة واقعها المرير وتحاول بالهمة والكبرياء تضميد جراحها وآلامها بالأصالة والثقافة والإبداع في معركة وجودية مشرفة هي التعبير الرمزي الأسمى عن ملحمة الشعب الفلسطيني وإرادته التي لا تقهر.
2: نقطة ونهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجزه لكم في عناويننا. لأول مرة في تونس نجاح تقنية لايف بورت لحفظ الكلى المجهزة للزرع. المبادلات التجارية التونسية الجزائرية ترتفع بنسبة 166% خلال 5 سنوات. بداية من الشهر القادم منع كلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية. وفي النشرة تابعتم تقريرا حول حماية التلاميذ من المخاطر في الفضاء التربوي. وفي العالم، طهران تؤكد استعدادها للتصدي لأي هجمات أمريكية جديدة غدة رفض ترامب مقترحا إيرانيا لوقف الحرب وفتح مضيق هرمز. أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.

0: بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية.
1: معنا بدايت الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: يحكيوا على سلطان عنده ولده. كيف أولاد السلاطين عمل له مد بيقري فيه في السرايا، أحفظ القرآن، جاب له الأساتذة، تعلم العلم، الأدب، الشعر، التاريخ، الجغرافيا، تعلم الفروسية، تعلم المصيد. طلع هك الولد هذاك جامع مانع، منين تجبده يعمل لك درس؟ قال توا نحبه يتعلم صنعة. قال له الوزير يا سيدي كيفاش؟ فرخ سلاطين كيف هذايا؟ نهار آخر بعد عمر طويل يقعد على الكرسي في بقعة سيدنا، شنية الفايدة في الصنعة اللي مش تعلمها؟ يا أخي هو محتاج باش يتعلم صنعة نجار ولا حداد ولا حراري ولا قباقبي ولا مقلجي؟ قال له يا وزير راهو ما يدوم في الدنيا إلا وجه ربي، لا يدوم لا ملك لا غيره. أشكون يعرف نهار آخر تدور عليه الدوائر، تقوم عليه الرعية ويتفكلوا الملك من يده، يمشي مد يده للطلبة؟ قداش من ملوك اللي طردوا وتفكتلهم أرزاقهم وخرجوا هايمين على وجوههم وماتوا بالشر. أنا نحبه يتعلم صنعة، خرجوا دور بيه في البلاد، الصنعة اللي تعجبه يكون عنده بيها كيف وغرام، حبوا يتعلمها. أمر سلاطين طاعة، خرجوا للد يدور في البلاد، من الحدادين للدباغين، لسوق البلاغجية، للشواشية، للعطارين، سوق الترك، البركة، الساغة. جاء قدام حانوت سايغ وحرن ثم، قال هالصنعة هذه نحب نتعلمها. قال السلطان حطوا عند لامين تاع الصنعة هذه. قاعد يتعلم الصنعة وكل نهار يتعلم شيء جديد حتى حفظها. هاو ثم سلطان آخر متعاهد هو وابوه مش يعرس لبنته، هاك السلطان عمل له هدية مهمة وبعث له معها ولده باش يوصلها. اركب هو والفرسان متاعه والقافلة اللي هز الهدية، وصلوا لبلاد هاك السلطان، حضروا على العرس وضافوا مدة وشدوا ثنيا مروحين. هو كهب على البلاد ويلقى واحد من الحجاب متاع ابوه متعرض له، الساق الحافية والرأس العريان. قال له وين ماشي يا سيدي؟ يا أخي ما سمعتش اللي الأمير الفلاني قام على أبوك وقتله وقتل جماعته الكل، وأنا ما منعت إلا بالروح، وقعد هو يحكي في بقعته. راه رد بالك إذا كان دخلت البلاد يشدك ويقتلك لبعد. هاك الفرسان اللي كانوا مع الأمير ومشاو معاه وجايين معاه وما سمعوا هالكلام هذايا، وهما بدأوا فر اللي هذا يسل نفسه وشد ثنية، باعوه بيع البراء ومشاو أشكون يوصل لولاني باش يقدم شواهد الإخلاص وفروض الطاعة للملك الجديد. والدنيا مع الواقف، الولد تلفت يمينة تلفت يسارة يلقى نفسه وحده، حتى هاك اللي جاب خبره أهرب. أرجع على ثنيته وين مش يمشي، برا ماشي برا ماشي عليه وعلى مرسى، يلقى مركب على مخطاف ما عندوش حتى حق الركوب. قال لهم اتركبونيش نخدم لكم اللي تحبوا، نعاون في ضرب المقداف، في نطيب، نغسل الحوايج، اللي يجي هاي هزوه. انفخ الريح في القلاعات، خرجتك الشقف، بعد مدة رصات كما نقولوا على اسطنبول، اهبط بقاهم بخير وتخلي دور في البلاد. من نهج النهج، من سوق لسوق، حتى وصل لسوق البركة بتاع هاك البلاد، وقف على فيترينا يتفرج، يخزر القطاع على السياغة ويثبت، مرة يبعد ومرة يقرب، مرة يطبس مرة يغمض عين ويحل العين باش يثبت مليح. مولا حانوت قاعد لداخل يخزر له، قال هذايا آما سارق يقمر في القطيعات اللي ناوي مش يهزم كيف يرجع في الليل، ولا هذا يصنايعي. يا ولدي، قال له مولا باس اش ضاع لك؟ قال له لا يا بابا ما ضاع لي شيء، نتفرج برك. قال له تعرف السرعة؟ قال له ايه شوية. تخدم ملا؟ قال له اللي عمل الخير ما شاورش. دخلوا يخدم وقال له هاو نعمل لك رويل في النهار وفطورك وعشاك من الدار، وهاو بنيك في المقصورة في الحانوت ارقد عليه في الليل. وقعد داك الولد يخدم كل نهار يعطيه ريال، ويمشي هو بيدو للدار عند الولد يجيب الفطور، ويمشي في الليل يجيب العشاء. يقعد على هاك المعدل كيف ما نقولوا 6 ولا 7 أشهر، ريال كل يوم والفطور والعشاء أمام حمصة ولا برغل ولا عجة. عمره فطور ولا عشاء ما جات فيه قديدة ولا طريف الحم ولا قطيعة حوت ولا حتى شيء. الملك متاع هاك البلاد عنده بنته يزهز فيها، جابوا له من الجملة فردة ديامونت من بر العجم. هاك الفردة هذيك فيها زنس خدمة وزنس تخريب وكيفية. قعدوا الملك والدايرة حالين فهمهم فيها متعجبين في صنعتها، ويقلبوا من واحد لواحد ومن يد ليد، وإذا به طاحتك الفردة جات على اثنين. الطفلة تبكي والملك عرق الغضب نزل بين عينيه والناس الكل مفجوعين. قال الوزير يا سيدي لهي شنين نازلة تيهاو نبعثوا للأمين يصلحها. بعثوا جابوا لامين، لامين بيد هو بيده هاك اللي خدم في الولد. جاء قال له يعرف يتنجم تصلح الفردة هذية. اخذاها لامين من عنده، قلب منا قلب منا، بشق فيها مليح، هزها من قالة حتى تكوك، لا فهمها لا قربة لا زقموت، لا عرفها كيفاش تبدأ وكيفاش بتتم. صنعة اللي عمرها ما جات في يده، وخدمة اللي ما يعرفهاش بالكل. لكن مش يقول قدام الملك يقول له ما عرفهاش. قالوا يا سيدي ايش بيه، امهلني حتى نعمل لها حسابها ونقول لك شي لزمها. هزها وخرج أحزين كزين، قال هذه مانيش مش نعرف اني مش ندور لها، وماشي يلعب لي الملك براسي ويقعدوا وليداتي تاما. هو ماشي في الثنية ويخمم، وبدا الشيطان يدور بيه وماشي على الهربة بكل من البلاد. برا وصل للحانوت، وجهه كيف الليمونة وكأنه انزاد في عمره 50 سنة. الولد شافوا هالحالة هذه قالوا شبيك عارفي مو لاباس ما تقدرش. قال له شوف يا سيدي الملك شعاطيني باش نصلح له، تي هذه هي صنعة بلادنا احنا ونعرفوا هذه، ما عرفاش الصياغة هذه. قال له يعرفي ان نعرف هذه، تي هذه صنعة بلادي وكنت خدمت كيفها، هذا نصلح حالك شنية. قالوا انت تصلحها؟ قالوا انا نصلحها، هاتها وتهنى. خلى هالو ومشى روح على نفسه. سكر الولد الحانوت وقعد ساهر عليها الليل الكل هو يخدم. في الصباح جاء المعلم قالوا ها هي الفردة اللي عارفي، اخذها من عنده. طار وزهق بالفرحة، قلب من هوني من هوني ما عرفش حتى منين كانت مكسرة وتصلحت. في الحين قرطسها وطلع للسرايا قدمها للملك، قلبها هزها حطها، مشى يجي للشباك شافها خضر لها مليح بالضبل في الضوء، جاب المرايه المكبره، لا ثم لا تشعيره لا بقعة تصليح لا لحمان لا حتى شيء. قالوا الله الله عليك، ما كله امين وسيد لمنا. وياذن الخزناجي يزازيه بكيس ب500 دينار. تو قول نهارتها يكون شي فطور الولد باللحم ولا طريف حوت ولا حتى يعطيه دينار منك 500. الفطور شكشوكة والعشاء محمصة وأجره ريال كيف كل يوم. بنت الملك أخذت الفردة متاعها وفرحت بيها وتوري فيها للجواري وللحراير متاعها. واحدة منهم قالت لها بربي يا دل علاش يد فيها فردة ويد فيها ما فيهاش، تي علاش مش فردتين؟ قالتيه والله حق. ومن حينها مشات تجي لبوها قالت له بابا نحب فردة أخرى كيف هذه. كيفها؟ منين يا بنتي هذه مخدومة في برا آخر؟ قالت له عاد اللي صلحها ما يعرفش كيفاش يعمل كيفها. قاليه صواب. وبعث عيط للامي يعرف يقال له نحب فردة أخرى كيف هذه. تضرب هك الراجل ينعس. قال المرة هذه عثرت توا الصانع ماشي يعرف كيفاش يخدم كيفها، لكن هيا نشوف. على كل حال طلب مجال ومشالو. يا ولدي قالو تحتم السماجد في حجرك تنجم تخدم فردة كيف هذه؟ هي قالو لا عرفي عرفي هذه تحب لها جمعة خدمة. قالوا يا سيدي شهر إذا كانت تحب غير أعمل كيفها برك. آيات خدمة الفردة وحضرت هزها للملك. قام من على كرسيه وباسه وعلق له نشان وزاد هداله كروسة وآذن ليوان العسة فين يجي لامين للسرايا العسكر يضربوا له سلام. والولد باقي ما في علم شيء وباقي الشكشوكة والمحمسة نقبل وحناك حناكو والأجرة دي مرويل. هاو الملكة غارت من بنتها قالت يا أخي أنا هالكل باق بوقي ودخل دلل سوقي ولا عاد في زندي من عري لا في وجهي من وري أنا نحب زوز فرادي كيف هذو مزادة. المراه حكت ساق على ساق. الراجل لازم يطبس راسه. سمع الكلام الملك وبعث للامين قال له نحب تصنع لي زوز فرادي اخرين كيف هذوما. مشى لسانه يا ولدي لا انا كثرت عليك على كل حال انت احسب ولدي زويز اخرين كيف هذوما. وطى راسه ولد وقال له حاضر يا عارفي وخدم الزوز فرادي وسلهم العرفو. امشى يجري هزم للملك باش يجازيه لبسوا فريك وبعثهم هاك الزوز فرادي للملكة. فرحت وزهقت بهم ونسى ماهم يردوا بالهم ياسر ويثبتوا أكثر من الرجال. قعدت تقلب فيهم وتثبت تلقى ثم كتيبة منقوشة من داخل جويدة ياسر بالسيف انتشاف. جيبوا لي مكبرة. جابوا لها المراية أشتلقير مصايب الظهر كفي إن لم تكفي فعفي. خرجت أطلب رزقي وجدت رزقي متوفي فلا برزقي أحظى ولا بصنعة كفي. كم جاهل في الثريا وعالم متخفي. مشا تجي الملك قالت وش معناه هالكتيبة هذه شنو هاللي كتب لي هالسيد هذا متاعك. خذا المراية قراها قال لمين يكتب في الكتيبة هذه شنو مقصوده؟ مش قاعد يستفيد بالذكاء متاعه ومش قاعد ياخذ الفلوس من عندي ومش رديته اعطيته نشان وكروسة وضرب عليه زوز الفرد ومع شنو ولا فريق. ابعد جيبوه. بعثوا جابوه. شنو مقصودك؟ قال له يا سي لمين من الكتيبة هذه؟ تو لمين لا شافها الكتيبة لا فطن بها لا يعرفها بكل. ضرب عند راسه طرق الصيت ما عرف ما يجاوب. خزر قالوا سيدي ما نعرف. قال تكلم. قالوا يا سيدي ما لذا كان الكذب ينجر الحق من الوجه. الحقيقة راهي هالصنعة هذه خاطيتني وما عرفاش من عاش من دورها بكل. وعندي صانع راهو براني من عاش من جاء هو اللي يخدم في الخدمة هذه وهو اللي صلح الفردة الأولى وخدم الثانية وزوز فرادي الأخرين بكل. قال اما له هو اللي يستاهل يكون امين مش انت. وجاب الولد ردوا امين واعطاه النشان نتاع عرفه والكروسه وردوا هو الفريق وردوا من جلاسه. حتى ليله هما ساهرين وتفكر نزلت الفرادي في هاك الكتيبه هذيك. قالوا بربي اش قصد منها وقتها؟ قالوا يا سيدي انا راهو ولد السلطان الفلاني. ايه قالوا نعرف هذا كموكا هاك العام قاموا عليه وقتلوه. قالوا انا ولده وزمانتها كنت غايب كيف جيت لقيت النازل فصلت. ولا فرح به الملك واعطاه بنته واشطر في محكمته وقال لك يوفى مال جدين وتقعد سرعة يدين.
3: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
4: أمي.
5: شبي بنتي؟
3: عندي ما نقولك.
5: هي يحكي هالناس ما فيك.
3: أمي غلطت غلطة كبيرة برش. جربت وحلتهم. لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. قريباً الإعلان عن منصات الإنصات عن بعد موجهة لتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر المهددة للمؤسسة التربوية. أكثر من 1.5 مليون مضمون اجتماعي وأكثر من 1 مليون منتفع بجراية، وفق ما كشفته مديرة الاستخلاص بصندوق نادية بن عبد الله للإذاعة الوطنية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج لدعم التنقل الكهربائي في تونس. الودائع والأمانات يطلق بداية من يوم غد النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 2026 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين الأول من جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى ضرورة تسوية وضعياتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية، وذلك إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. في أخبار العالم، وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية المحتلة وتفكيك السلطة الفلسطينية وإلى ضم مناطق من جنوب لبنان وقطاع غزة تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. إيران تعلن سيطرتها اليوم على غواصة أمريكية متطورة كانت تجري عملية تجسس في مضيق هرمز. والقوات الحكومية اليمنية تشن سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات آليات ومخازن جماعة الحوثي في عدد من المناطق في محافظتي تعز وصعدة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
9: كرة وهدف التعادل الثاني،
1: تحاليل
10: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبوا 4-2-3-1،
1: تصريحات
11: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا في رياضه واهداف. الموعد متواصل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، توما دي ساعتين وتسعة دقائق. سعداء جدا بالتواصل معاكم والاستمرار ان شاء الله حتى للساعه السادسه في موعد رياضي جديد على موجتنا. مرحب بكل الفريق العامل معانا في عشوية لحد اليوم. بطبيعة التحية الكبيرة توصل زادة للمستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا سواء على صفحتنا الرسمية على الديجيتال في موقع فيسبوك الإذاعة الوطنية التونسية أو على موجاتنا في كامل تراب الجمهورية. تحياتي وهبي الواعر في الإخراج، تحياتنا لزملائنا في قسم الويب، تشوفونا على الديجيتال طبعا صوتا وصورة، كل الزملاء أيضا في القاعة الفنية المركزية، كل الزملاء في القسم الرياضة وزميلتنا رجال مختار تحياتنا لها حاضرة معنا اليوم في الاستوديو باش نحكيه بطبيعة مع عديد من الضيوف. أنا مهدي عبيد، تسلم عليكم، تتواصلوا معنا زادة، تخليوا كومنتاراتكم، تشاركوا معنا على البث المباشر متاعنا. أكيد باش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي في حي الزمن كبير في الحصة هذية، عديد من المواضيع تستنى فيكم. خرحها بالساعة بضيوفنا، خلنا نعتبروهم طبعا ولاد الدار، ثم نعطيكم مش عنا شنو يستنى فينا اليوم. نبدأ باليمين، سعاد الختالي دكتور، تحياتي، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا أخويا مهدي، أهلا وسهلا بضيوفك الكرام.
0: غيبة
1: غيبة كبيرة سفيه باي، تحية ليك
0: من أيامات شمس،
1: أيامات شمس شمس الشمس البازية،
0: بارك الله فيك.
1: وانت متألق كما قبل،
0: شكرا،
1: وتوا أكثر تعلق،
0: ربي يفضل.
1: دونك تحية لمستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية،
0: بارك الله،
1: وإن شاء الله بتواجد اليوم مع الأخوة الكرام قدموا الإضافة.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سي عادل، بارك الله فيك. اسمع ديما أنا نهار لحد نحشم شوية باش نعيط للناس، خاطر نهار لحد يأجلوا مواضيعهم العائلية الكل ويجوا بحذانا، دونك بارك الله فيك. نعرف اللي عمل تضحيات على خاطري،
1: يعني كنت مناصر للرياضيين والمدربين.
0: نسلموا على ولدك غيلان الختالي البطل طبعا، ورياضي معناها الاختصاص مازال فيه، مازال
1: كان وين، مازال هو وعدلان مازال يونجتو في البطولة الإسبانية، مكتفين بذلك في غياب التواصل خليني نقول مع مسؤولية وزارة الشباب والرياضة في تونس والجامعة التونسية لرياضة الكانوي كاياك.
0: تحياتنا لفاروق الزارعي التحق بنا توا، هذا موضوع طبعا مهم جدا ولازمنا ديما نتعاطاو الملفات هذه، لا مهمة جدا، ومن غيلان معناها عديد من الرياضيين طبعا عندهم نفس الإشكال، إن شاء الله يتحل في أقرب وقت. تعبنا شوية من الكلام في الموضوع هذا. الكوتش طبعا المدرب صاحب الخبرة الطويلة في المسيرة في الملاعب التونسية سيد وحتى العربية سيد غازي الغراري، سعداء جدا باستقباله، شكرا ليك رغم أنك بعد شوية نحسك على الإعلام. كوتش تحياتي، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك مهدي، مرحبا بالحضور والزملاء، مرحبا بالسادة المستمعين وحتى المشاهدين، ويعطيكم الصحة على الاستضافة. صحيح معناها تغيب متعمد، لأنه
0: مقصود.
2: الواحد يحب يشوف المشهد من بعيد ويتدخل ولا يعطي رأيه كان وقت اللازم، لكن اليوم ما نجمش نرفض استضافة الإذاعة الوطنية اللي نعزها برشا،
0: بارك الله فيك،
2: ونعز العاملين فيها اللي تسمو بالأخلاق أساسا وبالاحترافية.
0: ياخذ بخاطرك، بارك الله فيك، سعداء جدا باستقبالك. ما زلت معناها طولت شوية للمرة هذه حتى في التدريب، بعد شوية طولت شوية
2: بطبيعة، معناها الواحد ياخذ الوقت الكافي ويختار الفرصة المواتية.
0: تو نرجعوا له الموضوع هذا من خلال المعين الشعباني، تو نرجعوا له عن زاوية طبعا باش نحكيوا فيها على المدرب طبعا والإطار الفني للمنتخب وعقلية الشارع الرياضي التونسي تجاه المدرب التونسي بالأساس. تو بعد شوية طبعا نفتحوا الموضوع هذا، وتبارك الله مدربين واصحاب خبرة معانا موجودين. ايضا عنا حارس معناها من

0: الزمن الجميل انت حارس من الزمن الجميل خويا، ومدرب حراس ومتضلع في احصائيات الحراس سي لسع درويش. يقول لك درويش معناها الحارس السابق للملعب التونسي، تحياتي، اهلا وسهلا. سعداء جدا باستقبالك، نورتنا اليوم.
1: اهلا بك واهلا سادة المستمعين، وان شاء الله تعدى حصه فيها الاضافه، وان شاء الله معناها نعطيه معلومات تفيد المستمعين وتفيد تعطيهم إضافة، خاطر التكرار اللي نعاودوه نسمعوا فيه في عديد
0: المنابر
1: ماذا بينا نعطي،
0: احنا نحكيو بأسس علمية هكا ولا لا، وانت تبارك الله
1: نعطي أشياء اللي هي تفيد
0: المستمعين
1: بالأرقام والرياضيين.
0: اي سيدي، في برنامجنا المنتخب الوطني التونسي، ربما ما احناش نحكيو برشا على ماتش اوغندا باش نرجعوا نحلوه، خاطر ولا مستهلك باش نفتحوا افاق اكثر ماتش غدوه، وعلى ضوء اللي ريناه في مباراه اوغندا شنو لازم يتبدل، ما سبب صدمه شارع رياضي تونسي، معناه شنو صار في الماتش هذاك واللي لازم نصلحوه. بعد شويه على فقره نتاع الجمهور تسمعوا الجماهير اللي رغم كل شيء، رغم اللي صار، تآزر وتشجع وتعطي في رسائل ايجابيه للمنتخب الوطني التونسي وللاعبين. انتظروا ايضا بعد شويه سي حامد المغربي العضو الجامعي السابق استاذ القانون الرياضي باش يكون معنا في المباشر باش نفهموا لماذا، ولا هل فعلا غير الاتحاد الافريقي لكره القدم اللوائح، لانه المدرب معين شعبان تحدث بمعناها بشكل علني في الحصة أو في الندوة الصحفية بعد مباراة أوغندا، قال نقاط لا تحتسب لأن أوغندا بلد منظم. فمن غدوة الاتحاد الأفريقي راسل الجامعة وطبعا أعطاها المعلومة أنه النقاط هذه تحتسب. نحب نفهمه من زاوية قانونية ومن زاوية متاع مسؤول سابق في الجامعة كيف تدار الأمور، وخطأ شكون، هل هو خطأ اتصالي أم خطأ إداري، نفهمه أكثر ونفسر الصورة طبعا للناس. هذا في المنتخب الوطني بطبيعة باش نحكيو على عديد من النقاط تخص المنتخب التونسي. زاد نفتحوا شوية أفاق متاع مباراة تونس بنين يوم الثلاثاء، منتخب أولمبي، هل فيه عناصر، لأنه هذه تصفيات ألعاب أولمبية، هل فيه عناصر ربما في المستقبل تعامل المنتخب التونسي أو لا. عنا زاوية خاصة أيضا وفقرة خاصة بحراس المرمى، كيف بحراس المرمى. مثالش قولوا لي فما ديديكاس، فما مولود جديد، خويا فرانكو ان شاء الله كل شيء بالبركه، تقطع كل مواضيع الرياضه خويا قدام ولد خونا فاروق، اعطيونا هكا شويه حاجه حويجه حلوه هكا. شفت انت بدينا بالمزود في الكره الطايره وفات بلقب خويا الوليد هذا، اعطيه وليد ولا طفله الساعه معناها وليد ربي فضله، اعطيه شويه جو تونسي ربوخ باش تكون مسيرته ان شاء الله في الحياه منوره ان شاء الله. خويا ربي فضله لك فاروق خويا ومن الذريه الصالحه بحول الله، والف مبروك. قلنا باش نحكيو على حراسه المرمى وباش نحكيو على البوليميك للاسف اللي صارت على الحارس دحمان. اعتزال ياسين مريح ايضا باش خصوله فقره، نجم نقولوا تصريحات حصريه للاذاعه الوطنيه بما فيها مستناونا ماهر الكنزاري مدربه في نادي الافريقي، انيس بوسعادي وفتحي المولدي، وشهادات حيه على لاعب عمل مسيره محترمه جدا. ايضا الرابطه الثانيه الجوله الاولى بعدها نحكيو عليها، وفي الساعه الاخيره من 5 ل 6 شاكر بالحاج كالعاده ان شاء الله يكون معنا في فقره الرياضات الفرديه. اي سيدي نتوكلوا على ربي توا باش نسمعوا بعد شويه الجماهير. قبل هذا خلنا نسالكم هكا بشكل عام سي عادل سي غازي وسي لاسعد، استنتاجات هكا معناها ما نرجعوش برشا للمباراه بالتفصيل لانه مقابله مستهلكه، ولات انت خويا غدوه عندك توا اقل من 35 ساعه على مباراه غدوه 8 متاع الليل تونس بوتسوان، شنو الحاجات لازم تتصلح فيو اللي شفته سي غازي مثلا في مباراه اوغندا؟
2: المباراة أكيد كما شاف الجمهور الرياضي الكل كانت مخيبة للأمال بتاع الجمهور الرياضي، سواء على المردود على الاختيارات على من جميع النواحي، وأعتقد النقطة اللي نتفق فيها كونه ما زالت آثار المشاركة السلبية في كأس العالم موجودة في المباراة هذه وشفناها الكل. المجموعة رغم اللي تجدت بنسبة كبيرة، لكن في الأذهان اللاعبين كانوا معناها ما خرجوش من هذاك الصورة اللي خرجنا بها من كأس العالم. أكيد اللي باش تتغير التركيبة، يتغيروا الاختيارات البشرية، لأنه الفارق الزمني بين زوز مباريات أول حاجة معناها صغير، يحتم على الإطار الفني أنه يضخ دماء جديدة أو يستعمل خيارات جديدة باش الفريق يظهر بشكل أفضل وبتوازن، خاصة يعني النقطة اللي أنا نحب نركز عليها المنتخب في مباراة أوغندا ما كانش متوازن وضيع المباراة، خاصة على المستوى الهجومي. يمكن الاختيارات نتاع المدرب ولا الناخب الوطني نحترموها، لكن ما أعطتش الأكل نتاعها باش المنتخب يفوز في النهاية بالمباراة. أيا كان الإطار، خاطر اللي تقال قبل وبعد المباراة يعني مباراة ودية أو مباراة ما تحسبش النقاط نتاعها، هذا كيف كيف ألقى بالظلال على على المجموعة.
0: وعلى حتى في تحضيرنا للماتش ينجم يكون أثر، يعطيك صحة، نقطة مهمة جدا.
2: العامل الذهني راه مهم جدا، مش كيما نلعب ماتش أميكال كيما نلعب ماتش أوفيسيال. اليوم أنا وقت ندخل نلعب ضد أوغندا وهي عارفة روحها أنها مترشحة آليا للنهائيات ولعبت بأريحية، معناها لعبت نقولوا احنا معناها بدون ضغوط وقدمت ممكن من أفضل
0: أول مرة تعمل نقطة ضد تونس، أول مرة تعمل تعادل ضد تونس،
2: هذا يفرق، هذا يفرق على عكس المنتخب التونسي اللي ممكن تخل ما نقولش استسهال،
0: فما رولاشمو، فما ربما سوء تحضير نفسي للمقابل.
2: لعبوا المباراة بصبغة ودية أكثر منها صبغة رسمية.
0: شفت كيفاش؟ هبش نجيكم سي الأسعد وسي عادل، مادام بدينا مثالش في النسق هذايا نتاع التساؤلات في البلاتو على التحضير النفسي المدرب معين شعباني، وكأنه المساج وصل غلط من الأول، راهو ماتش دون رهان. مثالش خلينا بعد شوية ناخذ معانا حامد المغربي، مادام قاعدين نحكيو في نفس الإطار، وبعد تو معناها نمشيو لموضوع الجماهير اللي تكلموا عنها، تسجيلات الحقيقة جميلة جدا تسمعوها في المباشر.
3: هو بكل صراحة أنه سؤال، نطرح سؤال مباشرة، هل ترى عدم احتساب النقاط أثر على ذهن وفكر مدرب معين شعباني أم لا؟ في اختياراته للاعبين، في اختياراته زاد كذلك حتى على مستوى التنشيط الدفاعي أو الهجوم، لا ندري. يمكن هذا الشيء، هذا يمكن يقول لك مقابلة هو ودية، معنا بطابع ودي خليني يقول جرب بعض اللاعبين، وهذا اللي ريناه حتى فما شريناش رغبة جامحة عند اللاعبين على مستوى دفاعي في افتكاك الكرة في الثنائيات.
0: طبعا ينجم يكون أثر،
3: ينجم هذا أتساءل وأطرح سؤال،
0: طبعاً
3: ينجم يكون خطر. علاش بعد سمعت نربط لك علاش بيت ليبوتيز فرضية متاعي، لأنه بعد سمعت
0: المدرب،
3: أنه المدرب اللي هو معين شعباني
0: في النادي الصحفية يعني تصريح رسمي
3: يقول أنه على لاعب خليل العياري ياخذ الكرة يحب يراوغ وكأنه معناها حب يكتشفه هو أو راه بالضبط، معناها هو وكأنه حب يشوف الملعب. معناها تعطي أنت معلومة على لاعب على حاجة ناقصة في الملعب وأنت تشاركه كأساسي، معناها أنا خلاني مفرعس في الإيجابي بين انتوندو. دونك الأشياء ذي نتصور أثرت على خطر بعد معيني إلى دوني أعطى ملاحظات اللي من شأنه أنه في ذهنه يقول يا ليتني ما عملتها، يا ليتني ما مشيت في الاختيارات هذه.
0: ويسك الماتش
3: اوفيسيال وريناه حتى على مستوى الخطة للتنشيط الهجومي بتاع اللاعبين. بكل صراحة انا ما ريتش فما خطة واضحة، مشروع لعب هجومي واضح. اللاعبين يلعبوا ما همش في وظائفهم، معناه كانوا كل واحد حب يلعب كيما يحب هو، ما ريناش معناه خطة هجومية واضحة في
0: زي راسه كل واحد كل
3: ملاعب على زي راسه على شيخته على شيخته. نقول
0: هنا ما يتلامش المدرب في وقف اللاعبين في تصليح الأشياء هذه،
2: المفروض يتلام عادل على الكلمة اللي قالها هذيك بالضبط، ما أنا مش إضافة صغيرة. هو قال التصريح متاع معين بعد المباراة على اللاعب العياري وكأنه اعتراف ضمني أنه هو حب يجرب لاعبين في المباراة،
0: معناها في مخ المدرب انها مباراة ماهيش رسمية
2: لانه المعلومة اللي وصلت
3: وحب يكتشف
0: اي فوالا. ينجم يكون مش خطأ المدرب، معناتها مش خطأ المدرب، وصلت المعلومة بالغلط به. لحظات وموجود معانا سي حامد المغربي، ناخو من عندك طبعا تحليل للوضعية هذه. سي الأسعد درويش، ثم نمشي للتليفون.
1: نفس الأخطاء الميدانية ونفس الأخطاء الإدارية، نحن يلزمنا نصلحوا رواح.
0: تعتبروا خطأ إداري هذا؟
1: خطأ إداري
0: ينجمش يكون تقصير من الكاف مفروض.
1: لا خطأ تعلم. إداري يلزمك أنت كإداري تعلم بالشقيقة والرقيقة والقوانين
0: مسبقا.
1: هذا
3: لا سمعت، وكان الكاف معلت شال تونس قبل
1: أنا نبادر إذا أنا نبادر، أنا يلزمني نعلم، يلزمني نعرف، نعرف انا راسي من سقيم. ما تقولش انا بعد المدرب ما يقع يصرح ويقول راهي النقاط هذه ما هيش محسوبة، وبعد يظهر اللي هي محسوبة. اول حاجة امام اللاعبين كيفاش يكون رد الفعل متاعهم، امام الاداره امام الجامعه وامام المدرب.
0: اعطيتني كره ممتازه جدا يعطيك الصحه. موجود معنا في المباشر ناخذ شهادته قراءته القانونيه الاستاذ خبير القانون الرياضي العضو السابق لمكتب الرابطه الوطنيه لكره قدم المحترفه للمكتب الجامعي لكره قدم الاستاذ حامد المغربي. سعداء جدا باستقباله من القيروان مباشره. تحياتي اهلا وسهلا.
4: اهلا مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين ومرحبا بضيوفك الكرام.
0: ربي يخليك، شكرا اللي اعطيتنا وقت من التزاماتك، بارك الله فيك. استاذ في المباشره على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه الساعه موجود معنا سي غازي الغراري، سي لاسعد الدرويش، وسي عادل الختالي
3: اللي هو صديقك.
0: ايوه ايوه
4: سي عادل صديقي، هذاك صديقي الغالي، ان شاء الله فرحه الاولاد.
0: بدينا على اساس باش نحكيو امور فنيه في الماتش ونحلوا افاق الماتش بوتسوانا. طلعنا الاربعه في البلاتو عندنا نفس التساؤل، هل انه ضرنا التحضير النفسي والمعلومه الخاطئه انه ماتش اوغندا ماتش يعتبر ماتش ودي او لا؟ يعني مشينا سي حامد في مسار انه باش نحلوا شنو اللي صار فعلا باش خلى الملعبيه سور تيرا فما كلي هكا رولاشمون وفما ربما استسهال للمنافس. قانونيا كيف تدار الامور واداريا تفسيرك للوضعيه هذه الكل؟ معناها
4: هو من ناحية الفنية أنا الحقيقة ما عنديش رأي، بحذاك خبراء
0: قانوني بورتو نعرفك تفهم في الأمور الفنية. عطيك الصحة اللي احترمت الفنيين ما دخلتش في الأمور الفنية، عطيك الصحة. أيوة
4: بقى من ناحية القانونية احنا كيفاش نتعاملوا مع الكاف، نتعاملوا مع الكاف بجملة من المعطيات أهمها المراسلات الواردة والصادرة منا ومن طرف الكاف منا ولاها وهي تبعث لنا، وكذلك على الصفحة الرسمية للكاف واللي هي تقول صراحة أن مشاركة المنتخبات المضيفة في التصفيات تظل مؤثرة في ترتيب المجموعات رغم أنه عندها ضمان التأهل إلى النهائيات. احنا كي نرجعوا باش نشوفوا نقولوا هل كان هناك خطأ من الكاف ولا يزلنا نرجعوا للمراسلات صراحة، لأنه باش نتحدثوا على خطأ أو توجيه نقد قانوني بصورة أقوى نقولوا ماذا أعلنت الكاف. الكاف أعلنت في وثيقة رسمية متاحة الخاصة بالتصفيات أنه 48 منتخب 12 مجموعة، وأعلنت كذلك وأنه أوغندا وكينيا وتنزانيا يتأهلوا تلقائيا، لكنها أعلنت أنه تشارك في التصفيات. وكما تعرفوا هذا من الناحية الفنية هذا قبل ما كانش يصير، أما تغير شوية لأنه قبل البلدان المضيفة ما تشاركش في التصفيات. جاء في التصفيات نتاع المغرب وقتها قالوا علاش ما توليش الدول المضيفة تشارك في التصفيات باش تحضر الفرق نتاعها وتحتسب النقاط. هل كان هناك غموض أو نقص في التفسير أو التنفيذ من طرف الكاف؟ يجب أن نرجع للمراسلات. عندنا مراسلة صدرت نهار 19 مايو 26، وهذا عند إعلان قرعة التصفيات. نشرت الكاف قالت أن المنتخبات صاحبة المركزين الأول والثاني في كل مجموعة تتأهل باستثناء المجموعات اللي هي ال و هاش و دي اللي هما كينيا وغندا وتنزانيا يقولوا يكونوا متألقين معناها متأهلين تلقائيا. بعد عنا مراسلة أخرى اللي هي 4 سبتمبر 26، معناها قبل التصفيات كيف أزرت الكاف في البرنامج الرسمي للجولتين الأولى والثانية وكررت مرة أخرى أنه أوغندا متأهلة تلقائيا وأنه معناها اللي مش يكون الأعلى في الترتيب في المجموعة هو اللي مش يترشح. ثم في 21 سبتمبر 26
0: هاو قدامنا النص الموجود من الصفحة الرسمية أو من الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أستاذ، وموجود على صفحتنا في الديجيتال. يعطيهم الصحة للزملاء، واضح جدا اللي تحكي فيه أنت مؤكد.
4: السؤال اللي هنا من أخطأ؟ هل أخطأت الجامعة التونسية لكرة القدم وإلا ما أخطأتش؟ أنا في اعتقادي أنه يلزم، لأنه هذا ما عمره مسار في تاريخ تونس إداريا مسارش قبل أنه معناها صار الخطأ اللي أنا نعتبره صراحة خطأ جسيم. ما نحبش نقول أنه فما خطأ ينسب لشخص مباشرة، ولكن الكتابة العامة للجامعة التونسية لكرة القدم يجب أن تتحرى وقت يكون عندها هي غموض في تفسير نقطة من النقاط هي من تراث الاتحاد الأفريقي. احنا قبل كنا مثلا اوننسيت احنا الاتحاد الافريقي نبعثوا له نقولوا له مثلا هاو فما لاعب عنده ورقه حمراء من كاس افريقيا السابقه يشارك ولا ما يشاركش، ترجع لك تقول لك لا هذاك راهو مشى مع الدوله.
0: وحق الاتحادات المحليه انه تتواصل وتطلب المعلومه،
4: ومعمرها ما الكاف تقعد ما تجاوبكش، يستحيل تبعث لها مراسله ترجع لك وتجاوبك وتقول لك انت مسؤول على الديكونت فينال، انت المسؤول. اما تسالها تجاوبك. هنا اعتقد انه الخطا بشري ينجم يصير ولكن خطا جسيم. واضح. لانه الكتابه العامه وقت جهه المراسلات او نعطيك حتى اداريين كيفاش كيجي المراسلات من عند الاتحاد الافريقي يقع توجيهها تمشي للديبارتمون نتاع ليكيب ناسيونال تمشي لرئيس الجامعه وتمشي لقسم الاعلام.
0: هذا السيركوي اللي تمشي فيه.
4: دونك هذا لو سيركوي. دونك الكاتب العام مطالب انه يطلب التوضيحات اللازمه كل ما كان هناك غموض ويطلب لي كلاريفيكاسيون ولا انتربريتاسيون ولا ديسيزيون ولا كونفيرماسيون. معناها باي تقييم قانوني اي مراسله تجيك من عند الكاف يلزم انك تطلب فيها التوضيح اللازم او القرار.
0: باهي باش نلخصوا وننهيوا الجدل. حسب رايك استاذ حامد المغربي، يعني تتصور انه بعد المباراه تطلبنا السؤال من الكاف؟ هذه بيت القصيدة، هذه النقطة توا الناقصة، هذه الحلقة المفقودة، خاطر واضح أن المدرب ما عندوش معلومة قبل الماتش. معنا بعد ما كملنا الماتش ربما سي الكاتب العام شك ولا بعثوله ولا قالوا له راهو ثبت روحك، سأل الكاف، الكاف جاوبته له لوندومات وكلام. هذا توا
4: هو الخطأ، هو الخطير وين؟ لأنه المراسلة اللي جات نهار 25 سبتمبر هي لا تنشأ قاعدة جديدة وإنما فسرت قاعدة قديمة وموجودة،
0: ذكرت بقاعدة قديمة.
4: دونك هي قاعده قديمه. بتقول لي انت انا ما نعتقدش انه انا الجامعه راسل تسال بعد المباراه، لانه يعني باش يولي الخطا معناها دوب، لانه يعني هذا يلزم يصير قبل. ممكن فما شكون وصل للكاف، يعني انا ما عنديش نوبه هيك، ممكن شكون وصل للكاف التصريح نتاع معين الشعباني
0: اكيد،
4: اللي انا بصراحه متضامن معاه. اذا كان بالحق في ذهنه ان المباراه وديه اكيد من الناحيه النفسيه والفنيه مش يكون عنده رولاشمون ويعتبرها مباراه.
0: صحيح، هذا هو فوالا، هذا هو التحليل اللي عملناه احنا، نلوجوا على الاسباب، ربما سبب من الاسباب هذا قد يكون زاد الملاحظين نتاع الكاف، لانه الكاف زاد كان موجود في المباراه من خلال المبعوثين نتاعو والمندوبين نتاعو، ربما بعد ندوه الصحفيه مبعوث الكاف ربما دونا يقول لهم راهو السيد يحكي في حكايه غلط.
4: اي من مهام مبعوث الكاف انه ينقل جميع الملحوظات اللي يصير في المباراة وما بعد المباراة نجم،
0: وعلى ضوءها يصير توضيح. فقط لننهي معاك سي حامد المغربي، عندي تساؤل فني تقني بالأساس تولى هنا. هل يعقل أنه زاد بلد منظم تحتسب نقاط وقت اللي هو متأهل؟ يعني غدوة أوغندا تقرر أنه بوتسوانا ذهبا نيابا تعديها معاها، تلعب دوزيام إيكيب، تلعب جونيور، تعدى معاه.
4: هو صحيح، هو كلام صحيح، وهذا يأثر على تونس بشكل
0: صحيح.
4: مباشر.
0: خلينا زاد نضرب على بلادنا، زاد من حيث معناه القانون في حد ذاته ظالم وغريب. زاد شنو انت باش تشارك مباريات وديه؟ شنو تقرر اوغندا تو تعرف اللي باش يقرر شكون يمشي معاه؟
4: نجم نضرب معك اكثر على البلاد،
0: صحيح،
4: انه فما حتى غموض من طرف الكاف في اللوائح نتاعها، لانها صحيح تقول انهم يتاهلوا مباشره، لكن في جميع المراسلات ثلاثه مراسلات معمرها ما قالت صراحه راهو النقاط تتحسب.
0: واضح
4: مثلا هذا هذا كان نحبوا ناخذوا خط نتاع دفاع معناها على الموضوع.
0: حبيت
4: النتيجه القانونيه الحاصله انه تونس نقطه واحده، اوغندا نقطه، وليبيا وبوتسوانا نقطه.
0: مثالش اسمع، ربما قبيله سعاد قال تصوروا كان ما بعثولناش نقعدوا الماتش الروتور واحنا ماشيين لاوغندا معنا ما في بالناش، دونك جات توا لازم نردوا بالنا، ربما زاد يعطي موتيفاسيون ان شاء الله للمباراه غدوه انه تكون مصيريه وهامه جدا. سي غازي الغراري باش يتفاعل معك استاذ.
5: حبيت نسلم عليك سي حامد، السؤال يعيشك. حبيت السؤال نتاعي، هل الكاف معقول تحط نقاط مباراه اوغندا وكاني تحس نوعا ما على التلاعب في المباريات، لانه طرف
0: معناها لقدر لا تمشي فيها اموال تنجم
5: ما يقرر شكون يتعدى معاه المنتخب هذا او المنتخب هذا، ما تشوفش من الناحيه القانونيه انه هذا باش يكون عنده يمكن تداعيات؟
4: شوف، هو الحقيقه التفسير القانوني تاع نمشي معاك، الاهم ان اوغندا هي ساعه متاهله اصلا، هذا متفاهمين فيه بصفتها دوله مضيفه، لكن الكاف اوضحت ان المشاركه نتاعها تستمر علاش؟ لتحديد المنتخب الاضافي المتاهل في المجموعه هاش، فهمت؟ لانه هذا يجعل مساله احتساب نتائجها في المجموعه يكون عندها اثر مباشر على بقيه المنتخبات، لانه اوبليجي هي باش تعتبرها مشاركه، لانه هذا ياثر على المنتخب الاضافي اللي مش يقع، اللي هو احسن منتخب اللي مش يقع ترشحه.
0: واضح.
4: صراحه انا ما نجمش نمشي نقول انه فما سوء نية أو فما معنى دعوة للتلاعب، ولكن هي نقطة فراغ اللي كان على ممكن على الاتحاد الأفريقي مستقبلاً العمل على تلافي مثل هذه النقاط.
0: وهي مش أول مرة راهو حسب ما نذكر هذه النسخة الثالثة يتم اعتماد هذه على فكرة. صارت مع الكاميرون، صارت مع المغرب. أنا جيت نحسب في المغرب، رجعت لكل مقابلات المغرب باش نفهم هل تحسبوا نقاط الآخرين ولا لا نتاع المنافسين. لقيت المغرب عاملة 18 نقطة ديجا ربح استطراح نتاعها، ما عرفتش هل تحسبوا ولا ما تحسبوش. أما تحسبوا كمان راهو
4: تحسبوا وفيها مراسلة.
0: أنا لا أكدت لك أن المغرب تحسبوا لها في التصفيات، مؤكد هذا. يعطيك صح.
4: هو معناها الافضل في هذا الكل انه الاداره تكون معناها تقرا حساب للموضوع هذايا وتطرح اسئله في كل شيء. اخويا فما نيونس، فما غموض، فما حكايه.
0: نقرا حسابي لكل شيء. يلا سي عادل الختالي، يعطيك صحة أستاذ، بارك الله فيك. كمل معك يا دكتور، أقعد معايا دكتور، أقعد معايا أستاذ.
3: هو معك صراحة أنا نتصور بور نو با فوسي لا كومبيتيسيون.
0: عندك سؤال؟ تواصل مع هو
3: في تواصل مع سي حامد، وديما مرحبا به وديما مكرم ومبجل. انا حبيت نقول لسي حامد الفكره نتاعي الزاويه اللي انا نحلل بها على اساس انه معناها باش ما نضعفوش من قيمه الترشحات هذه، يعطي للفريق اللي هو مترشح اليا يعطيه اليات باش يكون محفز ديما، لانه الهدف شنو هو؟ فني تطويري هو باش يحسن به. واحد اثنين انه المنافس زاد كذلك ما ندخلوش في الشارب بيع وشريه. انا فما جانب فني حبيت نقول لك وفما جانب قانوني. شنو هو رايك في الفكره هذه نتاعي؟
4: عندك حق، هو ساعة من الناحية الفنية هي الغاية من أصله اللي يرجعوا المنتخبات هذه تشارك، هي الغاية الأصلية أنه تحذير هذه المنتخبات. ولكن من ناحية الكوتي الخايبة في الموضوع أنه هذا يؤثر بشكل مباشر على بقية المنتخبات.
0: واضح.
4: دونك صراحة احتساب هالنقطة هذه متاع التعادل بشكل مفاجئ في ذهن التوانسة، خليني نقول ما كان كما نقول احنا مفاجأة، ما كانتش مفرحة، ما كانتش مفاجأة باهية.
0: واضح.
4: خلي على الأقل أنا شو نقول المشكلة أنه بقية المنتخبات اللي هي ليبيا وبوتسوانا كان إذا كان عندهم نفس الخطأ على الأقل هم مش حاضرون واحد.
0: واضح.
4: شيء اللي احنا ما عملناهوش. فهمت؟
0: باه.
4: النجم افيرتي يعني ليبيا ليبيا مثلا توا على علم انه النقاط مش تحتسب.
0: استاذ شكرا لك. النجم ندل عليك في ثواني، تعرفني ديما ندل عليك من سنوات. معناها الموضوع ريجي كامف وترجي حسب رايك هكا بصفه عامه ما آلاته القانونيه فقط؟
4: لا، في بالي انا كاينو ماشيين في التراضي انا هكا كاينو
0: هو المدرب صرح قال راني بالتراضي، تفهمت؟ فما فيرسيون وسط الترجي تؤكد انه هكا في الكواليس راه ما فماش تراضي، ما فماش كذا.
4: داها تقع، اذا نخلي وقت لي نفهموا شنو
0: هي. لا اما قانونيا استاذ لو فات يتم توقيع التراضي وفي الموضوع هكا ولا؟
4: اذا كان وقع التوقيع بالتراضي ينتهي الموضوع.
0: باهي. فرضيه ثانيه، اذا الترجي ما وقعش، لانه هذه رايجة في الكواليس،
4: هي مناسبة نحب نقولها بحذاك للمدربين اللي يسمعوا فينا بصفة عامة. راهو المدرب، مش نحكي على الكان تاع ترجي، نحكي على انهاء العقود بشكل انفرادي. توا محكمة التحكيم الرياضي تاس ما عادش تمشي في النظرية متاع انه تعطي تروا تلارك هو بر على روحك. واحدة مرات يكتبوا في العقد يقول لك في صورة ما اذا انطردك كمدرب نعطيك ثلاثة اجورك هو تمشي على روحك، ويصحح المدرب تاس ما عادش تمشي فيه الموضوع هذا. حتى في صورة ما إذا أنت معناها مصحح على عقد وتخرج بثلاثة أجور وبقى هو كي تمشي للتاس تحكم لك بكامل العقد، لأنه يعني تعتبر أن المدرب كان طرف ضعيف ومش معقول باش يقبل على روحه أنه يتنحر العقد بعد بثلاثة أجور فقط.
0: تعتبر ترجي في موقف قوة في الحالة ذي؟
4: لا، بالنسبة للترجي في موقف قوة، لأنه المبادرة معناها متاع قطع العلاقة تاع عقودية، عندها ترجي جميع الأدلة انه المدرب هو اللي
0: بادر بقطع العلاقة. بارك الله فيك، شكرا لك، تحيه كبيره لك الاستاذ حامد المغربي. من حسن اخلاقك يعطيك الصحه انه كنت معنا في المباشر، عديد من النقاط وضحهم، برافو عليه. بعد نحكيوا فنيا على الترجي، لانه علاش المدرب غادر، شكون البديل، شنو البروفيل الانسب للترجي، تنعملوا زاده فقره للترجي الرياضي التونسي. مره اخرى شكرا لسي حامد المغربي. باه سي لاسع، طبعا باش نحكيو على الحراس احنا بكدا. أيوة. اما اللي تو باش نلخصوه انه تو مباراه غدوه، مباراه بوتسوانا زاده، خلينا نكونوا شويه ايجابيين، نكونوا شويه
3: متفائلين. واجبنا
0: تو
3: لحظات مباراه غدوه،
0: الجمهور في برشا تفاؤل، 80% تفاؤل اللي باش نسمعوهم. خلينا مساجات إيجابية، ربما زادها فما حوافز هكا نفسية بعد اللي سمعناه على ماتش أوغندا. خويا غدوة لازم العبية زادها يحطوا كل ما لديهم على أرضية الميدان.
1: مباراة غدوة هي مباراة نوعا ما تكون ما نقولوش مصيرية لكن
0: هامة جدا،
1: هامة. مباراة غدوة يلزم معناها التفكير في جميع الخطط وجميع المشاكل اللي باش تصير في المباراة، يلزم تحضير المباراة من جميع، منخلي حتى فناتر معناها شباك محلول باش انا نحضر المباراة بتاعي. هذا من ناحية التحضيرية، النفسية للاعبين والتكتيكية، التكتيك يلزم يقرأ هو المنافس كيفاش باش انا نوقف القوة بتاعه ونفرض نفسي. انا بحذايا مدربين واساتذة باش نقول حاجات على حسب الخبرة اللي انا تكونتها مع عديد المدربين ونسمع في مجال التدريب. المباراة هذه هي مباراة يلزم المدرب الضغط من الاول، مباراة ما فيهاش لا نشوفك وتشوفني
0: وفيهاش جس نبض،
1: لا يلزمني انا نفرض عليك نفسي من الاول.
0: وغندا جات فترة هي واخذة
1: الكرة
0: علينا،
1: يلزمني انا نفرض نفسي عليك من الاول. اول حاجة ونحاول نسجل هدف في اسرع وقت باش نكسب الثقة ونكسب ثقة الجماهير اللي هي بكل أمانة اللي هي تنجم تكون الضد في بعض الأحيان واللي تكون نقطة سلبية. لكن هنا نشوفه يلزمنا المباراة متاع غدوة إن شاء الله تكون مباراة معناها تكتيكية ناجحة وتكون تشكيلة معناها تشكيلة كل من لاعب ياخذ مكان متاعه يعمل بالوظيفة متاعه على حسب التعليمات ولا حسب المباراة غدوة ما فيهاش غلط.
0: انت حكيت على الجمهور، اكيد بعد نرجعوا بعد لحظات مع سي غازي وسي عادل باش نحكيوا على البوليميك اللي صاير وكذا والانتظارات متاع الجماهير غدوة من مباراة تونس بوتسوانا. كنا حكينا مع عديد من الجماهير الرياضية، دخل نسمعوهم وعديد من الرسائل الإيجابية الحقيقة قبل مباراة بوتسوانا.
6: السلام اخويا مهدي، تحيه ليك، تحيه كيف مستمعي الاذاعه الوطنيه. ان شاء الله بالتوفيق المنتخب التونسي في المباراه الثانيه ان شاء الله. اهم حاجه نتوحدوا الناس في كل الجماهير ونبعدوا على الوان الجمعيات. راهو كي ملاعب نتاعك يلعب في ليكيب ناسيونال راهي ما فماش فايده كبيره على الحقيقه، خاصه في كوب دافريك وخاصه في التصفيات، وراهم الملعبيه وراهم الجمعيات اللي يشوفوا الملعبيه راهم مش باش يبنوا على وجود لاعب في المنتخب من عدمه، يعني ما فماش فايده كبيره حتى المنطقه الانانيه. لذا ما فيها باس الناس كل نكونوا تحت دراب واحد، ندخلوا الناس كل بلوان واحدة لوان المنتخب التونسي، هذاك هو اللي ينفع وهذاك هو اللي لازم يصير باش ما نخليوش الملعبية في وقت ما يولي معاش يحب يجي ليكيب ناسيونال من الأجواء المعكرة داخل المنتخب الوطني التونسي، وإن شاء الله بالتوفيق والانتصار.
7: السلام عليكم خويا مادي، نحب نشارك كلمة عن المنتخب الوطني التونسي. المنتخب يمثل تونس الكل وجمهور تيما عنده الحق يعرف الماشيين وشنو هو المشروع نتاع المنتخب الفترة الجاية. في رأيي المهم توا هو بناء المنتخب متوازن، يعطي فرص للاعبين الشبان وفي نفس الوقت يستفيد من اللاعبين الخبرة، والأهم تكون اختيارات واضحة واللاعب يستحق دعوة ياخذ فرصته. المنتخب يكون عنده قوة شخصية وطريقة لعب واضحة. وكلمة الختام حبيت نقولك، جمهور التونسي مهما ينتقد يبقى يحب المنتخب ويتمنى يشوف راية المنتخب عالية مرفوعة. إن شاء الله مرحلة جديدة تكون فيها نتائج أفضل وفرحة كبيرة للمنتخب.
8: السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لموضوع مباراة المنتخب التونسي ومنتخب البوتسواني، بالنسبة للانتظارات نتصور أهم حاجة هي النتيجة، لأنه النتيجة والحاجة إحنا في حاجة للنقاط والمشاركة بتاعنا مهددة في كأس أفريقيا القادم، وثانية حاجة النتيجة هي تخليك تخدم وتصلح في ظروف ديما تكون أحسن وتبعد الضغط على المجموعة. بالنسبة للتشكيلة، التشكيلة مش مهمة بقدر ما مهمة الروح نتاع الملاعبية.
9: خويا مهدي بالله نحب أنا نوصل صوتي فهم للجمهور الرياضي التونسي الكل، يا أخوي زينا ما نعملناهم الكل وعملوهم الكل وعيتنا وسبونا يا أخوي، خلينا نصلحوا رواحنا احنا واللي نحب بعضنا احنا الجمهور قبل كل شيء، والجمهور يولي ديبلاس ويجوا بحذانا ونمشيوا بحذاهم ونحبوا الناس الكل بعضنا، تفهم فيا تو كل شيء اخويا تمشي الامور مريقله ويرجع لنا منتخبنا ونقفوا ورا المنتخب احنا كل الجمهور الرياضي الكل نقفوا ورا المنتخب.
10: كابتن مهدي صباح النور صباح البسمه، اهلا وسهلا بك اينما كنتم. اكيد جدا هو المنتخب الوطني التونسي هي المرآة المعاكسه لتونس وكره القدم التونسيه، خاصه في ظل السنوات الاخيره وما رافقها من اخلالات سواء على الاطار الفني او كذلك البرمجيات وكذلك النتائج اللي كانت كارثيه، ابرزها مشاركه في كاس العالم الاخيره، نفس الشيء في مباراه اللي تعتبر عثره وتعادى ضد المنتخب الاوغندي في دوره المتوسط. المنتخب عليه ان يؤكد مره اخرى ويمحو التعادل به بانتصار مستحق، يعني اداء وفعلا اداء فوق الميدان ونتيجه عريضه لتمحى الذاكره النقطه السوداء التي رافقتها المباراه الاخيره وكذلك يعيد الجمهور للملاعب.
11: هو الحقيقه بالنسبه لي قياسا مقابله اوغندا يلزمنا نصلحوا الاخطاء اللي صارت في مقابله اوغندا، مش من المعقول معناتها نحطوا في الجالي سيسيو وبالرمضان في وسط الميدان لاعبين معناتها معنيين اكثر بافتكاك الكره، بالرمضان ماهوش لاعب معناتها سي با ان غران تكنيسيان في صناعه اللعب، ونخليه لاعبين في قيمه خاصه رفيعه وبن سليمان اللي نجم يعاونوا المغربي بالباهي، معناتها نجم نبداو التشكيله حسب رايي في برفيعه بن سليمان وفرجاني سيسي، معناتها يكفي في التغطيه الدفاعيه ضد منتخب متوسط ما هو الا منتخب متوسط كما بوتسوانا، ويقعد بالرمضان على البنك. الحاجه الثانيه الحقيقه لعبنا بجوج ظهره دفاعيه في المقابله نتاع اوغندا اللي هو عمل مش مقبول حسب رايي، معناتها لازم نلعبوا بظهير هجومي على الاقل، مثلا علي معلول ما عنديش فكره عن نفاتي على اليمين اسكو هجومي ولا، على الاقل يكون عندنا علي معلول على اليسار اوفنسيف يعاون في صناعه اللعب وفي خلق الفرص وفي الليبالاريتي وغيره، ويكون عندك فاليري لاعب بصبغه دفاعيه اكثر اللي نجم يعاون في الكوفرتور. في المقابل اذا كان يكون عندك تنشيط هجومي بالطريقه هذه ما يهمش شكون يكون قلب الهجوم.
12: اهلا خويا مادي، ولا نحب نحكي على سيرتو القائمه والتشكيله الاساسيه، برشا يقولوا لي ما فماش ما عادش فما جواريات والكل، غير في المنتخبات العالم الكل ديما فما لي بوست كلي، يعني لو كان ما تحطش جوار المناسب في البوست هذاك راهي الجماعه الكل باش تدخل بعضها. يعني جيت نعطي اكزامبل ديما نقولوا مانيش اتاكون، يعني نحب نحكي على النقطه هذيا وعصام الجبالي، يعني عندك احسن مهاجم في اسيا وحد ما يحكي عليه، حاجه اخرى حد ما يحكي عليه هو الطالبي، يعني معناتها واضح في الماتش الكل تلعبوا انه تخريج الكره ما يخوش حتى ريسك انه باش يعطي كره للوسط ولا ديما الكره على جنب يعطي كره ميد غندري، قيمه واضحه واكيد هو كان يعطي الاضافه.
13: عسلامه مهدي، ان شاء الله تكونوا بخير. والله حبيت نشارك معك كمواطنه تونسيه عاديه، برغم اللي انا راني في منصب اداري الجمعيه نتاع كره قدم خارج تونس، ان شاء الله النتيجه واداء، وان شاء الله اداء حتى كمان فماش نتيجه ان شاء الله فما اداء بالحق، احنا كشعب ما عادش ننتظروا النتيجة، ولينا ننتظروا تنوير صورتنا قدام الوطن العربي. ريت المنتخب المغربي حتى كربح ورغم هذيك عارضه ما فماش اداء، لكن في الافان ربح معنا 2-0 سمع حاجة كبيرة، وهذيك كله قالوا ما فماش اداء، ولهنا شارع المغربي كل غاضب اقصى فوق ما تتصور بخاطر ما فماش اداء عندهم هما، ان شاء الله فما اداء، النتيجة تجيب بتبيعتها كيف فما اداء.
14: السلام عليكم يا مهدي، فيما يخص المنتخب الوطني في مباراة القادمة ضد بوتسوانا، بلاي كلمة للجمهور يلزمنا نكونوا نشجع مع بعضنا بعزيمة وقرينتا، ويلزمنا نكونوا يد واحدة مع المنتخب ويزوم السبان والتشاؤم، خاطر هذه فترة تحب ولا تكره هذه أسوأ فترة مر بها كرة القدم التونسية، ولذلك يلزمنا نكونوا متفائلين ويلزمنا ديما نكونوا مع المنتخب في الضراء بل السراء، حتى لو كان لا قدر الله صارت لنا الدفات مع بوتسوانا يلزمنا نشجع خاطرنا ما عندنا حد شيء كمنتخبنا التونسي وهذاك قدرنا، يلزمنا ديما نكونوا وراء المنتخب وشكرا للجميع.
15: السلام عليكم خويا مهدي، بالنسبه لمباراه بوتسوانا تفرش فيها ضد المنتخب الليبي يعتبر منتخب متوسط لان المنتخب الليبي كان يستحق الفوز، مركاو تحقق التعادل في اخر لحظه لكن كمستوى فني بعيد برشا على تونس للامانه، بخصوص الامور الفنيه ميساج صغير المدرب معين الشعباني، نتمنى يكون ثم تورن اوفر للمباراه الجايه، ممكن فرصه المعتز النفاتي القلب الدفاع يقعد هو بيدو، الحارس مرمى ضحمان يقعد هو بيدي، الطالب قدامه عروس، على اليسار ممكن حميده يدخل مكان شيرني للاراحه بعض الشيء، وسط الميدان وجب التغيير كليا، الوحيد يستحق يلعب هو اسماعيل الغربي، عيدوني سياسي بالرمضان سياسي يرتاحوا شويه الامانه، نحب نشوفوا العيدوني عنصر بارز بجنبه يا بن سليمان او رفيعه أو سامي شوشان علاش لا. القدام السول اللي يسحق يلعب هو تونيكتي، بالنسبة للبروفيل ريال لومي وخلي العيال يرتاحوا نشوفوا وجوه أخرى، علاش لا سيف الدين الطايف وحازم ماتوري أو صادق قضية شوثين.
0: شكرا لكل الإخوة والجماهير اللي دخلوا معنا. كم هائل الحقيقة جاني من الرسائل، لأنه يعني الإذاعة الوطنية الحقيقة معناتها الناس الكل من إحنا صغار تربينا عليها وماذا بينا أصواتنا توصل فيها. دونك أنا بادرت معها كأصحابي في التواصل الاجتماعي، قلت لهم شكون يحب يتدخل، فما شاء الله كم هائل في دقائق معدودات. نعتذر من الناس الكل اللي ما وصلناش أصواتهم، ما زالت المواضيع إن شاء الله وديما يكونوا حاضرين معنا اللي دخلوا في الليمو هذا. تحياتنا الوديعة روبي زميلنا في قطر، مخلص الضاوي، صابر الخليفي، محمد علي بو علي، ادم بو عيسي، ايمن السميشي، عبد الكريم حسني، رانيا اللومي، لطفي الحاجي. رانيا قالت راني نخدم في دولة اخرى في قطاع الرياضة في الادارة، معناتها كفاءة تونسية موجودين في كل بلاصة. ولؤي الهداجي، نعتذر من الاصوات ما كانتش واضحة، انت مكرم الراجحي، زاد لؤي العايدي، جيهان حرب، ان شاء الله مرة جاية هذاك علاش ما تعداوش. سينون تحياتنا لكل الجماهير. طبعا نعطيكم الكلمة تعطيوا رايكم لانه قالوا حاجات مهمة جدا شجعوا، دي ميساج معناها بوزيتيف برشا كانوا لمنتخبنا قبل ماتش بوتسوانا. اي سيدي قبيله حكينا على صديقنا من الديجيتال اللي هو مسؤول طبعا على البث الرقمي في البرنامج، فاروق الزهري. سي فاروق، شكون سمى ولده سيدي حسب رايكم؟ اي اسم فيه رمزيه تاريخيه. ساعه مره اخرى مبروك من زادلك، يتربى في عزك من ذريه صالحه، ولاعب على اسم لاعب في المنتخب الوطني وعنده رمزيه تاريخيه.
16: حنبعل
0: ربي يفضله لك يا اخويا، وان شاء الله مستقبل كبير في الدراسه ولما لا في الرياضه، ويطلع لنا كوارجي كما حنبعل.

0: نعرفش هل انه سميها على المجبري ولا لا فاروق؟ ها شوية هكا
1: ريت نوصلوها المعلومة اللي احنا بعد ممتاز جدا. ربي فضل لك مرة اخرى.
2: هل نبيع للقرطاجي ولا المجبري؟
0: القرطاجي الله يرحمه.
1: عزوز
2: عزوز
1: قال لي عزوز فما
2: ممتاز.
1: فما شيء من الرياضة وشيء من التاريخ
2: هكا.
1: ممتاز جدا ان شاء الله ديما فرحانين. مهم زاد انه هكا ساعات نلقاو مثلا ان اتليت يستوحاو منه هكا الولاد صغار ولا يكون اكزامبل، لانه احنا شفنا فما مرات بقطع نظر ينجم يعجبك مجبري لا ينجم فنيا يعجبك لا. فما كي دوبا جاء المنتخب رينا تسريحة الشعر نتاعو قلدوها برشا ولاد صغار، رينا نمرو 10 نتاع حنابع لبسوه برشا. معناه مهم انه زاد كيما احنا كنا صغار منبهرين بزبير بيا بسكندر سوية حب معناتها جينيراسيون نتاعنا بلها الله يرحمه في وقت ما نوامر 5 دور في الشارع. معناتها مهم انه نعملوا جينيراسيون فيها لي زيكزامبل الصغار ولا انت والبرفورمانس انت والتتويجات. منتخب 2004 غرم برشا ناس في الكره، منتخب 2005 كره يد معناها غرم برشا اجيال في كره اليد.
3: بالطبيعه البرفورمانس تقعد معناها هيستوريكمون، معناها كنت تعمل نتائج ايجابيه الناس كل اليوم تتذكر الارجنتين، تذكر النجوم الارجنتين حتى اللي تو تولدوا من بعد الارجنتين، الناس كل ترجع تتفرج وتو اليوتيوب ثم اسامي قعدت خالده
1: في جيلكم. كان فما زاد
3: انا لعبت مع حمادي الله يرحمه مع طارق كيف والاقطاب تاع الكوره انا
1: أساطير.
3: انا لعبت ضدهم ولعبت معاهم دونك بالنسبه لي قعدوا في
1: وكانوا يمثلوا معناها الامثله الكبيره نتاعكم نتاع الجيل هذاك.
3: معناها الناس اللي خلطت على زبير وسكندر
1: وسليمي اكثر
3: هذوكم
1: جيل
3: اليوم ان شاء الله يجي جيل جديد كيما توا حنا بعل وغيره يكونوا قدوه.
1: نتذكر قبل حتى في الحومه اللي خارج كره صحيحه من ديفونس بداوا يعيطوا صح بدره فعاد شنو معناتها كان فماك الجو هذاك كوفون ديريكت او زبير.
3: اليوم اليوم معناها الحقاقه للحق الكاليتي ناقصه برشا، النوعيه نتاع اللاعبين والجوده الفنيه بعيده برشا على
2: علاش لا كيستيون سي بوركوا
3: التكوين اللي ما فماش
2: تكوين وبرشا حاجات اخرى ناقصه كالجوانب الحسيه الحركيه. الاولاد الصغار ولاوا عندهم برشا وقت وكل شيء في ديارهم ما فماش لعب في الحوم
1: في التليفون في كذا
2: في التليفون. اما حبيت بالله في النقطه هذه هي راي
1: انا ماذا بيا تعلقوا لي شويه على الجمهور
2: قال لي نزعلوا بسرعه
1: تفضل تفضل.
2: هي كقدوه ايدنتيفيكاسيون البطل اللي نجم يكون كملاعبي ولا حتى كفريق قبل جيليان جيل ريال مدريد. انا نحب ريال مدريد جاء خاطر كان يحرز ريال مدريد القى بعده لاعبين كيف كيف دونك امثله حسن يسموها الفرنسيه
1: فما جيل ليفربول
2: بالضبط وقبل وغير وجمعه اللي يحبوا ايطاليا الميلان والانتر سو سون معناها بالنسبه للاشخاص دي فيغور امبليماتيك وجوه رمزيه والاباء والابناء يتعلقوا بها. هذا مجد نسيت اللي انا ولدي اسمه اوتيلو على عوتيل شكسبير نسيت اللي غيلان هو بطل لقصه اهل القصه نتاع المسعدي
1: ممتاز
2: حدث ابو هريره قال دونك على على شكل ادب او على شكل رياضي باش يطلع كيف على مستوى التحدي تحدي رياضي صحيح. تحدي دراسي صحيح. وغيره. بالنسبه لو سمحت نواصل قبل ما نخيط باش جاكا بار با لا بارول انه الجماهير ممتازه عطات بوكو دو ميساج اما يلزم الميساج يقعد ميساج سمعني مليح تحفيزي فقط مش يدخل في شقيقه ورقيق بمعنى يلزم يلعب فلان ويلزم يحط فلتان
1: يقترحوا
2: لا مقترح هذه مشكله في تونس
1: خاطر انا طلبت منهم
2: ليميت التصورات فمت ليميت اين الحد كره القدم شنو هي دائره اجتماعيه معقده تدخل فيها كل الاطراف لكن فيها فنيين
1: صحيح.
2: فيها مختصين ما نجموش دور المتفرجين وانه يشجعوا المنتخب الوطني
1: ايمن انتم انتم فنيين لهنا خلينا نبداو في التشكيله نتاع غدوه المثاليه شنو لازم يتغير فيها ولا شنو الاسماء اللي ربما تنجموا تشوفوها ولا تغييرات تنجموا تشوفوها. نذكر انه التشكيله اللي فاتت كان فيها دحمان حارس مرمى كان فيها ادم عروس منتصر الطالبي فاليري على اليمين كان على الجهه اليسار شيرني في وسط الميدان ثلاثي اسماعيل الغربي وراه فرجاني وبالرمضان وكان فما اللومي المهاجم الاول في المنتخب خليل العياري زاده وسيباستيان تونكتي. نعرفش حسب رايكم هكا كلمه كلمه قبل ما نخرجوا فاصل شنو اللي لازم يتبدل مع مثلا يقعدوا ال11 ولا لازم تغييرات؟
4: التغييرات هو الضروريه
1: ضروري.
4: حسب النواقص اللي صار شافها المدرب
1: أيوة.
4: في المباراة، لكن توا نحن بعدنا باش من نفرضوش أشياء اللي النواقص، وعلى حسب الفيزيوناج وقراءة أخطاء وقراءة اللاعبين فردا فردا، على منوال هذاك يقع استبدال فرد واحد ملاعبي ولا اثنين. شنو هو اللي شفته أنا كمواطن عادي أو كرياضي أو كفني؟ أنه المنتخب نتاعنا يستحوذ على الكرة في المنطقة نتاعه بالأربع المدافعين، كل الكرات تقعدت أكثر من كنحسبوها بالوقت أكثر من 20 دقيقة الكرة تلقاها تمشي في المباراة كاملة، تشوف على اليمين يسار مدافع ترجع تمشي ترجع تعبت تمشي، هذا كان لاعب سلبي
1: واضح.
4: لكن نحن نحب نشوفه لاعب فيه استحواذ على الكرة، فيه لاعب فيه هجومات سريعة، فيه لعب فيه هجومات معاكسة سريعة معاكسة، وفيه طريقة افتكاك الكرة، خاطر لهنا المدرب يلزمه يعرف نوعية افتكاك الكرة في أي منطقة باش يفكها، خاطر المباراة ما فيها 90 دقيقة، المباراة هذه يلزم معناها الفوز فيها حسابات الكل موجود.
1: ممتاز جدا. بعد نذكر باش نحكي معاك على حراسة المرمى سيلاس عبد الدرويش، مهم جدا، عنا فقرة خاصة بحراسة المرمى والبوليميك اللي صارت على دحمان زادة، وعنا أيضا جزء هام جدا على اعتزال ياسين مرياح وشهادات ممتازة جدا من مدربيه السابقين منهم ماهر الكنزاري ونيس بوسعادي. التغييرات
3: باش تفرض نفسها لثلاثة أسباب.
1: طبعا نعطيكم التشكيلة المحتم.
3: السبب الأول النتيجة والأداء.
1: أقرب لي شوية كوتش.
3: التغييرات باش تفرض نفسها كما قلت لك النتيجة والأداء ما كانوش في المستوى.
1: بالبوست الحارس يبقى.
3: لا تونجيك للي بوست.
1: صحيح.
3: حبيت نكمل لك لونشالمون.
1: تمشي.
3: علاش مش يصيروا تغييرات. مش يصير تغييرات كما قلت لك، وزيد لأنه البرمجة متاع المباراة متاع أوغندا عن النقطة المهمة جدا اللي هي عبارة مباراة ودية، ذاك علاش المدرب جرب فيها لاعبين.
1: تو لازم نغير، وريني الرسم.
3: المباراة الرسمية اللي محتاجين فيها نتيجة
1: يعطيك صح،
3: بش يعتمد أكيد على اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين مش يعطيوا التوازن أكثر.
1: ممتاز.
3: وما فماش مجال للخطأ.
1: باه.
3: اليوم كي تشوف المنتخب وين المشاكل متاعه؟ المشاكل متاعه في بناء الهجمة
1: وسط ميدان،
3: المشاكل متاعه في التنشيط الهجومي اللي ما كانش بالكيفية المطلوبة وفي النجاع.
1: برافو عليك.
3: دونك اليوم باش تستعمل اللاعبين باش يعطيوك الإضافة هذه. بناء اللعب كان بطيء جدا، وسط الميدان تركيبة وسط الميدان كانت بطيئة في البناء وغير كافية، في لأنه اللاعب اللي اختاره هو اللاعب اللي تحت المهاجم تقريبا اللاعب الشاب
1: الغربي
3: كان غير كافي، ربما الثلاثي متاع وسط الميدان يتغير يكون يلعب لاعب وقت ارتكاز قدام الدفاع وزوز لاعبين باش يكون عندهم توازن اكثر وتنشيط اكثر، واللاعبين الاطراف الاروقه والمهاجم اللي باش يكون ربما لاعبين اكثر جراه اكثر نجاعه.
1: ممتاز. أكثر عمق القدام. برافو عليك.
3: والنقطة الأخيرة اللي هي أنت مطالب فيها كيش تلعب بالرسم تاع 4-3-3 ولا 4-2-3-1، الأظهرة اللي ما كانوش في المستوى وما عطاوش إضافة المرجوة.
1: هو أقل شيء باش نعطي معلومة، أقل شيء اللي متأكد منه أنا شخصيا فما ثلاثة تغييرات، فما معتز نفاتي شيخ وبلاست يان فاليري، فما عيسى العيدوني باش يدخل في وسط الميدان، وفما حازم مستوري باش ياخذ مكان ريان اللومي، معناها تقريبا اللي تحكي عليه.
3: فما علي معلول باش يلعب اساسا.
1: معلول لا وجايك لعلي معلول. اذا كان المدرب معناها مقتنع انه جاب علي معلول باش يلعب ويوريه، وقتاش باش يلعب؟ لازم في مباراه كما هكا معناها غلطنا شويه احنا في عمناول مع سامي طرابلسي، استحسننا انه هزين علي معلول كاس افريقيا، لكن وقت اللي علي العابدي مش في احسن حالاته ما لعبش علي معلول.
3: باش ناكد لك
1: ان شاء الله غدوه نروح
3: باش ناكد لك في الرسم التكتيكي اللي يلعب به المنتخب نظام الاربعه مدافعين وثلاثه لاعبين وسط وثلاثه
1: يمشي علي معلول.
3: علي معلول ضروره لانه لاعب هجومي 100%
1: دربته سيغازي الغراي ولدك يتسمى معناتها
2: هو
1: باش نتعسف عليك في ثواني قبل موجز الاخبار هكا
2: ثواني
1: اعطيني افونغو بعد نكمل.
2: لا ما ثم حتى مشكل
1: افيك
2: بوكو دو بليزير
1: الاساطير الكبار فنانين الكبار
2: لا
1: يعملوا افونغو بعد
2: باش ناخذ لك كلمه تدلل.
1: بارك الله فيك ربي يخليك. نرجع بعد الموجز الساعه الثالثه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه.
5: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجزا للأخبار. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن يوم 28 من سبتمبر الجاري هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة أو المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى اليوم إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة، وذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى أسواس والذي يتواصل بالحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين لثمان وعشرين جمعية من القارة الخمس. الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تؤكد استعدادها لمرافقة المستثمرين التونسيين ومساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. في أخبار العالم، وفي مواصلة لحرب الإبادة الصهيونية على غزة، استشهد اليوم مواطن فلسطيني وانتشل جثمان شهيد آخر فيما أصيب عدد آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. وزير المالية الصهيوني سوميتريش يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة. وإيران تتمسك بالدبلوماسية كسبيل وحيد لحل نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أن رفض ترامب مقترح طهران بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب. كان هذا موجز أخبار الثالثة ظهرا، قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

تصفية كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر.

0: كونوا في الموعد. رياضة وأهداف نقل مباشر.
1: هذه كورة وهدف التعادل الثاني.
0: تحاليل
2: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات
3: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة.
0: رياضة وأهداف.

0: رياضة وأهداف.
1: رياضة وأهداف متواصلة حتى للساعة السادسة. نذكر ضيوفنا سي عادل ختالي، سي لسعد درويش، وأيضا المدرب القدير سيد غازي الغراري. وكلكم ما شاء الله عندكم سي في متاعكم وتفرضوا الاحترام، ونورتونا وشرفتونا اليوم في برنامج رياضة وأهداف. سي غازي راه تفاعل مع الغناء
2: ايه حلوة حتى
1: مش لازم راه نقول لكم الجملة اللي ركز معها في الأخر.
3: باي شويه رياضه وفن
1: سلم عليها شويه هكا شويه مراوحات ما بين الجيل القديم ربما يعرف قيمه الاغاني هذوما. توا انت تحكي قبيل على التليفون وكذا ولا عندك حاجه اخرى والراب؟
2: لكن انا في معناها التضارب مش تخليني في ماذا بينا تكون بنايه علاقه ايجابيه بالاجيال.
1: ما نحبش
2: نقول زمن صحيح. الجميل أكهو. وكانه الزمن اللي عشنا فيه هو جميل،
1: حتى هذا نجم يكون جميل.
2: اي لا جميل. أيوة. معناها انا بالنسبه لي انا الحاضر اجمل.
1: صحيح.
2: حاضر لانستو ميم هو احسن شيء في الحياه.
1: ممتاز. احنا ديما نحبوا الواقع نتاعنا جميل بالنسبه للاجيال الحاضره والقادمه، خاصه في الرياض. ما شاهدناه ربما في مباراه المنتخب الوطني التونسي تجاه الحارس دحمان اللي هو حارس متخلق، وتوا سي لسعد نحكيو بالكدا في حراسة المرمى، وسي غازي هو اللي دربه زادا نصور سنوات في نادي رادس فاقسي، لا يستحق الحقيقة المعاملة هذيك. تو باش نحلوا احنا موضوع حراسة المرمى، باش نطرقوا للي صار في مباراة أوغندا، نسمعوا التقرير الحاضر هنا زميلتنا نجوى الطالبي ثم نرجعوا لبلاتو.
4: المباراة الأولى في تصفية الكان تونس أوغندا بقيادة المدرب معين الشعباني كانت المباراة رقم 40 للحارس أيمن دحمان مع المنتخب. مباراة انتهت بالتعادل 1-1، وقبل فيها دحمان الهدف رقم 36 في مسيرته مع الأكابر بمعدل 0.9 هدف في كل مباراة. حارس نادي رادس فاقسي ما قبلش أهداف في 16 مباراة، وبالتالي تكون نسبة الكلين شيت 40% من إجمالي المباريات اللي شارك فيها. مباراة شهدت حادثة غريبة استنكرتها الجامعة التونسية لكرة القدم بعد تهجم مجموعة من الجماهير في ملعب رادس على الحارس دحمان بمجرد قبوله للهدف. الجامعة دعت في بيان رسمي الجماهير للتحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن مظاهر العنف اللفظي وخطاب الكراهية داخل الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وطلبت تجاوز الانتماءات المرتبطة بالنوادي والالتفاف حول الراية الوطنية في كنف الاحترام والمسؤولية. التضامن مع الحارس دحمان تجاوز المنتخب ليشمل عديد النوادي اللي أصدرت بيانات رسمية، أولها نادي رادس فاقسي، ترجي جرجيس، محيط قرقنة، تقدم سقية الدير، واتحاد بن قردان. النجم الساحلي من جهته أصدر بيان مطول انتقد فيه ظاهرة انتشار النعرات الجهوية المسيئة للمنتخب في السنوات الأخيرة، واقترح نقل مبارياته في كامل تراب الجمهورية. فهل يعتبر مقترح النجم الساحلي حل للقضاء على تعصب الجماهير، خاصة وأنه تم اعتماده سابقا؟
1: صح زميلتنا نجوى الطالبي، هذه فكرة عامة على الأرقام في حراسة المرمى، تموقع متاع دحمان، أرقام وإحصائيات، وأيضا معناها فتح آفاق اللي باش نحكيوه توا في البلاتو، لأنه اللي صار طبعا استنكرناه. ونزيد على كلام نجوى، منذ قليل نادي حملنف أيضا كان أصدر بيان استنكار للحادثة، حديثة الأغنية اللي ما حقاش تغنيت الحقيقة، والشعارات اللي تهزت في وجه حارس متألق، حارس دولي ما هو إلا جندي من جنود الوطن. معناها مش معقول أنه الحقيقة نتقلبوا على أولادنا هكاك مهما كانت النتيجة ولا غضبنا عليهم. في الأثناء ذكر أنه هاو الصور قاعدين نشوفوا فيها في المباشر على صفحتنا الرسمية. في الاجتماع الفني انتهى منذ قليل، المنتخب التونسي سيلعب بالأزياء الحمراء إن شاء الله طال أخيرة، مرة أخرى لعبنا بالأبيض، مرة هذه بالأحمر،
2: أزياء الراية التونسية دافع ذهني ونفسي كذلك
1: أقرب إلى القلب.
2: اي بالضبط، وفيها الدماء رد بالك راهو هم جدا، معناها كل شيء دم.
1: صحيح.
2: دونك والمنتخب في حاجه الى

0: خدمة جديدة كذلك، هذا هام جدا.
1: شفتك يبدا دكتور ومتكون.
0: لا لا يزيد ما الدكتور
2: كل كلمة تقولها له يحللها
0: لا يزم بلاش خاطر عندها معنى معنى مباشر الالوان ولا الدفاع الالوان تاع الراية، هي يقول لك ندافع عن الراية الالوان الراية الوطنية
2: والكرة سي تانتو حاط الجانب النفسي مهم معناها في
0: أكيد.
2: في التحضير وكل شيء. ذكر ديما غدوة تونس بوتسوانا 8 متاع الليل، تذاكر موجودة تنجموا تقصوا تذاكركم طبعا على الرابط الالكتروني موجود هاوك على الصفحة الرسمية للجامعة. قبل ما ندخلوا في التكنيك توا معاك انت سي لاسعد درويش حارس دولي سابق عنده خبرة كبيرة، مش نحكيه في حراسة المرمى وفي الحراس، تعليقكم الساعة على اللي صار تجاه الحارس.
3: شوف انا من الناس اللي نتضامن مع دحمان، وهذا يمثلني يمثل المنتخب التونسي، وهذه المجموعة اللي معناها هاجمت دحمان بعد المباراة، هذه مجموعة مش الشعب التونسي، مش الشعب التونسي كل هو اللي معناها، هذه مجموعة فئة من أحباء بعض النوادي ولا من فريق واحد، لكن هذه ماهوش رأي الشعب التونسي وأحباء الفنيين ومن فنيين وآراء معناها الإعلاميين. دحمان قيمة ثابتة، المباراة هذه معناها ما تعادلنا فيها 1-1، هذه عادي جدا، إنسان يغلط ما يغلطش، يقدم مباراة باهية، يتصدى، يمنع الفريق، هذه هي من مشمولات الحارس المرمى ومن واجبه باش هو يقوم بالدور هذاك، لأنه الحارس معناها من الثوابت باش تكون عندك فريق ممتاز، لازم يكون عندك حارس ممتاز، ودحمان ثبت معناها أعطانا في وقت من الأوقات اللي هو عنده إمكانيات كبيرة برشا، لكن في بعض الأحيان ينزل المستوى، وهذا عادي جدا بالحياة، ماشي كلها أزهار وكل مستوى متاعه ينزل. لهنا يلزمنا ما ناخذوش على بعض الجماهير الكل، هذيك بعض ماشي الجمهور التونسي، ما نكبروهاش برشا، خاطر الجماهير التونسية والتضامن، أنا مش متضامن مع الدحمان، أنا متضامن مع تونس، خاطر الدحمان يمثل تونس.
2: برافو عليك.
3: أنا من شي نقول أنا متضامن مع الدحمان، معناها بديت نعمل في نوجه في لا يا أخوي، أنا بطاقة التعريف متاعي فيها علم تونس، أنا مادام المنتخب يلعب أنا معناها دحمان يمثلني أنا ويمثل الجماهير ويمثل تونس. أنا من هذه خاطر نظام هذه كلمة
2: فيها شخص أنا
3: مع لا لا أنا
2: مع أي
3: أنا قلت أنا من الأول هذه بعد أنا يلزمنا نحن كفنيين والعملية من بعض الجماهير المتعصبة اللي معناها ما عندهاش فكر، معناها عندها جمال تغزل كان متر قدام هكا هو. نحن لا سيدي، نحن معناها نشوفه
2: أنا بعض نظر
3: لا هذا حارس نجم معناها في المباراة هذه، وأنا من المؤيدين اللي يزمو يعاود يلعب،
2: واضح
3: ما نحبش أنا يتنحى ولا يقع ضغط ولا بالأسباب أي أسباب،
2: لأنه الهدف حمل مسؤولية وحده
3: أنا طبعا نحكي على فنيين تنحكي عليه الهدف فهمت، لكن أنا نظريا أنا الأمور هذه معاش تتعاود، نحن يا أولادي رانا شعب واحد، راني أنا من تونس من بنزرت من سفاقس من بسوسة من يا ودي نحن جنسية واحدة، معناها غدوة أنا غدوة تمشيشي معناها واحد في باله أنا منحبش تونس غدوة نحب تونس تربح بالدقيقة الأولى، ماذا بين الدقيقة الأولى تحبها تربح مرابحة واحد بلاش فهمت، هذا معناها ميساج للجماهير يا يهديكم ربي، رانا توانسة الكل، رانا كلنا تونسيين معناها أبا عن جد كلنا توانسة، ومعناها دحمان ولا غير دحمان ولا هذاك يحمل راية تونسية، هذاك الجندي أنت ما تجيش معناها تهاجم جندي ولا شرطي ولا هذاك يحمل تونس مدام يلعب في المنتخب ويحمل مركز معناها صعب جدا وحراسة المرمى، خطر نحكي عليه فنيا معناها مركز صعب وصعب جدا، معناها هذايا يلزمنا نحن نبعدوا على الاشياء هذايا، مباراة غدوة يلزم يقع التشجيع ونشجعوا الفريق متاعنا ويقع التشجيع دحمان بالدقيقة الأولى.
2: ما استحسنته توا في البلاتو انه انت تكلمت وما قاطعك حتى حد، لا سي غازي الغراري لا سي عاد الخدالي، علاش؟ خاطر يعرفوك معناها الاختصاص بتاعك حراسة المرمى، وهذا الاحترام الحقيقة. حارس دولي سابق وحارس عنده تاريخه في ملعب تونسي، معناها كي تتكلم أنت على حراسة المرمى وإحنا قدامك باش طبعا باش نسمعوا وباش نستمتعوا، لأنه الكلام اللي قالوا تقريبا يلخص كل واحد تونسي توا بقلبه يحب البلاد، معناها فباش يقول لك هكا، معناها مهما كان اسم اللاعب فإنه لازم نضامنه معاه لأنه يحمل زي الوطن، مش خاطر اسمه اكس ولا واي.
4: هو سي لسعد، لسعد تكلم من الاختصاص بتاعه واحنا نحترمه هذا
2: طبعا،
4: واكيد انه تكلم على الحارس وعلى الخصال بتاعه وعلى استحقاق، اكيد دحمان موجود في المكان هذاك باستحقاق، وفما اطار فني موجود وتعاقب على المنتخب وكل مره وين اعطاه الفرصه راهو يستحقها، وفما اكيد فما احصائيات تخلي التصنيف نتاع الحراس من مشمولات الإطار الفني ويختاروه.
2: فما مدرب حراس،
4: انا اقول الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وهذه الفئه اللي تكلمت وعملت البوليميك هذه ما تمثلش الشعب التونسي ولا الجمهور التونسي اللي هو جمهور رياضي وجمهور مع الاسف. هو لازم نقولوا الحقيقه، الفتره الاخيره الوان الانديه تغاط على لون المنتخب، وهذه اللي ما يزموش يصير، هذا اللي ما يزموش يصير، وعلى المسؤولين التصدي للظاهرة هذه. باش نعطي حاجة بسيطة، لما كنت موجود في المنتخب مع الناخب الوطني جورج ليكانس، كان فما انديبا على المكان اللي يلعب فيه المنتخب، وانا كنت من الناس اللي اعطيت رأيي انه نلعبه في ملعب المنستير لاعتبارات فنية لاعتبارات معنوية وجماهيرية، وكان اختيار صعب،
2: وربحنا ماتش السنغال وقتها في اجواء ممتازه
4: جدا في المنستير بجمهور جمهور منتخب مش جمهور انديه، وقت اللي المنتخب يلعب في المنستير هذاك، علاش فما ناس تدعو انه المنتخب ما يكونش حكر على العاصمه يلعب في العاصمه مثلا.
2: نتفاعل معك شويه، مش معناها الجماهير في رادس الكل ما هي الجماهير،
4: لا لا لا لا
2: ما الجماهير المنتخب،
4: يعطيك الصحه يعطيك الصحه،
2: فما برشا محلاهم وعائلات
4: يعطيك الصحه. انا اش قلت وقت كان في الوقت هذاك الاختيار على مدينه المنستير، وبالمناسبه نشكر المسؤولين تاع المنستير وقتها وفروا للمنتخب ظروف ممتازه جدا من الملعب من الاقامه لكل شيء، كان جمهور انه الملعب المنستير صغير، وقت اللي يتعبى الملعب يكون فما امباكت على اللاعبين، كان فما جو من الحميميه ومن الحماس ومن المعنويات اللي كانت مطلوبه للمنتخب في الوقت هذاك، والحقيقه ما كانش فما جمهور نتاع انديه. هذا مش معناها في سوسه ولا في صفاقس ولا في رادس فما جمهور، لكن هذا كانت جزئيه مهمه جدا.
2: صحيح.
4: فالمنتخب راه منتخب التوانسه الكل، ودحمان وغير دحمان راهم لاعبين وجنود متاع المنتخب اللي احنا الكلنا وراهم. دونك الظاهرة هذه نتمنى المسؤولين يتصدوا لها بسرعة، مش بالبلاغات والتنديد والتضامن، مش هذا المطلوب، مطلوب توعية أكثر للجمهور، والجمهور زاد وقت اللي يشوف فما انحرافات فما ظلم فما أنك تلعب هذا على حساب هذا تستدعي هذا، وكل ما صار قبل المونديال من القائمة ومن الكاستينج ومن اللاعبين والمونديال بيدو إلى غير ذلك، خلى ممكن الجمهور يعمل ردة فعل. اليوم المسؤولين هم اللي يتحملوا هذا، اللي كان عندهم ضلع كبير في اللي صار من الاختيارات، من إقالة المدرب الأول والمدرب الثاني والمدرب اللي جاء في المونديال إلى وصولا للشعباني، ثم مسؤولية يتحملوها المسؤولين، لأنه الكلام اللي خرج والحاجات اللي خرجت وحتى اللي شفناه القائمة متاع المنتخب كانت فيها برشة تجاوزات.
2: نعطيك طرح آخر، ما تراش أنه زاد لا تبرير للعنف اللفظي مهما كان، للتهجم مهما كان،
4: لا ما فماش تبرير
2: صحيح، معناها إن ينجم يكون المسؤول ظالم والمدرب ظالم واللاعب فاشل، أما من أخلاقنا كتوانسة وكما قال سي الأسعد وكما أنت زاد فما ديليني روج، فما خطوط حمراء، سمحني بأي تفسير، ولاد صغير معناها وشفناهم الفيديوهات، ولاد صغار كريمو، ما احناش نحكيو على شباب، أطفال صغار 12 13 سنة يغني في أغنية هكاكا ويعرفها اللي فيها تنمر واستهزاء ويضحك وشيخ، معناتها ما نصورش أنا الولاد الصغير
4: نرفضوا هذايا رفضا قطعيا،
2: فما ظلم في كأس العالم، يعطيك الصحة،
4: نرفضوا هذا رفضا قطعيا لأي لاعب لأي لاعب
2: ودون تبرير
4: ودون تبرير بطبيعة الحال. لكن
2: واقع اللي تحكي فيه
4: لكن هذا صار
2: واقع واقع. أنا برشا توينس نقول لهم أصحابي كل سعاد تيمشي تفرج في ليكيب ناسيونال يقول لي خويا ما دام فما ظلم محسوبية راني ما نمشيش كما يحكي هو ما جابش حاجة من كوكب آخر.
4: واقع صار استفزاز للجماهير بتصرفات بعض المسؤولين وبقرارة خاطئة من المسؤولين. هذا واقع لازم يزمو يتصلح
2: لازم هما يبداو يصلحوا
4: روحهم يزمو يتصلح وما نعاودوش نفس الاخطاء
2: كما كي نحكيو
4: وما نشمجوش العباد
2: صحيح كما كي نحكيو على العنف. وديما نذكر بعدش نحلو راهو الموضوع تكنيك مو كان عنده مشاكل دحمين تنقلوه وسبحان الله نوير واوليفر كان
4: ماهوش معصوم من الخطا
2: عنده مشاكل
4: ماهوش معصوم من الخطا عمل الاخطاء
2: ولا يبرر انه نعاملوه هكاك
4: لكن كيف يلعب راهو يستحق
2: صحيح.
0: هو انا حبيت اضافه علميه
2: اش نعطيك هكا حاجه تنشيني بها ربما خاطر المقاربات هذوما ربما يعجبوك سي عادل. فما كما زاد كيجيو يحلوا العنف يقولوا باي اوكي لا نبرر العنف ما عندوش مبرر اما راهو فما اسباب نتاع ظلم تحكيمي وقت المقابلات فما ظلم نتاع مسؤولين فما ما نعرفش انا نتاج لي تراكمات اجتماعيه ولا نفسيه للمواطن التونسي يدخل الملعب معناتها ديما فما كالظواهر هكا الاجتماعيه والنفسيه اللي نفسروا بها معناتها ترى انه يستقيم شويه تفسير زاد نتاع لازم تكون عن خلق حميده حب للوطن خطوط حمراء نحترموا ذوات الاشخاص لكن زاد ربما كما قال سي غازي فما زاد اسباب اخرى ملوطه في القاعده تبدا تتصلح
4: لما تتعالج
2: تتعالج فورا زاد كي احنا ربما الجمهور سي عادل يشوف المسؤول صلح روحه وقتها نسمع نفس المسؤول اللي هو صلح روحه وماشي بالعدل كي يقول لي بالله الروح الرياضيه نقول اوكي والله نفيق فيه المسؤول هذاك نظيف وكوريكت ها فما منه هذا
0: فما منها اكيد والمساله راهي نتاع مساله الساعه التربويه اللي تحكيو فيها راهي زعما حملات توعويه وكل هذا شفناه من اللي فيه درين ما خرجنا دراسة على اللي فيه تاع الميديا معنا أكثر من 20% لقينا هم يأثروا على القرارات ويأثروا على الكلام دونك جروجوان الكوتش غازي في الاتجاه ذاك. لكن مش على مستوى التشخيص فقط أعطينا أليات أليات عملية فعالة اللي هي تخرج على وين اللي مريتوش في الجامعة التونسية أعطينا شنو تخدموا على مستوى التربوي على مستوى التعسيسي مانيش قاعدين نراو فيه الجامعات الكل وبيان سور لازم يكون هذايا بمعنى إعاز من وزارة الشباب والرياضة دونك جدل كبير حبيت بسرعة أتفاعلوا مع الخبير نسميها انا نونترون اكسبير على مستوى الجاردان دو بوت
2: سي لاسعد درويش
0: سي لاسعد درويش اللي هو السمي دون تحط روح جاردان دو بوت
2: حط روح
0: نعبر اكثر منه هو
2: مغر عليه
0: السمي دون سابو دون لابو تاع دحمان وهذا سي كوريكت. نضيف بركه اضافه اللي هي جاردان دو بوت سي لاسعد اكثر واحد على مستوى بناء الشخصيه يستحق ثقه اكثر واحد على مستوى هرموني عنده كونتيتي نتاع ادرينالين اللي هو علاش الادرينالين ويقظه اللي هو علاش من هنا جات كره من هنا جات من هو غير في دور غير كل اللاعبين دونك النسبه باش تبدا في بالك نتاع الادرينالين اللي عنده تشبه بمحارب في ساحه قتال معناها نسبه التدفق الهرموني اللي عنده دونك باش يعاني هذاك يلزم تكون عنده ثقه كبيره وشخصيه كبيره اذا اليوم اذا تتهز الثقة نتاعو شاقة على مستوى بعد لي ريفلكس لي باراد لي ريفلكس باراد اللي يعملهم جاردان دو بوت تشوفوا قراءة اللاعب
2: ينعكس
0: يتيح لأنه منسوب الثقة نتاعو طاح باش يوريك الكلام هذاك كيفاش يأثر على شخصيته وكيفاش يأثر على تخريج الكورة باش نسألوا على الناس يسمعوا فينا وعلى لي باراد اللي يعمل فيهم معناها أمجد الحارس اللي يتمس على مستوى الثقة انتهى دونك نحن نقولوا ردوا بالكم تي نحن عندنا ثلاثة حراس والحراس هذوما مرتبين بالجهاز الفني وذاك علاش أنا نقول الجماهير مسموح باش يبدي وراهم لكن فما خط احمر فما حدود ما تتدخلش في التشكيله ما تتدخلش في عطاء المدرب بالضبط وكذلك انه الجوانب هذه تتأن الناس هذوما اللي في الموضوع هذا يتحملوا مسؤولياتهم ولكن زاد يقولوا له معليش خاطر سي دونجرو راهو يتقال تعرف انت الناس كل اللي كما سبقت وقلت لك معناها كرة قدم الناس كل تعب تاعك لكن كل واحد في ميدان الخبير في حراسة المرمى يحكي في ميدان يقول لك بالفرنسية الغالب ان التكويني فرنسي لوم سا سوبي كي كوني سليميت تحدك غادي اما مش انت مدرب وانت
2: العقل والله اللي يعرف حدود
0: وكما الناس متطلعين اللي هما خبراء في ميدان اهلا وسهلا لكن الحابل والنابل يحكي على الكرة ويحكي على التشكيلة ويحكي كذا، ورؤساء جمعيات يتعاركوا مع مدربين يحب يدخل في التشكيل، وهذا وقعنا التونسي راهو تفهم برشة أو برشة حتى اختيار مدربين في النوادي نمشي معك كثير منك في تونس خاصة يمشي معنا يتكيف معنا ولا لا نخذوه ولا لا
2: واضح
0: ولا واقع ما يحكيوش عليه.
4: إضافة صغيرة على موضوع الحارس بالنسبة لدحمان اللي نعرفه أنا دربته ونعرفه
0: عن قرب،
4: حارس عنده شخصية كبيرة برشا، وحارس تعرض لحادثة مشابهة في مباراة مع النادي الصفاقسي في بدايته ومع كرول ضد فريق عراقي
0: الكرة اللي كيفاش
4: وخرج النادي الصفاقسي من البطولة العربية بسبب خطأ منه، لكن كرول المباراة اللي بعد اعطاه الفرصة ولعب واثبت واللاعب تجاوز المشكلة هذيك، يعني كان متسبب في في في انسحاب الفريق نتاعه. حاب نقول يراو دحمان
0: قواها على مستوى الثقة
4: بالضبط المنسوب الثقة اللي تحكي عليه هو الحارس بيدو
2: ممتاز
4: شخصيته ممتازة وعنده ثقة في نفسه لكن كما كان يحكي مهدي لازمنا نبعدوا على هال
0: باش يقالوش اهتزاز اهتزاز
2: وكل الدعم لكل حراس. مهيب الشامخ مثلا زاد تعرض في فتره معينه من وقت
0: كاس
2: العالم يتطور
0: الفوارق بين بيناتهم الزوزره بسرعه هو المارج هامش هامش التطور نتاع الشامخ اعلى من الاخرين انا ما شاهدته هامش التطور معنا الشامخ باش تفهم شنو بالضبط انا باش نفسر لك هذه تو كي تجيب اكاديم وتجيب مدربين يا تجيب لك اضافه
4: هذه ما تشوفش اللي الشامخ تظلم
0: شوف انا نحكي
4: لك في كونتكست صعيب رغم انه حارس ممتاز
0: كي قلت تظلم
4: كيما كنت كيما كنت تقول
0: سي غازي انا كي قلت تظلم نحط روحي في مكان اللي اختار لا اسمح بنفسي بذلك
2: انا خبير
0: انا لكن نقول لك انا بالضبط انا نقول لك انا هامش تطور هامش لا مارج دو لا بروغريسيون اللي ريتها ان عند الشامخ اعلى وانهي بذلك
2: اي سي لاسعد درويش
3: ثم ملاحظه جميله وقالها هي الشخصيه من الاشياء
2: ما جاوبني عزوز
3: باش يجاوب على كل شيء
2: يعني عزوز مهمين
3: ربما يكون من الاشياء من الاشياء من الاشياء المهمه في اختيار الحراس في المراحل اوليه من عمره 10 سنين رقم واحد هي الشخصيه اول حاجه يقع اختيار يقع تيست معناه ميداني وكتابي باش تعرف شخصيه هذاك يصلح باش يكون حارس ولا باش نمر بسرعه باش ما نطولش برشا من اهم الاشياء للحارس مرمى لانه الحارس مرمى هو في الميدان يعتبر مدرب ثاني كل العمل اللي يخدمه المدرب وكل التكتيك والتحذير النفساني ومن جميع ما ينجم بغلطة متاع حارس مرمى يمشي كل شيء ويطرد المدرب هنا شنو يصير يلزموا الحارس مرمى وقت يبدأ داخلين في الصف هو الوحيد اللي يكون عنده شخصية قوية باش تعرف انت عنده شخصية قوية اول حاجة يسيطر على المجموعة يسيطر خارج المجموعة عنده كلمته يقولها تشوف انت
0: في كل بقعة
3: تلقاه انت معناه عنده سيطرة كبيرة لهنا هذه حاجة من الحاجات الأساسية في حراسة المرمى دحمان هذه تكونت له كان شوية هو بشوية بشوية انا نتبع وعندي كل واحد بريسك فيش عليه عندي عليه انا تو تكلمت انا باش نتكلم على ثمانية حراس في تونس لكن المستوى العام الحراس متاعنا هو مستوى متوسط وتحت المتوسط كيفاش نحن باش نردوه فوق المتوسط وحسن ما نقولوش حسن جدا هنا يلزمنا عمل كبير في المدى القريب والمتوسط والبعيد على المستوى الفريق الاول ما نحكيش على الصغار تو ذاك شيء اخر مستوى انا اللي شفته في البطوله نتاعنا كماده خامه وكنوعيه نتاع حراس تنجم تطورهم نذكر منهم باش نذكر ما يسالش انا باش نذكر كنت مش نذكر لك مش نذكر. الفرحاتي الصيد دحمان الشامخ بن سعيد بن حسين الحارس تاع الاولمبي وبن حسن
0: وحارس النجم
3: الساحلي تاع النجم الساحلي وحارس حمام سوسه هذوما اشياء تقول انت تروح حمام في اشياء اللي هي تتصلح لكن هنا شكون يصلح شكون تو مدرب تلقاه كل امانه هنا اعطيتني اليوم فرصه كبيره برشا وقدام مدرب وقدام محاضر وباش نقول كلمتي. انا نشوف مدرب معناها يتطرد بسبب بسبب حارس لكن مش بسبب مدرب حراس. دائما وابدا مدرب الحراس متخبي وراء المدرب. انا نحب كل واحد يتحمل مسؤوليته. انا كمدرب حراس يلزمني نعطي الاضافه ونقدم معنا.
2: باش نرجع لك بعد لحظات سامحني نستسمحك سي اسعد درويش، مازلنا موصلين معاكم في رياضه واهداف. قبل الان حان الان اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاء وراها.
5: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف. تقبل الله صلاة الجميع. عودة لرياضة وأهداف على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. يلا ننهي معاك في موضوع أيمن دحمان سلاسع درويش.
2: شوف أيمن دحمان معناها قام مباراة محترمة، لكن الهدف أنا باش نقول أمانة كل واحد ياخذ حقه،
1: ننقدوه فنيا.
2: لا فنيا أنا يلزمني نتكلم بصراحة، في الكرة الأولى من المفروض ما يكونش ما يشاركش في الخروج، كرة بعيد عليه معها معه مدافع، فكل الخروج متاعه والرجوع متاعه فقد التوازن متاعه. خاطر أنا عديد المرات حكيت على التوازن الجسم، التوازن الجسم هو اللي يتصدى للكرة. عندما وقت يكون جسمك متوازن تنجم تتصدى للكرة، وقت جسمك ما هوش متوازن في نفس الوضعية الكرة ما تنجم تشدها. هي بيدة هو في الرجوع متاعه، وقت الرجوع متاعه صار التسديد في زاوية نوعا ما مغلقة، لكن هو حاجة واحدة اللي هو صراع حاول يخرج خذائك الخطبة خطوتين في الرجوع متاعه كان معناها
1: دائما. لهنا يان فاليري لا يتحمل، محمد علي برمضان لا يتحمل،
2: لا يتحمل لا أنا قلت كان هذا
1: معناها الكرة وصلت.
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا شوف شوف أقصد شوف هي مشتركة تكلم الحق
1: صحيح طيب.
2: لا هدف
1: أما نسبة الحارس موجودة
2: لا موجودة لا موجودة لا لا ما ما أنا في ثم جانب نحكي عليه وثم جانب زاد نحكي عليه.
1: يعطيك صح.
2: أنا ندعمه ونسانده لكن نحكي على الجانب الفني. هو الجانب الفني عند مقطع نحكي أنا عديد المرات التوازن الجسم راه في بعض الأحيان التصديات، ونسمع عديد التصديات، لكن هي في المربع متاعك.
1: واضح.
2: المربع متاعك راه سهلة برشا الكرة بتشدة برشا، نسمع طول نشوف التلفزيون تصدي راه تصدي كي أنا نحل يدايا، وهذا هذا المربع، المربع هذاك ما تسماش إبداع، ما تسماش تصدى كرة كبيرة. اللهم إذا كرة بعدت سرعة 120 كيلومتر في الساعة تكون سريعة قوية برشا، وقت التصدي هذاك يكون فيه إبداع. لكن الكرة هذاك أنا نعاود عبد العون نقول للناس راهو تمركز معناه وعدم التوازن.
3: شكرا وحسن اختيار القرار.
1: ما نعرفش عندك كلمة أخيرة على دحمان تعديه بتوفيق
4: دحمان كل دحمان, دحمان بالنسبة لنا حارس معناها موجود في المنتخب من سنوات وأثبت هذا وأثبت جدارته كما الحراس
1: كما الحراس الآخرين ممتازين
4: ويستحقوا فرصة وإحنا اللي يهمنا في النهاية مصلحة المنتخب.
3: وعذرت شيمجاو كمختص لسع في الملاحظة متاعي، هل الشابخ عنده مارج بتاع بروغريسيون طويل
2: شوف
3: اعلى
1: او ظلم كي
2: او ظلم نعطيك حاجه انا اقول
3: بعجاله نحكي فنيا فنيا مش نحكي على استدعاء كحارس اول لا نحكي لك على هامش
2: مش نعطيك حاجه نعطيك حاجه انا تطور. منذ ثلاثة سنوات نصحت الملعب التونسي باش ياخذوه قبل ما ياخذوا الفرحاتي هذا رقم علاش خاطر انا عندي فكره وقاعد نتابع
1: اسكوب هذا معناها كان على طويله الملعب التونسي
2: كان على طويله الملعب التونسي كان
4: قبل ونزيدك ونزيدك حاجه اخرى كان باش يجي الترجي الجرجيس
2: ايوه انا علاش
3: وتفرش هو قريب هو قريب
4: هو من الشيخ مدنين
2: لا انا نصحت به
4: وقت انا موجود وقع اقتراحه لكن بعد كي مشيت
2: انا بالنسبه للشيخ التطور نتاعه هو قاعد يتطور كل أمانة خاطر في المباريات
4: حارس ممتاز
2: حارس ممتاز لكن شنو اللي ناقص كل الحراس نتاعنا انا بصفتي توا سي غازي بحذايا هو
1: سلموا عليه على تطاوين على اهالي الجنوب الكل هو كل الاصل اصلا والعب حتى في اولمبيك
2: الحراس نتاعنا شوف
1: ما شاء الله عليها
2: نسمع توا هل يعقل ضربه مرمى 5 متر 50 ما زالت تتلعب بالطريقه الطويله ما عادش الا في استراتيجية دو جو معناها وضعية باش انا نغالط بها المنافس متاعي اذا ما ثماش هذيك ما تتلعبش في المنتخب تلعبت ما مش لازم نرجع له.
3: على مستوى لي بارات، على مستوى لي بارات على سوالي لي بارات ما تراش اللي من اقوى الحراس اللي في تونس اللي يعمل لي بارات صح.
2: شوف اوزل شامخه اوزل شوف شوف هو لا تكنيك معناها الفنيات، فنيات في مسك الكره وفنيات الحضور وانت ربما خاطر باش نقعد نفسر يلزمني نتحرك وليجاس تشوفه. هو من الاشياء اللي هو ماهوش فيهم ايجابي هو الحضور
1: اللي ناقصين شويه
2: اي اي الحضور حسن. والسيطره على منطقه 5 متر و50 تفرق منطقة وخمسة متر خمسين الثانية اللي هي ما بين خط 5 متر و50 ونقطة ضرب الجزاء هذاك التدخل متاعه متوسط جدا وضعيف في التدخل متاعه في الـ5 متر و50 الأخيرة اللي هي من نقطة ضرب الجزاء الخط 16 متر و50 خاطر يتجزأ تشوف انت تدخل نتاع الحارس نتاعو فين السرعه نتاعو وفين الحضور نتاعو.
3: لكن نحن نقولوا جول ميلي الجول معناها حارس مرمى ميلي المنطقه نتاعو ولا لا.
4: شكرا لواحد الحارس اعطى اضافه للفريق النادي الافريقي المالطي بطل تونس ثم ميريت نتاع حارس.
3: وشفت لي بارات اللي اضافه كبيره في المقابله هذيك المقابله هذيك شفت الباراس كيلكو بار غراس لوي وسي
1: نتاع يانساس
3: نتاع يانساس معناها بوليت تير بوليت
1: منعرج البطولة
3: منعرج البطولة. دونك انا را سمحني انت كمختص انا را الجارديان دو بوت كيما يقولوا بالعامية بالسيل باش ما نصعبوهاش على المستمعين والمستمعات
1: ايوا نحبي
3: يقولوا ولا لا
1: في دحمان طولنا في حراسة المرمى
3: لا نحن باش قررنا شكرا الواعر سي اون بيرسوناليتي شخصية
1: مالي الكاش
3: مالي الكاش
4: المؤكد كونه المنتخب عنده ميزة ثلاثة حراس دحمان والشامخ وحتى صبري بن حسين من افضل ما هو موجود
3: لكن يكملوا بعضهم
4: لا كونكيرونس
3: لا هما كي يتلموا يجيبوا حارس مرمى ممتاز
1: فيهم زوز كونهم نادي صفاقسي باش كل واحد ياخذ حقه.
2: لا لا لا تدخل صغير هذا نحن نحبوا نطوروا حراس نتاعنا التطور نتاعنا نجموا نشوفوا طريقه اللي باش نزيدوا نعاونوا الجمعيات في تطوير حراس المرمى نحن بسريع نحن يلزموا عنا ليست لارجي معناها ليست نتاع 6 7 8 حراس هذوكم يكونوا متواجدين اسبوعين اذا كانت اسبوع معناها منظم اسبوع من اسبوع كامل نجموا المنتخب ياخذ الحراس يومين او ثلاثه ويعطي الجرعات اللي تنجم يلزموا ياخذها اللي ما نجمش ياخذها في الفريق نتاعه
3: لانه طيب عندنا لي بون فورماتور هذا اللي
2: تاع اليوم لانه في النوادي
1: هو نظريا ممتاز
2: لا في النظري لا في النوادي خاطر ما تصورش باش يزيد
3: السي لاسعد نستسمعك وندلل عليك الكلمه ذي
1: باش نشدكم بعد الاربعه
3: اسمعني
1: السي لاسعد باش يكون واضح
3: احنا بكل صراحه الناس الكل تسمع
1: اسمعني
3: الله يفضلك عندنا لي بون فورماتور تاع الجاردان دو بوت
2: نجم
3: بكل صراحه قول
2: ثم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه
3: غير كيف
2: لا
3: ماشي نحن نقولوا على على على عدد السوابع
2: لا
3: ينجم وين باش تطور وين باش تطور انت ما عندكش دي بون فورماتور
2: وخاطر انا زملائي ما نجمش
4: سي عادل انت كنت في الاداره الفنيه كنت في الاداره الفنيه هل وقع التفكير في وقت ما في مدرسه حراس المرمى؟
3: لا ما وقعش قلت كل صراحه
4: لانه هذه البوست دو غارديان بوت انت كنت تحكي سي ان بوست كلي الشخص الوحيد اللي الخطا نتاعو مؤثر وواضح هو حارس المرمى الناس الكل الاخرين يجموا يغلطوا ويترقع الخطا
3: لا ويلقاو اعذار
4: ما درست حراسه المرمى
3: ما فيش موجوده
2: شوف انا حبيت نعمل
3: وفي الشبان كذلك خلي حدث ولا حرج
2: حكيت معهم
3: لا يكفي سي الاسعد وانت معنا سيد اللي عارفين انه تحمل شهاده راهي الشهاده لا تعني شيء
2: لا تعني شيء
3: انت تبى بعد ساعات واحد يقول لك عندك
2: سمعني كل موضوع جدا موضوع انت توا انا وسي غازي كنت نحكي سي غازي كنت نحكي معاه توا قلت له راهو الشهاده غاديك حكيت انه تطوير مستوى حراس المرة يصير في النوادي كأجاكس مدير فنيين أول ومدير فنيين معناها مساعدين وباش تنجم تطور حراس المرمى حاليا يلزم مدرب حراس أول ومعها اثنين مدربين حراس مساعدين علاش باش يدربوا وضعيات المباراة خاطر توا أنا نشوف ما عادش التمارين بالتليفون ألو طيح على اليمين ألو طيح على هذاك ما ذماش أنت أمره توا يلزمك تدرب وضعيات، تدرب حصة كاملة وضعيات مباراة.
3: راه ما عندكش فكرة عن نورو سيونس التدريب الإدراكي لحراس المرمى. راه وقت تشوف تيبو كورتوا كيفاش يترينا وكله نورو سيونس. أنا ونحن من نورو سيونس.
5: أي بس أنت عداب يعطيكم الصحة، نقاش حلو. سمحنا أنت ناس أكاديميين صحاح عندهم خبرة ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحة. سي غازي الغراري، سي الأسعد درويش، وسي عادل الختالي ما زلتوا معنا شوية، نزيدوا نشدكم شوية معنا على موضوع مهم جدا. ياسين مرياح أعلن اعتزاله، تفاصيل في تقرير رفقي بوستة.
6: أعلن اللاعب ياسين مرياح يوم السبت بصفة رسمية اعتزاله كرة القدم نهائيا، في قرار مفاجئ جاء بعد أشهر قليلة من تعاقده مع فريق النادي الإفريقي لتنتهي مسيرة المدافع الدولي السابق في سنة 33 عام. مرياح أكد أنه خذ قرار الاعتزال بسبب وحيد هو الإصابة على مستوى الركبة اللي خلته يعاني من الآلام طيلة الزوز مواسم الماضية، الشيء اللي خلاه غير قادر على مواصلة الرحلة في ملاعب كرة القدم. بدأ ياسين مسيرته في فريق الأم جمعية تريانا اللي كانت محطة ليه نحو بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البداية كانت في نجم المتلوي موسم 2013-2014 قبل ما ينتقل في الموسم الموالي إلى فريق النادي الرياضي الصفاقسي، لعب معه 4 سنوات متتالية، ثم قرر مرياح الاحتراف في أوروبا تحديدا مع نادي أولمبياكوس. الفريق اليوناني أعار مدافع المنتخب مارتين الأندية التركية الأولى لفريق قاسم باشا موسم 2019-2020 والثانية موسم 2020-2021 مع فريق ريزيسبور. مسيرة مرياح ضمنت أيضا تجربة خليجية وحيدة كانت مع العين الإماراتي موسم 2021-2022، بعدها قرر اللاعب العودة للبطولة الوطنية من خلال الترجي الرياضي، لعب معه 4 سنوات متتالية من موسم 2022 لسنة 2026. وفي الصيف المنقضي أمضى مرياح على آخر عقد في مسيرته الاحترافية تحديدا مع النادي الإفريقي اللي خاض معه فقط 2 مباريات في بطولة الموسم الحالي. لعب مرياح 253 مباراة، سجل 20 هدف من 11 هدف من ضربة جزاء. على صعيد المنتخب الوطني لعب مرياح 95 مباراة دولية، شارك في 4 بطولات لأمم أفريقيا أعوام 2019-2021-2023-2025 بالإضافة لزوز نسخ من مونديال 2018 وكأس العالم 2022. مرياح كمل مسيرته بخمسة ألقاب مع الترجي الرياضي، منها 2 بطولات وزوز كؤوس وكأس سوبر مرة واحدة، بالإضافة لتتويج مع نادي العين بطولة 2021-2022. مسيرة محترمة لواحد من أبرز المدافعين في الجيل الحالي الكرة القدم التونسية.
5: شكرا رفقي، شكرا ايضا زميلنا عماد الكيلاني على كل الارقام اللي كان معناها اعطاها لنا واستغليناها في هذا التقرير. قبل ما نعطيكم الكلمة أشير أن الصورة موجودة زادة في البث المباشر متاعنا على الديجيتال. شكرا ياسين مرياح، الجامعة التونسية لكرة قدم ودت ياسين مرياح بهذا التصميم. طب بعد باش نسألكم على حكاية الجامعة، هل معناها نجموا نكرموهم الأولاد هذوما اللي قاعدين يغادروا المنتخب، من يوسف المساكني، النعيم السليتي،
3: الصخيري،
5: الياس الصخيري، والياسين مرياح، وربما وهبي تم تكريمه في كاس العالم. معناها وهزوه كاس العالم اللي هو ما عندوش معناتها حتى سجل تدريبي الحقيقه. قالها هو، قال بلادي كرمتي كاحسن تكريم، هزتني كاس العالم كاطار فني. باه اي باش نعطيكم توا الكلام على مرياح وباش نسمعوا سكوب ربما لاول مره مع سي غازي الغرايري، لكن حاب نسمعكم زاده مدربه في النادي الافريقي حصريا ماهر الكنزاري للاذاعه الوطنيه التونسيه، وبعد زاد عنا انيس بوسعادي، عنا فتحي المولدي. هات نبداو بماهر الكنزاري.
7: ياسين مرياح من احسن اللاعبين في محور الدفاع في الاعوام الاخرانيه، في ال 15 20 سنه الاخرانيين، هذا اكيد. انا جولي وقت في ثلاثه توافاز من حياته، في طلوعه وقت اللي تي اون ايكيب ناسيونال، وقت اللي كان مازال في المتلوي اون يو 23 و 21 و 22، وجلي اون 2019 في قمة الإشعاع نتاعو، وجلي اون 2025 و 24 و 26 تويكا في الفان كارير نتاعو افيك لا بليسور كي لاو. سي تان جوور موديل، سي تان جوور اللي عمل لي كارير اكستراوردينير. ان شاء الله برشا من العبيه ينزلوا على من مالو ويعملوا الكارير اللي عملها، تربيه واخلاق وامكانيات كبيره. على كل ان شاء الله ربي يوفقه في قادم في اللي يخمم فيه واللي باش يعمله في المستقبل. وشخصيا انا معناتها رافي دافوار ريكوني ان تيل جوار اللي بالنسبه لي انا بعد خالد بدره او نيفو دو لاكسيا يا ياسين مريح.
5: دربوا في المنتخب، دربوا في نادي الفريقي كلمة كبيرة بعد خالد بدرة جي ياسين مرياح، ظهر لي شهادة مهمة جدا من ماهر الكنزاري لياسين مرياح اللي ما يختلفش زوز يفهموا الكرة أنه من أفضل المدافعين في جيله، وكما كنتوا تسمعوا في الأرقام 95 مباراة دولية سيباي فيدان ويعملها ملاعبي في ظل هل المشهد الكروي الصعيب اللي فيه ضغط متاع نتائج وفيه معناه ضغط كبير جماهيري وكذا. فأنا شخصيا نقول برافو عليك خويا، عملت مسيرة ممتازة جدا، إن شاء الله بالتوفيق في حياتك، وربما يدخل للتدريب أو في أي مسار يختاره. الحقيقة لاعب محترم جدا، متربي متخلق وملاعبي ريناه كرويا زادة عنده ما يقول في سنوات عديدة. سي غازي الغرايري، ياسين مرياح علاقتك به شنو يمثل لك وشنو ذكرياتك معه؟
4: والله يعطيك صحة على الفرصة هذه، لأنه أنا مش نعطي معلومة للتاريخ.
5: أيوة
4: أنا كنت في المنتخب كما قلت لك 2014 مع جورج ليكانز،
5: مدرب وطني تعتبر طبعا،
4: وجيت للنادي الصفاقسي في 2014 وخذيت معايا سي أنيس بوجلبان مساعد. جاتني معلومة على لاعب مميز في المنتخب اللي وقتها كان هو في نجم المتلوي. بعث شكون تبع اللاعب في فريق ونجم المتلوي في 3 مباريات وأكد لي راهو للاعب مميز. تواصلت مع سي نزار خنفير، كان المدرب متاع المنتخب الأولمبي في ذلك الوقت.
5: ما كانش مدافع وقتها،
4: كان يلعب ظهير أيمن، كان يلعب وسط دفاعي. مشكور سي نزار خنفير، شكر اللاعب وعدد الخصال متاعه. وكانت فما مباراة دولية ودية بين المنتخب الأولمبي التونسي والمنتخب القطري في المنزة. بعثت المساعد أنيس بوجلبان باش يعاين اللعب،
5: وكان سيتي اون 2012
4: 2014 14 14. وكان التقرير نتاع انيس ممتاز جدا، وشكر اللاعب برشا وقال لي راهو سي غازي اللاعب هذا مش يعاوننا برشا ويفيد النادي الصفاقسي. وكان الرئيس سي لطفي عبد الناظر، وتمسكت بالانتداب نتاع اللاعب. حصل للانتداب نتاع اللاعب ياسين مرياح. اول مصافحه كانت جاني من المنتخب وانا باش نمشي نلعب مباراه وديه في المغرب ضد الرجاء البيضاوي، نتذكرها بالضبط. جاني الفندق هو وابوه واستسمحني باش يشوف امه بعد معسكر المنتخب وغدوه يسافر معايا للمغرب. وكانت اول مباراه العبها معايا في النادي الرياضي الصفاقسي في محور الدفاع ضد الرجاء البيضاوي، وبدات مسيرته في النادي الصفاقسي.
5: وانت اول واحد لعبته في محور الدفاع.
4: يعني قلتلك للتاريخ هذا صار هيستوريكمون بالضبط شنو صار. انطلاقته من النادي الصفاقسي، تميز في النادي الصفاقسي، احترف من النادي الصفاقسي، ويعرف هو اللي فضل النادي الصفاقسي كبير في مسيرته، اللي الفريق هذا يعطاه فرصة وبرز وتكون ومشى للمنتخب. وحقاقا الحق لاعب مكافح ومثابر وجدي وأخلاقيا ممتاز
5: محترف،
4: ومن أفضل اللاعبين اللي مروا عليا في مسيرتي.
5: بيان عندي سؤال، علاش هالشهادة هذية ما سمعناهاش؟ مش بالضرورة أنت تقولها.
4: لا على خاطر
5: مفروض زادة كنت نتصور من سنوات أنه راه سمعناها من
4: هو ياسين. هو ياسين يعرف هذا مليح، وكنت قابلته وقت اللي كنت ندرب في الإمارات لما كان في العين وتصاب في العين وعمل العملية وجاي يتعالج في مركز الفيفا الطبي في دبي اللي يشرف عليه الشقيق متاعي الدكتور مراد الغرايري. بالمناسبة نوجه له تحية.
5: كفايات زادة اللي نسمعوا عليها كل خير حقا.
4: وتقابلت أنا وياه في عديد المناسبات، وحب نقول اللي هو لاعب الحقيقة عمل مسيرة متميزة.
5: ما تكونش هضم الجانب نتاعك انت.
4: لا لا لا انا ما عنديش،
5: كان المفروض المسؤولين في السياسة حتى في المنتخب.
4: لا لا ما مش مشكل، مش اشكال، هي جات فرصة، جات فرصة
5: لانك اكتشفت مدافع ممتاز
4: لتوضيح النقطة هذه.
5: حقك هذا راه.
4: لا لا انا هذه شهادة، وهذه شهادة تاريخية.
3: مدافع في تونس،
8: مدافع ومهاجم كرة ثابتة، كم من هدف
5: سجل
8: يقع استعماله من المدربين.
3: هو ما عندي مزيد، انا اللي سمعت كوتش كنزاري وكوتش غازي على الكلام اللي قالوا عليه.
5: سي غازي من مكتشفيه
3: مكتشفين وجا قول لك
5: تحت جمعيه تريانه زاد
3: فما تادي تاي اللي هو امبورتون حتى في الكارير نتاعو قعد مذبذب كسنترال وبيم بيفو
5: حطوا هو كم
3: اي هو كي قال توا سي غازي كي قال لك معناها كان هو ميليو اكسيال براتيكمون سي ان بيفو بلوس كو ان اكسيال دونك هم جدا خاطر فما حاجات في المسيره نتاعو في ماتشوات تقريبا بين المركزين ريت وانا يلعب
4: لا هو الميزه اللي فيه سي ان جور
3: بوليفالون اي
4: ودو كاركتير
3: اي
4: معناها ما يخافش كي تقول له مش نلعبك مثلا ظهير يمين يقول لك حاضر
3: اي حاضر
4: تقول له مش لعبك بيفو يقول لك حاضر
3: الميزتين اللي عندي على ياسين مريح الاولى اخلاق عاليه جدا
4: اخلاق عاليه جدا جدا
3: راهو قد ما معناها ما كانوش معاه بالايجابي برشا الجماهير بتاعه كل والثانيه جينيرو دون ليفار في ليفار
5: سخي في العطاء
3: سخي في العطاء وتشوفوا كيفاش يلعب وحتى كان مضروب ولعب ولكن على نهايه مشواره ماهوش بيده سي لي ليميت دو كور
5: الاصابه
3: سي لا ريبونس دو كور بدني جاوب راهو بدني جاوب ان سيرتان موان نقول لك ستوب اريت سينو
5: هو هو فما حاجه مؤثره راهو في رساله الوداع نتاعو قال حتى الزرارق ما عادش نفعت
3: اي ما قلت لك
5: عملوها ك كمعناها
3: مسكنات
5: مسكنات للاوجاع
3: اي اي اي
4: الى كل غالي جوسكو بو
3: وهذا ما يعنيش نحل انا قوس دون نمس من الكفاءات الطبيه في الميدان الطب الرياضي في تونس راهو كان جازد في فرق كبيره اخرى
5: واضح
3: فما حلول اخرى
5: باه شكرا لك باهي عندنا الموجز احنا سينو انا اللي نستنتجو من هنا غازي الغرايري مدرب كفء مدرب عنده نظره هاكا شفت هو
3: هو مدرب وطني
5: هو مدرب وطني سابق
3: مش مدرب مدرب وطني لكن راهو في تونس يخفيو
5: الكشافين اللي ملعين يقولوا اللاعب هذاك
3: خويا مادي
5: برافو عليك
3: وانت تعرف ما فماش ريكونيسونس في تونس العكس هو يعرف لازم يعمل لهم الظل يخبيوه والمشكله وين حتى الاجيال اللي يدربوا عندك يعني برشا اجيال قراوا عندي وقراوا عندي كل شيء ماذا بهم يقتلوك يحطوك في قبر
5: لا نتصور
3: ماهوش بيك
5: نتصور ياسين
3: معتز انا غالي تقول لي
4: علاقتي باللاعب مميزه
3: تفزع انت تفزع
4: كلها احترام وكلها موده وكلها ريكونيسونس
5: ومعترف
4: شوف ياسين من الناس راهو اللي الناس ما تعرفش انسان متربي وريكونيسون ويحترم برشا الناس
5: باش نسمع رايك بعد شويه بتزيدوا بحذانا نصيف ساعه
3: مرحبا اهلا وسهلا
5: سي غازي كان
3: يحب
5: نجم سي غازي مش مشكل
3: لا ندلوا عليه
5: ماذا بيه يقعد معي
3: نستعملوا ندلوا ندلوا عليه ويقعد
5: على راحته كان المفاوضات اثمرت بقاءه سي بارك الله فيه مسبقا
3: انت والمفاوض مفاوضه بحلاك
5: رجاء قررت قادك راك باش تزيد تقعد شويه معنا ميساج لبعض الدقائق وسي الاسعد وسي غازي طبعا وسي عادل الختالي لحظات بعد الموجز راجعين في رياضه وهدف
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش مشيش نحكي وندم اللي نحكيت ام شبي بنتي عندي ما نقولك
10: يحكي انا نسمع فيك
9: امي غلطت غلطه كبيره برش جربت وحلتهم لازمك تعاون
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل
12: لا للمخدرات نعم للحياه
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
14: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه
15: موجز انباء رابعه مساء اهلا بكم المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء يحقق انجازا طبيا جديدا يعد الاول من نوعه في تونس وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. قوافل الصحية والنفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا، تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري بكافة ولايات الجمهورية. انطلاق موسم جني القوارص بولاية نابل وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود 10% مقارنة بالموسم الفارط والتي كانت في حدود 270 ألف طن على مستوى ولاية نابل من مجموع 350 ألف طن من الإنتاج الوطني. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في المعرض الدولي للصناعات التقليدية بمارسيليا الذي يتواصل من 25 من سبتمبر إلى 5 من أكتوبر 26 و2000 بجناح يضم 8 مؤسسات حرفية تونسية تمثل عددا من اختصاصات الصناعات التقليدية. إلى أخبار العالم، وأكثر من 1000 مستوطن يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ووزير المالية الصهيوني سوميتريش يدعو إلى شن حرب في الضفة الغربية وضم أجزاء من لبنان وغزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن أنها استهدفت مركز بيانات تابع لشركة فودافون أوكرانيا، ثاني أكبر مزود لشبكات الهاتف المحمول في البلاد. وعشرات القتلى والمفقودين في الهند ونيبال جراء فيضانات وانهيارات أرضية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
16: في سنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
14: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
17: الكرة وهدف التعادل الثاني.
14: تحاليل
18: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
14: تصريحات
19: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة.
14: رياضة وأهداف.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع في رياضه واهداف. مواصلين حتى للسته نتاع العشيه، ديما نذكر بعد شويه ان شاء الله الساعه الخامسه، الساعه الاخيره باش تكون الرياضات الفرديه كالعاده. زميلنا شاكر بالحاج مع ضيوف ان شاء الله يكون حاضر معنا، سينو زاد عن الرابطه الثانيه يكون معنا المدرب الرياضي العوني مع نهايه المباريات ناخذ بالطبيعه استشاره فنيه معه هو على بدايه الموسم. نعطيكم النتائج الانيه بعد قليل في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم الى حد. سينو خلينا نكملوا مع ضيوفنا الموجودين بحذانا لهنا، نورونا يعطيهم الصحه بارك الله فيهم، خاصه سي غازي الغراري اللي يستعد لحزم حقائبه معنا باش يغادرنا باش نشدوه بعض الدقائق باش يكمل معنا باش نكملوا موضوع مرياح نحكيوا شويه زاد على الاسبيرونس، ثم ننهي الجزء هذا اللي طولنا فيه الحقيقه مع المنتخب مع عديد من المواضيع. تنجموا تدخلوا تشوفوا على الصفحه الرسميه نتاعنا، الفيديوهات موجوده بطبيعه على ماهر كنزاري تحدث على ياسين مرياح، سي غازي الغراري ايضا كان عطى سكوب بالنسبه لعلاقته بمرياح، اول تقريبا مدرب اكتشفه في المستوى العالي وكان قاده لفريق نادي صفاقسي منها للمنتخب وغيره. نسمعوا ايضا مدربه السابق في المنتخب الوطني انيس بوسعيدي.
1: ياسين ما شاء الله عليه كرويا منش نحكي عليه برشا لخاطر الكل تعرفوا اللي فات اللي هو لعب في اكبر الانديه في تونس، كيف لعب في اولمبياكوس اكبر نادي في اليونان، كارير كبيره ما شاء الله، ايكيب ناسيونال من اذكى اللاعبين اللي خدمت معاهم، ديسيبليني حاجه باهي في ياسين، زاد كيف اللي هو سور تيران رباح، يحب الربح، يتقلق برشا من الخساره. الحاجه الاخرى اللي البروفيشناليزم نتاعو والخدمه نتاعو يزيد يهز معه برشا، يعني من المجموعه يحاول يحسنهم سورتو لا مونتاليتي، ذكي برشا، ملاعب ذكي برشا، عمل كارير كبيره ما شاء الله. الانسان هو راهو الناس اللي متعرفوش راهو ياسين انسان ضحك برشا، لعب عنا في الاسبيرونس كيف في ليغ ناسيونال، الحقيقة جروب كامل تلقاه ياسين هو القائد بتاع الفريق، هو الأولاني، هو الأولاني في ليزونترينمون، هو الأولاني كتب فما مشكلة، هو كني في المجموعة تري تري تري بوزيتيف. الاختيار بتاعنا الكارير بتاعه واضح إن هو ياسين الإصابة، تعرف الإصابات وقت اللي تكثر وتقلق برشا، دونك خير باش يخرج من باب الكبير، فرحان برشا وفير برشا اللي خدمت مع ياسين، نتمنى له إن شاء الله التوفيق في اللي جاي. نتصور اللي كان يولي مدرب راه باش يكون مدرب ممتاز جدا لانه ذكي برشا وخدام برشا.
0: في الثاني ذكر بنتائج الاشواط الاولى في الرابطه الثانيه، المجموعه الثانيه الجوله الاولى، ملبوشما يتقدم مع نادي القربي 1-1، قوف القفصه منهزم ضد مستقبل القصرين 2-0، سبورتينغ المكنين منهزم ضد هلال الرديف 2-0، 0-0 في ثلاثه مقابلات اللي باش نسميها تو، اولمبيك الكاف ضد اتحاد قصور الصيف، جمعيه اريانا ضد الملعب الجيبسي، اولمبيك مدين ضد القلعه الرياضيه 0-0، 1-1 تقدم الشبيبه القيروانيه على جندوبه الرياضيه. نختم بشهاده في حق مرياح ثم ناخذ كلمة الختام هنا في رياضة وهداف في موضوع اعتزال المدافع الدولي السابق ياسين مرياح على الأستاذ فتحي المولدي.
2: ياسين مرياح الحقيقة قرار مفاجئ جدا لأنه عمره 33 سنة وإحنا في العالم 33 سنة مازال معناها اليوم بالتطور العلمي وبالأمور هذه الكل صعيب باش تقبل وأن واحد في 33 سنة ينهي المسيرة متاعه. على كل هو فسر هذا قال لجاعة كبيرة وحتى بالزرارق ما عادش ينفع حتى شيء. هنا سؤال كبير يطرح على كيفية التعامل مع الملاعبية، احنا عندنا برشا ملاعبية راهم وقفت الكاريرة متاعهم وهم صغار لانه ربما العلاج كيفاش كان وحكاية الزرارق هذم، ولكن ياسين مرياح تبقى اسم كبير في تونس، بدا بالمتلوي الناس ربطته برشا بالترجي، لعب في النادي الصفاقسي، عمل مسيرة احترافية الحقيقة ما كانتش ناجحة برشا في أوروبا وحتى في الخليج، ثم تقريبا التعلق الكبير متاعه كان مع الترجي. ياسين مرياح

0: لعب مع عنده الزهر حسب رأيي، لعب مع عنده الزهر لأنه ينجم يعمل مردود رائع في مدة 89 دقيقة، والغلطة متاعو تولي ظاهرة، الغلطة متاعو الناس تقف على الغلطة متاعو، الخطأ متاعو اللي تسبب في هدف مع الفريق التونسي الوطني وإلا مع الترجي. على كل لاعب حط اسمه في تاريخ الكرة التونسية لأنه كان هز برشا ألقاب، لعب لعب في الفريق الوطني، لعب الحقيقة شخصيا نعتبره ماهوش سيدامي، مش من النوع اللي يعمل لك التصريحات الملتهبة، كان لعب متوازن ملتزم. بطبيعة الحال المفاجأة هذه تطرح سؤال اللي لازمنا نتسألوه احنا كرياضيين، كورجية متاعنا في عمر 33 سنة ياخذوا التقاعد، بينما راهو عديد اللاعبين 33 سنة ربما ما نقولش تبدا الكاريير متاعو، لكن يبدا في عنفوان الكاريير متاعو، عنفوان المسيرة متاعو. شكرا.
1: شكرا ليك سي فتحي المولدي. سي فتحي المولدي بطبيعة راهو لاعب سابق، برشا يقول لك شو مدخله في الكرة، لاعب سابق هكا ولا؟ لعب الكرة ويمكن ما عملش سنوات في السينيور كلها، ما لعب كرة قدم
2: ومختص في الرياضة
1: ومختص في التحليل، ما شاء الله عليه، راهو معناها يحكي كلام سهل يفهموه التوانسة تاع الكرة، وعنده ستيل نتاعو، وتحياتنا ليه بطبيعة اللي عطاه وجهة نظر وعطاه رأي الحقيقة يتسمع على ياسين مرياح. بالتوفيق لياسين في مسيرته. بوسعايدي قال علاش ما يوليش مدرب مرياح، نتصور فما بلونت كارير لازم يحطها زاد أي لاعب بعد بعد
2: لازم، ماهوش آلية نذير وخطأ كبير،
1: لازم يكون حاجة أخرى، مش
2: لازم حاجة أخرى، جنرال دفاري نجم يلجير با فورسيمون، راهو باكش الراجل عنده في مخه أنه ما عادش يدخل ميادين أخرى.
1: صحيح.
2: ما في تونس آليا مدرب وزيد التسهيل نتاع مخزن الشايد في تونس، هي برشا ناس يقول لك برقا تجيب الفلوس وجا قايد دخول يا اخي واقع ضير، او مانيش معناها ياخذ في عام، في عام تعدى وعملوا سي والبي سي غازي ولا سي مادي كما تحب، سي والبي اسم الفاست تراك هذه عملتها الكاف عنده فيها الحق، لكن بعد اخذوا الام مدى مرنوش ولا نهار.
1: واضح.
2: معناها مش معقول، انا راني عاود نقول الكلام هذايا، راهو نحب نامن لتكوين
3: بالفلوس ولا بليس؟
2: لا يدفعوا كل مرحله يدفعوا فيها فلوس 1000 1200 الكاف برو، وباش نرجع لك على المدرب خاطر نسيت شويه على مدرب الترجي، الكاف برو 20 22 مليون،
1: انا موضوع
2: الكاف برو 22 مليون وعملوا 4-5-6 شهور، حاجه كيك مش حاجه كبيره. اما نحكي لك زاد الكاف برو اللي خذاوها سي مادي والساده المستمعين مستمعات يسمعوا فيا، شنو تصح لكان ما ياخذوش في كما الترجي ولا الفريق او الفريق المركزاري عنده البرو سي غازي ما شاء الله عندك
4: الاف سي برو عملتها في عام
2: ما تفكرش فيه
4: نوايا حد الاماراتي
1: لا سي
2: دونك عده اشياء اللي حبيت نقول لك راهو فيها جانب فوكاسيون اي فما جزء كبير منك تكون قيادي عندك شخصيه قويه، لكن زاد عندك كذلك تو الناجحين هم المدربين اللي خليني اونت باراتيز نقول لك اللي ديمقراطيين كيما كلوب وغيره اللي حاجات اعلى على مستوى لا جيستيون تاع لي غران جوار.
1: في الاثناء اعطيونا التصويره فاروق عطيه الصحه، الصوره موجوده في الصفحه الرسميه نتاعنا على البث المباشر، هاك اخويا اللي حكيناه قبيله، فما تفاعل صار مع سي غازي الغراري في المباشر، بعثوا له الصوره من الامارات من دبي هذه، وقت سي غازي موجود، ياسين مرياح، انيس البدري، والدكتور الغراري شقيقك اللي هو كفاء ايضا في المركز الطبي في دبي، نوجهوله تحيه كبيره برشا.
4: كان ياسين يتعالج يعمل في الريدوكاسيون نتاعو وقت الاصابه نتاعو على الاربطه المتقاطعه،
2: هذه بلغه في العين، هذه بلغه القانون تسمى القرينه لا بروف
1: البرهان
2: لغة القانون القرينة والبرهان معناها حاجة
1: لا لا هو صادق بالعكس في كلامه، ما نزيدوا معناها نفريو بيسيبش الكلام هذا بحاجة
2: حاجة باية وعجبني أنا سي غازي علاش سي تون ريكونيسونس حتى للجوا
1: صحيح
2: دونك اللي هو بيان انتوندو سي سو ميريت لوي تعطيه حقه الساعة المدرب
1: متبيع.
2: اللي اكتشف اللعب وسي تون ريكونيسونس يعطيك زاد القوة العاطفية اللي عنده مع اللاعب
4: لا أنا حاب نقول هو درس من اللعب درس كبير لبرشا لاعبين معناها اللاعب هذايا من أريانا للمتلوي للنادي الصفاقسي للمنتخب للترجي للأثينا للعين الإماراتي مش سهل
2: لا مش سهل
4: مش سهل يعني لاعب عنده سوميريت
1: معناها طبيعة كانت عنده حتى حد استحقاقه
4: كانت عنده الإرادة والقوة أنه يوصل
2: بالضبط. لو بروجي اون تيت يفار
4: ان غرو بروجي تي صحه معناها عمل كارير معناها كبيره.
1: انتظروا تكريم كما قلت قبيله ولا حاجه من الجامعه التونسيه لكره القدم
4: من
1: اللاعبين الكل اللي سميناهم
4: اضعف الايمان
1: مرياح وهاب الخزري سليتي مسخيري
2: القائد الصامت الصخيري نسميه انا القائد الصامت
1: حكينا عليه قبل
2: اي ديما نقول لك القائد الصامت.
1: اي سيدي تشرفنا برشا بحضور سي غازي الغرايري معنا باش يغادرنا لانه طولنا عليه عشيت حد وكل شيء بارك الله فيه المدرب الوطني السابق طبعا المدرب اسمع انا اصر ان نقول مدرب وطني سابق لاي مدرب تونسي تخلى ستاف تكنيك خاطر في الخليج مثلا عندهم التقسيمات المدرب يسميه مدير فني والمساعد يسميه مدرب وفما مدربين كما جورج ليكانس كان يصر انه هو المانجير معناها وش يتسمى هو المشرف العام على المنتخب وقتها
4: الناخب
1: سيليكسيونير وتحته المدرب الوطني السيد غازي الغراري مع دونك الكفاءات التونسيه ديما نحترموها ونقدروها ونزيدوها في شانها وان شاء الله بالتوفيق
2: وان شاء الله يتدربوا في بطولتنا التونسيه حاملين الكف
1: تو سي في نتاع السيد
2: انا مش معقول انا بعد ساعه تقول علاش تصلح الشهاده
1: والله
2: لكن شوف لو ديبلوم
1: عاملين معاهد زاده نتاع رياضه
2: لا ودبلومات تعرف شنو هو بسيرونشير معناها جوجو والناس هذوما اللي تكونوا وين يمشيو قولوا لي وين يمشيوا يشتغلوا يشتغلوش ولا في اماكنهم اشخاص اخرى فهمونا
4: مشكورين على الاستضافه مره اخرى وسعدت بلقاء الدكتور عادل ختالي كيف كيف صديقي الاسعد اللي تقبلنا برشا في الامارات ومشكور انت مهدي ويعطيكم الصحه وان شاء الله في لقاءات
1: شكرا كنا سعداء جدا باستقباله المدرب القدير السيد غازي الغراري بارك الله فيك باش نواصلوا النقاش يلا نخليك في موضوع المدرب الدوسي الاسعد درويش المدربين الشهائد وندخلوا في ترجي هذه تونسي اللي هو لو
2: انا بكل صراحه نحب الراء تو عندنا دفعتين من الكاف برو مدربين سي الاسعد من الكاف برو تخرجوا حوالي 50 مدرب انا بيودي الناس هذوما بحكم تكوينهم هذايا المتطور يفيدوا النوادي التونسيه كيفاش نستغرب انه النوادي التونسيه اليوم عندنا مدربين كاف برو ومغلبيتهم مش يخدموا في الكاف برو هذا التساؤل الاول لانه المدرب زاد يطور معارفه بالتدريب دونك بالتواجد وين بالتواجد في النوادي التونسيه على الاقل اللي تلعب من اجل الحصول على القاب وطنيه القاب افريقيه مش قاعد نشوف العدد الكبير بالعكس الاتجاه ماشي المدارس نتاع المدربين الاجانب منهم المدربين الاسبان اللي صحيح الكره الاسبانيه بحكم انه لاروخا هز كاس العالم ومتصدر باللعب كل باش يعطي ذاك كوتا جديده المدربين او البرتغال نحب نشوف هذوم ثم يدربوا في البطوله التونسيه ثم الرفع بكل صراحه من تكوين مدربي الاختصاص في حراس المرمى الاشرطه مع سي بلحسن مالوش تحيه ليه المنبر نتاعنا نتاعكم هذا اللي عملنا الاستاتيو نتاع المعدين البدني سامرشي حراس مرمى ما مشاتش مليح كذلك المعدين الذهنيين ماهيش ماشيه بالكدا وبعد يقولوا شبيه الفريق الوطني شبيه ذاك ما فماش اضافه على مستوى نظري وعلى مستوى ميداني دونك هام جدا انه في جانب التطوير لكن ما ننساوش باللي نقطه اللي نحن راهو نرجعوا كل ما جينا ماتش نول ولا يخسر منتخب ما يمشيش ولا
1: ندوروا على المدرب التونسي
2: ندوروا على المدرب التونسي كذلك فيسع ندوروا عليه شوف هذا سي ريجي كامب
1: طيب شو ندخلوا في ريجي كامب
2: تعبنا ما فهمناش يحب يقعد يحب يمشي مع الترجي مع غيره وقت اللي كان مدرب تونسي يمكن في خمسة دقائق يحسموا المسألة
1: دي خلينا نعطيك التأكيد لكلامك تصور كان ريجي كامب عمل الغلطة اللي عملها في ماتش العمران خطا تكتيكي فظيع وكانه توانسه ما نفهموش كوره استغنى على ليزارير البيفو اللي هو مازال متوسط الميدان البيروفي معناها كاستيلو قاعد يتحسس هكا التاقلم نتاعه في وسط الميدان ومازال ناقص يعمل هكا يرجعه لتالي وبان للجمهور انه رزين برشا ما يعرفش يطلع كوره تصور كان هذا كل عمله تونسي
2: لا عملوا تونسي ما يرحموش على برك نكمل سي الاسعد خاطر انا حكيت انا المباراه الاولى مع نجم راضي الساهلي وحللت المباراه اللي ريتو قلت في منبر اخر قلت لخبطه تكتيكيه على مستوى ترشيد دفاعي وهجوم ما فهمتهاش دخلت فيه الاصوات الكل بيكو عليك بعدها بجمعه خسر مع العمران لو كان جاء مدرب تونسي سي الاسعد والله العلي العظيم اللي خلوا فيها عرق صحيح نقول بالدرجه التونسيه. علاش نحن كمدرب تونسي تو كيما معين الشعبي بماذا اخت اربع ايام بعد وشنو اخت نعاونوه نعاونوا كفاءاتنا اعاده بناء فريق وطني جديد شيء مشكل. شو المشكل؟ وقت اللي بعد يجي اجنبي لوجولوا الاعذار باش يخليهم. دونك هنا
5: باش نأيدك في الكلام تاعك انه ريجي كامب عندي فكره عليه في الامارات نعرفه قبل برشا من الناس.
1: ايوه وقت اللي انت كنت في الامارات في تجارب تدريبيه سي لسعد درويش
5: وقت جاء النادي الوحده
1: ايوه
5: وما عطاش حاجات ايجابيه في عديد الاشياء دون ذكرها.
1: انت وقتها في الوحده
5: وقت ولا لا مش في الوحده في لكن انا وقتها في نادي النصر.
1: ما تسمعوا المدربين
5: انا نعرفوا عنا
1: مصادركم واصحابكم
2: اللي كانوا بتاعكم
5: معنا العمليه ما نجحش. بعد كي جاء للتراجي انا استغربت شكون بالحق قد الكفاءه
1: مشكوك فيها
5: كثير برشا مش شوي ويخرج ويعاود يرجع للتراجي الرياضي التونسي لاسباب معينه لاسباب ما نعرفش الاسباب
2: لا هذيك مساله عقود وخطايا وكذا بس اسباب قانونيه خلينا نقول قانونيه
5: لكن كافاده كمدرب انا من طبعي خدمت مع عديد المدربين عمري ما نجبد مدرب خدمت معه نستفاد لكن الشخص هذايا اللي انا عندي عليه فكره ما نجمش نزيد نوضح اكثر اللي هو حتى امور اخلاقيا ما هيش به
1: ابو
5: وي
1: معناها غير ما ندخل في التفاصيل
5: الاخرى انا الامور هذيا معناها عندي معلومات اللي معناها نعرف الاشياء هذيا عايش معناها انا عايش في الامارات ونعرف ما نجبدوش عرض الناس ولو حتى اجنبي
1: خلينا حياته العامه
5: كرويا
2: هل افاد الترجي
5: لا ما فادش ما فادش. شوف الترجي التونسي بطبعه فريق قوي الترجي التونسي بطبعه باي انسان باي معناها مستوى مدرب ينجح معه باي مستوى نتاع اي مدرب
1: زاد باش من معناها نحاولوش الراجل النكره في تدريب وكل شيء مثلا عم ناول عمل شبه معجزه مع الهلال السوداني كاد انه يهز دوري الابطال هاوش نعطيك حاجه اخرى زاد نعرف شكون في الاطار الفني تونسي معاه الحقيقه معناها تونسي خدم معاه اشتغل معاه قال لي راهو طريقه العمل نتاعو في التدريبات راهي ممتازه جدا راهو مدرب عنده افكاره معناتها خلينا ديما في الكوتي نتاع الكره وكل شيء
2: لا في الكره برك استسمحك راهو يلزمك نعملوا لا ديفيرونس بين اونترونور يعرف يدرب وبين اونترونور عنده لا بون جيستيون دو ماتش فما فرق فما مدربين يدربوا شيء غريب لكن لا جيستيون دو ماتش
1: صحيح
2: ما يعرفهاش
1: نجم
2: ما هو ما سميه
1: نهار لحد عنده مشكله
2: نهار لحد هو متبلوكي فما شكون خدمت معه مساعد انا نجبد فيه لا جيستيون دو ماتش
1: واضح
2: اللي فيها شخصية
5: شوف المعرفة والدراية يلزم أي مدرب تكون عنده معرفة والدراية هي شنو الشهيد والمعرفة لكن ثم حاجة الحس يوم المباراة يلزم المدرب دقة الملاحظة اللي يعطيها كان ربي سبحانه وتعالى اللي هي فتنة ما عند الله هي فتنة ما تتقراش ما فيهاش
2: شيء عنده عين فنية
1: خلينا من معناها الترجي فنيا وتكتيكيا نجم نقول
5: ما قناش
1: تخلص من ريكي كاحسن ينجم ينجح في استوى بوخارست
2: احسن ميركاتو عملوا الترجي تخلص منه
1: ما يمشيش مع ينجم يكون
2: ما يمشيش معك
1: مع اسلوب لعب الترجي
2: وشفناه ضد النجم وشفته ضد واضح اللي عملوا كارثه لا تقولي السودان لا تقولي حتى شيء بالنسبه لي انا على الاقل من زاويتي
1: واضح باهي نتجاوزوا الموضوع نذكر ديما انه فما نظره قانونية للسيد حامد المغربي تلقاو طبعا التسجيل والحوار على صفحتنا الرسمية يقول لك الترجي في موقف قوة زاد مع المدرب هذا من حيث الأمور المادية والقانونية لأنه قطع علاقته بالترجي زاد استيوا بوخارست الروماني زاد فريق عنده مشاركات أوروبية ما نجمش يكون ما يفهمش لك الدرجة كورة معناه تصور أنه ربما أسلوب الكورة التونسية ما تمشيش معاه
2: شوف
1: مش بشرطي
5: أنا تو سمحني بالله
2: تفضل
5: أنت توا معناها بأم عينيك وشفنا كيفاش اللخبطه اللي عملها في الترجي الرياضي التونسي وطريقه اللعب اللي لعبها امام العمران هل يعقل مدرب تونسي يعمل معناها الاخطاء هذيك وبالكيفيه هذيك ومعناه وينهزم مع بكل احتراماتنا وبكل تقديرنا والمجهود اللي يعملوا يعمل فيه الجياسو العمران. لكن التراجع
2: دون التنقيص زاد من الميريت تاع العمران
5: باش ما نقصوا. التراجع الرياضي التونسي منش باش ندافع انا على التراجي التونسي، التراجي الرياضي التونسي فريق كبير وكبير جدا، ما يلزموش الوضعيه يوصل الوضعيات اللي هو ينهزم بوضعي بالكيفيه هذيك، اقول ما ينهزم عاد
1: مع
5: بالكيفيه هذيك لا
1: مع زاد استحقاق شبيبة العمران اللي هو فريق ممتاز
2: فنيا وكل شيء. ما هو شوف مع كنت حمد فاير ومدربين با فورسيمون نجح مع النادي هذا باش نجح مع الاخر، الانفيرونمون يتبد البيدجي يتبد فكره هو كي باش يجي يلقاه معناه يسادابت مع الانفيرونمون جديد ولا لا، مش معناه نجح غادي نجم ينجح عندك راهو هذه النقطه الاولى. الترجي بحاجه الى مدرب عنده مشروع فني مش رياضي، كلمه رياضي لا تعني شيء راهي في العام مشروع فني ان بروجي تكنيك كونستركسيون بناء فريق يكون متوازن، ترجع عنده الامكانيات باش يعمل لك يجيب لك احسن مهاجمين، فريق هجومي، فريق يحذق معناه السيطره على الكره وبناء الهجمه بفكر، لانه قبيله حبيت نحكي المنتخب نتاعنا هي مشكله الكره التونسيه هي كي تبدا عندنا الكره شنو نعملوا بها؟ ما يعرفوش لا نوادي ولا ملاعبيه. المشكله في الكره قوه الكره القدم هو انك يبدا عندك الكره شنو تعمل؟ ما يعرفوش ملاعبين مطراش شنو هو باش يخرج على اليمين باش يسطر باش يجيب كذا، الا الفرق اللي عندها جوده من اللاعبين وعندها معناها مشروع فني كيما تشوف تويكا اسبانيا لاروخا لاروخا شفتها امس خاسره ولا، لكن بقوه المشروع الفني وقت يكتسبوا الكره يخلق لك هدف وهذا ضعف الكره التونسيه. الدفاع سهل الناس كل ترجع تسكر الجول، لكن على مستوى شنو تصنع وقت اللي تبدا الكره عندك كيما في الحياه العامه كي عندك فلوس اش تعمل بها، كيما عندكش مش مشكلة ممتاز. أما كي عندك فلوس سي سافوار
1: على ذكر المدرسة الإسبانية أنت حكيت على المدرسة الإسبانية الترجي معناتها يتفاوض مع المدرب هذا بابلو فرانكو، المدرب هذا اللي ربما يكون هو المدرب الجديد للترجي، لكن إلى حد الآن معناها مازال ما فماش أمور رسمية، خاصة فما اختلاف في بنود العقد. المعلومه اللي عندنا فما بعض الاختلاف لانه اكزيجون شويه في النقطه هذه، باش نحكي لك حاجه هذه معلومه معناها
2: مش على مستوى
1: من الكواليس لا ما بعد فسخ العقد يفكر الراجل قال لهم حرفيا راهو لاحظ ربما عن طريق وكيل اعماله مش ربما مانيش دقيق برشا في الواحد، اما النظره والموقف المدرب شو يشوف اللي الترجي ربما في السنوات الاخيره مع المدربين الاجانب خاصه غير برشا مدربين الاجانب معناه وحتى توانسه بشكل كبير انه يبدل في المدربين، فحب يضمن على روحه من حيث بنود العقد في صوره فسخ العقد وليزاجون نتاعو قاعدين يتفاوضوا في النقطه هذه، يقول لك خويا ما فما شيء مضمون راهو اللي مقلقني نوعيه الاقالات المتسارعه في الاسبيرانس
2: المتسارع
1: تاكد لي المعلومه تقريبا شوف. المشكله اللي عطينا صوره خايبه في الصوره الخايبه على ارواحنا
2: الناس الكل
1: نبدلوا المدرب الماتش
2: الناس الكل فاقوا بين
1: عليه مدرب محترف
2: لاني القرارات متعدده توا انت الترجي شكون يحكم؟ ما نعرفوش، يقول لك عملنا لجنه فنيه وانتدبنا، شكون هاللجنه الفنيه؟ ما نعرفوش، دونك ما فماش وضوح على مستوى اتخاذ القرار، هل هو
1: توا اعضاء اللجنه واضحين
2: توا توا تسمع ديرنيرمون واحد من اعضاء اللجنه باش يمشي في
1: مثلا توا شكري الواعر، مجدي تراوي، سمير شمام، خليل شمام،
2: اي شنو هذوما؟ اختبوا اللاعبين
1: هذوما عندهم نظره
5: اداره فنيه
2: ما مش يقول كيف كوا مشكله في تونس كامله
1: اكثر
2: خليني اسهلها انا معناها انت شي خدمتك شي خدمتك هما سمعوا الناس هذوما اللي فما تداخل في الادوار ولاو خافوا راه ما تنجمش تفهم انتم ما راك تشوف انت من كار هزيمه في عده فرق مش بسماها معناها عمود الخيمه يهتز فهمت عبارة خذيتها لتابول معناها ما تفهمش كيفاش فاقوا ليزاجون ولا كذا غير مضمون ثم التداخل راه ما تعرفش واحد في لجنة فنية وبعد يلقاوه يدخلوه يحبوه في الإطار الفني واحد في الإطار الفني باش يخرجوه منه وكلام يتهز
1: كان اما حبيت فسر لك اللي ترجي ولا اكثر مهيكل من السنوات الماضيه تو السنه الهيكله واضحه ينجحوا ما ينجحوش انا كان
2: في هيكله واضحه الهيكله واضحه نظريا بعدها ثم تدخل في الاراء على مساله اختيار اللاعبين شكون يجيب تجيب ملاعبيه مو المدرب على حسب فكر المدرب ولا المدرب كي باش يجيب يلقى ملاعبيه ديجا ما اختارهمش هو بعد يقول لك انا ما اخترتش فهمت انا المشكله هذه في الـ في الـ في الـ الهيئات هو هذه كيف كوا الرئيس شنو مهمه اين تبدا واين تنتهي رئيس اللجنه
1: هذا هو المهم
2: ما وضح هم هم يعرفوا
1: اللي يدرب اجنبي بعد
2: في بالهم عندهم اللي يقول فيه انا كل شربين وشربين
1: نكمل معك كلمه ختام تفضل
5: الترجي الرياضي معنا جمعيه كبيره كل مدرب يتمنى باش يدرب الترجي الرياضي التونسي معناها تقسيم
1: المدرب الانسب بالنسبه لك تونسي واجنبي
5: شوف انا اللي راه بالنسبه للاجنبي شكون اللي ينجحني الفتره هذيه شكون رجل المرحله واضح. المرحله يلزمني انا نكون انا مباشر باش نعرف شنو هو الشخص اللي باش ناخذه انا يلزمني انا مباشر انا بيدي
2: بلاش يا اسعد سامحني باش نسك انت
5: اي
2: اللي ما له تفكير في خالد بن يحيى ابن الترجي عنده البرو عنده
1: كذا في الجزائر
2: نحكي لك نحكي لك انا شوف قاعدنا نربط اذا نحن قلنا ذوما كفاءات وخذوا برو وعندهم تجارب وعندهم كذا لما لا حتى لا قدر الله راه ما صارتش
1: ولد الدار ويعرف
2: يا رسول الله انسب اليوم ولينا اموال مهدوره شكون يجيب فاهم المدربين عندك فكره انت شكون الاجانب هذوم ملفاتهم واين توضع عندك اشياء يزم تكون عندك الشجاعه باش تكلم فيها المواضيع هذه
1: يولي تونسي هو اللي يعرف
2: انا عندي البيت اركان البيت عندي انا تونسي بالله وكلمه برك في حق من شعباني من اكثر المدربين اللي رانا والمنتخب واللي حامل القاب على مستوى وطني وعلى مستوى اقليمي ومستوى قاري دربوا المنتخب مدربين ما نذكرهمش بين انطوني احترام ليا ولا احترام لي انا ساعه في احترامي لهم والعكس بالعكس باش نبدا ما لهزوا حتى الالقاب لا على مستوى وطني على مستوى سته مدربين جا اليوم معين شبيه منا وشبيه منا ومنسوب على النادي وكذا صح ما فماش عقليه خليني نقول ما فماش عقلانيه في الحديث راه ما نجمش نكونوا نهزوا الوان اذا احنا وطنيين نتعلموا نقولوا الحق نقولوا على كي ميريت كواي بوركوا هذا هو
1: باهي مثال شواهب يقول لي خاطر انا مركز مع اشياء اخرى مثال شخان تفاعلوا مع سي عادل شنو بالضبط الموضوع فوزي البنزرت يقول لي راهو شاد المنتخب وعنده سي في كبير هز تيترويت لبرا هو يقصد في المنتخب معناه ما هزوش تيترويت هكاك
2: لا لا لا لا مش على فوزي
1: انا هو عطى اكزامبل
2: فما مدربين رانا والمنتخب الوطني
1: ما عندهمش
2: تيترويت ما عندهمش تيترويت
1: فوزي عنده تيترويت
2: لا فوزي
1: هو
2: عنده
1: هو يقصد
2: لا لا لا, لا, لا انت ما نجيبش السمام المده الاخيره فما ست مدربين سبع مدربين ما نجمش نذكرهم ما نهزوش القاب لا في تونس ولا القاب اقليميه مش حكى على فوزي فوزي هز
1: ولو انه تو ولات راهي حتى في اوروبا ولاو يعتمدوا مدربين حتى في المنتخبات صغار وما عادش عندهم معناها عنده في كيو كم لاعب ما عندوش كلي مثلا تو شافي الاسباني كمدرب ما عملش حاجه كبيره منتخب هولندا
2: دولا فونتي رانا صغار
1: صغار
2: ماهوش اسم كبير كم لاعب انا قلت لك
1: هذاك بروجي
2: انا قلت لك معناها عطاو فرصه الناس ما همش رافعين القاب
1: صحيح
2: السيد رفع القاب
1: واضح
2: ودوك راه مش دافع عليه دافع على روحه
1: يعطيك الصحة
2: وهو تو خدمته دافع عليه
1: شكرا لي
2: نتائجه دافع عليه
1: كلامك صحيح
2: اهلا وسهلا
1: المدرب هذا يستحق انه نساندوه ونعاونوه ان شاء الله بالكلمه الطيبه ان شاء الله معين
2: شعبي قداش خلينا وقت
1: يرفع
2: باش ناقشوا معاه باش رضا وجا
1: صحيح
2: اليوم هو جاء
1: صحيح ولينا توا
2: ما صعبنا كشعب اسمعني والله جا نقول لك باش نقول لك كلام اخر خليني نقول كلمه عربيه مقبوله نحن جمهور مزاجي
1: شكرا لك سي عادل الخطالي نورتنا بتحليل
2: بوجودك
1: وما شاء الله عليك خويا استفدنا منك اليوم كيف سي غازي الغراري اللي كان معنا وغادرنا بارك الله فيكم الكل وسي الاسعد درويش مشكور جدا خليك كلمه اخيره ما نساش كان
5: ان شاء الله غدوه نبيتوا
1: يعطيك الصحه ولك
5: فرحانين
1: ان شاء الله
5: وان شاء الله المنتخب يفوز
1: ايجابي
5: وان شاء الله معناها الايجابيات تكون اكثر من السلبيات
1: ان شاء الله
5: سواء معناها يكون تشجيع من الجمهور من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرانية وهذا مش معناها هذه أمنية هذا حق المنتخب علينا
1: شكرا لك
5: المنتخب علينا يلزمنا معناها ندعموه ونشجعوه
1: شكرا لكم جميعا نورتوني اليوم وإن شاء الله نعاودوها في مرات جاية بارك الله فيكم لحظات ونغيروا الاختصاص للرابطة الثانية ثم الرياضات الفردية

0: الغنائي حلو برش ممتاز وهبي اختيارك انت هذا حلو حلو جميلة جدا جاو تونسي متاعنا هذا كهو أخوي تحياتي للأختي وزميلتي العزيزة نعيمة ساسي تحياتي أختي الغالية قاعدة تسمع فينا شكرا لك ديما على التشجيع على الملاحظات وديما بطبيعة نصلح ونتعلم من الزملاء اللي عندهم خبرة أكثر منا شكرا لك أختنا نعيمة ساسي على التفاعل وتواصل معنا باهي الرابطة الثانية توا خلنا نعطيكم نتائج متاع الدفعة الأولى البارح المجموعة الأولى الجولة الافتتاحية طبعا في الموسم مستقبل جابسن هذا انهزم ضد جمعية مقرين 2-1 هلال الشاب خسر مع سيكاك الحديد صفاقسي 2-1 نجم الخلادي انهزم مع بعث بوحاجلة 2-1 محيط قرقني خسر مع هلال مساكن 2-1 4-1 فوز مستقبل سليمان على اتحاد تطاوين 1-2 هزيمة سبورتينج بن عروس ضد مكارم المهدية 2-1 يعني والتعادل 2-2 بين ملعب الجابسي وفريق كوكب عقارب وانسحاب المدرب شاكر مفتاح بعد المباراة اليوم إلى حد الآن النتائج 80 دقيقة تقريبا في أغلب المقابلات بين 80-85 دقيقة في المجموعة الثانية ملبوشامة متقدم مع نادي القربي واحد بلاش قوف القفصة انهزم ضد منهزم إلى حد الآن ضد مستقبل قصرين 2-1 87 دقيقة هلال رديف يتقدم في المكين على سبورتينج المكين 3-0 بين أولمبيك الكيف واتحاد قصور السيف 85 دقيقة جمعية أنا 1-1 مع الملعب الجيبسي هذه طبعا قبيلة سمحوني قلت الملعب الجيبسي الملعب السوسي مع كوكب عقارب الملعب السوسي ملعب الجيبسي 1-1 مع جمعية تريانا نعتذر طبعا زوج جمعيات كبيرة نحييهم أولمبيك مدنين منهزم ضد القلعة الرياضية 2-1 والشبيبة القروانية متقدم على جندوبة الرياضية 1-1 موجود معنا في المباشر المدرب الرياض العوني تحياتي كوتش أهلا وسهلا
1: مرحبا بك مدوش ومرحبا بك ومستمعي إذاعة الوطنية
0: ربي خليك وديما الحقيقة نستمتع بتحاليلك في إذاعة الشباب نسلم عليهم زملائنا الموعد بعد شوية السبعة كيكة
1: السلام
0: عليكم هادي نسلم عليه هدهود وكل الزملاء غاديك اختصاصهم بطبيعة الرابطة الثانية اللي عندها جمهور كبير برشا والبرنامج اللي تبعوه ديما على إذاعة شباب اللي نسبة استماع كبيرة برشا تحياتنا لزملائنا غادي حبينا ناخذ أفونجو معاك هكا شوية تحليل عام بطبيعة على انطلاق الموسم وبعد أكيد عندكم المجال للمستمعين أنه تبدلوا إذاعة شباب مع السبعة وتسمعوا الرابطة الثانية بيكوتش بالنسبة لي نتائج البارح وبداية الموسم على مستوى النتائج هكا فماش مفاجآت أو نتائج طبيعية وعادية في بداية الموسم
1: فما مدوش مفاجآت أول حاجة للجولة البارحة شفنا فيها غزارة أهداف شفنا 24 هدف معناها الخطوط الهجومية خدمة على راحة البارح فما 5 انتصارات خارج الديار مقرين يفوز على مستقبل جابس في جابس غلوي يفوز على الشاب في الشاب بوحجلة يفوز على ابن خلاد ومساكن يفوز على محيط قرقنا في قرقنا ومكارم المهدية يفوز على سبورتينج بن عروس في سبورتينج بن عروس شفنا في الجولة تعادل وحيد كان ما بين الملعب السوسي وكوكب عقارب أبطل نتيجة مستقبل سليمان بعد ما يكون منهزم هدف مخابرة قدام اتحاد تطاوين يفوز 4 أهداف مقابل هدف
0: بعد اذنك يا كوتش نعرف اللي انا خذيتك وانت تابع في مقابله شبيب القيروان جندوبه الرياضيه هكا ولا يعني بعد تحلل عليها بطبيعه في بعد شباب بعد اذنك طيح لي شويه في صوت التعليق باش نسمعك انت اوضح وبارك الله فيك اي
1: مهدوش
0: شكرا لك
1: بالنسبه لل معناها شفنا تحدي الوحيد كما قلت لك كان ما بين الملعب السوسي وكوكب عقارب شفنا ضربة جزاء ضايعة بن خلاد بعد بوحجلة بدلها اليوسف الحارث يوسف السعيد حارث بعد بوحجلة شفنا زوج إخفاءات في المجموعة الأولى الملعب السوسي إيهاب وإخفاء شوقي زيتوني من بن عروس
0: أيوة
1: معناها شفنا في المجموعة الأولى فما جمعيات
0: أي
1: ما كانتش في معناها في الجولة الأولى كي مستقبل جابس فريق معناها نازل من المغربة الأولى معناها ينهزم على الميدان وماذا ما يقللش من الانتصار نتاع مقرين اللي كان مستحق ومكارم مادية يبدأ الموسم بقوة قام بانتدابات ممتازة جدا ويدرب فيه المدرب القديم عماد جابله اللي كانت له عنده بصمه في الرابطه الثانيه وكان له معناها ضلع كبير في صعود امل حمام سوسه في الموسم الفات.
0: زاد السويعات قبل المباراه نتاع شباب نتاع الملعب الجيبسي اليوم المدرب شاكر مفتاح يعلن الانسحاب، معناها هذه زاد
1: حتى يدوني حتى هيك العيار زاد ما نعيش ينسحب زاد من تدريب تدريب جندوبه حسب حتى
0: هو معناها في اخر لحظه هذوما تو الحاجات نحكيوا عليهم قبل انطلاق المقابلات بسويعات معناها
1: ملعب الجيبسي نحن في الاسبوع الفارط عملنا حصه في
0: معناها تأكيد لكلامك. شوف على ورقة المباراة بالنسبة لجندوبة الرياضية موجود المساعد تقريب جهاد مناعي هو كمدرب
1: يعطيك جهاد مناعي هو اللي احنا في مكان مدرب قدير
0: هيك العياري خبرة كبيرة ودرب جندوبة قبل
1: ولد جندوبة
0: ولد الجهاد
1: كما قلنا الملعب الجيبسي معناها اليوم نلقاو فريق عنده احتياطي واحد على بنك البدلاء معناها باش تفهم معناها انتدابات اللي قام بها الملعب الجيبسي ما تأهل حتى لعب وذوي هذه الحاجة اللي خلت المدرب القدير شاكر مفتاح ينسحب معناها من تدريب الملعب الجيبسي قبل اللقاء
0: مساعده صابر طرابلسي على البنك
1: صابر طرابلسي هو اللي معناها عندهم احتياطي واحد تصور انت معناها كان يتسابوا له ولا لقدر لاعب ولا زوز معناها يبقى يلعب ناقص هذه الرابطة الثانية هذه كورتنا مهدي في تونس
0: للأسف
1: سواء في القرصة كيف فريق يتخبط في معناها في الـ في الـ في الكريديات معناها جمعية مسيرة في معناها من عام قديم ما نعرفش قداش مسيرة في مليار ولا معناها
0: تسمع رقم اللي كانت في الرابطة الأولى من عندها نزاعات قدم زاد
1: معناها كي تسمع زوز مليارات و900 واش معناها الكريديات نتاع جمعيات الرابطة الثانية
0: يا سيرياض عندي زادة ملاحظة في مباراة أولمبيك الكاف أنا قاعد نتابع في ورقات المباريات أولمبيك الكاف ورقة المباراة اللي عندي من عرشة أفيريفيه هذه صادرة على الجامعة التونسية لكرة قدم ما فهم حتى احتياطي من عرشة هذه معلومة للتثبت من عرشة عندك المعلومة أو لا أولمبيك اولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف على دكة الاحتياط ما فما حتى لعب هذه اكيد تو بعد ان نزيدوا نثبتوا اكثر وسيم زغدود ملعب الجيبسي حارس احتياطي فقط
1: معناها وسيم زغدود مصاب
0: يا رسول الله يا ربي
1: باش نكونوا واضحين حتى هو معناها مصاب حاطينه على البنك كما نقولوا نحن ديكور مهدي كونكور كان لاعب على البنك معناها حتى كان
0: فهمتك
1: باش يدخل ما ينجمش يدخل معناها اللاعب عنده
0: اثاره لا حول ولا قوه الا بالله معلش سيريات لهنا نعرفوا زاد وانت من متابعين من سنوات ومدرب وتشوف الرابطه الثانيه دي مستواها يطلع معناها وسط الموسم نحب ولا نكره فما مواهب فما ملاعبيه فما تنافس في اخر الموسم لكن علاش البدايات هكا متعثره معناتها هل الازمه الماديه هذه نتاع الانديه وتاهيل المنتدبين وكذا والاشكاليات اللي صارت في تاخير البطوله هي اللي اثرت خاطر كنا نتصوروا انه الاسبوع اللي وخروا فيه كنا نتصوروا انه حاضرين الانديه الكل ها بدينا اليوم احناش حاضرين
1: وعلى ذكر من أول رئيس من استمعنا لي وحكمنا من الأسبوع الفارس هو اسمه كذا هو رئيس ملعب الجيبسي اللي قال معنا سعي وخلصنا ومعنا حتى مشكل والانتدابات يكونوا معنا موجودين في أول الموسم معنا حتى معنا اللي هو عاون جمعية أخرى مرعنا كان اليوم معنا يقولوا الفلوس ما وصلتش ولا متحولتش ولا ذاك علاش الجامعة معنا ما طرحت لهمش باش الانتدابات نتاعهم يكونوا موجودين اما هذه مهدي هي كورتنا راهي اما جمعيات من 2011 معناها عندها كريديات من 2011 انت كجامعه معناها
0: دورك انه زادت اي دورك انه تعاون الانديه هذوما
1: تعاونت اللي ما عادش فيها
0: معناها والمشكله سيرياض قبل عاونت الجامعه ولمناها برشا وقالوا انه الجامعه متدينه مع الانديه ومليارات معناها مشيت للانديه دونك الجامعه طبقت القانون فلقينا الهوة هذه الكبيره في معناها في الامور الماديه نتاع الانديه ربما زاد تطبيق القانون بحذافيره هو اللي خلى ايضا انه الانديه تعاني ونشوفه نشوفه توا فيه على ارض الواقع. به الماتشويات نتاع اليوم، المقابلات نتاع اليوم سيرياف العوني، خلينا نذكر بالنتائج قبل ما تغادرنا بالطبيعه وتعطيني كلمه عليهم، وبارك الله فيك لانه اعطيتنا زاده معطيات مهمه جدا. امل بوشامه مازال متقدم على نادي القربي، المقابلات الكل تقريبا في دقيقتها 90، 1-0. قوف القفصه منهزم ضد مستقبل قاسرين 2-1. 3 بلاش يتقدم وفاز رسميا هلال رديف على فوالا على سبورتينغ المكنين 0-0. اولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف 90-1. 1-1 بين جمعيه اريانا الملعب الجيبسي 93 دقيقه تقريبا. المقابله هذية فيها ضربه جزاء ضايعه من هارون مريح خو ياسين هذا دقيقه 84 فوالا هو اللي ضايع، هو اللي ضايعها. اولمبيك مدنين 2-1 القلعه الرياضيه تتقدم. كان منهزم صحيح صحيح.
1: حلمي حميم يخلب القلعه،
0: اي مدرب القلعه وكان لاعب محبوب الحقيقه باخلاقه وكل شيء بطبيعه نسلموا عليه. الاهداف نتاع حازم محجوب وهيثم تاج وشبيبه القيروان في القمه يتقدم على جندوبه الرياضيه 1-0. تحسها مقابله فيها ريحه الرابطه الاولى وانت قاعد تتفرج ولا مازال بكري؟ لانه زوز بعيد الوصفه.
1: الهدف غير اللي تسجل معناها
0: ضد مرماه ابراهيم فرشيش.
1: ابراهيم الفرشيشي
0: علاش قلت لك؟ خاطر زوز جمعيات كبيره، زوز يطمحوا للعوده، مازال بكري
1: ومازال الانتدابات
0: جمعيات
1: كلها.
0: اسمع طموح برشا، انا عندي برشا امل.
1: اي فما مادي يعني قلت لك البارح البارح فما مقابلات انا تفرجت في كك حديد السياسي معناها يقدم مردود ممتاز ممتاز جدا ضد هلال الشابة
0: صحيح. واحمد خضر نسلمه عليه يقول لي هاني العمري هداف عمناول ويحكي لي سجل يقول لي راه موهبه كبيره.
1: الصحيح من
0: احسن اللاعبين في كبيره. زاد احمد نعزيوه مره اخرى في وفاه والدته العزيزه الغاليه الله يرحمها ميمتنا الكل الحقيقه، تاثرنا عليه خونا ومستمع وفي الاذاعه الوطنيه والاذاعه التونسيه.
1: الله ربي يرحمها.
0: سيرياض سعادة جدا باستقبالك بحذانا اليوم، ان شاء الله تكون موجود معنا لما لا في بلاتوات اخرى على عين المكان. هاكا كي تجي ماشي اذاعه شباب بيناتنا نهج صغير تاع بحذايا طلع ان شاء الله. ربي يخليك ربي يخليك
1: ربي يفضلك.
0: شكرا جزيلا المدرب محترم جدا الحقيقه، شكرا ليه. تحاليل ممتازه في الرابطه الثانيه كالعاده، يكون ديما موجود معنا في الاذاعه التونسيه اذاعه الشباب، وسمعتوه تو في الاذاعه الوطنيه موجز الساعه 5. وبعد نقلبوا ديكور للرياضات الفرديه مع شاكر بالحاج.

التصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي برادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل مباشر.

0: من السابعة مساء. كونوا في الموعد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز الأخبار. مجلس نواب الشعب يشارك في اجتماع لجنة النظام الداخلي والامتيازات والانضباط بالبرلمان الإفريقي المقرر عقده بداية من يوم غد وإلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بمدينة ميدرلاند بجنوب إفريقيا. قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر المهددة للمؤسسة التربوية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاختناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج لدعم التنقل الكهربائي في تونس. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنية لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولاً تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري بكافة ولايات الجمهورية. في أخبار العالم، غارة جوية تستهدف مناطق عدة جنوبي لبنان وتنفذ عمليات نسف، فيما شنت طائرة أباتشي إسرائيلية ولأول مرة غارتين على مركز تجاري بالنبطية جنوبي لبنان. القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن سيطرتها على غواصة مسيرة متطورة تابعة للجيش الأمريكي كانت تنفذ مهمة تجسسية في مضيق هرمز. ومقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف مناطق متفرقة في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من رفض موسكو الدعوات الألمانية إلى التراجع عن تصعيدها تجاه حلف شمال الأطلسي. نهاية الموجز، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
3: هذه كرة وهذا التعادل الثاني،
1: تحديد
4: تبدل الرسم التكتيكي للنلعب 4-2-3-1،
1: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف،

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. رجعنا لكم في رياضه واهداف، تواكيد مع المختص في الرياضات الفرديه سي شاكر بالحاج كالعاده، ينورنا ونغير الاختصاص من كره قدم. سلم عليك سي شاكر، تحياتي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا جميع مستمعي الاذاعه الوطنيه.
0: شكرا لك. بعد شويه يلتحق ضيفنا ان شاء الله يكون معنا موجود في المباشر. اتو نعطيكم التفاصيل الكل في الاثناء قبل حكينا على الترجي الرياضي التونسي. توصلنا المعلومه الرسميه المحينه طبعا من عائله الترجي الرياضي التونسي، مصدر رسمي تقول لي زميلتي رجل مختار من اداره الترجي، يوضح ويؤكد انه الاتفاق حاصل، اتفاق رسمي حاصل مع المدرب الاسباني بابلو فرانكو على جميع بنود العقد. يعني حتى اذا كان فما صعوبات ولا اختلاف في وجهات نظر تم تذليلها، يعني الاتفاق موجود وحاصل، والاسباني فرانكو سيكون مدربا لفريق الترجي الرياضي التونسي. علاش تاخر موعد قدومه لتونس؟ هذا السؤال اللي ربما طرح عديد معناها من التساؤلات وخلى عديد من نقاط الاستفهام في صفوف جماهير الترجي. نفس المصدر يأكد انه ما فما حتى خلاف، السبب فقط هو عنده التزامات شخصية خارج بطبيعة تونس، لأنه هو إسباني كان يعيش في المغرب، دونك عنده أمور خاصة باش يقضيها في إسبانيا أو في المغرب، ثم باش يكون هذا الأسبوع، يعني الأسبوع هذا يكون موجود في تونس من أجل التوقيع رسميا لفريق الترجي الرياضي التونسي. نعود نأكد مرة أخرى

0: أيضا الرابطة الثانية تنعطيكم بعض لحظات النتائج النهائية. سي شاكر بالحاج مرحبا بك، أهلا وسهلا. هاو جاء ضيفنا سي حمودة، سي حمودة الفريمي سالش، خليه يلتحق بنا في المباشر. وهبي تحياتي سي حمودة، ميساج يدخل معنا في المباشر، ضيف من الحجم الثقيل من الطراز الرفيع، وبرشا ناس ربما يعرفوه في كرة اليد، أما المفاجأة تو نحكيو معاهم بعد أنه زاد عداء سابق وعنده خبرة كبيرة ورقم قياسي باش نحكيو عليه، وفما جديد في الموضوع هذا وعديد من المواضيع الأخرى، عنا تتويجات أيضا. تحياتي مرحبا بك سي حمودة. أي سي شاكر، البداية طبعا باش تكون زاد عنا اخبار سعيده جينا في التايكواندو، في انتظار انه نبداو بطبيعه الحوار نتاعنا مع سي حمودة الفري.
1: نبداو كما مستنسين باللي روبريك نتاعنا اليوم، الدخله نتاعنا هي الرياضيين التوانسه والستاف تكنيك يتابعوا. فما العاب اسيويه قاعده تصير توا في اليابان، وتعرف الالعاب هذه تهم المشاركين التوانسة اللي بشي يشاركوا في بطولات العالم ولا في الألعاب الأولمبية. المديرين الفنيين راهم يتبعوا في النتائج، خاطر كما ناخذوا مثلا في السباحة، فما شاب عمره 17 سنة زهنق ذايا من الصين، خذايا 7 ميداليات ذهبية، منهم 4 ميداليات ذهبية فاش في مسابقات نتاعنا سباحة الحرة، من 200 ل 400 800 1500 7 ميداليات
0: ما شاء الله،
1: 3 في التناوب و4 في الفردي،
0: تبارك الله.
1: دونك هذا بالنسبه لل
0: عملاق 17 سنة.
1: الحقيقه مفاجاه كبيره في الالعاب الاسيويه، في عده رياضات كذلك متابعه. التايكوندو باش يتبع الالعاب قوى، مروه بوسيني 3000 متر موانع باش يتبع زاده منافساتها من اسيا. كما تعرف الالعاب هذه الكونتيننتال مهمة، علاش؟ على خاطر أحسن اللاعبين من كل كونتينون يكونوا حاضرين رياضيين. السنة تلعب فما ألعاب آسيوية، عام الجاي فما ألعاب بان أمريكان، وفما ألعاب أوروبية، فهمتني، فما ألعاب إفريقية. دونك بدأت آسيا كما العادة بقي قبل بعامين من الألعاب الأولمبية تنظم الألعاب متاعها، وإحنا فما منتخبات عربية نتبعوا فيهم اللي معناها، ونشوفوا فما ألعاب عربية عم جايزة باش نشوفوا البلدان العربية مدى معناها التقدم متاعها في بعض الرياضات. هذا بالنسبة للألعاب الآسيوية اللي البرنامج كان تشوفوهم بعد تو نعطيو لو شيفر دي جور، معناها البرنامج نتاع الالعاب الاسيويه يفوت برنامج الالعاب الاولمبيه. هذا بالنسبه للدخل على الالعاب الاسيويه.
0: زاد السباح التونسي رحموني شارك في الالعاب الاسيويه،
1: صحيح،
0: مع بعلم السعوديه ظهر لي، وكانت نتيجه مخيبه ليه حسب ما شفت الكلاسمون، معناه ما عملش ميداي. هذا هو المقصود.
1: لا ما عملش ميداي،
0: ربي وجهه خير.
1: هذا هو برشا توتفاسون. اسمعني باش تبدا تعرف، البحرين البحرين عندها سباح من روسيا، مولود في روسيا في سان بيترسبورغ، وبعد مشى عاش في فرنسا.
0: واضح.
1: في فرنسا ما نجمش ياخذ اوراق باش يشارك مع المنتخب الفرنسي عام ناول في الالعاب الاولمبيه، منتخب السباحه. البحرين خذته شارك في الالعاب الاسيويه، هز ميداليه ذهبيه في ال 50 متر فراشة، هذيك أول ميدالية معناها نجم نقولوا البلدان الخليج في الألعاب الآسيوية في السباحة. دونك السباحة يلزم واحد يقرأ الحساب. فما عدة سباحين من قطر زاد دخلوا أدوار نهائية، معناها يلزم متابعة للإدارات الفنية للسباحين هذوما، خاصة نحكي على الصيني أنا، اللي يهم الجوادي والحفناوي بيسك سبيساليتي نتاعه 400 و800 و1500 للمتابعة. السباح هذا اللي عمل 3 دقائق 41 ثانية و28% في 400 متر سباحة حرة، وحتى من الرقم القياسي الآسيوي، فما رقم قياسي عالمي زاد تسجل في 200 متر على الصدر. هذا دخلة باش نفكروا اللي فما ألعاب آسيوية.
0: لا بالعكس، شوف نسخة 20، فما ناس مغرومة بالرياضات الفردية كما احنا مثلا بطولات أوروبية وكذا، دونك يتبعوا الملتقيات الدولية الآسيوية الإفريقية، وناس تبع زاد الأرقام القياسية، فما عباد مغرومة برشا بكل الاختصاصات والرياضات. نستنى في الميدالية التونسية، خاطر عندي تيكواندو فيه.
1: أنا جايين عاد في الروبريك تو نلقاو في التوب.
0: هزينا الذهب
1: مهدي، اصبر عليا شوية.
0: تحبوا تيكواندو؟
1: نحب لنا الرياضات الفردية الكل.
0: نعرف.
1: ونموت على الرياضات الجماعية الكل. كان كرة القدم.
0: أنا كرة القدم هزت ميدالية في الجيمات. هكا هزينا ميدالية في الجيمات.
1: جبليش الحقيقة. هزوا ميدالية. اي صحيح، هم عمرهم 21 سنة لعبوا مع اللي عمرهم 16 17 سنة.

0: والله لا الجزائر الجزائر فرد عمر
1: لا فرد عمر على ذاك خسرنا على ذاك خسرنا كجزائر 6 7 سنين رحنا ربحنا بالذهب حسيلو التوب عندنا التوب عندنا كما كنت تقول انت ما نجمش تصبر عندك الحق الحقيقه راهو وقت بدا نتائج كيما هكا في التكوين
0: الاخبار معناتها
1: خليل الجندوبي تحت 68 كيلو تعرف هذا وزن جديد بالنسبه ليه في التورنوا انترناسيونال تاع بولوني بولاند دونك كيف كيف زاد دخلت عليه في راس القطوسي ولا
0: هو هو يصر انه يتسمى اسمه
1: ولا برافو برافو ولادنا هذا على الطاير تو ان شاء الله
0: الاسبوع الجاي بولونيا
1: معناها نقيموا الدوره ونعرفوا المنافسين نتاعهم اليوم هذا في حبيت زاده كيف كيف شويه فلوب في الموضوع هي الريبريزونتاتيفيتي تونيزيان في لي انستانس انترناسيونال او التمثيليه التونسيه بعد ساعات نخرج سي حمودة أسامي قدم وانت تبارك الله بطل وتنقدموكم بعد قديم في الألعاب قوى وفي كرة اليد ما عادش عنك لي غراند فيغور هذوك امبليماتيك نتاع سبور تونيزيان اللي معناها كانوا يعاونوا برشا الرياضه التونسيه في هذوما في الاتحادات الدوليه تصور اليوم في عندنا حتى تونسي رئيس اتحاد افريقي في حتى رياضه اولمبيه في الاتحادات الدوليه كيف كيف
2: حتى نيفو دي بول
0: سامحني خير رحبوا بك تحياتي ليك مرحبا بك نورتنا اليوم ذاكر الزرافي زميلنا من اذاعه المنستير يسلم عليك يقول لك
2: تلميذنا الباهي هذاك طالب عنك
0: يقول يسلم على الاستاذ سي حموده يعطيك الصحه ايوه اعطي فكره مثال على اللي كان يحكي فيه سي شكر
2: هي قلت لك حتى كانوا عندنا دو ريبريزونتان دي بول بول افريك دو نور في الكونفدراسيون افريكان دو هاندبال نحاو نحاو علاش باسكو نون ريان برودوي ولا لو بروبليم سي كو نو برودويز ريان اي برين لي بوست هاكا الى اون شيز وقعد غادي كتصبع على خير يا معاش
1: اكثريتهم يخدموا في روحهم اكثر من الرياضه التونسيه على ذاك نلقاو في بعض معناها المناسبات هكاك العاب افريقيه ولا متوسطيه عده مسابقات معناها للتوانسه انا نحب يا سي مهدي
0: تفضل
1: كان فما واحد في تونس في لي زانستونس انترناسيونال يرجع لنا البيتونك والبول في البرنامج تاع العاب اولمبيه احنا قويين في حتى في ندخلوهم في الالعاب المتوسطيه اللي يخرجوا منها يزيدونا ميداليات
0: نضمنوا ميداليات
1: معناها الالعاب اللي احنا نبداو قويين فيها ماذا بينا فما خدمه تتعمل فما لوبيات تتعمل دو مانيير باش ندخلوا الرياضه هذيك على الاقل نعملوا لنا المجهود هذايا اما الله غالب احنا لي ريبريزونتون تاعنا الموضوع هذا مازالوا ويلزم سلطه الاشراف زاده هي تحط استراتيجيه زاده سلطه الاشراف يلزمها تلمهم تعيط لهم وتحطهم قدام مسؤولياتهم اللي موجودين راهو ينو ريبريزونت با شخصهم راهو يريبريزونت لا تونيزي راهو
0: صحيح
1: دونك اليوم انت تو ريبريزونت لا تونيزي فما معناها كيما نقولوا احنا ان لوني دو كوندويت اليوم ايش يلزمك كيفاش تدافع على جبت لي يلزم ان سيرفيس في الوزاره يتبعهم ويقيمهم ومن غاديك اللي يخدم خدمته يواصل واللي ما يخدمش خدمته نعوضوه وفما شباب يجم اليوم يعاون برشا هذا فيسع فيسع بالنسبه للفلوب سلطه الاشراف يلزمها فريمون تنكب على الموضوع هذا راهو هذا
2: يلزموا اون موتيفاسيون تحب ولا تكره
1: اكزاكتومون
2: كا بار اكزومبل لا روسي اذا كانت تهز شامبيونات دوروب عندك اون كونتر بارتي اون فواتور اذا كانت تهز شامبيون جوز اولمبيك عندك ان ابارتمون دونك اون ناتور اون تو باي اون ناتور دونك لهناك حتى باش ينجم يعيش ما ينجمش يعيش
0: حاجه مهمه الحوافز الماديه موجوده
1: الحاجه مهمه جبتها سيباستيان كو كي صارتك الالتيميت شامبيون شيبس خلق اتحاد دولي نتاع العاب قوى مسابقه جديده باش يجيب اكثر سبونسور واكثر ميديا نجحت شي يعطي 150 الف دولار اللي يفوز الاولاني معناه اكثر من العاب اولمبيه وبطوله العالم يقول لك شنو هو الرياضي الصحه النفسيه سونتي مونتال مهمه الصحه البدنيه او بحذانا اكسبير سيانتيفيك مهمه وكيف كيف كما كان يحكي الاخ الموتيفاسيون فينانسيير هذو ثلاثه كيبدا موجودين الاتليت يعمل لك العجب احنا ثلاثه مش موجودين في تونس ريتهم لي تروا بيلي هذو نتاع رياضي مستهدف رياضي مستوى عالي ماهمش موفرين في الرياضه الفرديه ولا الجماعيه دونك اون انشين بربي باش ما نطولوش برشا خاطر ماذا بينا نسمعوا سي حموده يحكي معنا اكثر على خاصه الالعاب الفرديه واللي عاشوا هو في العاب القوى عام 71 في ازمير كيما اليوم مريم ميزوني يعرفها زاده بالكدا
2: بنتي
1: مريم ميزوني كيما اليوم نهار 27 سبتمبر سي حموده 1974 معناها قداش عندها الحكاية 51 سنة 52 سنة 52 سنة
0: 74
1: سنة سنة بربي خلينا نحسبوا
0: هكا هكا هكا 52 سنة
1: 52 سنة 52 سنة كيما اليوم كان جات الدنيا دنيا اليوم معناها مريم فزت أول بطولة أفريقيا نتاعها مواليد 23 سبتمبر 58 معناها عمرها 16 سنة وأربع أيام فازت بالذهب أول مرة في 200 متر أربع سباحات وفازت بخمسة ميداليات ذهبية معناها كان نشوفوا حصيلتها من 74 ل 78 خاطر الكارير بتاعها وفات في 78 عمرها 20 سنة وقفت كاريرها 20 سنة تعرف بنا بيلان 25 ميدالية ذهبية ما فهم كان علي الغربي الله يرحمه عمل 26 أكثر منها نحكي رولي تناوب وفردي اليوم بطل كيف نهكا كان جات الدنيا دنيا معناها كي تدخل الوزارة اللجنة الوطنية الأولمبية جامعة السباحة تلقى تمثال متاحة
0: صحيح.
1: معناها بطلة من الأخلاق وتربية ونتائج en l'espace de 4 ans عملت لك 25 ميداي دور كيما اليوم هي فازت في أول ميدالية متاحة عمرها وقتها كما كنا نقوله 16 سنة وأربع أيام حكينا على مريم ميزوني سي حمود
2: مريم ربي خليها بنتي تعيط لي بابا هي وقت كانت صغيرة على خاطر كنا في الاستاج ديما بحذية حتى مام في قفصة في كرينا كل كاليس وكل واحد وعملنا دورة التويكة عندي تصويرتها
1: فانا عام ذا يا سي حمودة
2: سيتي فان دي زاني 60 68 69 حاجة كما دونك سيتي ما في
0: عملت كارير كبيره برشا وبعد حتى كمسؤوله
2: زي لا ايتي كورتي تقصت اصل مع عمك مصطفى الله يرحم بوها كان نهار كامل هو ما شاء الله عليه
1: الله يرحمه ويرحمه
2: الله يرحمه ويرحمه
0: مدام مريم
1: زاد باركور كبير تاع مصطفى زاد ميزوني لو شيفر دو جور العدد تاع اليوم الالعاب الاسيويه نرجع 46 رياضه منه 34 أولمبية 59 معناها ديسيبلين سبورتيف موجودة منهم 10 ما همش معناها أولمبية مش نحكي لك اللي البرنامج تاع العاب الآسيوية خذها معناها فما رياضات ما نعرفوهاش ما هيش براتيكي في تونس كما قلنا للمتابعة دوا نمشيو للبلوز امبورتان سي حمودة البلوز امبورتان سي حمودة
0: ضيفنا اليوم
1: ضيفنا سي حمودة احنا في الإذاعة الوطنية الضيوف نتاعنا فما سيليكسيون وفما ان اوردر دو ميريت سي حمودة تعرفت عليه في حصة نتاع التلفزة يا توا رغم معناها اللي عملوا في الكارير نتاعو ما حبش الأقدار ما حبش تعرف تعرفنا على بعضنا في شهر أكتوبر توا عنا عام على حصة على القموتي وسمعته يحكي على القمودي واكب القمودي اما كي تجي تلوش اكثر على سي حموده تلقاه بطل تونس في ال100 متر 200 متر في لي ديبيو دي زاني 70 ونحكي لك كما لو بلوز امبورطون بطل المغرب العربي في ال100 متر زاد عام 71 ومن 71 لتوا ولا واحد فاز بطوله المغرب العربي في ال100 متر هي وقفت بطوله المغرب العربي بعد سي حموده سي حموده كان حاضر لفري راهو مش كرة يد بركة
0: نعرف انا انت عطيتني معلومة
1: العاب
0: قوية كرة يد بركة
1: العاب قوية
0: نعرفه نعرفه في الهوندا
1: راهو يا مهدي وقت شفت النتيجة متاعه مذهلة راهو خرجت لي بيرفورمانس متاعه في 71 في بالك التو ميقدوهمش في 100 متر راهو الحقيقة نداء الجامعة التونسية للألعاب قوة ومعها الإدارة الفنية كيفاش سي حمود الفري عمل 10 ثواني وخمسة عشر هذا الرقم متاعه هذا الرقم عمله سي حمود نهار 23 ماي 71 كي شارك في البطولة المغاربية وهو يصلح لي كان فما أغلاط من نوع هذا خطر معنا شيء موثق في تونس عاد وعاش مع محمد بالخوشة في العاب متوسطية كان حاضر في إزمير وقت تونس في كرة القدم بشكل يسمعونا جماعة كرة القدم تونس نهار 16 أكتوبر 71 يا مهدي خسرت مع يوغوسلافيا دور نهائي اول دور نهائي لعبته في الالعاب المتوسطيه ماتش كبير عملته تونس ديزاير داربيتراج هو حاضر فيه الطرح هذاك او حاذر فك تونس هزت ثلاثه ذهب كما هزتهم توا ريت احنا 79 بوفد 81 عملنا ثلاثه ذهب المره هذه الوفد اضربوا فوا دو وعملنا ثلاثه ذهب وشكون عمل الذهب هو باش نفكروا فيهم علي الغربي عندنا علي الغربي راهو سباح الله يرحمه وعلي الغربي مولاد وعندنا علي الغربي مصارع دونك علي الغربي 51 كيلو عمل الذهب وعندنا منصور القطي اللي فرد سبيست معناها هو فرد رياضه معاه
2: قطايا بالليل التصريح
1: اي قطايا وقطي العائله نتاعو كي نحكي معاه تقول لي قطي حسن وقطي وقطايا مش مشكل منصور عمل دوبلي ما تعودش 850 ريت من 71 توا
2: شكون ربح الشامبيون دوروب مازال كيكمل الشامبيون دوروب وجا شارك في لي جو ميديتيرانيان 71 ربحوا منصور اريزي
1: هذا هو سي حموده انت اليوم ضيف بحذانا وسورتو انت باش تعمل لنا كتيمونياج فيسع باش نقول فما رقم قياسي تونسي التوا مطاح من نهار 15 اكتوبر او كان فكروه بعيد الجلاء 15 اكتوبر 71 في ازمير في السباق التناوب 4% متر راهو مذهل 41 ثانية وعشر التوى مطاح قداش عمره 55 سنة اليوم نحب نذكر كان نقول لك شكون في سباق التناوب خليه هو يقول لنا عليهم شكون معاه في سباق التناوب
2: أنا في الديبار سي أحسن البرقاوي لا ليني دروات صالح القادري
1: الله يرحمه وينعمه زميلنا
0: نعرف
2: مرحوم الله يرحمه
0: الله يرحمه
2: في الفيراج الثاني العبد لله وفي الفينيش معاند بالخوج
1: فوالا دونك من وقتها ما طاحش الركور هذاك حبيت نسال سي حموده سي تان سيانتيفيك سي تان معناها مسيو يتبع في الرياضه التونسيه دوبي لونتون واكب القمودي وانجازات القمودي احنا تو ما عادش عندنا شيء في ال 5000 وال 10000 متر كيما وقت القمودي والصدام والبكوش ولا عندنا في السبرينت كيسكي اكسبليك تو سا اليوم شدينا 3000 متر موانع باهي خرق العاده حلت الباب حبيبة الغريبي والله يرحمه مدربها نورسكو هو اللي جاء قال لها امشي للستيبل وقتها هي تبكي حتى في لونتينمون تقول له ما نحبش الستيبل نحب نجري يعني ما نحبش معناها لي زوبستاكل هذوما
2: كان عندها ان بروبليم دورتي
1: برافو عليك دونك سو كيف فوالا دونك ومن بعد شدينا الستيبل حقيقه مروه في المستوى تبارك الله اللي عملته سنا سي هيستوريك الجناوي اللي عملوا في 2024 كاتريام بلاس وسانكيام بلاس الجزيري اما ويننا في ال 5000 وال 10000 متر وين في السبرينت معناها انا كي نقول لك مثلا الرقم نتاع سي حموده صعب تبدا تعرف الرقم القياسي التونسي نتاع محمد بالخوشة زميله اللي عمل معناها التناوب وعمل المرتبه الثانيه في الالعاب المتوسطيه 10
2: ثواني
1: و14
0: ايوه
1: تعرف باش تحسن بزوز الساب المية من الثانية حتى جاء بدر الدتومي عام 2015 من 2000 معناها كي نجو نشوف نلقى توا في المرتبة معناها الثانية كي تحسب لي بيرفورمانس تاع 100 متر في المرتبة في دو تو لي طون تلقى المرتبة الثانية سي محمد بالخوجة وتلقى سي الفري في المرتبة الخامسة نحكي لك راهو من الاستقلال توا 70 سنة 100 متر تلقى سي حمودة الفري 5e meilleur performer معناها دو تو لي طون اون تونيزي ومع سي محمد بالخوش باش نعرفوا الضيف نتاعنا قداش
2: هذا لوفيسيال على خاطر هي
0: خلينا نسمعوا شويه
2: اون كومبيتيسيون نون ديكلاري في بارك دي برانس وقت غيدروت معنا سي تي مينستر سي تي لو شامبيون اولمبيك
1: تاع مونريال 66
2: 100 متر وي انا جي غاني 100 متر وقتها محمد بالخوجة il était deuxième classé en 10-4 mais puisque la compétition n'a pas été annoncée donc juridiquement ما تحسبش
1: d'accord
2: mais c'est ma performance personnelle elle n'est pas officielle
1: elle n'a pas été homologuée لا يعطيك الصحة في معناها l'honnêteté intellectuelle تاعك خاطر هذاك هو في الألعاب قوية فما دي règles
0: صحيح
1: معناها
0: قواعد
1: قواعد
0: انا عندي سؤال لهنا الترانزيسيون ما بين العاب القوى وكره اليد بالنسبه لسي حموده الفري كيفاش كنت
2: كنا نحكي
0: هذيك هذيك الحلقه اللي نستنى فيها انا نعرفه ما شاء الله بالخبره في كره اليد اللي عنده فاجأني سي شاكر
2: انا جيت ليسي تكنيك ونلعب مع المكنين هاندبال كوم بارازار بروفيسور ادوكاسيون فيزيك ما انجاجي على 100 متر ما لقاوش كولوار حطوا لي كولوار على البيس على التيران دو فوتبول وقتها جا سي ان كي دوفي بارتيسيبي في لي جو ميديتيرانيا دو تونس ان 67 مترفه هو برشا مش لازم نذكره اسمه على خاطر دونك ببوانت بستارتينغ بلوك بشورت ساتا ينسي دو سويت والناس كلها كتحضر له في في الكولوار اللي باش يجري فيه. وانا في كان سبرينغ كور عطاتو للمكنين ابو مارك بري هاو يجي اللي باش يشارك في الكاتواسون في
0: مزيز
2: ما لحقش. دونك اول مره نجري 100 متر سيتي ان 11 2 ان سكوند 2 ديزيام
0: اللي هو رقم ديجا معناها
2: دي اول مره نجري اول مره
0: سي بروفيسيونيل
2: جوستمون. دونك من وقتها مشينا باش نشاركوا في الشامبيونات المغربان سكولير اي سكولير ان
1: 68 69
2: حاجه كيما فوالا فوالا سي سا يعطيك الصحه. الحاصل شاركنا هاندبال اي بوي جيتي ان بون بيرفورمير قالوا اون تونجاج في
0: الاتليتيزم
2: في الاتليتيزم ما جريتش سكولير اما خلوني الشامبيونات سيفيل اتليتيزم اللي باش يجي بعد نربح 100 متر و 200 متر
0: ما شاء الله يعطيك صح.
2: دونك سيتي
0: هذيك البدايه كانت
2: فوالا اما قبل جيتي اون بال
0: اي معناها ما قصيتش على هوند بعد ولا
2: لا شي قعدت
0: قصيت
2: لا قعدت جيتي اون ايكيب ناسيونال من بعد جيتي اوبليجي دي كورتي خاطر قبل السبور ما كانش اون ايشيل سوسيال اللي كان ايشيل سوسيال هي انك تقرا دونك وليت مشيت تكملت قرايتي كملت الدكتوراه نتاعي كملت دونك جي ساكريفي ما كارير سبورتيف بور بيان سور اون كارير سيانتيفيك
0: و اطرت اجيال ما شاء الله وتربوا عندك برشا ناس
2: الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. المشكله احنا عندنا في تونس لهناس كو ديما نذكروا لا بيرفورمانس وما نذكروش كيفاش جات وكيفاش جات يتلف عليها السيد المسؤول والسيد اللي كي ا كونتريبيوي بور لا رياليزي ما يتذكرش بالكل. إبا إذا كانوا سنة 71 على خاطر بعد ما عملنا 67 لي جو ميديتيرانيان في تونس أنا في لي زيكيب 71 دون توت لي ديسيبلين سبورتيف كيما ناخذ الفوتبول لا جينيراسيون دو 78 سيتي ليكيب 71 دون تان و سيتي سيل كي رامبورتي ان 71 لا ميم شوز لا وصلت للفينال لي جو ميديتيرانيان
1: حزب الله يرحمه وبالنصف
2: جوستومون سيتي ان ترافاي كونتينيو شاك فاكونس كل سلعه ان ستاج كل سلعه اي با ان ريزولتا ما تجيش هكاك دانيا تجي الا بالخدمه والخدمه زاده بيان اورينتيه باش نحكي لك على الخدمه بيان اورينتيه. انا دون لو تان في ال 11-2 قعدت في ال 11-2 ما حد شيء شنو هي لي سيونس دونترينمون اجري 200 متر اجري 300 متر اجري ندرا شنو ايبا سا نا جامي ايتي دو سبرينت الوغ كو لو سبرينت يفو كورير 100% هو يعمل لك دي سيونس دونترينمون اي تو كور ان دوسا دو تا بيرفورمانس دونك سا ناجوت ريان سا نديفلوب ريان دو تو الا ما جا امريكاني ما اللي كنت نترينا كل يوم ساعتين ا ببري لا سيونس دونترينمون الامريكان قال لي كيس كو تو فو
1: ريغ هاريس
2: لا هاريس نتاع قطاي
1: قطاي منيح خنشوفك عندي الاسامي لهنا
0: في ساعه كل شيء ما شاء الله عليه
1: كيري
2: كيربي
1: نيكول كيرفيك نيكول
2: اي نيكول كيربي
1: زوز اجانب موجودين مهدي في الديليغاسيون اللي مشات تاع الاتليتيزم تفكروا سي سالم بوغطاس مدير فني وزوز مدربين اجانب من حكايتي باش جبد عليهم هو ما كنت باش نجبد نحكي عليهم زوز معناها هاريس هذا امريكاني الاخر زاد امريكاني الثاني
2: ايه كربي
1: زوز امريكان في 71 جاوا المنتخب التونسي باش تفهم انت كنتاج اللي عملناها
0: والاضافه اللي عطاوها ليزاتليت
1: معناها بربي على ليزاتليت خلينا نسميهم ليزاتليت هكا عندنا منصور قطي حميد القمودي محمد القمودي دونك نحكيهم بعد محمد القمودي خاطر عمل دوزيام عملوا فيه في الاعلام عامتها وفا سيفيني القمودي ويخرج الامريكان يعملوا ديكلاراسيون هو عندي لهنا قمودي ني با فيني ولا بروف في 72 قمودي عمل ميداليه فضيه شكون اخر عند عبد القادر الصدام
2: وي الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه
0: عملنا له حصه تكريميه
1: عندنا كذلك عبد السلام الطابع
2: وي
1: حموده الفري البرقاوي اللي قلت عليه صالح القادي الله يرحمه وعن كذلك عبد الله روين ومختار
2: حرزي.
1: الحرزي فوالا توفيق شاوش
2: توفيق شاوش
1: وفما سليم الكيلاني هكا
2: سليم الكيلاني. هذه
1: هي الديليغاسيون بتاع الالعاب القوى اللي مشات للالعاب. حكينا على المدربين هذوما الامريكان جاوا 71 برشا ناس ما تعرفش.
2: اي با جوستمون بور كوريجي ان بتي بو سكي ان تران دو سفير مالوريزمون الي ان دوار دو كربيجا. قال لي شتعمل شنو تترانا في 200 متر 300 متر راس انت تجوت ريان دو تو انت يل تفو دو لا ميسكولاسيون اي يل تفو دو سبرينت دونك يفو كورير. ملي كنت نترانا في ساعتين وليت نترانا في ساعة غير ربع. أيوة. الى اللي شي
0: وساعة غير ربع هذيك يعملك فيها اللازم في اللازم
2: جوستومون سكو جو دوا فير وهذاك اللي نجم يحسن لا كاليتي دو فيتاس.
0: واش الفايدة في طول الحصة التدريبية بقدر الجودة نتاع التدريبية
2: جوستومون. مالوريزمون احنا لهنا في تونس نذكر هاري ناركوفسكي وقت جاي يراني في كلوب افريكان بدا لا سيزون عند بال
0: كره يد هو تبارك الله دوبل كاسكيت بين اتليتيزم والهوند ما شاء الله عليه.
2: دونك
0: حمود الفريدي ما ذكر ضيفنا تسمعوا فيه في المباشر على موجات الاذاعه الوطنيه.
2: في البريباراسيون دافون سيزون لو فوليوم دو ترافاي كبير بدات لا كومبيتيسيون تقرب بدا لي كورتي لي سيونس هاك الببليك اللي جي يتفرج قالوا أثروا عليه إخواته التوانسة وبدا يكركر معناتها في نيتهم أنه إلى أي كورتي لا سيانس ولا ساعة وساعة وربعة
0: في بالهم خاطر تأثر معناها بالعقلية بتاعنا
2: بالعقلية
0: أما هو كل شيء تودي بالنسبة له
2: بسي نورما كلها سيانس راهو لا تيوري دو لونترينمون سي أن دومين تري فاست تري باسيونون الحق
0: صحيح.
2: تبدا تقرا فريمون انا حوايج كنت ما نعطيهمش ديكسبليكاسيون وقت جا كيربي افيك لي زيكزارسيس كي مو دوني قلت ايش باش نعمل بهم هذوما كنت نترانا ندرا قداش ولينا ندرا
0: اما بعد تعرف
2: قيمة بار لا سويت جوستومون كنت انا
0: معناها
2: في اون اوفرتور سور لي سيونس انا كومبري فوالا ان ترافاي دو تيتر بيان
0: معناها في الرياضات الكل الحقيقه فما اللمسه نتاع الاطار الفني الاجنبي
2: موي موجود
0: ثم جوانب معينة يحسنهم لترانجي
2: موجود
1: يعطيهم الصحة المسؤولين بتاعنا وقتها في تحضير الألعاب المتوسطية 67
0: ثانية
1: خاطر تونس مازالت عندها 11 سنة معناها هم أخذوا القرارات في 64-65 معناها 10 سنين 8 سنين بعد معناها الاستقلال بتاعنا فهموا اللي باش نحضروا الألعاب المتوسطية يلزم معناها ستاف معناها يجي إترانجي بور إتوفي ويتكونوا توانسة وإفكتيفمون تكونوا توانسة ولا ويكونوا زادة
2: مالوريزمون ليز يوتيليز با كوم إل سو دوا يجيو هكا رانيو يروحوا على رواحهم
1: مالوريزمون. هو مدرب اللي عمل الميداليه الذهبيه تشيك نسبيدار
2: طمودي
1: بعد ما هز الميداليه الذهبيه خرج معناها كان عنده برامج كبيره طموحه باش القمودي يطيح حتى معناها ارقام قياسيه عاليه لكن ما تعرف من بعد كما قال قبيلك سي حموده بعد ساعات فما بعض المسؤولين يحبوا معناها يشخصوا الامور ويبعدوا لي تكنيسيان ويبعدوا لي سيانتيفيك اللي عملوا العمل كبير. شو لهنا لو تسمح شو هاريس شحكي ريك هاريس نون وين نوريوها نون قمودي نبا فيني
0: نجمو نجمو نجمو نشوفوها هكا هذي مقال مثلا قديم برشا
1: 71 في اكتوبر 71
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: ومنصور قطايا كيما قال سور كلاس لو شامبيون دوروب
0: الارشيف هذي كان عند سي شاكر تلقاه معناه ما يمساش ناخذ الكاميرا المقابله ما عادش اسكو واضح هكا ولا لا ديك صح شو هذه شهادات على القمودي ممتاز اي ما يمساش ناخذ التعليق مع سي حمود هذه قيمه الرياضيه
1: منصور قطايا لاند شحكي المدرب نتاعو الامريكاني
0: دي ميور اتليت دو موند افضل الرياضيين العاديين في العالم
2: سرتان افيك اون بيرفورمانس اكسترا اوردينير ما حكايه الكاتفاسون وقت اللي نعملوا في الميزان تران le seul pays اللي عنده deux finalistes sur 100 متر c'était la Tunisie
1: صحيح
2: وقتها l'équipe d'Italie وقت نعملوا في الميزان تران الناس يخزرونا على جنب شكون كان في وسطها كان في وسطها le recordman du monde du 200 متر مازال
0: صاحب الرقم القياسي في 200 متر
2: مازال عمره وقتها 18 عام il est devenu par la suite un recordman du monde sur 200 mètres. Ou tu en sais, on a écourté notre.
1: Pietro Mennea.
2: شكون؟
1: تاع 200 متر طلياني بيترو منايا.
2: بيترو منايا.
1: هذا هو.
2: بيترو منايا.
1: 68.
2: لو بروميي اللي هبط تحت لي 20. لي 20 سكوند. ويلا ديوري ها الريكور نتاعو.
1: الميدالية البرونزية ضيعناها بالفوتو فينيش.
2: مالوريزمون. مالوريزمون ولو ديبار ان بو تروكي دو حسن البرقاوي اللي تي كورور دو 400 متر. Donc Stens le départ d'un 400 mètres, un départ avec une certaine nonchalance, ce qui a modifié un petit peu. La rana bat na taht 40.
0: تفضل لا مثالش ديما ديما
1: نفسروا كيفاش نفسروا مهدي معناها رقم قياسي تونسي في التناوب 71 اليوم معناها ما يحسنش مش
2: وي سي كو لا كاليتي دو ترافاي ني اي با
1: واضح
2: مالوريزمون اش تحب نقول لك احنا قبل كنا نتريناو الصباح بالبلفيدير بعد نمشيو نقراو على رواحنا من بعد جينا كارل الانستيتوت تهزنا للمنزه لا سيونس الثانيه توا تريناو مره برك في النهار قبل كنا نتريناو مرتين لي سيونس دو ميسكولاسيون ايتي ان اوتر بورتي السال دالتيروفيليا اللي في المنزه ايتي ان اوتر بورتي زاد كيف كيف ستاد دو فوتبول كانت اون سال دو ميسكولاسيون كنا نوتيليزي اي لو ترافاي تي بيان اورينتي تحب ولا تكره سي كيربي اسيفير و هاريس اوسي لا ميم شوز دونك سيتي دي سيانتيفيك الخدمه الرعواني هاكا يجري هاك ترينيت ورا واحد راه سانا جوت ريان دو تو يفو بيان فورمي لي nos entraîneurs et même nos athlètes doivent comprendre allez chaque chez avec lui malheureusement les entraîneurs n'expliquent pas à nos athlètes اللي يعمل فيه راهو باش يعمل له كذا وكذا سكي في ساعة ساعة يبدا الانترينور يعطيه اون شارج دونترينمون يبدا يكركر فيها ما يحبش يخدم
0: ماهوش جدي معناها بعد ما ذكر ضيفنا سي حمود الفري حكيته برشا على اتليتيزم زاد بعدش نحكي معاه شوية على الهوند معناها ما لازمش يكون معايا لهنا ما غير ما نحكي معاه شوية على الهوند في الاثنين ذكر بعد المنتخب الوطني التونسي للاواسط باش يلعب المقابلة الثانية ليه في كرة قدم في الدورة الترشيحية لكأس افريقيا عطوا لحظات ونعطيكم التشكيلة بالنسبة للمنتخب تحت 20 سنة دورة مقامة في دولة مصر المنتخب التونسي بعد التعادل الأول ضد المنتخب الجزائري يلعب كما قلنا ضد المنتخب المغربي بعد لحظات زاد في الأثناء نهاية المقابلات منذ قليل في رابطة الثانية لأنه ما عطيناش النتائج المجموعة الثانية أمل بوشامة فاز عن نادي القرب واحد بلاش قوف القفصة انهزم ضد مستقبل القاسرين في مقابل واحد فوز هلال الرديف على سبورتينج الموكلين 3 بلاش 0-0 بين أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف 1-1 تعادل جمعية ريان الملعب الجيبسي 2-1 انتصار القلعة الرياضية على حساب أولمبيك مدنين 1 بلاش انتصار الشبيبة القيروانية على جندوبة الرياضية
1: لو تسمح في المئة متر اللي جريها سي حمودة مع محمد بالخوجة وين محمد بالخوجة كمل المرتبة الثانية وسي حمودة المرتبة الخامسة
0: اقرب لي شوية
1: اللي فاز بعد ذلك اللي فاز بالذبرة وعمل البرفورمانس متاحهم هما عشرة
2: بابا جورج بولوس
1: ايوة تبزي تفكر عليه سي حمودة
2: سير سيتي ان سبرينتر
1: بابا جورج بولوس
2: اي بابا جورج بولوس يوناني
0: يوناني
1: ويناني هذا اللي عمل عشرة
2: شامبيون دوروب
1: فوالا عشرة ثواني واربعة معناها اعشار تحس اللي في المتناول توت فاسون هو انجاز كبير اللي صار راهو المرتبة الثانية والخامسة ما تعودتش لا في ألعاب متوسطية لا في ألعاب عربية لا في ألعاب إفريقية لا في ألعاب مغاربية مش تعرف هذيك سيتي ان اكسبلوا يونيك مهدي
0: صحيح صحيح انجاز معناها نادر وما يتكررش انت دخلت برشا الكرة اليد وخدمت زاد حتى مدير فني في الجامعة وكل جميع ألعاب القوى ما استغلتش الكفاءة متاعك برشا هكا ولا انت خيرت انه بعد تمشي اكثر في الهوند
2: لا كانوا لي ديريجان كلهم دي زاتليت
0: ايوا
2: جيتي اشوال سور لي دو من بعد وقت لي زاتليت اللي كانوا يسيروا في الجامعة خرجوا جاوا لافوكاتية والطب
1: مع كل احتراماتنا
2: بالطبع
0: انا كيف في
2: نطاق رياضي تحب ولا تكره سون لوان دو سو دومين يجيان ريان كو بور لا شيز
1: اما على المهنة
0: برمان مش كيما ولاد الدومين اللي عندهم
2: الفيكو احمد العوادي وقت نقول برناز وقت نقول بوغطاس وقت نقول سيتي دي ساتليت اي من بعد يجيك واحد ما انكونيتو عمره لجريل سوبو وهو كيديريش
1: ويحبك في الاحضان متاعه وانت تبدا بقوة شخصية
2: ما قلت لكش هو يركب على حدث هو لانه هو عمل بيرفورمانس ماكشين
0: سينو المستقبل متاع العاب القوى معنا حسب ما تشوفوا انت سي حمود الفري نجمه كما سي شاكر تقريبا كل اسبوع نحكيه على الاستحقاقات نحكيه على الارقام حكي قبيل على مروة بوزياني فما عنا الجنيوي الجزيري عنا هكا
1: بعض العدواني في 400 متر
0: العدواني
1: حواجز
0: 400 متر معناتها فما مستقبل فما كاليتي
2: انا منصنص
0: تبع شويه
2: انا منصنص لتونيزيان عنده اون فوكاسيون سبورتيف اكسترا اوردينير
0: في كل الرياضات
2: في كل الرياضات مالوروزمون اون نو سي با لي فابريكي خطرنا ثلاثة سوبر
0: ابريت تصنع صناعة الابطال
2: ولا ومن الصغرى مش من الصغرى نتفقوهم ونمشيوهم ومن بعد وقت يوصل يعمل اون بيتيت بيرفورمانس ان اج بلوز افونسي سا سرا ترو تار يا دي مانك كي اونت ايتي ديليسي اللي تو ن بو بلو لي ريكوبيري دونك سي بور سولا كي فو افوار اون استراتيجي اي لا استراتيجي ما ينجم يحطها الا الانسان اللي امبو دان سافوار سيانتيفيك كي بوري اورينتي لو بروسيسوس لي زوتر حتى واحد حتى
0: واضح لا معقول معقول لازمهم يحاطه ديما الابطال نتاعنا
2: انا باش نحكي لك حكايه كتاب
0: اي تفضل
2: من 6 سنين حتى 18 سنه كومون فابريكي ان بالور avec les exercices avec 400 exercices et ainsi de suite
0: ممتاز
2: موجود
0: باه
2: تويك عندي يمكن يجي 7 سنين ولا 8 سنين
0: ها
2: اللي يجي به من واحد لواحد يجي انا طبعه
0: انت كتبته معنا انت حضرته سي حمود الفريدي ما نذكره راهو ريفيرونس في كره اليد
1: خبير
0: وزدنا اليوم التاريخ نتاعو في كعداء معناتها راهو من الرياضيين الكبار من الاساطير
2: سي المهدي خواجه دون طون ايتي بريزيدون قال لي نعطيك 6 ملايين ونتبعو ملي كان مهدي خواجه اللي كان مهدي خواجه فيديراسيون Donc j'ai pris les choses au sérieux et puis le livre est actuellement achevé et je ne trouve pas d'éditeur.
0: Aïe aïe aïe.
2: Min 7 سنين حتى 18 سنة.
0: Aïe aïe.
2: À chaque étape l'enfant qu'est-ce que ham tawik amlin li des séances soi-disant yaoudou fali déjà موجود
0: في الكتاب.
2: في الكتاب. لواش pour faire distinguer des personnes اخرين هذا لا بون تو كان حكيها الحكايه وقت كان السيد رئيس الجامعه رئيس في اريانا مشيت له قلت له وقتها انا لاهي بالفورماسيون كادر في فيديراسيون داتليتيزم مشيت له لاريانا قلت له راهو اللي قاعدين تعملوا
0: سي كريم الهلالي باهي لا ميساش باش اللي يسمع فينا يبدا
2: راهو ما يوصل شيء راهو لا كورديناسيون ما بين ليتاب الاولانيه وليتاب الثانيه وليتاب الثالثه اللي تعملوا فيها يا اوكين كورديناسيون راهو اللي تعمل في ليتاب الاول قاعد يتعاود في ليتاب الثانيه وقاعد يتعاود في ليتاب الثالثه دونك يا با دو بروغري
0: دونك حبيت نصلح معناها الفكره وكل شيء
2: انا هاني فورماسيون كادر انا حضرت كتب pour le premier degré, le deuxième degré, le troisième degré, كل عملت لهم دي مانويل plus الكتاب هذا pour la formation de handballeurs صغار خليني نتلهى بها
0: ايوا
2: اي جاب واحد اخر خذ الفكره وجاب واحد
0: اخر اما انت معناها ديما يدك محلوله لكره اليد نتصور كيف
2: يا ولدي خوذ
0: كيف الناس تقول لك
2: يا ولدي خوذ
0: بالخبره نتاعك
2: خوذ بيان سور
0: بالطبيعه
2: صافي نورمال
0: اكيد اكيد ديما لازم نستانسوا باصحاب الخبره والناس اللي عندها الوثائق اللي تقعد مرجع لانه توادية النوسيون تاع كتاب وكل شيء ما عادش يعملوها سي شاكر برش مفروض السيد هذا معناتها رمز راه في كره اليد يعني معناتها اللي سمعته على سي حمود الفري والجيل اللي كونهم كل شيء، هو كي باش يعمل كتاب باش يقعد وثيقه باش تقعد مرجع لكل معنى المدربين والمكونين وديريكتور تكنيك من بعد
2: سانسور با مرجع لتونس برك مي على خاطر سي ان ترافاي سيانتيفيك على خاطر تعمل سور اون بيبليوغرافيا سي لارج ماهوش هيك خواطر طلعت لي لا avec étude من المراجع
0: دراسة في كل المراجع
2: هذا شي يقول وهذا شي يقول وهذا شي يقول وهذا شي يقول وهي لا كونكلوزيون
0: واستغرق منك سنوات ولا راه فترة طويلة
1: بدنا معناها اوروبا الشرقية خاطر تفكر رومانيا
2: سيرتان مون مي جي
1: من الامور
2: جي اون اوفرتور سور لي دو ديسيد لا
0: قربنا تقريبا من نهاية الساعة نخلي لك المنعرج الأخير في الحوار كان عندكش نقاط أخرى سي شكري
1: أنا حبيت اليوم سي حمودة عايشنا كل الألعاب المتوسطية متاع 71 خاطر
0: وإحنا خارجين ديجا من أجواء جمد
1: ولا وسورتو سورتو معناها خاصة معناها المتابعين كرة القدم باش يعرفوا المنتخب الكبير متاعنا متاع 75 78 تكون من غاديكا من ليكيب 71 اللي عليها خاطر سي عامر حيزم الله يرحمه من عام 73 خذا منتخبات الأصاغر الأواسط والأمال باش وصل حبيت نفكر المنتخب هذاك شو الأسامي نتاعو
0: هاك عطينا مثال بالفوت هاك رجعنا مثال بالفوت
1: وقت يبدا الفوت ان اكزامبل
0: وي
1: ان اكزامبل في 71 ان اكزامبل
0: يعطيك صح
1: ما يجمش معناها اي صحافي معناها يلقى ان بون اكزامبل في التاريخ نتاعنا في اي رياضه ما يحكيش عليه
0: يعطيك صح
1: عتوقة ربي يطول في عمره
0: شاء الله
1: تبقى الله يرحمه زيتوني ديفونسور مليتي بنغازي مراد بتيمة المغيربي مع ميليو المد براوف المد شكون عن جلاسي بن مراد بن مراد مضروب ما لعبش لعب متوسطية خلينا نلقيتوش في التشكيلة الزواوي
2: الزواوي كان في الليتوال
1: اكزاكتومون شوف اللاتاك راهو قعد بيت في اللاتاك يهبطوا بتروا كاتر اتاكون طاهر شيب الله يرحمه تصورني طاهر شيب منصف الخويني عز الدين شقرون ماركة راهو زوز بونتو ضد فرنسا كنا خاسين واحد بشيء قلب الترح 2-1 في الدقائق الاخرى من دقيقه 85 87 ماركة زوز بونتو يضر لي شقرون وبيان سور ضد سوريا ماركة الخويني شمام الله يرحمه وعظومه شوك اللي كيب هذيك فكرنا انت خاطر عشت معاهم سكنت وفرد فيلاج
2: وعشت با دي شيكانور وكنا نمشيو للستاج نمشيو اما فوي يونيفرسيتير ولا نمشيو دي ميزان جان ولا نمشيو البورس السدرية خاطر كانت في السيف ديما نمشيو البورس السدرية ايبا توت لي زيكيب ناسيونال تتعدى من غاديك لا هذا وتيل لا هاك تروز اتوال وكاتر اتوال وسانك اتوال والناس الكل نخدموا على رواحنا واذا كان احنا عندبال لي زاتليت يجيو يتورجوا هنا كملنا احنا عندبال نتعداو الاتليتيزم نتورجوا اوني تي دي زامي
0: كل عائله معناها
2: عائله كبيره عائله كبيره ايبان سيت امبيونس ما عادتش مالوريزمون
0: تلقاهم يعرفوا بعضهم في الرياضات الكل وعايشين مع بعضهم ويتبعوا بعضهم
2: كل.
0: انا ساعات كي نستدعى مثلا ضيوف من مجالات مختلفه في الامور الرياضيه يبداو يحسك اللي هو التاريخ متاع زميله في رياضة أخرى يعرفه بالطرف ويبدأ يحكيوا على الذكريات ويقولوا عشنا في المسابقة كذا وسافرنا كذا معناها حاجة مهمة برشا
1: سامحوني نسيت حبيب بوسرسر كان معاهم هما 19 لاعب كرة القدم ما عندكش هكا أنكدوت حاجة تتفكرها
2: ليه الأنكدوت بون صافي
1: 55 سنة نعرف
2: أما اللي قاعد نذكره وقتها L'élection de Miss d'Europe s'arrête في تونس واللي نجحت الأولانية تركيا
1: اي
2: وقتنا احنا في تركيا جات زارتنا للستين جورنية حلوة ياسر
1: ملك جمال معناها العالم في تونس صارت الانتخابات نتاعها وجات طلع عليك في اوروبا بتاع اوروبا
2: جات زارتنا في الكوم تاعنا في
1: فيلاج
2: مير واي في الفيلاج اولمبيك
0: باه
2: هاي
0: باه
1: فماش حاجه اخرى تفكرها
0: واضح باهي انا نحب جوستك نستغل الوقت الاخر مع سي حمود الفري في كره اليد رايك تو في الوضع نتاع الكره التونسيه في كره اليد عملنا دو فينال في لي جون كادي وجونيور ديرنييرمون يبدو فما شويه تحسن هكا في الاجيال اللي جايه يبدو
2: شوف اون بيرفورمانس
0: بعد اذنك سي شاكر قصيت لك بالرياضات الفرديه ومشيت للاي ميساج
2: اون بيرفورمانس اون نو بو با ليفالوي بار ان شامبيونات عرب ولا ان شامبيونات افريك اي سورتو او نيفو دي جون لي جون على خاطر في افريقيا حتى واحد ما لاهي بهم او عاد ماك لمدوهم يجيبوهم يلعبوا
0: وباش تعمل فينال سور انت
2: معناها والعرب زاد كيف كيف نفس العمليه غادي كذا كانت تصيح على ولد من الصغار هذوما يفنشوك يفنشوا الممرن ويخليوه الجوار دونك جايبينه باش يتفرهد الجوار كيفاه انت تقول لي عملنا بيرفورمانس اون شامبيون عربي
0: شامبيون عربي تحسن في ابيجان
2: اون نو بو با اون نو بو با ايفالوي التحسن مع انسان اضعف منك هذا تربحه ب 40 ب 27 مش نية التحسن
0: اربح لي مصر تنقلوا تحسن ارجع اربح مصر وكل شيء سي فري صحيح من الحلول ربما معناها نعاودوا نخدموا القاعده من اول جديد نعاودوا نهتموا بالشبان ولازم تمويل زاد وزاره الرياضه زاد القطاع هام جدا رياضه هام جدا كره يد
2: ليكيب 2005 بديناها من 93
0: اللي انت مساهم فيها تسمى
2: جيتي لو بروغراماتور
0: في الاداره الفنيه
2: مع سي لطفي البولي انا اللي نعمل لي بروغرام وانا اللي زوريونت دونك بدات الخدمه من وقتها لي دوني كاملين سور لو بلان فيزيك كي فونكسيونيل نتاع لي جوار اللي كانوا يلعبوا غاديك ا بارتير من بن عمر و بارتير من اللي قبله حتى ما جيوب لي لينا عندي التويك Eh bien, on ne jugeait pas par il a gagné un match. On jugeait par l'évolution.
0: Si quelqu'un a une génération quelle, bien sûr, bien sûr.
2: Voilà. T'as vu quel match joué? Ah, on bat match. Ah, wallah, il a bon match. Wallah, il a amené un drache noir.
0: نعود ونخدم خدمة قاعدية
2: ولا.
0: بتخطيط معناها علمي وعلى
2: موجود التو معناها لي كريتير انك تنجم تطبقها مع اللي عندك انت موجودين
0: مش صحيح معناش ملعبية معناش كاليتي معناها المهم تخدم لهم خدمة صحيحة
2: يا ولدي لبابل تونيزيان
1: قال لنا راهو قال راهو عندنا بوتنسيال في الرياضات الكل
0: يعطيك صح
1: توا سي كومون سافوار ليكسبلوات
0: بالضبط كيفاش توظف
2: باش انا اول مرة نشد بيرش اول مره نشد بيرش باك البيرش ريجي داك الحديد هذيك لو ريكورد دو تونيزي ايتي دو 3 متر يبقى اول مره نشد بيرش نعمل 3 متر جاي قال لي لو ريكورد دو تونيزي اول مره
0: واضح يعطيكم الصحه يقولوا لي انتهى التوقيت لانه عنا نشره اخبار باهي لحظات نكملوا
1: معك لا فيش فما جروب دو ترافاي عملته لجنه دوليه اولمبيه الله غالب في تونس احنا هالمعطيات ما تجيناش على ديتكسيون دي تالون معناها برنامج بور لا ديتكسيون دي تالون معناها حسب معناها مواصفات علميه ثاني حاجه تو بالانتيليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي يعاون زاد كيف كيف في التمارين يعاون حتى في البريفونسيون تاع لي بليسور معناها كيما كان يحكي السيونس تو بالذكاء الاصطناعي نعرفوا
2: كيفاش في الكتيب هذا لا ديتكسيون دي تالون موجود اذا كان عمل كذا راهو كذا اذا كان عمل كذا
0: ان شاء الله يراه النور ان شاء الله يخرج ولا بالحق ان شاء الله يقعد مرجع في كره اليد التونسيه قالوا من القامات في الرياضه التونسيه نحترموا ونحبوا برشا سي حمد الفري كنت معنا بارك الله فيك شكرا جزيلا سي شاكر بالحاج نورتنا كالعاده المختص في الرياضه الفرديه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه حوار كان لطيف وفيه برشا جراه وفيه برشا تاريخ مع سي حمود الفري المنتخب التونسي يلعب بعد قليل سيم بوعسكر شمس الدين الجريد ريان بوقديده وسيم القرشي نعيم التلمودي يوسف مراد نوام سالم بوعجيله ذرار بريك شهاب عبدلي وياسين الشعبين هذه تشكيله تونس اوفا تحت 20 سنه ضد المنتخب المغربي بعد لحظات 6 متاع العشيه في الدوره الترشيحيه لكاس افريقيا في مصر بتوفيق لتونس الى اللقاء الناس الكل بعد قليل نشره الاخبار مع مريم الغربي
3: رياضة وأهداف تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين أنتي وين هي
4: الدكتور حكيم باش صغيرات الروضة وإلا المكتب ينجموا يهزوا فطور القائلة معهم، يلزم الروضة وإلا المكتب يكون عندها ثلاجة تتحط فيها الماكلة دون ما يوصل. ونذكروا الأمهات اللي هالفطور يلزم يطيب إما في نهاره وإلا من البارح، على شرط ما يفوتش 24 ساعة ويكون محفوظ في الفريجيدار.
5: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم النشرة المسائية للأخبار. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. قوافل صحية ونفسية متنقلة بعد غد الثلاثاء بكافة ولايات الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. وفي الشأن الدولي، إيران تتمسك بشروطها لإنهاء الحرب، والبحرية الإيرانية تحتجز غواصة أمريكية ذاتية القيادة بمضيق هرمز. إلى التفاصيل. تبنت الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال SOS بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا اليوم بالإجماع إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجال الإدارة بالمنطقة، والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى SOS المتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل28 جمعية من القارات الخمس. وسيتم تقديم إعلان تونس رسميا خلال الجمعية العامة القادمة لمنظمة قرى الأطفال SOS الدولية والمقررة في شهر أكتوبر المقبل. رئيس قسم التطوع في الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS سامي لكشاو:
9: توجد أشغال هذا اليوم باعتماد إعلان تونس. الإعلان هذا يحدد الإطار المرجعي للتوجهات الاستراتيجية للمنطقة خلال السنوات الثلاثة القادمة، وتم التبني به كل الأصوات تقريبا بالأغلبية. محاور هذا الإعلان هو تعزيز المؤسسات للتسريع بإرساء مجالس إدارة في الجمعيات 18 جمعية المعنية بحلول سنة 2028. اثنين، دعم الاستقلالية المالية باش يكون عندها موارد خاصة بها تنويع المصادر. ثلاثة، هو الإعلان في الفعالية البرامجية وتوحيد مؤشرات المتابعة والتقييم وتعزيز المقاربات المندمجة. أربعة، التنسيق الإقليمي بين الدول تاع المنطقة وترسيخ هذا اللقاءات آلية سنوية. خمسة، آليات يمكن متابعة أحداث مجموعة تنسيق إقليمية لمنطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا وكنان، تتولى قيادة تنفيذ الالتزامات وإعداد التقارير السنوية بشأنها. وأخيرا، المناصرة دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي والفني لتعزيز الحوكمة وحماية في منطقة غرب ووسط وشمال أفريقيا.
8: دعت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية بن عبد الله، دعت المهنيين المستقلين إلى القيام بواجبهم والانخراط بالصندوق لضمان تغطية اجتماعية وحماية أنفسهم وعائلاتهم من المخاطر. جاء ذلك خلال حضورها اليوم في برنامج دار الحبايب على موجات الإذاعة الوطنية.
10: كي نحكيو على اشتراكات ضمان اجتماعي ونحكيو على صندوق وطني للضمان الاجتماعي، في نفس الوقت رانا نحكيو على حماية متاع جميع الأشخاص اللي باش تنخرط فيه واللي منخرطة فيه ضد المخاطر اللي كنت نحكي فيها. هي تحمي كذلك العائلة متاعه. أخطأ لي الحقيقة هو واجب قانوني، مناش نحكيو على حاجة عنا فيها الحق الاختيار من عدمي. الحقيقة لازمو يقرأ حساب الحماية. الحماية هي وقت اللي نتقاسموها كمجموعة تولي حماية ممكنة. هذا هو دور الضمان الاجتماعي. نحكيو على المستقلين المهنيين اللي يصبوا على رواحهم. نحكيو على أنظمة العمل غير الأجرة سواء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي. نحكيو على العمل التونسي. الممارسين بالخارج، نحكيه على الفنانين والمبدعين والمثقفين وكذلك المحدودي الدخل. هذم أربع كاتيجوري متاع أنظمة اللي هما مستقلين ويقوموا بخلاص الاشتراكات على رواح. عندهم أربع محطات سنوية يقوم بخلاص الاشتراكات. عنا محطة قريبة هاي بجي يوم 15 أكتوبر. قوموا بواجباتكم باش تاخذوا حقوقكم.
8: نجح فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة في استخدام تقنية اللايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، وتسهم هذه الآلية الحديثة في تحسين جودة الأعضاء المعدة للزرع وتمديد فترة حفظها في ظروف مثالية. وبحسب المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء، سيفتح هذا التقدم التكنولوجي أفاقا جديدة وملموسة لتطوير مجال لزراعة الأعضاء في تونس، ويعطي فرصا أفضل للمرضى المدرجين على قائمة الانتظار للانتفاع بعمليات زرع. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بعد غد الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه، يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس. المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس نجلة رشيد.
11: تقوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتنظيم قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كامل ولايات الجمهورية التونسية. في القافلة هذه سيقع تشريك أخصائيين نفسيين ومختصين في الاتصال من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تستهدف هذه القافلة فئة الشباب خاصة والأسر. علاش يتوجه هو الشاب الأخصائيين النفسيين؟ أولا للدعم النفسي والإنصات والتوجيه. الناس اللي عندها إدمان على المخدرات محتاجة خاصة إلى رعاية نفسية، هذيك علاش يكونوا موجودين مختصين نفسيين على الميدان لإسداء الخدمات اللازمة، وفي الأخير سيقع توجيه هذه الفئات إلى المراكز المختصة.
8: تعطى غدا الاثنين إشارة انطلاق النسخة الأولى من مشروع دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة بولاية الكافة، الذي يشمل عددا من المشاريع الفلاحية المستدامة وتكنولوجيات المياه. ودعت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي، دعت الشباب من أصحاب أفكار المشاريع في القطاع الفلاحي وأصحاب المؤسسات الصغرى إلى المشاركة والانخراط في هذا البرنامج.
12: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج متاعنا. الهدف متاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة، وعنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل، فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة، وفما جزء قابل الاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها النساء، ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
8: ذكرت الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية الأشخاص المعنويين بأن يوم غد الاثنين 28 من سبتمبر الجاري هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني. وأوضحت الإدارة العامة للجباية في بلاغ تذكيري أن هذا الموعد يشمل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، إضافة إلى أنه يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. في الرياضة أحرز البطل الأولمبي فراس الجاتوسي اليوم الميدالية الذهبية في منافسات وزن 87 كيلوغرام ضمن دورة بولونيا الدولية للتايكواندو بعد الفوز في النهائي أمام اللاعب المصري أدهم الشيخ بنتيجة 2-0. بدوره أحرز محمد خليل الجندوبي الميدالية الذهبية في منافسات وزن أقل من 68 كيلوغرام بعد فوزه في النهائي أمام اللاعب الإسباني كالا جون بنتيجة 2-0.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: في الشأن الدولي استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء غارة

0: مخططات عقائدية وإيديولوجية صهيونية متطرفة تشكل تهديداً وجودياً خطيراً للفلسطينيين ودليلاً جلياً على عجز المجتمع الدولي. الآن نتوقف لنرفع إلى حضراتكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: إذن التصعيد في القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة يعكس مخططات عقائدية وإيديولوجية صهيونية متطرفة تشكل تهديدا وجوديا خطيرا للفلسطينيين ودليلا جليا على عجز المجتمع الدولي. تقرير ناجي بن جنات.
4: بين اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين، تشهد القدس المحتلة والضفة الغربية انفلاتا صهيونيا خطيرا يستهدف أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم، وينذر بحرب شاملة قد تضاهي في بشاعتها الحرب في قطاع غزة. هذا التصعيد المتواصل تغذيه الأحقاد العقائدية والإيديولوجية الصهيونية التي راكمت نفسها عبر التاريخ ووجدت طريقها اليوم إلى أرض الواقع الفلسطيني في أسوأ الصور وأفظعها، وهو ما يشكل تهديدا وجوديا للقضية الفلسطينية وانتهاكا خطيرا لشرعيتها وعدالتها. إنها خلفية تاريخية متطرفة، يضيف أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام.
5: الصهيونية الدينية أكثر تطرف بكثير من التطرف بيدو، والإيديولوجيا الصهيونية الدينية متأصلة بعمق في المجتمع الصهيوني، من ذلك أن 40%

0: بات نتاع الجيش الصهيوني خريجي مدارس الصهيونية الدينية، لذلك بالنسبة لهم ارتكاب إبادة جماعية هو نوعا ما تطبيق مقتضيات الشريعة التوراتية.
1: أمام عجز دولي كامل تقف القضية الفلسطينية في مفترق طرق صعبة في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يطرح أسئلة أساسية حول جدوى القانون الدولي والمواثيق الأممية وكل المفاهيم التي تشكل معنى الإنسانية إزاء هذه الجرائم الصهيونية.
2: قالت وسائل إعلام رسمية أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت غواصة أمريكية ذاتية القيادة كانت بصدد القيام بمهام تجسس في مضيق هرمز. في الأثناء أصرت إيران اليوم على لسان وزيرها للخارجية عباس عراقجي، أصرت على أن الدبلوماسية وحدها هي السبيل لحل صراعها مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق رفضه لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال. يأتي ذلك فيما توقع الرئيس الأمريكي اليوم إجراء مزيد من المفاوضات الأسبوع المقبل مع إيران. اليمن تتواصل المعارك بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين على أكثر من محور في ظل تصاعد القتال في محافظة تعز، فيما أعلنت القوات الحكومية استهداف تجمعات وآليات تابعة لجماعة الحوثي بمحافظة لحج بالقرب من باب المندب. في غضون ذلك تعيش مخيمات النازحين بشمال مأرب ظروفا معيشية وأمنية قاسية للغاية في ظل انعدام شبه تام للخدمات الأساسية، ووفقا لأحدث بيانات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فقد أدى تصاعد الصراع الأخير إلى نزوح أكثر من 27 ألف أسرة من 10 محافظات يمنية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواز بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. قوافل صحية ونفسية متنقلة بعد غد الثلاثاء بكافة ولايات الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات. وفي العالم إيران تتمسك بشروطها لإنهاء الحرب، والبحرية الإيرانية تحتجز غواصة أمريكية ذاتية القيادة بمضيق هرمز. كانت هذه نشرة السادسة مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
5: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء النور، مساء الفل لكم الكل، أحلى مستمعين وأحلى متابعين للإذاعة الوطنية التونسية. 6:24 دقيقة ضربت البداية البرنامج يحلو المساء. تابعونا كل ويكاند، كل سبت وحد، من 6 إلى 8 نفس التوقيت نفس الموعد. وأكيد فقراتنا بديتوا تتعرفوا عليها في برمجة خريف شتاء 2026-2027 على موجاتنا، موجات الإذاعة الأولى في تونس، الإذاعة الوطنية التونسية. يرافقني اليوم في الإخراج وهبي الواعر، فطومة فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، سيف ترابلسي معنا اليوم على مستوى الديجيتال، وضيوفنا وصلوا، ضيوفنا حاضرين شوي. آخر فقراتنا باش تكون كما تعودتوا عليها الأسبوع اللي فات، نحكيوا على الأحداث الثقافية ما قبل العرض. اليوم نحكيوا ما قبل العرض، الأسبوع الجاي شنو فما أحداث ثقافية تكون معاكم وعندكم. وأكيد أكيد باش تكون شوي آخر زيادة فقرتنا، فقرة المؤثر، لكل مرة نختاروا أنه نحكيوا مع صانع محتوى يقدم في محتوى للمتابعين متاعه، محتوى في المستوى. أكيد ما نجمو نعديو كان حاجة ممتازة في الفقرة هذية وعلى موجاتنا. شوي آخر زيادة كيف كيف ضيفنا في حديث المساء، ضيفنا اللي عامل ضجة بصوته، ضجة بأعماله، هو من الثمانينات موجود في الساحة الفنية. اليوم باش نحكيو معاه مع جمهوره، هو ابن الجنوب، وتحية لكل مستمعينا في الجنوب. الشاب عماد ضيفنا شوي آخر في فقرة حديث المساء، وبرشا حديث باش نحكيو معاه، لكن الأهم من هذا الكل باش نسمعوه ونسمعوا أغنياته اللي ديما تسمعوا فيهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حكاية أغنية كما تعودتوا عليها، نحكي لكم كل مرة قصة أغنية طربية تونسية عربية، وأكيد نحاولوا كل مرة نوعوا لكم، وإن شاء الله تفهموا المغزى والعبرة من هذه الكلمات، لأنه كل كلمة تتكتب وكل لحن يتعمل أكيد وراه قصة وراه وجيعة وراه محبة وراه بارش حكايات تسمعوهم في يحلو المساء كل ويكاند، من السبت نهار السبت ونهار الأحد، من 6 إلى 8 معايا أنا ملك اللي يزيد لي أحلى جمهور. هيت نبدأ بالصوت التونسي، صوت الجنوب، الشاب عماد ريت النجمة، ونرجع نوصلوا معاكم شاب عماد سعدو دمة. ليه سعدو دمة نسمعوها لولا، ومن بعد نرجع نوصلوا حوارنا شوي آخر فقرتنا حديث المساء.

0: سعد وضمة تسمعوا فيها على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وخلنا نسأل سعد أمه بيه معناها بلغتنا نحن.
1: سعد وضمة بيه.
0: سعد وضمة بيه، أهلا وسهلا ومرحبا بيك ضيفنا في حديث المساء الشاب عماد.
2: حديث المساء،
0: حديث المساء وكيد حديثنا في الفن وفي الصوت التونسي في صوت الجنوب. وتعرفوا اللي الإذاعة الوطنية التونسية أكيد ديما تدعم الأصوات التونسية وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. نهيت نحكي على الغنية ذي ساعة عماد قبل ما نبدأ في حوارنا، كلمات شكون، الحان شكون، توزيع شكون، كان ثم توزيع
1: سعد ودمة، كلمات زياد العجنقي، الحان وتوزيع مختار الكبسي.
0: وقديش عندها الغنية ذي، قديش عمرها؟
1: عمرها تقريبا شهرين.
0: شهرين هذه آخر واللي نسمعوها كما يقول لي سيد المخرج، نسمعوها على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وأكيد كما قلت نحن نفرحوا ديما بجديد الفنانين التوانسة. شاب عماد اللي ما هوش جديد على الساحة الفنية، من الأسماء القديمة، زاد قديمة برشا من الثمانينات
1: قديمة
0: لكن وينه؟ علاش خذا الوقت هذا الكل؟ نحكيه للظهور الإعلامي، للظهور في الساحة الفنية، برغم اللي عنده إنتاجات. أنا قدامي تنحكيهم بعد أكيد على بعض الأعمال وتعاملات والشعراء اللي تعاملت معهم. نحكيه على أواخر الثمانينات، يعني من الناس اللي ممكن نحسوا مخر شوية
1: مخريس
0: الصعود متاعه والظهور متاعه. نحكي على الانتشار على مستوى الوطني، خلينا ما نحكيوش بعد على العربي تنحكيو اكيد ثم جديد وتنحكيو فيه.
1: هو بالنسبه للانتشار على مستوى وطني اعمالي سبقتني توا، كي نقولوا يا لالا عيونك بسود وجلبت، يعني اغنيه
0: الله هذيك واحده باش نحكيو عليها الكتاب هذيك.
1: اما يعني اعمالي ريت النجمه غير برشا اعمال منتشره على مستوى وطني، لكن ما يعرفوش اللي راهو اللي غني راهو الشاب عماد.
0: يسمعوا صوت،
1: يسمعوا
0: يعرفوا
1: صوت.
0: الغناية ويعرفوها اللي هي من الجنوب التونسي. نتصور أنه جمهور الشاب عماد في الجنوب التونسي أكبر برشا،
1: جمهور رهيب،
0: ويعرفوا الشاب عماد ويعرفوا غنيته،
1: كبير وصغير واللي يدوي على حصير كلها تعرف عماد في الجنوب.
0: شكون السبب في التأخر في هذا الظهور؟ نحكي على المستوى الوطني يا عماد ديما.
1: والله هو أريد هو الوقت اللي في أوج الشاب عماد الإعلام ما أنصفنيش وقت. وقتها كانت تلفزة واحدة الوطنية وواحدة وعشرين، أنا كانت المؤسسة هذه فيها كل شيء. فوقتها ما خذيتش حظي يعني.
0: بالكش تقصير منك أنت؟
1: لا حاولت، والله حاولت عديد المحاولات وبقيت بالفشل. ما عندكش شكون ما تعديش
0: نحكي في زمن ما،
1: في زمن خلينا ما. وانت بنت الصحافة وتعرف ما أنا ما كو حاولت معها كله. الشخص الوحيد اللي توصلنا مش هني، ثم شكون كلمة وقتها وكذا، وعنده مواعيد ما يعني كما نقولوا بعد 4-5 أسابيع باش يجيني الدور، اللي هو المرحوم نجيب الخطاب
0: الله يرحمه. نعم
1: كان ثم برنامج باش
0: من بين موجود من بين ضيوف ونعرفوا أهمية برامج نجيب الخطاب وقتها. ثم حتى فنانين من العالم العربي عرفوا الشهرة من خلال برامج نجيب الخطاب.
1: جورج وصوف وشكون كيش تعرف في تونس؟
0: صحيح.
1: معي نجيب الخطاب وبرشا اسماء عربي.
0: صحيح.
1: فوقتها الوحيد اللي رحب وكلم صديق مشترك بيني وياه وقال له ما ثم حتى مشكلة يتعدى وبإذن الله ياخذ حظ. بعد وفاته المنية الله يرحمه إن شاء الله
0: يرحمه. إيش نقول لك، ساعات عسان تكره شيئا هو خير لكم، ممكن كل حاجة تجي في وقتها خير. نتصور ممكن ما كتبتش وقتها تكتب من بعد. أنا نعرف اللي اليوم برشا غنيات ثم ناس تسمعها وتعرفها ما تعرفش لي صاحب الأغنية الشاب عماد. ريت النجمة مثلا وتعاودت وتغنيت وتقالت. وأنا نقول لك اللي ثم برشا من أغانيك قاعدين يتعدوا زاد على إذاعتنا بانوراما، معناها من بين الأغاني التونسية اللي قاعدة تتعدى، لكن ما يعرفوش لي الغنية هذيك راي للشاب عماد وراو صوت الشاب عماد.
1: هو في تونس أول من غناها هو الشاب عماد. هي أغنية من التراث الليبي. وغناها الفنان القدير المرحوم محمد حسن. سمعت هاني من تسجيلات النجع. ما كانت أغنية سبق وتحدثت عليها، هي كانت أغنية ما هيش مضبوطة بإيقاع، غنوا فيها كم المهوة بعد خذيت هني ضبطتها بإيقاع في الإيقاع شعبي تونسي اللي هو العلاجي، وعملنا لها توزيع وجمل موسيقية أخرى وكذا، وتسجلت الأغنية أخذوها. بعد
0: كان ثم إعادات أخرى برش، لكن البداية كانت بصوتك أنت.
1: البداية بصوت عماد.
0: اليوم العشر سنوات تقريبا ممكن أكثر شوية، كان الفضاء مفتوح أكثر للديجيتال، للمواقع التواصل الاجتماعي، ثم شكون زادة تعرفوا وعملوا تراند، وانت تعرف لغة التراند اليوم بطريقتهم الخاصة. ما حاولتش أنك تستغل هالتغيرات اللي صارت، أنه ما تستناش وسائل الأعلام هات نمشي أنا للجمهور مباشرة، قاعد تخدم على صورتك على مستوى الديجيتال؟
1: هذاك ايش قاعد نعمل تو عندي فتره تقريبا هكا عشان نخدموا على الديجيتال، وكما تحكي انت الصوره تو زمن الصوره زمن الصوره والفيديو كليب، وتغيرت المعطيات ما عادتش كما نقول قبل سجل كاسيت سي دي وتخرج على روحك. تولت تخرج سينجل يلزمها تتصور، ويلزم تسويقها يكون يعني مدروس، وعلى مواقع التواصل وكل برشا، وسبونسورينج وبرشا حوايج. فنسعوا ان شاء الله، وان شاء الله نقولوا تحطت الامور على السكه وماشيه ان شاء الله.
0: يعني في الايام القادمه وفي الفتره القادمه باش تخدم على الجانب هذا؟
1: اكيد اكيد ان شاء الله، واعمال قاعده في معنا نحضروا فيها في الاثناء، فتقريبيا تو باش نولوا كل شهر نص شهرين بعمل جديد ان شاء الله.
0: ان شاء الله اكيد جمهور الجنوب يعرفك بالقدي، وعندك جمهور كبير وشعبيه كبيره في الجنوب، لكن اليوم جمهور التونسي الكل عنده الحق انه يعرف الشاب عماد ويعرف اغانيه. احنا حكينا على ريت النجمه، سيد المخرج لو تسمح باش كنا باش نسمع اغنيه اخرى، لكن هات نسمعوا ريت النجمه ونرجع نوصلوا حوارنا مع الشاب عماد باش نحكيوا على الجدل اللي صار بخصوص اغنيه تغنيت على مسرح قرطاج اللي اثبتت من بعد، وانت قدمت بالوثائق قلت هذه اغنيه وراء الكلمات مش هكيكة، هم الكلمات الأصلية. تبعنا لك حوار زادة كيف كيف مع الفنانة القديرة نجاة عطية، واللي قال اللي تغنيتها هي، وهي قالت إنها تقول إنها من التراث وهي عملت لها الإعادة. مش نحكيه في هذا الكل، مش نحكيه زادة إنه ثم حاجات ومشاريع قادمة، لأنه أنت صحيح عرضت في مسارح أوروبية، لكن ثم اليوم خلينا نقوله مشروع عربي يطبخ على نار هادي، أو إحنا نفرحوا كي نسمعوا إنه الأصوات التونسية عندها مشاريع عربية، وإن شاء الله بالنجاح. يلا نسمعوا ريت النجمة سيد المخرج.

0: ريت النجمة نعود ونذكركم أنتم تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج حلو المساء. ضيفنا اليوم في حديث المساء شاب عماد. ريت النجمة اللي نذكره نعم التراث، وانت قلت لي من الأوائل اللي غنيتها وبعد صارت إعادات أخرى. شاب عماد تعامل مع برشا شعراء، معناه من أهم الشعراء اللي موجودين في الساحة، ما نحكيه من فترة الثمانينات، صحبي شعير البشير عبد العظيم، جليدي العويني، محمد النوري، محمد لوحيشي، مصطفى الدلاجي، عبد الصمد كرشيد، عمار جماعي، المرحوم محسوم حسونة قيسومة وغيرهم من الشعراء. برشا أغاني أنا قبيلة قعدت نثبت معاك في الأغاني هذه، يعني برشا إنتاجات وبرشا إصدارات كانت ليك أنت في التعاملات هذه مع الشعراء. عندك يا موج البحر، بغيتي طيري طيري، ريت النجمة، مع الطايق عيشة، عسوا علي الكل، بحار يا مصعبك، يا وقت عزوالي، طير القطاء، والقائمة تطول.
1: القائمة تطول.
0: وقلت ممكن للجمهور التونسي عارفك مخر شوية مقارنة بجمهور الجنوب اللي تبع فيك ويعرف، لكن مؤخرا ما ثمش حد ما سمعش بالإشكال اللي صار في علاقة بأغنية كنا نسمعوها ديما وكنا نظن إنها أنا شخصيا معناها حتى كي سمعتها مؤخرا على مسرح قرطاج في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بصوت الفنانة العراقية رحمة رياض، كانت هي بدرة حلوة برشا. اليوم كنا نشوفوا فنانين عرب يغنيوا أغاني تونسية وكأنه لمسة شكر ولا وفاء، وتكون بالتنسيق ساعات مع صاحب الأغنية ويكون معناها وكأنه لمسة وفاء وشكر للجمهور التونسي. لكن اللي رافق الجدل أنه الأغنية هذه عرفناها بصوت الفنانة نجاة عطية، يا ليلى عيونك سود وجلابة، مش نفس الكلمات؟ انت لا. حكيت فسرنا، ما نحبش نركز برشا على النقطة اللي حكيت عفاها برشا مرات وفي أكثر من وسيلة إعلام ومؤخرا حتى مع زملائنا في ذات الشباب. شنية الإشكال اللي صار؟ هل هي أغنية من التراث؟ هل هي أغنية شاب عماد؟ ما فهمناش.
1: هي ماهيش أغنية تراثية، هي أغنية كلمات والحاني. النص من أليفه إليائه كلها كلماتي، لحن هو لحن مستوحى من لحن من التراث الأردني غنته في عام 77 الفنانة سميرة توفيق. لكن الفنانة نجاة عطية وغيرها من اللي سجلوا كل مرة يغيروا نص يغيروا كذا، وفما اللي فما مقاطع فقط يغيروا تولي في عوض الرجل يتغنى بالمرأة ويتغزل بها، تولي العكس يعني بمعنى اللي تغني إمرأة صوت نسائي تغير الوهم. لكن فما إساءة للنص والحاجة، ثم إساءة حتى للمرأة التونسية في حد ذاتها، وقت اللي نقوله شارعنا شارع نوار واللي يحب يجي يختار، شارعنا شارع الحب والعطشان يجي يشرب، في صورة سيئة صدق.
0: انت شفت انه تغيير الكلمات فيه نوع من الإساءة للأغنية،
1: إساءة للأغنية وإساءة حتى المرأة التونسية.
0: انت مسجل الأغنية بكلماتك؟
1: مسجل. ايه مسجل،
0: يعني كل شيء اليوم حتى عندك ما يثبت انه الأغنية ذيك مسجلة باسمك
1: بالقانون، مسجلة في اللوتيداف في مؤسسة حقوق المؤلفين والملحنين، مسجلة الأغنية كلمة ولحن، نص موجود فيها، ويا أخي موجود نص فيه حتى النص ديو بيني وبين الفنانة ناجحة جمال وقتها سجلناها عام 2000.
0: تحية لها الفنانة ناجحة جمال.
1: تحية لناجحة ونشكرها برشا لأنها قالت كلمة حق.
0: قالت أنه الأغنية
1: كتبت تدوينة وعلى الصفحة متاعها وقالت اللي تعرف الحقيقة اللي تعرفها منها. فالمشكلة هي ديما نرجع للفنانة العراقية اللي غنت الأغنية، مش
0: ما تصورش عن سوء نية.
1: لا لا، هي ما تعرفش المشكلة في اللي وصلوا لها. مشكلة في اللي وصلوا لها، وبعد الأغنية وقت اللي يركزوا على التمارين بتاع الفنانة في قبل العرض ويهبطوا العنوان، الفنانة رحمة رياض مثلا تغني أغنية من التراث.
0: من التراث، واضح.
1: هذه المشكلة هي أنك تحطني على جنب وتكتب راهي الاغنيه.
0: انت يعني هنا ما يقلقكش اليوم انه اي فنان اخر يعاود يغني من كلماتك ولا اغانيك، لكن المهم ذكر المصدر الاغنيه هذيك لشكون؟
1: يغني ما يسجلش.
0: اي ما يسجلهاش معناها وينسبها لروحه.
1: لا تغني في حفلات، يغني على روحك عادي.
0: انا
1: اللي كنا نغنوا
0: اللي شفته من تصريح للفنانه الكبيره نجاة عطيه اللي نحييها، انه هي كيما برشا عباد ظنت انها من التراث.
1: لا للامانه هي تعرف. هي عارفه لانها وقت اللي تسجل في العمل في صفاقس اتصل بي الشاعر والملحن محمد النوري وكلم
0: تم استشارتك. اي
1: كم كلمه الموزع نعمان الشاعري قال لي لا باش تسجلها الفنانه كذا، هي تم توزيعها وتسجيلها وصبت صوتها باش اللمسات الاخيره للعمل. قال لي ودي راهي نتاع عماد هذه، كلم الافضل انك ما تكلموش شاوروا قبل. راني نعرفها نتاع عماد وراهي مسجله في الدرو دوتور.
0: هل يزعج اليوم الشاب عماد انه غنياته تتعاود تتسجل يسمعها باصوات فنانين اخرين، تتعرض حتى في مسارح مش تونسيه عربيه؟
1: طبعا يزعج
0: عليه.
1: والله
0: ثم شكون يقول لك بالعكس هذا تساهم في انتشار اغانيه؟
1: اش باش تساهم؟
0: مثلا اذا كنت تغنى
1: نبخاني غادي في شاد الجنوب وراكش غادي وجماعه هني تقتات وتنتشر مش مشكلتي في الغنية تنتشر. زعم سؤال معنا اغنيه ريت النجم يا ليل برشا اعمال تتغنى في مسرح قرطاج ومول الاغاني.
0: انت ماذا بيك لو كان صاحب الاغنيه يكون هو
1: طبعا اني اولى اني يعني باعتلاء مسرح قرطاج من غيري
0: ان شاء الله.
1: اني اولى لان اعمالي سبقتني وربما ان الاوان. علاش ما نكونش اني في
0: وهذا مشروع كل فنان من حقه يحلم اليوم اعتلاء مسرح قرطاج، وان شاء الله نشوفوك على مسرح قرطاج. احنا نشجعوا الاصوات التونسيه الكل. انا نطلب منك تعطينا الكلمات الاصليه، هات نسمعوها بصوتك، نسمعوا شويه ومن بعد نمشيو نسمعوها معك وهبي اكيد. نسمعوا شويه من يا ليلى. يلا نسمعوا
1: يا ليلى.

0: يا ليلى عيونه سود وجلابة. سمعناها كبزوز نصخب مباشرة بصوت شاب عماد وكيف كيف زاد سمعته على موجاتنا. مواصلين معكم في حديث المساء. قلت لي ثم جديد ثم قاعدين قال كما نقول ونجنيه في ثمار العمل صحيح بعد مدة طويلة، لكن صبر به ونجمه اليوم نحكيه على حاجات ممتازة. ثم إيش فما جديد شاب عماد اليوم؟
1: إن شاء الله فما باقة من الأغاني قاعدة تحضر في الاستوديو تو قاعدين نسجلوا. ديجا قبل ما نجيك كنت في الاستوديو.
0: في الاستوديو تسجل.
1: بعد باش نرجع ان شاء الله. معناها نحبوا تقريبا نحاولوا ان معدل كل شهر ونص شهرين اغنيه. نحضروا مجموعه من الاغاني وبعد كل فتره لانها ما عادتش كيما حكينا بكري، ما عادش وقت نتاع كاسيت تو
0: بالديجيتال
1: ولت عندك اغنيه كل فتره لازمها
0: باش الجمهور ما ينساش باش يقعد ديما يردد في الاغاني،
1: لان الجمهور ولا حق عليك انك تنشي باش يحب يسمعك يلزمك موجود ديما بالاعمال. اذا انا قصيت كذا بالنسبه لي هو يعني راك غبت
0: راك اختفيت
1: ينساك. هذا كذا ان شاء الله فما اعمال قاعده تحضر وقريبا نبدو
0: ان شاء الله. وشفناك زاده كانت عندك عروض خارج تونس في باريس، فما ان شاء الله عروض اخرى
1: ان شاء الله فما قريبا فما عروض في اوروبا وحتى في الخليج العربي ان شاء الله.
0: اي انا ذاك اللي حبيت اوكي كرميت لك الكوره اللي كنت خاطر حكينا في الاوف باش تكون ثم عمل عربي.
1: فما شراكه بين مؤسسه اوروبيه وقناه عربيه كبيره معنا
0: ان شاء الله
1: فضائيه كبيره متبنين اعمال الشاب عماد باش يقع يعني تسجيلهم وتصويرهم وكذا
0: بالفيديو كليب.
1: طبعا
0: الفيديو كليب وان شاء الله تكون حاضر بحدينا بعد العمل
1: هذا
0: وان شاء الله بالنجاح والتوفيق اكيد والانتشار العربي وعلاش ليه العالمي. اليوم الجمهور التونسي الكل احنا شفنا قبيله في الاستوديو الكل يعرفوا شاب عماد ويعرفوا اغانيه وردوا فيها. برافو موفق شاب عماد ان شاء الله بالنجاح للفنانين التونس الكل اللي قاعدين يجتهدوا وقاعدين يقدموا في احسن ما عندهم. نختموا بالغناء، نخلي كلمه الختام لك انت ساعه ومن بعد نختموا بالغناء معك.
1: نحب شكرا لك على الاستضافة، شكرا للفريق العامل معك، تحية للسادة المستمعين أينما كانوا وإن شاء الله في محطة أخرى ولقاءات أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش نختموا شاب عماد؟
1: نختموا بموج البحر.
0: موج البحر يلا.
1: كلمات صاحبي شعير وألحان لازهر شعير. يا موج البحر أنا ولد الصحاري أشيل الزلحي لركوب البحر. يا موج البحر ما بعدهم دياري اكتم كان فيك من يكتم سر. لا عوام الموج لنعاني دلواري لعين المسكينة طاوق سهر الحاصلها يا موج.

يفك يا الحاصل هالايام لثريتك صعيبة حتى الوقت خان ومعاك اشترك الحاصل هالايام كل حد نصيبة الحلو يدوم يدوم ويعجب المر يا موج البحر انا ولد الصحاري.

0: اكتي مصر.
1: شكرا ليك. موجز الاخبار مع مريم من الغربي ونواصل معاكم في حلو المساء.
2: مرحبا بكم في المنصه الرقميه رأي ديت ستور، منصه وطنيه لدعم التسويق الالكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذه مليانه بحب تونس، تكتشفوا من خلالها اصاله المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها انام النساء تونسنا العزيزه في كل الجهات. كل منتوج وراه حكايه، فكره، صنعه دين، فن وفينا، وراه عزيمه ثابته لنساء تونس الرائدات. المنصه الرقميه رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم افضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصه الوطنيه لتسويق المنتوجات النسائيه www.raidet-store.tn.
3: الاذاعه الوطنيه، الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع، متعه الاستماع.
4: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
5: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء يحقق إنجازا طبيا جديدا يعد الأول من نوعه في تونس، وذلك عبر النجاح في استخدام تقنيات لايف بورت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة. قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يوم الثلاثاء 29 من سبتمبر الجاري بكافة ولايات الجمهورية. قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد موجهة للتلاميذ بهدف التوقي من كل المخاطر المهددة للمؤسسات التربوية. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن قبول 23 ملفا من أصحاب سيارات الأجرة للانتفاع بمنحة قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية في إطار برنامج لدعم التنقل الكهربائي في تونس. في الشأن الدولي، استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. غارات جوية تستهدف مناطق عدة جنوب لبنان وتنفذ عملية نسف، وطائرات أباتشي إسرائيلية تشن ولأول مرة غارتين على مركز تجاري بالنبطية جنوب لبنان. مقتل 6 أشخاص على الأقل في هجوم استهدف مناطق متفرقة في أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من رفض موسكو الدعوات الألمانية إلى التراجع عن تصعيدها تجاه حلف شمال الأطلسي. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: سلطان حبك بصوت الديفا من فيخ تسمع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في برنامج يحلو المساء. بعد حديث المساء في ساعتنا الأولى مواصلين في بقية فقراتنا ونمشيو مباشرة لفقرة ما قبل العرض.
1: ما قبل العرض.
0: ما قبل العرض باش نحكيو على ثلاثة تظاهرات ثقافية. دورة 14 لمهرجان أفلام تونسية قصيرة تحتفي بأربعينية جمعية نهوض بالنقد السينمائي وتشارك فيها 16 فيلم. الدورة 14 مهرجان أفلام تونسية قصيرة اللي باش يكون من 1 إلى 4 أكتوبر المقبل بمشاركة 16 فيلم قصير محترف تتوزع بين الأفلام الوثائقية والروائية وأفلام تحريك بالتزامن مع الاحتفال بمرور

40 سنة على تأسيس الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، الجهة المنظمة للتظاهرة، وكانت رئيس الجمعية والجمعية المختصة في السينما والمخرجة أنس كمون. حكيت خلال ندوة صحفية صارت نهار الجمعة عن تفاصيل الدورة هذه اللي باش تكون تكتسي خصوصية باعتبار تزامنها مع الذكرى 40 لتأسيس الجمعية، وقالت أنه المنظمين اختاروا أنه يتمحور برنامجها حول موضوع النوع السينمائي في إشارة إلى مختلف الأنماط والأجناس الفيلمية.

نرجعوا بخبر آخر أكيد نحكيه على تنظيم الدورة الثامنة المهرجان الفيلم القصير بالكيف من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، واللي باش تكون بمشاركة 38 فيلم في الكيف بطبيعة بين روائي ووثائقي من تونس وعدد من البلدان العربية والإفريقية. وتشارك في الدورة هذية أفلام من مصر والمغرب وموريتانيا والبحرين والسعودية والكاميرون ومالي وغينيا وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو والسنغال وتوغو ورواندا، إلى جانب الأعمال التونسية اللي أكيد يهدف من خلالها المهرجان اللي تأسس عام 2016 بمبادرة من جمعية فنون للسينما والمسرح بالكيف أستي باش يعرفوا بفن الفيلم القصير بمختلف أشكاله ويتاحته أمام جمهور واسع مع تسليط الضوء على تجارب سينمائية من العالم العربي والقارة الأفريقية. كيف نحكيه على تنظيم دورة أخرى وتمديد أجال الترشح لمسابقات مهرجان الوطني لموسيقى الهواة بمنزل تميم اللي باش يكون من 28 إلى 31 أكتوبر 2026 بدار ثقافة يوسف التميمي. المشرفين على المهرجان الوطني لموسيقى الهواة منزل تميم تحدثوا على تمديد أو أعلنوا تمديد أجال قبول ترشحات المشاركة في مسابقات دورة 28 مهرجان اللي باش تنتظم كما قلنا من 28 ل 31 اكتوبر 2026 بدار الثقافة يوسف التميمي. تمديد الاجل للمشاركة الى غاية 30 سبتمبر، يعني 3 ايام اخرين ما زالت متاحة الفرصة للناس اللي تحب تشارك في المهرجان الوطني للموسيقى الهواة بمنزل تميم، عفوا بمنزل تميم، بعد ما كان الموعد النهائي 25 سبتمبر الجاري. ويضم المهرجان الوطني للموسيقى الهواة بمنزل تميم من ولاية نابل 3 مسابقات في الاداء الفردي والعزف الفردي ومسابقة الانتاج الخاص، وتمنح ضمن مسابقة الأداء الفردي 3 جوائز تقدر قيمة الأولى ب 3000 دينار والثانية قيمتها 2000 دينار، في حين تقدر قيمة الجائزة الثالثة ب 1000 دينار. موفقين إن شاء الله المشاركين الكل، اللي نذكرهم اللي تم تمديد موعد المشاركة والالتحاق بالمهرجان الوطني للموسيقى الهواة بمنزل تميم. بالخبر هذايا نوصلوا لختام فقرة ما قبل العرض، أكيد كل تفاصيل ما قبل العرض كيما تلقاو زيادة كل تفاصيل كيما تعودتوا في أفتر شو كون هر سبت شوية آخر فقرة المؤثر، ومؤثر جديد يكون حاضر معنا بمحتوى إيجابي محتوى يفيد الناس، لكن مواصلين معاكم بالموسيقى وباختياراتنا الموسيقية بين الشرقي والعربي والتونسي أكيد يكون حاضر معنا بامتياز على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تحية الفتونة فاتن حسني ترافقنا بعد ما كان وهبي الواعر معنا في الإخراج، ويوصل معايا اللقاء سيف و فاطمة فاطمة عبار تنسيق العام للحصة. بقوا معانا على موجاتنا.

كنتوا تسمعوا فينا على موجاتنا, موجات الإذاعة الوطنية. شيرين وحمائي بحرية تسمعوا فيها كما قلت اليوم, الأصوات التونسية تكون حاضرة كيف كيف الموسيقى الشرقية. معنا موصلين معاكم في يحلو المساء الويكاند كل سبت وحد مع كامل الفريق. تحية الفاتن اللي ترافقنا اليوم في الإخراج, وهبي الواعر كان معنا قبيلة شوية, سيف طرابلسي مازال معنا يعطينا أحلى صورة على مستوى الديجيتال, فاطمة فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة, ملك ليزيد من أمام ميكرو استوديو خمسة, استوديو نبيل بن زكري, وليد تليلي أكيد مواصلين معاكم في برنامج يحلو المساء. شوي آخر نحكيه على أولاد تونس اللي حتى يكونوا في الخارج وتكون ثم مسافات بعيدة بعدتهم على بلادهم, لكن قاعدين يقدموا في محتوى ممتاز وقاعدين ينفعوا ويفيدوا من خلال المحتوى اللي قدموه, لأنه اليوم باش تكون صانع محتوى راهي كلمة مهمة, وراو لازم تكون عندك محتوى تقدمه وتنفع به الشباب وتنفع به المتابعين متاعك. ما نحكيوش على كل المحتويات لكن نحكيو على المحتويات الهادفة. احترت اش نهدي لك يا حلوة, هذية مش انا احترت الحقيقة ولا فاتن, لكن علي الريحي غناها الغنية هذية, فنان التونسي الكبير الراحل علي الريحي. باش نحكي لكم قصة الغنية في اخر حصتنا في حكاية غنية اللي تعودتوا عليها في يحلو المساء, لانه كل غنية تتكتب بمحبة بوجيعة, تتكتب وراها بارش حكايات وسيناريوات. نحاول كل مرة نحكي قصة الغنية هذيك, والفنان هو الصوت الحساس والإنسان اللي قدم لنا خلينا نقوله التقطوقة هذيك في صورتها الأخيرة. موصلين معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية, بقوا معنا, اختياراتنا الموسيقية ما زالت متواصلة. شوي آخر زادة أذن صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها, ونرجعون وصلوا معاكم في بقية فقراتنا.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ومعنا يبدا النهار.
1: سبت واحد من سين حد.
0: سبت واحد من سين حد. بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
1: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
0: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
1: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير.
0: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
1: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
0: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
1: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
0: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
1: سبت وحد زوز مواعيد رياضية. السبت جديد مع نوار عشية،
0: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
1: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
0: في رياضة وأهداف.
1: ويحلو المساء
0: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
2: معنا بدأت الحكاية.
0: المؤثر.
3: هذه فقرتنا المؤثر، نحاولوا من خلالها نكرموا الناس اللي قاعدة تخدم في محتوى إيجابي وقاعدة تقدم وقاعدة تنفع في المتابعين. وأكيد كل مرة يكون بحذانا ضيف من الضيوف خارج أرض الوطن ولا حتى في تونس، أكيد تحية لكل التوانسة اللي قاعدين يخدموا ويقدموا في محتوى ممتاز. عطف الحمروني مدرب مهارات حياتية ونشط في تنمية الوعي الإيجابي المجتمعي. عطوا نفهموا منه هذه التوصيف والصفة هذه شنو حكايتها. نكلموه عاطف ماهوش في تونس لكن قاعد يخدم في خدمة حلوة برشا وهذا اللي نحبوه في الشباب متاعنا. عاطف أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، شحوي لك إن شاء الله تكون بخير. تحية ليك وتحية لكل المستمعين وتحية للفريق العمل معك.
3: مرحبا بيك عاطف، نورتنا على موجات إذاعة الوطنية التونسية في أحلو المساء. أنا قلت الفقرة هذه هي تكريم للناس اللي قاعدة تقدم في محتوى ممتاز قاعدة تنفع في الناس، لأنه مش المحتويات الكل نجم وصنفوها في خانة المحتويات، لأنه إذا كان ما تقدم ليش الإضافة ولا ما نستنفعش بها كمتابع، خصوصا أنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي والديجيتال قاعد فيكك بلاسته، فلا فايدة منها. فسر لنا عاطف المحتوى اللي تقدم فيه انت شنو بالضبط؟
4: المحتوى نحكي موجة إيجابية، نحكي توعية إيجابية. وحتى سألت انت قلت شنو هالفكرة هذه متاع ناشط تنمية الوعي الإيجابي المجتمع. بالضبط الفكرة انه بدأت عاطف الحمروني كمدرب من الأول أقوله كمدرب تنمية بشرية، وبعد هذا من 2012 وجوا ذلك الكل الفترة هذيك. بعد مشيت أكثر في فكرة التنمية الذاتية، لأنه فكرت أنه هي الذات هي تتدرب التنمية البشرية، وكل ما يهم البشر، كل ما يهم الصحة، كل ما يهم التعليم، كل ما يهم البشر بصفة عامة. فمشيت للجانب التنمية الذاتية، وبعد تطورت معي الحكاية وريت نحكي مهارات حياتية، تنمية مهارات حياتية، يعني المهارات اللي تهم فهمان الشخص للشخص، يفهم روحه، يفهم معنى يعطي ثقة في روحه، فما توازن ذاتي شخصي وفي علاقة مع الإطار البيئة اللي عايش بها سواء في العائلة أو في العمل. هذه المهارات الحياتية. وبعدين تطورت معايا الفكرة باش نقعد نحكي في جانب فردي في جانب ذاتي، لازم تتعدى المرحلة للمجتمع، لأنه التوعية هذه راهو حاجة طبيعية سواء على مستوى فردي وخاصة خاصة على مستوى الجماعي في المجتمع بتاعنا. وديما متعود أنه حتى فقرات كانت عندي عدد فقرات في إذاعات خاصة في الساحل، معناها كانت أول فقراتي في 2013 موجات إيجابية، ومن بعد كانت إذاعة تطاوين زملائنا في إذاعة تطاوين زد صحة تحية لهم طبعا. كانت الفقرة اسمها سهلها تسهل، وبعد غير العقلية، ففقرات كانت معناها مسلسلة ومتسلسلة في أنه دائما نشتغل على جانب أنه نوحي والمجتمع، لأنه التوعية هي المفتاح لبناء مجتمع متوازن. وراه خلاص تفقوا في نقطة التوعية، أنا هي التوعية الإيجابية، لأنه ثم أنواع من التوعية ثم أنواع. إحنا التوعية الإيجابية في أنه شنوها؟ في أنه الإنسان يكون واعي بقيمته، واعي بقيمة دوره، واعي بقيمة بلاده، واعي بالأثر اللي لازم يخليه في المجتمع دي، ويعرف اللي هو جاي للدنيا برسالة. أنا عندك رسالة مهما تكون معناها المهنة أو الوظيفة متاعك بسيطة، مهما تكون حتى ما تقول لي ما زلت ما لقيتش خدمة ولا كذا، راهو عندك دور ودور مهم، وراه ما جيت الدنيا هذه كان ما ربي بعث معك رسالة بس تخلي الأثر، وانت أنا تختار الأثر تخلي البصمة. اكيد كما خلقنا ربي كل واحد بصمته في صباعه في يده. كل واحد بصمه، اليوم نحكي بصمه الاصبع، بصمه الاذن، بصمه العين،
3: بصمه العمل نتاعك، الحاجه الايجابيه اللي قدمتها.
4: بالضبط، البصمه هي انت شنو تخلي في الدنيا هذه، وك الاثر الطيب اللي تخليه، والتوعيه شنو نقول انه كيفاش نفيقوا، كيفاش شنو الوعي اللي نسميه، يقول لك كيفاش تفيق، انك تفيق الناس، تفيق الناس بقيمتهم، هذه اللي قلناها توا، انك تفيقهم. معناها الفكره كي نفيقوا شنو يصير؟ تتغير حتى انت في علاقتك بروحك، اذا كان نحكيو توعيه ذاتيه باش ننطلق بالتوعيه الذاتيه، الواعي تلقاه كاريزماتي، تلقاه ايجابي، تلقاه متبسم، اضعف الايمان طلقة واجد، سبحان الله. فالواعي شوف الانسان الواعي يتشاف حتى هو ماشي، حتى هو قاعد،
3: الموجات الايجابيه تلقاه محيطه به، حتى الضحكه نتاعو وطريقه التعامل نتاعو.
4: يرحم والديك، هذا الانسان الواعي، الانسان الواعي اللي نسميه الانسان الفايق. الفايق، فنحن شو نقول؟ ان نفيقوا بقيمه روحه، عرفت شو معناتها؟ فهذا بعد نتعداو لمرحله اخرى، مرحله اخرى اللي في علاقه بالمجتمع نتاعنا، سواء على مستوى العائله، الحي، المدينه، الدوله، بلادنا تونس الغاليه علينا وراه ما تعرف قيمتها اكثر
3: الا ما تبعد عليها. صحيح،
4: يثقوا به برشا ناس، يعطيك الصحه. فصيفه حتى هذه اللي حطيتها روحي وراه ما فهمتش شكون حكاها هذه، ناقص في تنميه الوعي الايجابي
3: بالمجتمع. يعني خاصه بعطف حمروني الصفه هذه.
4: لا سبحان الله، حتى يحبوا ياخذوها مبروك عليهم الثلج. ولكن احنا نفتكر وخلي يتابعوا وخلي ياخذوا، على خاطر هذاك هو المطلوب.
3: اكيد اكيد، برافو،
4: وخلي نخليه الاثر هذايا، وراه مهم جدا، مش مثلاش حاجه باش نقول نسجلها وهذه نتاعي،
3: راهو ملكيه فرديه،
4: حاجتنا برشا برشا ناس، يعني مثلاش ملكيه فرديه، كلها ملكيه جماعيه، كلنا، وحتى مش ملكيه، الكل هو عطاء.
3: اكيد،
4: نخليه الاثر ونتعاون الكل يد في اليد باش نبنيه. احنا اليوم هالفكره هذه مرت من المستوى الوطني الى المستوى الدولي ونقول العربي، واليوم نحن نفس الفكره اللي خدمت بها في تونس نحاول نخلي في اثر جدا ان شاء الله، ربي يعاوننا وربي يعطينا الوقت الطيب في بلاد اللي احنا توا في قطر. وفي قطر اللي تم برشا تونس، وخلينا نقول بالحق تحيه لهم وتحيه لتونس الكل ان شاء الله، يسمعوني حتى نسيروهم بعد الحوار هذايا. اليوم حتى في قطر نقول لك برشا تونس، لدرجه انه ما تفيقش انت في دوله اخرى، راهو المحلات التونس في كل مكان ما شاء الله تبارك الله، وان شاء الله قاعدين نحاولوا في نخليوه في بصمه ايجابيه إن شاء الله. حتى في بلداننا هذه الاقامه
3: ان شاء الله. برافو عاطف، برافو، يعطيك الصحه، بالحق هذا المحتوى لازم يتقدم، وهذا التحفيز للناس اللي تبع فيك، واكيد نتصور راهم مستفيدين ومستنفعين بالمحتوى اللي تقدم فيه. عاطف نورتنا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، وان شاء الله كي تكون في تونس تجيبها تحضر بحضنا في استوديو الاذاعه الوطنيه. نعاود نذكر عاطف الحمروني مدرب مهارات حياتيه ونشط في تنميه الوعي الايجابي المجتمعي، اللي اليوم حولنا انه يكون حاضر معنا في فقره المؤثر. برافو للتوانسه الكل اللي قاعدين يخدموا حتى خارج حدود ارض هذا الوطن العزيز، واللي قاعدين يعطيوا في صوره مزيانه وممتازه لبلادنا. نواصلوا مع الموسيقى ونواصلوا معكم شوي اخر فقراتنا باش تكون حكايه اغنيه، باش نحكي لكم حكايه اغنيه علي الرياحي، احترت شنهدي لك يا حلوه يوم العيد قرب، زعما شنو القصه ورا الاغنيه هذيا؟ ابقوا معنا تتعرفوها.

0: حكاية غنية.
1: حكاية غنية اليوم نحكيه قصة غنية حلوة برشا وأكيد الكلكم تعرفوها للفنان التونسي الراحل علي الرياحي. حكاية تحكي كلماتها على قصة رومانسية حقيقية، زعم قصة علي الرياحي ولا قصة شكون، لأنه كاتب الكلمات ديما هو اللي يقفر الكلمات، أما ساعات حتى الفنان زاد يقترح ويقول ماذا بيا نحكي على الموضوع الفلاني ولا الموضوع الفلاني. لكن اليوم هات نحكي لكم حكاية غنية احترتش نهدي لك يا حلوة، يوم العيد قرب لعلي الرياحي اللي كان وراها قصة حلوة برشا مرتبطة بقصة حب حقيقية، وهي من أشهر أغانيه العاطفية بحسب رواية صاحب الكلمات الشعر التونسي قاسم عبد القادر. كتب الأغنية وقت اللي كان شاب في 18 من العمر، وقتها كان مازال شباب وكان يعيش قصة حب. اقترب العيد فاحتار شنو باش يهدي لحبيبته، لكن جاتوا فكرة أنه تكون الكلمات نفسها هدية لها، فكتب مطلع الأغنية احترتش نهدي لك يا حلوة يوم العيد قرب. بعد ذلك قاسم عبد القادر اكيد شاف انه الكلمات هذه لازم تتغنى بصوت حلو وممتاز، وشكون مش يوصل الاحاسيس غير الفنان الكبير علي الرياحي. كان التقى في مقهى تيليستار وقتها بمنطقه لفايات في تونس، اي نعم نفس المنطقه اللي نحن فيها توا في لفايات، وطلب منه انه يستمع للنص. علي الرياحي عجبوه الكلمات من المقطع الاول وطلب منه انه يكملها، ويقول الشاعر انه كان طالب وقتها المعهد العالي للفنون المسرحية، وانه كان يتقاضى منحة قدرها 15 دينار الوقت ذاك يعني ولو برشا، ومع هذاك اختار انه يطلب وقتها جزوزة من علي الرياحي وهو جالس معاه. وبطبيعة يهمه برشا انه الغنية تتغنى بصوت علي الرياحي، والاجمل انه الغنية هذية ولت بالفعل هدية تتهدى لكل حبيبة وتتهدى لكل مرا يخمم حبيبها شنو باش لهدي لها في ليلة العيد. تبثت الغنية هذية لأول مرة في برنامج تحية الغروب صوت علي الرياحي، فسمعتها صاحبة القصة. ويقول قاسم عبد القادر صاحب الكلمات انه الاغنية حقت نجاح كبير، خرجت من تجربة عاطفية صادقة كما برشا غنيات اللي تعكس واقع معيشي وتعكس قصص حقيقية. ثم تفصيل آخر مهم، قاسم عبد القادر وصاحب الكلمات وعلي الرياحي هو اللي لحنها وأداها، وهذا اللي تأكدوا بعض الأبحاث. لكن ثم رواية أخرى في مصادر تقول أنه علي الرياحي خص الأغنية هذية بالأغنية هذية الفنانة فتحية خيري، ثم أداها هو أيضا بصوته، وهو ما يفسر وجود تسجيلات أخرى للأغنية بصوت فتحية خيري. الأغنية هذه ما كانتش في الأصل مكتوبة، لكن كانت مجرد أغنية عيد، كانت في الأساس رسالة حب متنكرة في شكل هدية عيد، وهذا ربما يفسر علاش بقات كلماتها مؤثرة لليوم. احترتش نهدي لك يا حلوة يوم العيد قرب بصوت الفنان التونسي الراحل علي الرياحي. اخترنا تكون اليوم هي إهداء لكل حبيب وحبيبته، وإهداء لكل التوانسة ولكل مستمعين، وخاطر نحبوكم باش نهديو لكم الغنية دي. شكرا ليك فاتن حسني كنت معنا في الإخراج، شكرا لي وهبي الواعر كيف اللي كان قبلك معنا، سيف طرابلسي على مستوى الديجيتال، فاطمة عبارة على مستوى التنسيق العام للحصة. نهاية أسبوع طيبة وبداية أسبوع طيبة زيدة، نتقابلوا كل ويكاند في يحلو المساء. أجمل تحيات ملك اليزيد، وما ثمش ما أحلى من هالهدية اللي نهديها لكم.

0: نبيل العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مساءً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الجمعيات الأعضاء في منظمة قرى الأطفال أسواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى بالإجماع أعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماع السنوي لرؤساء مجالس الإدارة بالمنطقة والذي انعقد على هامش أعمال الملتقى الدولي لجمعيات قرى أسواس المتواصل بالحمامات إلى غاية 29 من سبتمبر الجاري، بمشاركة رؤساء مجالس الإدارة والمديرين الوطنيين ل 28 جمعية من القارات الخمس. وسيتم تقديم أعلان تونس رسميا خلال الجمعيات العامة القادمة لمنظمة قرى الأطفال سواس الدولية والمقررة في شهر أكتوبر المقبل. سفارة فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق للسابع والعشرين من سبتمبر من كل سنة، تؤكد أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس، مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 2025 وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية 1,134,400 سائحا فرنسيا. تكون السحب مساء اليوم أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع سحب عابرة ببقية الجهات، وتكون الرياح وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع إجراء مزيد من المفاوضات هذا الأسبوع مع إيران حسب تصريحاته لوسائل إعلام اليوم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر استعدادها لمواجهة أي عدوان حتى وإن وصل الأمر إلى حرب مدمرة. الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات على مواقع لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة مفخخة باتجاه جنوده بالمنطقة الأمنية أمس. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: من 1938
6: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
7: قم البدايات.
6: الإذاعة الوطنية التونسية،
8: أولى الإذاعات
9: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. حديقة جديدة من حدائق السرد، موضوعها من عيون السرد العربي القديم ومقامات بديع زمان الهمداني مثالا. ويحضر معنا الكاتب الأستاذ الخبير التربوي سحسن بن حميدة، أهلا وسهلا بك.
2: شكرا وبارك الله فيك، ومرحبا بك وبالمستمعين، وكرر شكري على الدعوة والاستضافة المرة الثانية.
1: نعم، يعني في الحقيقة أستاذ العزيز، يعني فن المقامات جمع في ما بين النثري وبين الشعري في مجالس أدبية أيضا، وكان شفهيا ثم سينتقل إذا مع بديع الزمان الهمذاني إلى المكتوب في حدود القرن إذا الرابع للهجرة.
2: بالنسبة إلى فن المقامة، هو فن استحدثه تاريخيا بديع الزمان الهمذاني كما أشرت في نهاية القرن الرابع، ولكن طوره بعد ذلك كاتب معروف هو الحريري ثم الزمخشري، وامتد هذا الفن إلى مطلع القرن العشرين. نجد مقامات نصيف الياجزي، مجمع البحرين، وأحاديث عيسى بن هشام محمد المويلحي. إذن فن لم يمت، عاش طويلا، يعني طيلة قرون. وقلنا حتى الأدباء العرب المعاصرون في الفترة الإحيائية حاولوا أن يكتبوا المقامات بالطريقة التي كتب بها في عهد البدايات.
1: بماذا تميز أحسن إذا هذا الفن بشكل برقي؟ يتميز بالسجع، بجمله القصيرة، بثنائية السند والمتن، وماذا أيضا خاصة إذا ما ربطنا أيضا هذا النوع من الكتابة مع بديع الزمان الهمذاني؟
2: شوف، يعني احنا عندما ننظر في هذا المسار التاريخي لفن المقام نجد أنه تطور، وأسلوب كتابة المقامات عند بديع الزمان تختلف عند الحريري وعند الزمخشري. إذا في عهد البداية يعني مع بديع الزمان كانت المقامات، بالإضافة إلى قضية ثنائية السند والمتن هذه هي التي هي الموروثة من فن الخبر، يعني كانت تميز باستخدام البديع واستخدام المحسنات اللفظية والبديعية والبلاغية والإكثار من السجع. ولكن السجع مع بديع الزمان كان سجعا خفيفا مقبولا، ولكن في التجارب اللاحقة مع الزمخشري ومع حتى مع هذا النصيف الليجي أصبح السجع ثقيلا وأصبح متكلفا في كثير.
1: نعم،
2: من الأحيان
1: يعني غلبت الصنعة أكثر من البداهة.
2: يعني بالنسبة إلى بديع، يعني روعة البديع أنه بالإضافة إلى أنه استحدث هذا الفن، روعته في أنه كان قادرا على أن يسرد. إذن كان السرد يسير بسلاسة، معناها بهذه اللغة التي فيها السجع وفيها المحسنات، يعني لم تكن المحسنات البديعية والمحسنات اللفظية لم تكن عائقا أمام سلاسة السرد، وهذا هي معناها براعة بديع الزمان التي لم نجد لها مثيلا في التجارب اللاحقة.
1: نعم، وسنهتم إذن بكل هذه التفاصيل إذن فيما بعد. نهتم بشخصية بديع الزمان الهمذاني، هو أيضا من الشخصيات المهمة في تاريخ الأدب العربي القديم وحتى الحديث. ولد في حدود سنة 358 هجريا، وتوفي سنة 398 هجريا، وهو من عائلة ذات مكانة علمية مرموقة استوطنت في همدان. وفي الحقيقة جمع بين كونه إذن ذا أصل عربي، وكذلك استقر في بلاد فارس. نعم، فامتلك الثقافتين إذن العربية والفارسية، وتطلع أيضا في الأدب العربي لغويا، وكان أديبا شاعرا. ويعتبر أستاذ حسن بن حميدة بديع الزمان الهمذاني رحالة في هذه البلدان العربية والفارسية، فقد انتقل إلى أصفهان وانضم إلى حلبة شعراء صاحب بن عباد، ثم ولى وجهه جرجان، فأقام في كنف أبي سعيد محمد ابن منصور، ثم انتقل فيما بعد إلى نيسابور وغيره، إلى أن انتهى فيما بعد
2: إلى هرات، مدينة هرات،
1: إلى مدينة
2: في أفغانستان حاليا.
1: في أفغانستان لفظ أنفاسه الأخيرة، مات في 11 جمادي الأخيرة 1398 هناك نادرة ربما أو حكاية أيه؟ ترتبط بموته.
2: يقال
1: أخذته سكتة فدفن سريعا،
2: دفن حيا واستمع الناس إلى أصواته في القبر وفتحوا القبر ووجدوه جالسا ومات من الخوف.
1: وجدوه إذن يقبض على لحيته من هول القبر. إذن في الحقيقة مثل الجاحظ، يعني هناك خبر يرتبط بموته الذي
2: هناك طرف عنه. يعني طرف كان الموت يعني محزن، ولكن مثل معنى موت الجاحظ كموت، هذا فيه
1: نوع من
2: الطرف
1: كأنها نادرة أخرى تكتب بعد
2: نوادر التاريخ.
1: نعم، وكأن مقامة أخرى تكتب
2: بعد موته،
1: بعد موت بديع الزمان الهمذاني. اعتبر سي حسن ان هذه شخصيه بديع الزمان الهمذاني رحاله في البلدان العربيه والبلدان ايضا الفارسيه.
2: فقط انا اريد ان اضيف الى ما طبعا. تكرمت به فقط انه لم يعش كثيرا، يعني وما ان له لم
1: 40 عاما تقريبا
2: لم يعش كثيرا، خلف لنا هذه المقامات وخلف
1: لو اخرج من القبر لعاش اكثر
2: وخلف عددا مهولا من الرسائل التي لم تدرس إلى حد الآن، فيها الكثير من المعلومات وفيها الكثير من البراعات اللغوية والإبداعية.
1: هو له بعد إذنك أستاذي له مجموعة رسائل أغلبها مجهول وديوان شعر.
2: ديوان شعر لا، شعره يعني حسب النقاط، حتى القدامى كان ضعيفا
1: نعم.
2: ولذلك لم يشتهر. بالنسبة إلى حياته نتوقف عند أمرين مهمين. الأمر الأول هو أنه عند دخوله إلى نيسابور وقد أصبح ثريا، يعني بفضل اتصاله بالمجالس السابقة مجالس الحكام والبلاطات، ولكن عند دخوله إلى نيسابور تعرض إلى عملية سطو، يعني تمت الإغارة على ممتلكاته وجرد من كل ذن، هناك قطاع طرق استولوا على كل ثروته فأصبح فقيرا لا يمتلك شيء. إذن هذه الحادثة
1: أنها
2: سيكون لها تأثير في الكثير من المقامات، أشار إلى قطاع طرق.
1: صحيح،
2: واضح. والنقطة الثانية هي وكانت حاسمة ومثلت منعرجا في حياته الأدبية والفكرية هو أن

0: تعريف المقامات. إذا أول مقامة، أول مقامة حسب النقاد هي المقامة النيسابورية. المقام النيسابورية ضمن المقامات.
1: نيسابور نعم.
0: إيه نسبة إلى نيسابور يعني المدينة التي استقر فيها وأهداها إلى تلاميذه. إذن المقام النيسابوري هذه ليست مقامة طويلة مقام، ولكن فيها الكثير من ملامح المقام، يعني عندما نقرأها نستطيع أن نستخل الكثير من ملامح المقامات التي سيتصرف فيها بعد ذلك في المقامات اللاحقة توسعة وتطويرا وتعديلا.
1: نعم، نأتي الآن إلى المقامة، إلى فن المقامة، إلى نص المقامة. يعني نحن نعرف أن هذه المقامة هي حكاية قصيرة قد تتفاوت، يتفاوت حجمها من مقامة إلى أخرى، والأهم من ذلك أنها تجمع بين سند ومتن. السند هو كلاسيكي متكرر، عيسى ابن هشام، وقد يكون راويا للمقامة فقط، وقد يجمع بين رواية الأحداث وبين كونه بطلا. وهناك بطل تقليدي هو أبو الفتح الإسكندري، هما أعتقد وهذا سيرد بيانه وتحليله شخصيتين من الخيال، يأتي بهما بديع زمان الهمذاني لينقل الحكية أو الحديثة من الشفهي إلى المكتوب. قلت يعني يجمع بين النثر كذلك والشعر، ويقوم إذن على الفكاهة وعلى الضحكة وعلى المفارقة في بناء شخصية البطل بشكل خاص.
0: أنا لا أريد أن أفوت يعني هذه النقطة التي تكرمت بها ويتعلق قضية الجانب الخيالي.
1: نعم.
0: إذن نحن نعرف أنه كنا معنا في حصة سابقة مع الجاحظ ومع كتاب البخلاء، وأشرنا إلى علاقة النوادر بالأخبار، والأخبار هي في الأساس يعني الأخبار في التراث العربي هي في معظمها هي أخبار حقيقية، أي تنقل ما وقع فعلا. مع بديع الزمان إذن هناك لحظة فارقة، هي أن الأدب لم يعد فقط أسيرا للمرويات ولا ينقل الأشياء التي وقعت فعلا، إذن دخلنا مع إذن بداية الخيال. فهذه المقامة بأحداثها بشخصياتها معنى هي مستحدثة مستنبطة من إبداع ومن ابتكار الكاتب، وهذا يعتبر قلنا لحظة فارقة ومنعرجا في الكتابة السردية العربية. بعدها لاحقا سنجد رسالة الغفران المعري، معنى قسم الرحلة. قسم الرحلة إذن هو قسم مبتكر، وإن كان المعري سيستند فيه إلى شخصية ابن القارح شخصية حقيقية، ولكن معظم أحداثها ومعظم مادتها من خيالي ومن صنع المؤلف.
1: نعم.
0: إذن فقلت بديع الزمان يحسب له هذا في تاريخنا العربي في أدبنا العربي أنه بدأ وضع حجر أساس للأدب المبتكر الذي يستند إلى الخيال أكثر من استناده إلى المرويات المنقولة الجاهزة،
1: وهذا جديد على الأدب العربي.
0: هي.
1: وهذا مهم.
0: هي صحيح.
1: وهذا طريف، بالإضافة إلى حركة التجديد التي ظهرت في حدود القرنين الثاني والثالث للهجرة، ظهرت فيما بعد ما ظهر التجديد في النثر وخاصة في المقامات. وأنت قلت أستاذي مضوحين أنه إذا سجع في هذه المقامة كان سجعا خفيفا طريفا ظريفا
0: لم يعطل حركة السرد،
1: وهذا أهم شيء في مقامات بديع الزمان إذن الهمذاني. أسألك الآن أستاذي العزيز، إذن المقامة كنص فني ما الذي يجعلها متفقة أو مختلفة مع النادرة أو مع نصوص أخرى إذن أدبية ما أو كالقصة القصيرة اليوم؟
0: يعني هي معنى إحقاق الحق، لا يمكن أن نتوقع أن تكون المقامات يعني بمقومات الأقصوص الحديثة، فالأقصوص الحديثة هي حديثة، ولكن بعض المقامات وخاصة المقامة التي ستتفضلون بالإشارة إليها وهي المقامة المضيرية، هذه المقامة المطولة التي تعتبر معناها تعتبر أهم وسيط العقد في المقامات، هذه المقامة في نظري أنا لا تختلف كثيرا عن فن الأقصوص الحديث.
1: نعم.
0: فهي معناها فيها كل مقومات القص وفيها هذا التشويق وفيها الخاتمة المفاجئة الصادمة كما قلنا، معناها يعني السرد السجع فيها لم يعطل حركة السرد، فالأحداث كانت متنامية وكانت متطورة، وكان الكاتب بارعا في رسم الشخصيات وفي رسم نفسياته إلى آخره. بالنسبة إلى العلاقة بما سبق، هناك علاقة بين النوادر وبين المقامات، هناك علاقة بين كتاب المقامات وكتاب البخلاء للجاحظ. إذن النقاد أجمعوا على أن حديث ابن دريد أو حديث ابن دريد في حديثه عن المتسولين وعن المكدين، وبعد ذلك ما ذيله هذا الحديث الجاحظ ذيله بتفسير وبتفصيل لأصناف المتسولين، معناه صنف المتسولين

0: سمم. إذن هذه المادة النقاد أجمعوا على أن بديع الزمان قد استثمرها في بناء مادته في المقامات، لأن المادة الأساسية للمقامات هي الكدية، الكدية والتسول بالأدب، وقلنا البخلاء أشار إلى هذه النقطة،
1: أشار إلى هذه النقطة. أستاذي، بالنسبة إلى العناوين، دائما نلحظ أن المقامات كان لها إذن هذا المركب النعطي، المقامة القريظية، المقامة الأصفهانية، البغدادية، غيرها من المقامات المهمة، المجاعية، القردية، المقامة الإبليسية، المقامة الوصية، المقامة الشعرية. أكثر هذه النعوت التي تلصق بالمقامات هي أسماء أمكنة، وهناك أيضا بعض القضايا التي تثار في المقامات.
0: إذن من خلال هذا الجرد الذي تفضلت به، نعم. إذن هنا العناوين تنقسم إلى قسمين، هناك نعم. مقامات تنسب إلى المكان،
1: نعم.
0: وهناك مقامات نسبها إلى المواضيع التي، فالمقام القريضية نسبة إلى القريض،
1: نعم.
0: والمقام القردية نسبة إلى هذا الذي مروض القردة،
1: مروض القردة.
0: وبقية مقامات، إذن هناك قلنا مقامات نسبها إلى المكان، ومقامات نسبها إلى مواضيعها ومظنها
1: ومواضيع، وهذا مهم جدا، وسنتعرض فيما بعد إلى هذه المواضيع الطريفة الغريبة التي تتعرض إليها إذن المقامات بديع الزمان المدني. أستاذي، لو نتعرض إلى البناء العام إذن لهذه المقامات، عنا إذن السند، حدثنا عيسى بن هشام قال، ثم نجد المتن، وقلت منذ حين عيسى بن هشام قد يجمع بين كونه راوي المقامة وكونه البطل، لكن أغلب إذن يكون راويا، وأبو الفتح الإسكندري يكون إذن هو البطل الكلاسيكي التقليدي، وتقوم المقامة أو يقوم المتن على أغلب البناء، يقوم على القناع ثم كشف
0: القناع
1: ثم التبرير الفلسفي، فلسفت إذن هذا المكدي.
0: إذن وهذا في يعني هنا هذا من الأشياء الطريفة في المقامات، وهو الذي يعني قلنا ربما يربط الصلة بين المقامات وبين فن الأقصوصة. يعني احنا نعرف أن الأقصوصة تقوم على أن في الخاتمة الصادمة، لحظة الفارقة، لحظة المفاجأة التي يكون فيها الحدث الفارق، تنتهي دائما الأقصوصات تنتهي بشيء غير متوقع.
1: نعم.
0: بالنسبة إلى المقامات يعني فيها عقدة، يعني قلنا هو فن قصصي فيه ملامح متطورة، يعني معظم المقامات فيها عقدة، وهذه العقدة ترتبط بجهل الراوي بشخصية البطل،
1: نعم.
0: والانحدار أو التوجه نحو الحل هو بسعيه إلى الكشف عن شخصية البطل. يعني تقريب في منتصف المقامة البطل يعني يستغرب سلوك هذا الشخصية الرئيسة في النص، يستغرب سلوكه ويستغربه، فيسعى إلى أن يعرف من هو هذا البطل، ونفاجأ وهو يفاجأ في كثير من بأنه دائما وأبدا هو أبو الفتح الإسكندري. فلحظة الكشف ولحظة
1: تبرير السلوك،
0: يعني الانكشاف العقدة يكون، نعم. في نهاية المقامة.
1: طبعا هو يرتبط دائما انكشاف العقدة بتبرير سلوك، يعني
0: ويكون عبر الشعر. إذن هنا فمعناها المزوجة بين الشعر والنثر في أغلب الأحيان، هو في هذه الخاتمة في كثير من الأحيان البطل يختم معناها الكلام بأبيات تبرر فلسفته في الحياة، وهذه الفلسفة تدور حول أنه يعني الناس حمر فجوز أبرز عليهم وبروز، يعني يبرر غباء الناس، نعم. يقول يعني الذي يبرر سلوك المكدين وسلوك النصابين والمحتلين يبرره بغباء الناس وبغفلتهم وبطيبتهم في بعض الأحيان،
1: نعم. ويحضر الشعر في الحقيقة أحيانا يعني داخل المقامة وأخيرها، وأحيانا يعني يكتفي بديع الزمان المدني بإرادي هذا الشعر إذن في آخر المقامة فقط. هناك تنويع إذن في بناء المقامات، ليس هناك بناء واحد
0: ثابتا، ليس
1: ثابتا، هناك سعي من بديع الزمان المدني
0: إلى التنويع، إلى التنويع،
1: إلى الخروج من البناء الواحد الكلاسيكي المتكرر. وفي الحقيقة هناك بعض المقامات البناء متاعها رتيب، مثل المقامة أعتقد إذن الخمرية أو ما شابه ذلك، التي توجد فيها قصتان متكررتان، يعني هناك نوع من الكشف القناع بشكل إذن مفضوح، وهذا من الهنات التي يمكن أن توجد في مقامات بديع الزمان المدني.
0: أنت أشرت منذ حين إلى قضية ثنائية النثر والشعر،
1: نعم.
0: هناك مقامة هامة جدا أرى أن هي المقامة الجاحذية،
1: نعم.
0: واسمها المقامة الجاحذية، يعني بديع الزمان عرض فيها بالجاحذي، واتهمه بأنه عاجز عن أن يقطف من شقي البلاغة أي من الشعر والنثر. هذه النقطة هامة جدا. لماذا؟ في لها علاقة بشخصية البديع. بالنسبة إلى البديع، ألف المقامات في جانب من جوانب ألفها. هناك من قال تأليف المقامات لغاية تعليمية تربوية، يريد أن يعلم النشأة اللغوية، ولكن بالنسبة إلي أنا أرى أن تأليف المقامات أساسه نفسي. فبديع زمان شخص معتد بنفسه ويريد أن يبرز عضلاته يبرز قدراته اللغوية وقدراته البلاغية في تأليف المقام. ولذلك حاول في المقام هذه قلنا الجاحظية أن يتطاول على قامة من قامات الأدب العربي السابق وهو الجاحظ، أشار إليه وقال أنه لا يستطيع أن يقطف من شقي البلاغة أي الشعر والنثر.
1: وهي على صلة بتاريخ الأدب والنقد الأدبي، الجاحظية والقريضية والإبليسية، وكذلك يتعرض إلى مسائل أخرى حتى الدينية، رناها مع المقامة الرستانية. نعرف بديع زمان الهمداني هو يعني سني المذهب، لكنه يعني يحسن الحجاجة في كل المذاهب الدينية، فيسفه مثلا رأيناه عقائد المعتزلة ويرد عليها بشدة وقسوة، ويستشهد انطلاقا من تنقلاته بين المدن والأصقاع العالم بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكذلك يقتبس من الشعر العربي القديم والأمثال القديمة والمبتكرة، وحول إذن المقامة إلى مجلس أنس ومجلس متعة. وكان إذن تنطبق المقامة على هذه الحكايات التي تلقى على مجموعة من الناس، وهدفها غايتها هي الإمتاع والإضحاك، ولا شك أنها أيضا لها هدف آخر وهو النقد الاجتماعي الذي سنراه ونحققه فيما بعد في الجزء الثاني من هذا البرنامج.
0: إذن أود أن نختم هذا طبعاً. الجزء بالإشارة إلى العلاقة بين المقام وبين المجالس. يعني هي تسمية مقامة، كلمة مقامة هي على صلة بالمجلس، فكلمة مقامة يعني عندما نتبع معناها في المعجم العربي كيف تطورت هذه الكلمة، كانت تطلق في البداية على المجلس، ثم أصبحت تطلق على أصحاب المجلس، ثم ما يقال في المجلس، ثم الوعظ الذي يدور في المجلس، ثم التأثير، ثم استعمال الفصاحة، ثم الاحتيال، ثم الكدية، ثم حديث الكدية كدية، ثم أخبار المكدين. إذن لم تصل إلى بديع زمان حتى أصبحت المقامة في أهم دلائل هي حديث أو أخبار المكدين. ولذلك المقامات بالنسبة إلي يعني بأساسها هي كتبها لينقل إلينا أخبار المكدين وحيلهم وطرائفهم.
1: نعم، وسيكون لنا تفصيل إذن لكل هذا في الجزء الثاني من حدائق السرد. نذكر أن موضوع هذه الحصة من عيون السرد العربي القديم مقامات بديع الزمان الهمداني. مثالا يحضر معنا الكاتب والخبير التربوي والأستاذ حسن بن حميدة. نستمع الآن إلى هذه الأغنية، نستمع إذن إلى المقامة الحرزية بصوت الصحفية ملك تاري، ثم سنعود.

0: حدائق السرد، المقامة الحرزية. حدثنا عيسى بن هشام قال: لما بلغت بي الغربة باب الأبواب، ورضيت من الغنيمة بالإياب، ودونه من البحر والثاب بغاربه، ومن السفن عساف براكبه، استخرت الله في القفول، وقعدت من الفلك بمثابة الهلك. ولما ملكنا البحر وجن علينا الليل، غشيتنا سحابة تمتد من الأمطار حبالا، وتحد من الغيم جبالا، بريح ترسل الأمواج أزواجا، والأمطار أفواجا. وبقينا في يد الحين بين البحرين، لا نملك عدة غير الدعاء، ولا حيلة إلا البكاء، ولا عصمة غير الرجاء. وطويناها ليلة نابغية، وأصبحنا نتباكى ونتشاكى، وفينا رجل لا يخضل جفنه ولا تبتل عينه، رخي الصدر منشرحه، نشيط القلب فرحه. فعجبنا والله كل العجب، وقلنا له: ما الذي أمنك من العطب؟ فقال: حرز لا يغرق صاحبه، ولو شئت أن أمنح كلا منكم حرزا لفعلت. فكل رغب إليه وألح في المسألة عليه، فقال: لن أفعل ذلك حتى يعطيني كل واحد منكم دينارا الآن، ويعيدني دينارا إذا سلم. قال عيسى بن هشام: فنقدناهما طلب، ووعدناهما خطب، وآبت يده إلى جيبه، فأخرج قطعة ديباج فيها حقة عاج قد ضمن صدرها رقاعا، وحذف كل واحد منا بواحدة منها. فلما سلمت السفينة وأحلتنا المدينة، اقتضى الناس ما وعدوه فنقدوه، وانتهى الأمر إلي فقال: دعوه. فقلت: لك ذلك بعد أن تعلمني سر حالك. قال: أنا من بلاد الإسكندرية. فقلت: كيف نصرك الصبر وخذلنا؟ فأنشأ يقول: ويك، لولا الصبر ما كنت ملأت الكيس تبرا، لن ينال المجد من ضاق بما يخشاه صدرا. ثم ما أعقبني الساعة ما أعطيت ضرا، بل به أشتد أزرا، وبه أجبر كسرا، ولو أني اليوم في الغرق لما كلفت عذرا. من مقامات بديع الزمان الهمداني. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة: من عيون السرد العربي القديم، مقامات بديع الزمان الهمداني. مثالا يحضر معنا الأستاذ الخبير التربوي سحسن بن حميدة، نجدد لك الترحيب أستاذ العزيز.
2: شكرا لك، بارك الله فيك.
1: نهتم الآن بالعديد من القضايا التي ترتبط بمقامات بديع الزمان الهمداني. قلنا هذا البديع الفنان عاش بين سنتي 358 هجريا و 398، عاش 40 عاما سحسن، بما يوافق 969 و 1007 ميلاديا. الآن سنهتم بقضية الراوي وقضية إذن البطل. عيسى بن هشام هو الراوي الكلاسيكي التقليدي، والبطل هو أبو الفتح الإسكندري، وقد يحضر الراوي أيضا في داخل المقامة أيضا.
2: نعم، هو بالنسبة إلى الراوي اللي هو عيسى بن هشام، هو ينقل الأحداث والوقائع ويشارك فيها أيضا، فمعناه أهم وظيفة للراوي هي الكشف عن شخصية البطل في أغلب الأحيان. وهناك مقامات عيسى بن هشام هو البطل المطلق للمقام، مثلا المقام البغدادية. في المقام البغدادية يعني عيسى بن هشام
1: استهيت الأزاد وأنا
2: يعني ببغداد. هذا الذي كان ربما يسخر من سلوك أبي الفتح في مقامات أخرى المحتال النصاب، هو قام بدور البطولة واحتال على هذا السوادي، هذا الفلاح العراقي الذي ينحدر من سوادي يعني من ريف العراق، احتال عليه وتناول وجبة دسمة على حسابه وتركه في ورطة مع صاحب المحل. إذن هذا بالنسبة إلى الراوي عيسى بن هشام. بالنسبة إلى أبي الفتح الإسكندري، إذن أبو الفتح الإسكندري هو بطل ثابت في المقامات صحيح، وحضر تقريبا في 40 مقامة من أكثر من 50 مقامة، يعني تقريبا 3/4 المقامات هو البطل. ولكن اللافت للنظر هو أن وهذا من الأشياء الغريبة والطريفة في المقامات، أن بديع الزمان نجح في أن يجعل ملامح أبي الفتح ملامح متحولة غير ثابتة، يعني أبو الفتح في هذه المقامة هو غير أبي الفتح في مقامة أخرى، يعني الثابت فيه هو الاسم، والثابت فيه هو السلوك وهذه القدرة على النصب والاحتيال وعلى، ولكن ملامحه سواء العمر، إذن مرة شاب ومرة شيخ،
1: نعم،
2: مرة فقير ومرة غني، مرة متعلم ومرة جاهل، إذن لا نجد
1: ومرة تاجر،
2: هي لا نجد ملامح ثابتة. لم يحافظ بديع الزمان على ملامح ثابتة لشخصية البطل، وهذا يدل على أن له قدرة، يعني مما يدل على براعة بديع الزمان أنه تمكن من نحت ملامح مختلفة لنفس البطل.
1: نعم، هذا مهم جدا. وأنت قلت منذ حين عن المقامة البغدادية كيف أن عيسى بن هشام يشارك إذن في البطولة، بل يكون هو البطل
2: المحتال المكدي النصاب،
1: يقول اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتهز محله حتى أحلني الكرخة، فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حماره ويطرف بالعقد إزاره، فقلت ظفرنا والله بسيد، وحياك الله يا أبا زيد، من أين أقبلت وأين نزلت ومتى وفيت وهلم إلى البيت، فقال السوادي لست بأبي زيد ولكني أبو عبيد، فقلت نعم لعن الله الشيطان وأبعد النسيان، أنسانيك طول العهد واتصال البعد، فكيف حال أبيك أشاب كعهدي أم شاب بعدي، إلى غير ذلك من المقامة التي يعني فيها ضحك وفيها يعني احتيال على رجل يأتي من البادية،
2: رجل يعني هي مضحكة، نعم ما لا شك فيه، نعم مضحكة، ولكن فيها نوع من الأسى والألم، لأنه الضحية مسكين، رجل ساذج، رجل طيب معنا بلهجتي نحن،
1: صدق
2: نية على نياته واضح، وكانت الضربة قاسمة،
1: ضربة عنيفة جدا، يعني
2: كل محصول هذا السوادي يعني بضعة دراهم كان يخبئها في سرة مربوطة، ولا تكفي مطلقا لهذا الوجبة الدسمة يعني.
1: وصدق أن هناك كرم في المدينة، نعم، يقول مثلا النهاية المأساوية الحزينة
2: بالضبط، هي أهم شيء هي النهاية هذه.
1: فجعل السوادي يبكي ويحل عقده بأسنانه ويقول كم قلت لذاك القريد أنا أبو عبيد، وهو يقول أنت أبو زيد، فأنشدت أعمل لرزقك كل آلة، لا تقعدن بكل حالة وانهض بكل عظيمة، فالمرء يعجز لا محالة.
2: يعني هنا الراوي أخذ مكان البطل العادة حتى في نعم. في هذا الاستشهاد بالشعر الذي يبرر النصب والاحتيال.
1: نعم، تبرير النصب والاحتيال أستاذ العزيز يعني يقودنا إذا قضية أخرى،
2: الكدية،
1: هي الكدية، موضوع الكدية وشخصية المكدي إلى أي حد يعني ربما تقترب أو تبتعد عن شخصية البخيل الجاحظ.
2: احنا قلنا
1: قبل ذلك
2: من غرائب الأمور أن الحديث عن المكدين ورد في كتاب البخيل الجاحظ، قلنا أي. حديث ابن دريد هذه فيها إشارة إلى المكدين وإلى أصنافهم، وهذا يدل على أن الجاحظ يرى علاقة بين المكدين وبين البخلاء، وإلا ما ذكرهم في كتابه.
1: نعم،
2: واضح أم لا؟ فيعني هذا واضح، وقلت أنه ابن هشام استفاد من هذا التراث الذي خلفه الجاحظ في كتابه. الكدية هي بالأساس هي التسول بالأدب، هناك شعراء
1: وبالدين أيضا، وبالدين
2: لاحقا. ولكن بالأساس هناك شعراء، مجموعة من الشعراء بالأسماء وعندهم أشعار معروفة لا يتسع المقام لذكر من الآن، يعني هم شعراء قصائدهم في الاستجداء وفي الاستعطاف وفي استدرار عطف الناس لكي يتكرموا عليهم بالمال.
1: بالمال
2: هو تسول بالأدب.
1: تسول بالأدب.
2: تسول بالأدب. في المقامات نجد على الأقل 4 أو 3 مقامات واضحة فيها تسول بالأدب، يعني الأدب فيه هو أداة التسول. المقامات هي المقام الأزاذية
1: أي.
2: والمقام الساسانية والمقام المكفوفية، هذه المقامات فيها التسول الصريح بالأدب. فالمكدي شاعر يعني، ويورد في المقامات الكاتب يورد على ألسنتهم مقطوعات، يعني ليست مجرد أبيات. بقية المقامات أستاذ محمد نجد فيها تختم بأبيات شعرية
1: أكيد أكيد،
2: ولكن في المقامات التي فيها التسول بالأدب يعني معظم المقام هو شعر، مقطوعات شعرية،
1: مقطوعات شعرية.
2: فالبطل يعني لا يتكلم إلا بالشعر، يستجدي الناس بالشعر. ولكن بقية المقامات لا نجد فيها الاحتيال بأساليب أخرى مختلفة،
1: منها الاحتيال
2: بالدين وبكل شيء،
1: وبالقدرات الحجاجية وبالمحفوظات حفظ يعني الشعر وغيرها من الطرق. نعم
2: هي. إذن بالنسبة إلى الكدية قلنا هي التسول بالأدب، وبالإضافة إلى الأدب هناك استخدام الدين. ففي المقام الموصلية استعمل الصلاة ليحتال على أهل القرية، مر بقرية أهلها يخافون من فيضان النهر،
1: نعم،
2: فقال لهم أنا أستطيع أن أبعد عنكم النهر بشرط أن تزوجوني جارية بكرا.
1: بكر وبقرة.
2: وفعلوا يعني، فعلوا يعني البطلان، تزوجا كل واحد تزوج جارية ونام ليلة هنيئة، وفي الصباح قال ما يقوموا
1: وتأتوني ببقرة درشنوها
2: لأصلي بكم، معناها الصلاة التي ستبعد النهر. إذن صلى إذن الركعة الأولى وأطال فيها، ثم الركعة الثانية وأطال فيها، وفي السجود يعني ننظر هنا الإضحاك بالحركات والإضحاك بالموقف يتجسم في مثل هذه المقامات. إذن في السجدة الثانية والناس سجود وهم يتوقعون معناها النتيجة الفضلة، أشار إلى صاحبه لكي يترك الجماعة ساجدين ويفر، وفعلا تركهم وفر. نعم. ولا يدري البطل ماذا حصل لأهل القرية، أكيد أنهم سيصدمون أنهم تعرضوا إلى عملية نصب كبيرة جدا.
1: أكيد نعم. هذا يقودنا إلى مظاهر الأضحاك في مقامات بدع الزمان الهمذاني. ما الذي يجعل شخصية الراوي عيسى بن هشام وكذلك شخصية بن فتح إذا تتوفر الأضحاك؟ هل هي المفارقة إذا في الأفعال وفي الصفات وفي الملامح العامة لبناء الشخصيات؟ هل هي إذا لهذا الشذوذ الذي يأتيه إذا البطل، المفارقة بين القناع وكشف القناع أو كذلك تبرير السلوك؟ لأنه تبرير يكاد يكون يعني نفس التبرير في كامل أو أغلب المقامات.
2: هو هذا كل الذي ذكرته، يعني كل هذه العوامل هي التي تفسر الإضحاك في المقامات. فإذا هناك في المقامات من الحركات ما يضحك، ومن المواقف ما يضحك، ومن اللغة ومن الكلام. مثلا في المقام الحلوانية، في المقام الحلوانية يعني هذا يتحدث عن البطل وهو قافل من الحج، أراد أن يمر بالحمام ليتطيب وليغتسل وليتطهر، ولكن حصل له يعني وحصلت له مواقف مضحكة، وكان محل تنازع بين رجلين يتنازعان ويتخاصمان من أجل كل واحد يريد أن ينظف رأسه،
1: يتشاجران على رأسه.
2: إذن في حوارهما، إذن في حوار البطل مع عاملي الحمام، إذن هناك لغة وهناك معجم مضحك جدا. إذن هناك إضحاك باللغة وبالكلام.
1: وهذا ما يقوله هو، حدثنا عيسى بن هشام قال لما قفلت من الحج في من قفل ونزلت حلوان مع من نزل، قلت لغلامي أجد شعري طويلا وقد اتسخ بدني قليلا، فاختر لنا حماما ندخله وحجاما نستعمله، وليكن الحمام واسع الرقعة نظيف البقعة طيب الهواء معتدل الماء، وليكن الحجام خفيف اليد حديد الموسى نظيف الثياب قليل الفضول، إلى غير ذلك. وفيما بعد سيجد مع الحجام ومع الحمام نقيض ما يطلبه.
2: أي طبعا. بالنسبة إلى الضحك الناتج عن السخرية وعن التهكم نجده خاصة في المقام المضيرية.
1: نعم.
2: في المقام المضيرية لهذه يعني المطولة هناك مفارقة كبيرة. إذن التاجر الذي دعا أبا الفتح لكي يستضيفه في بيته تاشيرون ثرثار.
1: أي.
2: يعني
1: واضح
2: أطال أطال العهد بالكلام وبالثرثرة في وصف زوجته وفي وصف البيت وكيف احتال لكي يحصل عليه وعلى هذا الأثاث. يعني والرجل جائع معناه يمني نفسه بالوليمة يريد أن يأكل، وصاحب البيت يعني يطيل في الحديث والحديث به. ولكن الغريب أنه يعني في الوقت الذي يترقب فيه الأكل دعاه وقال له هذا الكنيف يعني غرفة الاستحمام، قال له تشتهي في أن تأكل فيها. فعندها في تلك اللحظة يعني قرر الفرار من البيت وغادر البيت هاربا البطل دون أن يأكل ثاري من الثرثرة. وقلت وكيف عرض عليه معنى جعله أراد أن يرغبه في أن يأكل الطعام في الحمام.
1: نعم.
2: ولكن المفارق الأكثر هي أنه عندما فر خارج البيت صاحب الدار يناديه يا أبا الفتح المضيرة المضيرة، فالصبيان ظنوا أن المضيرة اسم لأبي الفتح.
1: نعم.
2: فأخذوا معناه يلاحقونه ويسخرون منه. إذن هنا هذا التصوير معناه أبو الفتح وهو يجري والصبيان يلاحقونه يعني أحدث هذا المشهد المضحك، وهو فعلا نجح في هذا التصوير الساخر، نجح في جعل القارئ يضحك ويسر بهذه.
1: وهذه تعتبر من أشهر مقامات بداية زمان الهمذاني، المقام المضيرية
2: المضيرية، وهي مطولة ومطولة.
1: سنقرأ بعض الأجزاء يعني منها في البداية ثم الثرثرة ثم الخاتمة.
2: هي.
1: حدثنا عيسى بن هشام قال كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندرية رجل الفصاحة يدعوها فتجيبه والبلاغة يأمرها فتطيعه. وحضرنا معه دعوة بعض التجار فقدمت إلينا مضيرة تثني على الحضارة وتترجرج في الغدارة وتؤذن بالسلامة وتشهد لمعاوية رحمه الله بالإمامة في قصعة يزل عنها الطرف ويموج فيها الظرف، فلما أخذت في الخوان مكانها ومن القلوب أوطانها قام أبو الفتح الإسكندري يلعنها وصاحبها. لأن يقول في الحقيقة في ثرثرته، وهي ثرثرة في الحقيقة يعني عجيبة وغريبة، تقول الكثير فقط وتنفس السعداء وقال سبحان من يعلم الأشياء. وانتهينا إلى باب داره فقال هذه داري، كم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه الطاقة؟ أنفقت والله عليها فوق الطاقة، ووراء الفاقة كيف ترى صنعتها وشكلها؟ أرأيت بالله مثلها؟ انظر إلى دقائق الصناعة فيها وتأمل حسن تعريجها فكأنما خط بالبركار. في الخاتمة، وهذا ما قلته أستاذي في الأخير يعني، وأسرعت في الذهاب وجعلت أعد وهو يتبعني ويسيح يا أبا الفتح المضيرة. وظن الصبيان أن المضيرة لقب لي فصاحوا صياحة، فرميت أحدهم بحجر من فرط الذجر، فلقي رجل الحجر بعمامته فغاص في هامته، فأخذت من النعال بما قدم وحدث ومن الصفع بما طاب وخبث، وحشرت في الحبس فأقمت عامين في ذلك النحس، فنذرت أن لا آكل مضيرة ما عشت، فهل أنا في ذا يا آل همذان ظالم؟ قال عيسى بن هشام فقبلنا عذره ونظرنا نظره وقلنا قديما جنت المضيرة على الأحرار وقدمت الأراذل على الأخيار.
2: يعني لا تملك إلا أن تضحك على هذه على هذه النهاية. إذا بعد هذا العناء الذي لقيه من صاحب البيت الذي استضافه ينتهي به الأمر إلى السجن، لأنه أصاب رجلا عن غير قصد أصابه فسجن سنتين بسبب المضيرة. إذا يحق له أن يمتنع عن أكلها.
1: فشعر الجماعة أفراد المجلس إذن يكرهون المضيرة. نعم، هذه يعني من أشهر قلت لأنها تعطينا في الحقيقة مواضيع مختلفة وعلوم مختلفة، مثلا فنون الأكل وفنون الأداب العرب والمفارقة بين السلوك الفردي وقيم المجتمع العربي القائم على الضيافة والكرم لا نجدها في هذه المقامة الممتعة في الحقيقة، رغم طول يعني ثرثرت إذن هذا المكدي.
2: ولا هذه المقامة رأوا فيها الكثير من الجوانب الاجتماعية والحضارية. قلت هذه جديرة بالدرس.
1: نعم.
2: هذا البطل وهذا التاجر عفوا التاجر يعني يحدثنا بكل وقاحة، أقول كيف احتال على جاره، إذا جاره مر بمشكلة بمأساة عوض أن يعينه، عوض انظر كيف انقلبت القيم وانهارت القيم الاجتماعية، إذا عوض أن يكون سندا لجاره احتال عليه، يعني أوقعه في الفخاخ واستولى على هذا البيت وهو قصر ليس بيتا عاديا، إذا استولى عليه بأبخس الأثمان.
1: نعم. وسمعنا أيضا منذ حين إلى المقامة الحرزية وهي أيضا تقوم على الاحتيال، لكن الاحتيال ليس على الأرض على اليابسة وإنما احتيال في البحر.
2: في البحر أي.
1: حينما يطلبوا يعني عيسى بن هشام من الجماعة أن يعطوه إذا دينارا حتى يسلموا وحتى
2: حتى يسلم الحرز المانع، يعني
1: حرز المانع
2: حتى للنجاة من الغرق.
1: نعم. دينار أثناء
2: سألوه قالوا لماذا نحن في هلع وفي فزع وفي خوف من الغرق ومن هذه العاصفة وأنت في طمأنينة؟ قال لهم السر بسيط، أنا عندي حرز وإن شئتم أعطيتكم معناها حرزا مثله ولكن بمقابل. واضح. وفعلا هم بالصدفة تمكنوا من النجاة.
1: أي بالصدفة طبعا.
2: إذن هنا هو هذا
1: وأخذ منهم دينارا بعد النجاة.
2: هي طبعا
1: هذا دينار آخر.
2: دينار آخر. المهم هذه تبين معناها هنا تعكس انهيار القيم في مجتمع القرن الرابع، يعني مجتمع أصبح مجتمعا ماديا، مجتمعا يعني يبرر الثراء بأي طريقة، إذن ليس بعيدا عن البخلاء هذا يعني. فهذا هذه الرغبة المحمومة
1: في هذا القرن الثاني وهذا القرن الرابع يعني
2: لا هو ازداد الأمر سوءا، يعني لو عرجنا على البيئة التي عاش فيها بديع الزمان، هي بيئة أولا انهيار الخلافة العباسية وتفككها، وهناك الدولة البويهية هنا والدولة الفاطمية في تونس ثم في مصر، والأمويين استقلوا بالأندلس والخلافة انحصرت في بغداد، إذن هناك انهيار الوضع السياسي انجر عليه تآكل مداخيل الدولة فاستفحل الفقر والفوارق الطبقية ازدادت حدة. واضح. ونحن نجد في المقامات معناها الكثير من الملامح التي تبين هذه الفوارق بين طبقات.
1: نعم.
2: المجتمع
1: كما السودي وعيسى بن هشام. نعم. هذا اللي
2: وهذا الذي يبرر هذا يعني مثل ما برر البخل
1: التحير،
2: يعني الناس لم تجد بدا من أن تحتال لكي تقتات،
1: يتحيلون بالأدب بالشعر بالمحفوظات
2: بالأدب كما قلت انت بالدين
1: بكل شيء،
2: بكل يعني كل شيء
1: الغاية تبرر الوسيلة. نعم.
2: الغاية تبرر، وهذا يؤكد على أن القيم الأصيلة قد انهارت.
1: نعم. إذن المقامة كانت مزدوجة، كانت مضحكة، وهذا واضح يعني انطلاقا من العديد من النماذج، وكذلك هناك نقد اجتماعي كبير أشرت إلى بعضه، النقد يعني تحول انقلاب القيم من قيم الجماعة
2: إلى المتضامنة
1: المحبة لبعضها البعض والمتآزرة إلى قيم الفرد الجشع الذي يستغل الدين، يستغل الأخلاق، يستغل المكان المقدس ليحوله إلى مكان آخر مدنس إلى غير ذلك. ورأينا ذلك قلت يعني انطلاقا من المقامة الحرزية، يهم الناس بأنه عارف متضلع وثم إذن يحتال عليهم لكسب دينارين، دينار في البحر ودينار على اليابسة وشتى أشكال أخرى التحيل.
2: وفي مقام أخرى معناها يحدثنا الهمذاني عن أبي الفتح الذي وهو إمام.
1: نعم.
2: إمام وقد معناها يحتال بأنه رأى النبي وطلب إليهم، معناها قال أعطاني، المهم يعني بادعائه أنه رأى النبي في المنام أيضا احتال، يعني نعم. وظف هذه الرؤية لكي يحتال في المقامة هذه. هناك المقامة التي يتحدث فيه يقول اتخذت النهار للناس والليل للكأس، إذن هذا المذهب الذي
1: يكون إماما في
2: أبو الفتح في النهار في الليل
1: مع الناس مع الصلاة
2: إمام ويصلي بالناس
1: وفي الليل يسر يعني
2: ويغني في الحانات، وإذن هذه الازدواجية في الشخصية وهذه التمزق بين
1: المقدس والمدنس،
2: بين المقدس والمدنس،
1: ديني والدنيا.
2: أي.
1: نعم.
2: فإذا بالإضافة إلى القضايا هناك تناول قضايا أدبية وقضايا نقدية في هذه المقامات، إذا فالمقامة صحيح الغاية منها هي الإضحاك والتسلية والترفيه، وهي أيضا في جانب منها آخر قلنا هي أراد الكاتب أن يبرز بها قدراته اللغوية والإبداعية الأخيرة، ولكن في ثناياها هناك الكثير من القضايا التي تناولها الكاتب بالنقد وكشفت لنا الكثير من الجوانب، جوانب الحياة العربية الإسلامية في ذلك العصر.
1: نعم، وخاصة إذا الخاتمة الشعرية هي ربما نوع من
2: الفلسفة،
1: فلسفة
2: ربما المقدمة.
1: هل تذكرنا بخاتمة كل باب من أبواب أو ليالي بحياة التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة
2: الملحق، يعني ملحق الختام،
1: ملحق الختام
2: الختام صحيح. نعم. إذن هو هناك توشوش كبير. إذن هو بارك الله فيك، أنت أشرت إلى كتاب الإمتاع، رأوا كتاب البخلاء وهذا المقامات، والإمتاع هي وليدة المجالس الأدبية. فأنت عندما أشرت من البداية إلى أهمية المجالس، يعني كنت صائبا في ذلك. هذه المجالس الأدبية التي قلنا كانت مجالس شخصية، مجالس بلاطات خلفاء ومراء أعيان، هذه كان من ثمرتها الكثير من الكتب ومن عيون الأدب والفكر العربي.
1: نعم، هذا مهم جدا. ننتهي ربما بعد ذلك السيدي إلى القول إن مقامات بداية الزمان الهمذاني كانت لها العديد من الخصائص، خاصة أنها تجمع بين النثر وبين الشعر وبين كذلك لها ثروة معجمية مهمة جدا، الضحك والفكاهة في داخل المجلس، وكذلك هي أعتقد أنها تعد وثيقة تاريخية وحضارية وثقافية لذلك العصر، تحديدا في القرن الرابع للهجرة. أستاذي شكرا على ما تفضلت به في تقديم هذه المقامات التي تبقى مواضيعها مفتوحة للنقاش.
2: حسبنا أننا تولنا بعض الجوانب منها حسب ما سمح به الوقت. أنا أجدد لك الشكر مرة أخرى على أن وفرت لنا هذه الفرصة الممتعة لكي نتدارس بعض العيون من السردية العربية القديمة.
1: نعم. لا، هو سأسألك سؤال مهم جدا ينفتح على أدبنا العربي الحديث، لماذا قلت مثل هذه النصوص الفكاهية النقدية المهمة ذات المعرفة وذات الرصيد المعجمي الثري والغزير؟
2: شوف، أنت منذ حين أجبت عن هذه السؤال الرشيق وقلت يصعب أن نضحك الناس. الأدب الضاحك والأدب الفكاهي ليس سهلا، يعني ليس من السهل أن تكتب هذا الأدب المضحك الذي يجعل الناس يضحكون. ربما من السهل أن تستدر دموعهم. ونحن نجد أن الأدب المأسوي والمسلسلات الدرامية اللي فيها الأحزان والأحداث والبكاء كثيرة، ولكن الأعمال الفنية الأدبية المضحكة قليلة جدا، وهذا يؤكد صعوبتها.
1: هكذا نكون إذن قد انفتحنا على العصر الحديث انطلاقا من هذه المقامات المهمة التي تضحكنا وقد تبكينا، أيضا انطلاقا ربما من شخصية من شخصياتها، ربما شخصية السوادي. شكرا سحسن، تحية محبة وتقديري.
2: شكرا وعفوا، بارك الله فيك محمد، بارك الله فيك.
1: مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: معنا بدات الحكاية
4: ومعنا يبدا النهار من الاثنين للجمعة،
3: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
3: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
3: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
3: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
3: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
4: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
3: يوميا برامج من ثمانية للتسعة، وأخرى من الأحداش النص الليل.
4: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
3: أما بعد نهار الثلاثاء
4: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
3: والجمعة أيام لا تنسى.
4: الإذاعة الوطنية
3: معنا بدأت الحكاية،
4: معنا بدأت الحكاية.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إنجاز طبي جديد يعد الأول من نوعه في تونس بنجاح المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء في استخدام تقنية لايف بوت المتقدمة لحفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع، والتي أشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. ومن المنتظر أن يتسلم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام. جمعية قرى الأطفال الإفريقية تعتمد إعلان تونس لتعزيز الحوكمة وزيادة الأثر وحماية فاقد السند. مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني لضمان الاجتماعي نادية بن عبد الله تدعو المهنيين المستقلين إلى الانخراط بالصندوق لضمان تغطية اجتماعية وحمايته أو حماية أنفسهم وعائلتهم من المخاطر.
6: كي نحكيو على اشتراكات ضمان اجتماعي ونحكيو على صندوق وطني للضمان الاجتماعي، في نفس الوقت رانا نحكيو على حماية متاع جميع الأشخاص اللي باش تنخرط فيه واللي منخرطة فيه ضد المخاطر اللي كنت نحكي فيها، هي تحمي كذلك العائلة متاعه. الحقيقة لازمو يقرأ حساب الحماية، هذا هو دور الضمان الاجتماعي. نحكيو على المستقلين المهنيين اللي يصبوا على رواحهم، نحكيو على أنظمة العمل غير الأجرة سواء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي، نحكيو على العمل بالتونسيين بالخارج، نحكيو على الفنانين والمبدعين والمثقفين وكذلك المحدودي الدخل. هذم أربع كاتيجوري تاع أنظمة اللي هما مستقلين ويقوموا بخلاص الاشتراكات على رواح. عندهم أربع محطات سنوية يقوم بخلاص الاشتراكات. عنا محطة قريبة هاي بجي يوم 15 أكتوبر. قوموا بواجباتكم باش تاخذوا حقوقكم.
5: في العالم، لوحت إيران الليلة بامتلاكها ما وصفته بمفاجأة عسكرية جديدة في مواجهة أي هجوم محتمل. هذا هو توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع، وذلك بعد يوم واحد من رفضه مقترحا إيرانيا لإنهاء الحرب. شرطة لندن توقف 5 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ عمل إرهابي قرب قاعدة عسكرية لسلاح الجو الملكي البريطاني. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء الياسمين أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات. أهلا مرحبا بكم إلى حدود الساعة 11 في مسافات. مسافات فيها أكثر من محطة لهذه الليلة، حصة ثقافية سنتوقف خلالها عند عناوين مهمة في الواقع في علاقة بثقافتنا الوطنية وبالمسائل والقضايا الثقافية عموما. سعيد أن يكون معي زملاء، فاتن حسني في الإخراج التقني، سيف طرابلسي في الإخراج الإلكتروني، من أمام هذا المزح صديقكم عزيزين بن محمود. في حياته وبكتبه ملأ الدنيا وشغل الناس كما يقال، وما زال يظل في الواقع العلامة عبد الرحمن بن خلدون. سنتوقف للحديث حول ترشيح أو حول اقتراح أو تقديم المقدمة الكتاب الأشهر في مدونة عبد الرحمن بن خلدون لليونسكو. سنتحدث في هذه المسألة من خلال استضافة للأستاذ الجامعي بكلية الأداب تونس الأستاذ عبد الرحمن الأركش. سنتحدث أيضا عند محطات ثقافية مهمة تنتظرها الساحة الثقافية في مفتتح هذه السنة من شمال البلاد إلى جنوبها، تظاهرات دولية، المسرح، السينما. أيضا محطات ثقافية مهمة في الجنوب، نعرف خلال أشهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر مهرجانات أخرى كبيرة ثقافية تراثية فنية في مختلف جهات، خاصة الجنوب الغربي، نتحضر توزر، نتحضر قبلي، نتحضر دوز بالخصوص. سيكون أيضا في ساعتنا الثانية لنا ضيف مع شاعر سنتحدث معه بخصوص محطة ثقافية قادمة وبخصوص تجربته الشعرية أيضا، وسنستمع إلى ما سيكون متاحا لنا من شاعر في مسافات لهذا العدد

0: 17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الثقافية الليلية إلى حدود 11 في مصافحة وتوقف عند محطات في مسافات، محطة ثقافية فكرية فيها من استوقف عدد كبير من المثقفين، من الباحثين، من المشتغلين بالشأن الثقافي والمعرفي والفكري في تونس. أتحدث عن العلامة عبد الرحمن بن خلدون، أتحدث عن علم من أعلام تونس. عندما نقول تونس نقول الشابي ونقول ابن خلدون ونقول طاهر الحداد ونقول يعني وكل وطن يتحدث ويقدم برموزه عبد الرحمن بن خلدون. والمقدمة بشكل مخصوص نعرف عبد الرحمن بن خلدون له في مدوناته الكثير، ثم فيها حتى بعض المخطوطات ما زالت في مكتبة اسطنبول أو القاهرة أو غيرها، كتاب العبر وغيره، لكن المقدمة تمثل العنوان الأبرز لابن خلدون العالم، عالم الاجتماع، ابن خلدون الذي قارب في مباحثه شؤون فلسفية وشؤون تاريخية وشؤون اجتماعية تضاف وتضيف وتثري مسار العلوم الإنسانية في مختلف أرجاء الدنيا. في الواقع تقديم مدونة المقدمة، كتاب المقدمة من خلدون في تراث العالم لليونسكو، تقديمه تحت ثلاث عناوين من مصر تونس بالأساس تونس والجزائر، أثار ما نحبش نقول لغطا كبيرا لكن أثار ردود فعل كثيرة فيها من النخب من الباحثين وفيها أيضا حتى من الذين يتابعون المسألة بخلفيات ربما تبتعد بمسافات مختلفة عن الشأن المعرفي والعقلاني والعلمي. أردنا أن نتوقف عند هذه المسألة، اخترنا أستاذا جامعيا باحثا في التاريخ وفي الفلسفة أيضا، أفنى عقود في البحث، يساهم بشكل فيه الكثير من العقلانية في هذه المسألة، الأستاذ الذي سيكون ضيفنا في هذه الليلة والذي قبل هذه الاستضافة بعد أن توقفت عند دراسة مستفيضة في الواقع فيها الكثير من العقلانية والكثير من روح ابن خلدون الكونية المعرفية. سي عبد الحميد الأرقش مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سيدي عايش.
0: أستاذي الكريم نورتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أسهمت وتسهم، ثم مقالها ربما لم يطلعوش عليها برشا لأنها ستصدر قريبا في موقع مهم، موقع مقروء، حول هذه المسألة التي أثارت ربما ردود فيها ما يمكن أن يدرج ضمن الإطار البحثي العلمي وفيها ما يمكن أن يبتعد كثيرا عن هذه المسألة. نعرف حساسية العلاقة بين ابن خلدون الباحث العلامة اللي يمثل معناتها من أنوار تونس في الواقع مع التونسيين وأيضا مع ما يردد في بعض الفضاءات حتى المغلقة وخارج الستار والكل حول تراث تونس والدفاع على تراث تونس تحت عناوين فيها الجانب الوطني فيها الجانب حتى بين ظفرينا. شوفيني شوي، قرأت لك مقالا بلغة فرنسية فيها برشا من روح فولتير ومن عقلانية الأنوار، خلينا نقول تتحدث عن هذه المسألة أستاذي الكريم، كيف تنزل كباحث في التاريخ والفلسفة أيضا هذه المسألة في سياقها اليوم، تقديم مقدمة ابن خلدون في التراث الإنساني لليونسكو؟
1: شكرا على الدعوة وشكرا على السؤال، وأعتقد أن ما قامت به اليونسكو من إدماج أو قبول ملف مقدمة ابن خلدون وترشيحه إلى سجل ذاكرة العالم هو إنجاز كبير. إنجاز كبير في الجانب الرمزي وفي الجانب المعرفي وحتى في الجانب السياسي. لأن ابن خلدون هو بالمنطق المعاصر اليوم هو ابن ومفكر من الجنوب بلدان الجنوب
0: نعم
1: العالم العربي والإسلامي من شمال أفريقيا من تونس
0: نعم
1: وتونس هي التي قدمت إلى العالم هذا الابن المفكر الذي صاغ نظريات جديدة في علم الاجتماع وصاغ قوانين علم التاريخ وأصبح التاريخ علما
0: نعم
1: قائم بذاته
0: نعم
1: له قواعده وله مناهجه وله استحقاقاته العلمية والمنهجية
0: نعم
1: إذن فالاعتراف بالمقدمة هو اعتراف بدور الفكر التونسي والفكر المغاربي والفكر العربي
0: نعم
1: في العالم لأن مقدمة ابن خلدون نحن باعتباري ساهمت في الترويج لهذه الفكرة والمطلب الثقافي
0: نعم.
1: الفكري لتسجيل المقدمة قمنا بأعمال كبيرة منها معارض ومنها خرائط قدمناها إلى الجمهور
0: نعم.
1: جمهور الطلبة وجمهور الباحثين وهي أين توجد المقدمة مقدمة ابن خلدون ولماذا نقدمها إلى ذاكرة العالم
0: نعم نعم
1: مقدمة ابن خلدون موجودة في أكبر جامعات العالم وأكبر مكتبات الدنيا أحصينا أكثر من 70 مركز علمي ومكتبة وطنية توجد فيها نسخ من نسخ أصلية قديمة يعني
0: نعم
1: تاريخية من المقدمة,
0: من المقدمة نعم
1: وقد جمعنا عشرات ساهمنا بها في تقديم الملف إلى اليونسكو إذن فالاعتراف العالمي بابن خلدون سبق اليونسكو وسبق ذاكرة العالم في الجل وما حصل هو اعتراف المؤسسات عالمي بهذا المفكر وبإنتاجه الغزير الذي أثر في عديد البلدان إلى درجة أننا أقمنا جائزة باسمه توزع على سنويا على المتميزين في العلوم الإنسانية والاجتماعية من تونس ومن المتوسط وفي العالم
0: نعم نعم نعم وهذا مهم طيب اسمح لي أستاذي الكريم يعني حتى أتوغل معك في هذا الحوار ومشكور أيضا مجددا على مساهمتك معنا وأنت من ساهمت في هذا التسجيل المهم في الواقع حتى ولو أن كان مؤسساتيا نعرف أن ابن خلدون يعني في تاريخ العلوم الإنسانية لا يمكن أن ينتظر وأن ننتظر ليسجل في اليونسكو حتى يقع الاعتراف به باعتباره مضيفا نوعيا في تاريخ العلوم الإنسانية في علم العمران والتاريخ وغيره لكن السؤال المحوري هذه الأيام على الأقل بين بعض المخب أنا قرأت أكثر من 6 أو 7 مقالات في هذه المسألة تحول إلى سؤال لا علاقة له في الواقع بكونية الفكر الخلدوني وبقيمة الفكر الخلدوني وهو لماذا يقدم مطلب تسجيل مقدمة ابن خلدون تونسيا ومصريا وجزائريا هذا السؤال
1: وتركيا
0: نعم وتركيا نعم
1: هذا اولا هناك سوء فهم يظهر لي سوء فهم لمسألة التسجيل في ذاكرة العالم
0: نعم
1: العديد حتى في الرأي العام خاصة الشباب واللي هم ما همش على دراية بقوانين اليونسكو وهذا طبيعي يتصوروا كونوا ابن خلدون باعتباره تونسي والعالم كل يعترف بهويته التونسية فإنه من الطبيعي أن يسجل كتراث عالمي من تونس
0: نعم.
1: مثلا بالنسبة لمواثيق اليونسكو بالنسبة للتراث المادي والتراث الطبيعي وقت سجلنا دقة مدينة تونسية موجودة في تونس فأصبحت تراث عالمي لكنها تونسية
0: نعم
1: حتى ما يجي نفسنا قلنا لا نشترك معكم في دقة ولا نشترك في قرطاج ولكن هذه خصوصية الوثائق لأن سجل ذاكرة العالم لا يعترف إلا بالوثيقة
0: أيوة
1: بالنسبة بالجانب العملي هو يسجل وثائق المقدمة يعني المخطوطات ومن يمتلك المخطوطة آليا بصورة آلية يصبح عنده الحق في التسجيل.
0: نعم.
1: مش بمنطق المنافسة وإنما بمنطق المشاركة. يعني أنه النص المو يعترف وإنما يطالب بش يكون مشارك في هذه العملية.
0: نعم.
1: يعني يلتزم زادا بعد خطر شو الالتزام هو أنت كي تشارك في عملية تسجيل.
0: نعم.
1: من هذا النوع فأنك تلتزم بأن تقوم بعمل ترويجي للفكر الخلدوني، تلتزم بأن تدرس ابن خلدون في جامعاتك، تلتزم بأن تقوم بندوات، تلتزم كذلك بأشياء تقنية مثلا رقمنة
0: هذا المنجز. نعم.
1: الأبحاث الكبرى.
0: نعم.
1: وتوزيعه عالميا.
0: طيب يعني طيب من يستمع إلينا الآن يطرح هذا السؤال مباشرة، من يمتلك هذا المخطوط حتى يمكن له أن يسجله في التراث العالمي؟
1: عديد من الدول.
0: نعم.
1: مكتبات، قلت مكتبات العالم مثلا، احنا عندما قمنا بعملية تجميع المخطوطات الرقمية طلبنا من مكتبات كبرى كما في لايدن في هولندا.
0: نعم.
1: كما في برينستون في الولايات المتحدة، كما في باريس المكتبة الوطنية، طلبنا منهم نسخ رقمية فأمدونا بها. أعطوها لنا.
0: نعم.
1: يعني أعطانا نسخة رقمية، وهو لكن اليونسكو متستعرف بالنسخة الرقمية فيها توريها لي أنت تمتلك نسخ أصلية. يعني نسخ قديمة
0: مخطوطة تقريبا. تقريبا
1: مخطوطة. نحكي عن المقدمة.
0: نحكي عن المقدمة. نعم. نعم.
1: المقدمة موجود عندنا مخطوط، المخطوط الأقدم مخطوط للقرن الثامن عشر كان موجود في المغرب هو وحمودة باشا الحسيني هو الذي طلب واستخدموه من المغرب وأصبحت لنا نسخة تونسية. ما هو بعد النسخة الأصلية اللي أعطاها هداها ابن خلدون للسلطان الحفصي شات للمغرب في فاس.
0: أيوة.
1: النسخة التي وتعرفوا اللي ابن خلدون صار وجان في كل مجال العالم الإسلامي.
0: هات خلينا نذكره احنا، هو ولد في تونس في 1332 ثم انتقل الى الجزائر ثم المغرب ثم يبدو لغرناطة ايضا في اسبانيا ثم تركيا ثم مصر.
1: لا تركيا لا، مصر.
0: ايوه
1: مصر وسوريا. اذا في مصر استقر وأصبح قاضي قضاة الملكية.
0: نعم.
1: وكتب النسخة الأخيرة من مقدمتها التي بقيت في مصر. وعندما قدم الأتراك إلى مصر.
0: نعم.
1: احتلوا الدولة العثمانية تسعة الشرق، فإنهم أخذوا عديد المخطوطات من الأزهر من بينها هذه المخطوطة اللي هي على ملكهم والتي تعتبر أقدم مخطوطة والتي فيها حتى خط ابن خلدون
0: نفسه موجودة في مكتبة اسطنبول. يعني
1: في اسطنبول.
0: نعم.
1: فأصبحت جزء من تراث المكتبة التركية.
0: نعم.
1: وقدموها بعد اعتمدوها للمشاركة في هذا التسجيل.
0: في هذا التسجيل. نعم.
1: ولإحقاق الحق فإن منظمة اليونسكو تشجع على التسجيل المشترك. تشجع على التسجيل المشترك خاصة عندما تتوفر نسخ أصلية في عديد الأماكن في عديد بقاع العالم، وهذا ما حدث بالنسبة لابن خلدون. ولكن هذا التسجيل المتعدد يسمى المشترك لا يعني افتكاك حق أو رمزيا هوية ابن خلدون من بلد إلى آخر.
0: نعم. نعم. طيب أستاذي، أنت تتحدث من زوايا نظر التاريخ وأنت المساهم في هذا التسجيل وهذا المقترح واشتغلت عليه مع جملة من الأساتذة التونسيين، لكن أسأل فيك الأستاذ الباحث الملم بمسائل تتعلق بتجربة ومسار ومعرفة وما كتب ابن خلدون من زوايا حتى فلسفية وفي علم الاجتماع وغيرها، ثم من ذهب إلى القول أن هذه المقدمة كتبت خارج تونس، يعني هو يقول ابن خلدون خرج وعمره تقريبا ما بين 18 و20 سنة، ثم من يقول أنه الأمر يبتعد عما هو معرفي لصالح يعني مسائل أخرى ربما، ويقول لك علاش مش المغرب مثلا، علاش مش هولندا، وأنت كنت تحدث على هولندا وفيها مخطوطات وغيرها والكل، يعني بماذا تجيب؟ يعني نحكي توا معرفيا وعلميا.
1: لا، سؤال تاعك وسؤال سياسي مش سؤال معرفي.
0: نعم.
1: أولا أنا أقول رزمان كونه تونس هي التي بادرت ونحن عملنا منذ سنوات عندما كنت في وزارة الثقافة مدير عام التراث، طرحنا هذه المبادرة منذ سنة 2017 منذ 10 سنوات.
0: نعم،
1: ولكن توفرت الشروط السنوات الفارقة
0: الأخيرة. نعم
1: أيوه
0: نعم،
1: احنا نقول ارزمون اللي طلبتها لا اسبانيا باش تسجل ولا هولندا ولا الولايات المتحده ولا فرنسا، انه المبادره تبقى تونس هي الرائده. لكن هذا لا يعني ان البلدان الاخرى يقع اقطاعها، لا، كل من يملك يتفضل. لكن الرياده تبقى للبلد تونس اللي هي بلد الولاده
0: الميلاد. نعم، الميلاد والنشأة. نعم،
1: والتكوين الأول الأصلي. طبعا عندما انتقل إلى تلمسان
0: في علاقة بالتكوين، اسمح لي أستاذ، في علاقة بالتكوين مثلا أستاذ إبراهيم جادلة مثلا يقولوا اللي النضج المعرفي والفلسفي أو التاريخي لابن خلدون كان خارج تونس مثلا، وهناك سجال بين عديد الأساتذة في هذه المسألة، كيف تجيب على هذه المسألة؟ يقول لك اللي ابن خلدون صحيح درس منابع الفكر الأرسطي والرشدي وابن سينا والفارابي وابن باجة وقرأته
1: الأستاذ متاعه الآبلي، الشيخ الآبلي هو الذي درسه العلوم العقلية.
0: نعم،
1: لأن العلوم كانت تقسم إلى علوم نقلية
0: وعلوم عقلية. نعم،
1: وعلوم عقلية
0: اللي هي الفلسفة، اللي هي الفلسفة تقريبا الفلسفة. نعم،
1: أي الفلسفة، حتى علم التاريخ.
0: نعم،
1: حتى الرياضيات.
0: نعم،
1: حتى الموسيقى هي من العلوم العقلية.
0: نعم،
1: النفسية والعقلية.
0: نعم،
1: ولكن الفقه درسه عن علماء تونس. إذن فتكوينه في تلمسان كذلك. درس في تلمسان، درس وعندما كتب المقدمة في غار بني سلامة فإنه قد اكتمل تكوينه وفكره وعقله.
0: هذا في أصبحت الجزائر بعد تحكى لبني سلامة. أيوة،
1: زي تلمسان.
0: نعم نعم،
1: يعني هي نتاج العقل الناضج، العقل الجدلي.
0: نعم،
1: العقل بالمعنى الكانتي للكلمة.
0: لا ريزون بير. نعم
1: أيوة،
0: العقل الخالص.
1: الخالص ستدير سي ليه لكوانتسانس دو الاسبري.
0: نعم،
1: المفهوم الهيجلي ايضا.
0: نعم نعم،
1: معناتها لا كونستركسيون اشفي دو ليدي كي دوفيان يونيفرسال،
0: اكتمال الفكرة وكونيتها، كونية الفكرة. نعم
1: نعم، وانا عندي تفسير اخر للمقدمة.
0: ايوه،
1: قدمته في عدة محاضرات.
0: نعم،
1: كيف أن المقدمة لابن خلدون هي الرد الأكثر عقلانية على الوباء والطاعون الذي أفنى البشرية.
0: نعم نعم نعم،
1: هذه هي لا ريبونس على كريز دو لومانيتي، كيف تو الأزمة،
0: إجابة على أزمة الإنسانية وقتها. نعم نعم،
1: لأن ابن خلدون نظر إلى المجتمع وهو متفكر وهو يتلاشى وهو ينهار.
0: نعم،
1: وهو يندثر، نظر إلى الأسواق التي أصبحت تفتقر إلى صناعها وإلى المتاجر الفارغة. وكأنه نظر إلى المجتمع المتفكر كلعبة ينظر إليها الطفل عندما يكسر لعبته.
0: نعم،
1: فيفهم عندئذ القوانين التي تحكم العمران البشري. ويفهموا الميكانيزمات وكيف يمكن أن يعاد بناء ما تحطم. المقدمة هي الاستجابة لهذا الفراغ. كيف يمكن للإنسان أن يعيد بناء نفسه وذاته ومجتمعه في إطار توازن مستقر. فهذا الجهد الذي قام به فكر ابن خلدون وأنتج به المقدمة أصبح فكرا بشريا. إلى درجة أني عندما قمت بمحاضرات حول علم الاجتماع تسأل أمام الجمهور الباحثين لماذا نبدأ دروس علم الاجتماع في جامعاتنا بديركيم
0: علم الاجتماع إيميل ديركيم
1: والأنتروبولوجي ماوس
0: وستروس وغير
1: نجم نفسهم لكن نبدأها بابن خلدون.
0: طيب استاذ اسمح لي بهذا السؤال. انا قرات لك مقاله تفصيليه لهذه المساله باللغه الفرنسيه. اذا حبيت نلخصها نجم مش عارف ممكن ولا تلخيص العنوان هذا: ينبغي ان نفصل بين جنسيه الكاتب وجنسيه الكتاب. وهذا اولا. ثم اذا انفصلوا اكثر اختتمت المقاله بانه كونية النص الخلدوني لا يحتمل هذا الجدل حول نسبته إلى تونس أو مصر أو الجزائر، باعتبار أنه، وهذا أيضا يوافقك فيه الدكتور فتحي التريكي لأنه قريت له مقالة في هذه المسألة، يعني من المعيب أنه هذا النص الإنساني أن نعود به إلى قطاعية أو جهوية لا علاقة لها في الواقع بكونية الفكر الخلدوني الذي هو فكر إنساني وفكر كوني وفكر يتجاوز الحدود وتجاوز الخريطة.
1: صحيح وهو محق الأستاذ فتحي التريكي في هذا التوجه وهذا التأويل. فتحي التريكي هو فيلسوف العيش المشترك التنوع
0: وكان صاحب كرسي اليونسكو على مدى 6 سنوات.
1: يعطيك الصحة. إذن فاستغربت من أستاذ فتحي التريكي اللي هو بالحق فيلسوف العيش المشترك بتاعنا. لكن ونضيف أن هوية ابن خلدون لا أحد يشكك فيها في العالم وفي تونس. هو تونسي وهو يطالب بذلك ونحن، ولكن لا ننسى أنه يجب أن نعتذر لابن خلدون.
0: يعني ما المقصود من هذا؟
1: عملنا فيه شوية ابن خلدون وقع طرده من تونس
0: في صراعه مع ابن عرفة مثلا.
1: إلى درجة أن المؤرخين الأوروبيين الذين كتبوا حول هذا الصراع قالوا عندما انتصر ابن عرفة على ابن خلدون وخرج ابن خلدون متثاقلا إلى المشرق دخل المغرب في ظلمات التاريخ. يعني أن من الناحية الرمزية الركود العلمي والركود المعرفي وغلق باب الاجتهاد الناس نقوله معناتها رمزيا غلق مع خروج ابن خلدون وخروجه إلى مصر. في مصر عاش مأساة عندما خرج. طلب عائلته أن تكون معه ونظم سفرتها عبر البحر وغرق المركب وماتت عائلته بالإسكندرية قبل أن تلتحق
0: به هناك.
1: ذاك علاش يجبنا نعتذر له، نفتخر به ونعتذر له. لأن المغرب ظلمه، علماء المغرب همشوه. كما صار في وقت الموحدين إلى ابن رشد
0: مثلا.
1: ابن رشد مش حق
0: أحرقت كتبه وشرد.
1: أول فيلسوف عربي. وقعت إهانته وجرا في الساحات العامة. إذن فهذاك حال المثقف، وعندما تتكلم عليه
0: العامة تحب تقول
1: مش العامة
0: لا هو لأنه هو يتحدث هكا ابن رشد كلمة العامة عنده نعم
1: التزمت
0: المتطرفون
1: التطرف
0: نعم نعم
1: واحنا نعم. زلنا نعاني في السيدات
0: فعلا نعم.
1: لأن القضية قضية فكر
0: نعم.
1: كان ينغلق الفكر فإن العنف يصبح هو الإقصاء
0: نعم نعم
1: الآخر وكلما تمدنا وتحذرنا وقبلنا الآخر كلما ازدهرت حضاراتنا وازدهرت مجتمعاتنا
0: نعم سؤال أخير أستاذي الكريم هذه التجربة التنويرية الخلدونية التي تتحدث عنها هذا العلم الذي يعني بشر بميلاد علم الاجتماع وعلم العمران البشري وغيره هذا الذي ظلمناه هذا ابن تونس الذي ولد وعاش ونشأ فيها قبل أن يتنقل بين أرجاء عديدة في العالم وفي المتوسط وانتهى به الأمر إلى أن مات في مصر هناك هل قرأناه؟ سؤالي بتلخيص هل قرأنا ابن خلدون في ظل هذا التفكك الذي يشهده العالم في الواقع عمرانيا ومدنيا هل قرأنا ابن خلدون؟
1: هل يمكن هل نجد عند ابن خلدون بداية إجابة
0: نعم.
1: مفيدة حول أزمة العالم
0: نعم.
1: هي أزمة حتى أزمة منظومة
0: نعم.
1: العالم فقد توازناته
0: نعم.
1: وفقد مرجعياته
0: نعم.
1: وانتهى ما عندناش في عصر الأنوار طبعا.
0: فعلا
1: وكأنها عصر الآلة التي تتحكم في كل شيء
0: نعم.
1: في مصيرنا وفي شهواتنا وعدنا إلى الغرائز
0: نعم.
1: العالم عنف
0: نعم.
1: العالم هو مال يحكم الإنسان
0: نعم.
1: هو استغلال وبطش
0: نعم.
1: لذلك فإن نحن في حاجة إلى الفكر الخلدوني أي إلى إعادة إعمار العالم على قواعد جديدة أكثر إنسانية وأكثر عدلا وتوازنا
0: نعم.
1: وهذا يتطلب نوع من الالتقاء حول أفكار جديدة أفكار تعيد لنا النفس والروح نحن في حاجة إلى الفكر وإلى عقل جديد
0: نعم.
1: وهو غائب
0: نعم.
1: وابن خلدون يمكن أن يساهم في فهم لأن الأزمة هي عامة وقد
0: يعني
1: قراءة مثلاً
0: نعم.
1: قراءة ابن خلدون عندما تقرأ ابن خلدون بعقل نقدي وبوعي كامل وبضمير متيقظ فإنك ترتاح إلى أن الإنسان قادر على تجاوز أزماته
0: نعم نعم نعم يعني في هذه المدونة الخلدونية وفي غيرها في الواقع من من من نصوص أخرى في مختلف الأرجاء الكونية في تاريخ العلم البشري ثم أصول لفكرة هذا العيش المشترك هذا الحوار هذا التعايش ينبغي عودة الانتباه إلى هذه الأسس المعرفية لأني دونها لا يمكن لهذا العالم أن يستعيد رشده بين ظفرين
1: بلا وانا نحب لهنا نختلم الفرصة بس نحكي حكاية تهمني انا شخصيا
0: وهي الاخيرة في هذا اللقاء المبهج معك نعم
1: يعني بحكم في العائلة متاعي ثقافتنا كانت متعددة الاوجه ولكن يغلب عليها النزعة الفرنكوفونية هذا اختيار مدرسي وجامعي والدي كان امام جامع القصر في مدينة تونس العتيقة
0: نعم
1: وكان زيتونيا وعندما حصلت على شهادة البكالوريا هداني كتاب قال هذا يصلح لك يا بني إلى ما بعد حتى وإن كنت فرنكوفونيا فإنك سترجع إليه هداني كتاب الخاص المقدمة اللي هي مطبوعة في بداية القرن 1900
0: أيوة.
1: في مطبعة في القاهرة فعدت إليها سنوات فيما بعد لأن سنوات الشباب كنت أطمح إلى أشياء أخرى وقرأت هيجل وديكار
0: كنت مفتونا بالأنوار الغربية يعني
1: أي لكن عندما رجعت بعد النضج إلى ابن خلدون فهمت شنية النصيحة تعبر يصلح لك في يوم من الأيام ويصلح لك فسارعت إلى تسفير وتسفير جديد والاحتفاظ به كأهم هدية أريتها من والدي ابن خلدون مقدمة ابن خلدون.
0: كم نحتاج إلى إعادة قراءة عبد الرحمن بن خلدون اليوم سواء في المقدمة أو في كتاب العبر؟
1: يعطيك صح.
0: شكرا لك أستاذ الكريم عبد الحميد الأرقش أستاذ الأستاذ التاريخ والفلسفة بجامعة منوبة. شكرا لك على كل المجهودات التي بذلتها مع جملة من الأساتذة الآخرين من أجل تسجيل هذا الموروث الثقافي المعرفي الكوني مقدمة ابن خلدون. شكرا لك أيضا.
1: دعوة اللي عملناها في 2017 أمضوا فيها عشرات
0: الأساتذة
1: من العالم الكل.
0: هاي ممتاز.
1: مسافرين من الولايات المتحدة، من أوروبا، من إفريقيا، ومن آسيا. جائزة ابن خلدون أعطيناها السنة الفارطة إلى الكورية كيم كريم التي ترجمت المقدمة إلى الكورية.
0: وهذا الدفع في اتجاه كونية المسألة يعني.
1: بدون
0: نقاش. شكرا لك أستاذ الكريم، نورتنا في الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات. شكرا. إلى اللقاء.
1: شكرا. إلى اللقاء.
0: شكرا.

فيت كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم 2027. المنتخب التونسي في تحدي جديد أمام جماهيره وعلى ميدان. ملعب حمادي العقربي بيرادس. تونس بوتسوانا. الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا للأمم يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026. موعدكم يتجدد مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية في نقل

0: الفن من السابعة مساء. كونوا في المواد
1: معنا احنا بدات الحكاية
2: ومحلاها حكاية
1: محلاها محبة
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بمشاركة أكثر من 30 دولة، تونس تحتضن من 29 من سبتمبر وإلى 1 أكتوبر المقبل المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 2000. المؤتمر يهدف لبناء شراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة وبحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. هذا ونجح فريق طبي تونسي بمستشفى شارنيكول بالعاصمة في استخدام تقنية لايف بوت المتقدمة في حفظ وحماية الكلى المجهزة للزرع في إنجاز طبي جديد يعد الأول من نوعه في تونس. ارتفاع حجم المبادلة التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار. يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من الغد النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. في العالم، السلطات الهولندية تفتش ركاب رحلة طائرة إسرائيلية بحثا عن منتجات المستوطنات الصهيونية. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تعتزم إلغاء اعتماد الدبلوماسيين الهولنديين العاملين في الضفة الغربية على خلفية حظر هولندا استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

0: العشرة و13 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات مجددة. أهلا بكل الأصدقاء الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية الثقافية الفنية من 9 حتى 11. محطات في مسافات، محطات فكرية ثقافية فنية. كنا تحدثنا في الساعة الأولى حول تسجيل مقدمة ابن خلدون في اليونسكو بعد مبادرة من جملة من الأساتذة من تونس ومن كل أرجاء الدنيا، من العالم فقط، من كل الذين توقفوا وقرأوا ونالوا من مدونة ابن خلدون أساسا، من كتاب المقدمة الذي أصبح مسجلا في التراث البشرية، في تراث الإنسانية. في ساعتنا الثانية سنتوقف عند محطات ثقافية أستحضر منذ 3 أسابيع تقريبا، وكبت وحضرت مهرجان استثنائي، أقول مهرجان، هو ملتقى مهرجان لقاء، لست أدري على كل حال، أثر الفراشة في جيبس عندما تتحول مدينة بأكملها لتتنفس ثقافة. يعني على مدى 6 أيام، في الصباح ندوة فكرية، في المساء أمسية شعرية، في الليل حفل موسيقي، على مدى 6 أيام. أثر الفراشة لقاء أو ملتقى أو مهرجان استثنائي لماذا؟ من حيث التنويع في المادة الثقافية، من حيث حجم الاستضافات، من حيث استقبال يعني ضيوف من أقطار عربية وحتى أوروبية أيضا، من حيث الانتقاء والتركيز على الجودة، وخاصة من حيث الجانب الرمزي اللي هو التطوع بالنسبة لهذه التظاهر. يعني مشاركون تطوعوا جاءوا مجانا، اللي جاءوا من خارج خلصوا تذاكر السفر متاعهم، من تونس أيضا جاءوا وشاركوا مجانا. نعرفوا اللي في الملتقيات الثقافية وغيرها تعودنا أنه ثم مقابل للحضور في ندوة معينة. أثر الفراشة مهرجان استثنائي، لكن كي نقولوا تطوع، المطعم اللي تولى إعاشة الضيوف، شعراء، مثقفين، محاضرين، مش متطوع، مش داخل في منظومة المهرجان، والنزل اللي موجودة بتسكن أيضا الضيوف مش متطوع، وبعض التفاصيل متاع الصوت ومتاع الديكور ومتاع كل ما عنده علاقة بالتوظيف، كل أيضا هذكم هم خارجين منظومة ثقافية، يعني مش تطوع. هذاك علاش أقول من أمام هذا المزدح، لأنه في الإذاعة الوطنية التونسية نواكب، نقدم، نشكر، نبتهج بهذه المحطات الثقافية اللي تمثل يعني ركن أساس في ثقافتنا الوطنية. لكن أيضا عندما ينبغي أن نقول أنه من الواجب على السلطة الثقافية أن تقف وتسند هذا المهرجان، لأنه عيب أنه ناس تتعب وتشقى وتهندس وتحضر وتستضيف وتسهر على هذا المهرجان على مدى شهور قبله وخلال أي المهرجان، وبعد يحلو في أنهم يخلصوا الصنو ولا يخلصوا الأكل ولا يخلصوا النزل. هذه مسألة ستبقى عالقة ومسيئة الحقيقة للمشهد الثقافي، لأنه الناس هذوما نشكروهم، الناس هذوما رمزيا كان عندهم رأس مال رمزي في المسألة، لكن كما رأس مال آخر يفترض أنه السلطات الثقافية جهوين أو مركزين تساهم في إغلاق هذه الأقواس اللي ما نحبوهاش تكون خاتمة رديئة لأيام مستنيرة وأيام فيها مدينة كاملة تتنفس شعر، تتنفس موسيقى، وتتنفس فكر وثقافة. مقدمة، لأني خلال هذه الأيام التقيت شاعرا، الحقيقة نعرفه من قبل، نعرفه شاعر كبير، لكن توقفت أكثر بدقة عند تجربته الشعرية المتفردة في الواقع. يكتب بخلفية ثقافية فلسفية، يكتب بمواجع إنسانية عميقة فيه، يكتب أيضا بسلاسة كبيرة وبثقافة صحراوية عميقة بعيدة في عمقها تماما كالمدى الذي يميز الصحراء. ضيف الليلة مباشرة الشاعر علي بن ناجي. مساء الخير.
1: مساء الورد، مساء ياسمين، خويا عز الدين.
0: أهلا وسهلا.
1: جميل جدا ان تختصر المسافات اغنيه، وتختصر المسافات كلمات. يعني رحله في الزمن ولين في انتظار، حطتني الاخت على في الانتظار نسمع في الاغنيه، فكانت سفره في الزمن حقيقه. نعم. جميله جدا.
0: نعم نعم نعم نعم. مرحبا بك الشاعر علي بن ناجي من دوس، لكن يبدو لي تو في جربه على ما

0: أذكر.
1: أي هو أصيل دوز ومندوز ومرزوقي كما
0: مرزوقي كما بالطابع كما مرزوقي بالطابع أي
1: بالطابع كما نعتز ديما نظرنا المرزوقي ومرزوقيتنا
0: نعم.
1: ولكن تو موجود في جربة ونعيش في جربة.
0: وأنت رجل تربية وخريج تاريخ نعم
1: خريج عندي الأستاذية في التاريخ ونخدم في مجال التربية
0: نعم. وشاعر كبير أيضا الحقيقة، كنت لافتا في وأنت تقرأ الشعر لضيوفك، وكنت الأكثر طرب خلينا نقول من بين الضيوف، مع احترامي لكل الذين أثثوا هذه الدورة، دورة أثر الفراشة هناك في جابس في أول أيام شهر سبتمبر.
1: ديما نقول لك خويا عز الدين، صفة شاعر هي الحقيقة صفة كبيرة تأخذ بعد سنوات طويلة وبعد تجارب طويلة وبعد محك وبعد. فالحقيقة نراني سائر في طريق الشعر. هل أنا شاعر ذي مسألة أخرى خلاها للزمن الأخر.
0: الشعر ومسافات.
1: صح.
0: الشعر ومسافات.
1: صح.
0: ومحطات أيضا. وفي المحطات التي تابعتك فيها في الواقع كنت متألقا في الواقع، لكن قبل من خاطب فيك الشاعر، من خاطب فيك المهتم بالشأن الثقافي.
1: طبعا.
0: شنو سر العلاقة بين دوز المرازيق الجنوبنا الغربي وبين الثقافة في نوفمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر؟ تولي عاصمة ثقافية غديكة.
1: هي الحقيقة راهي دوز ممتدة ثقافيا على كامل الزمن.
0: نعم.
1: الأجوال الوضحي ممكن التظاهرات متركزة بحكم الطقس. أنا ثم ضرورة الطقس اللي يفرض عليك الطقس، يعني تعرف قسوة الصحراء، والصحراء راهي عندها طابع خاص، رأي في الربيع ريح في الصيف سخانة، فما عندنا الامتداد اللي هو الخريف والشتاء. ولكن خلينا في المهرجان الكبير. المهرجان الكبير هذاك اللي هو مهرجان الصحراء، هذاك راه عيد الجمل مثلا تاريخية قديمة.
0: نعم.
1: البقية التظاهرات تفرضها احيانا فعلا احيانا يفرضها الطقس مش حاجة. ولكن لو كان عندنا الامتداد على طول، يعني كان عندنا مهرجان كسر غيلان وطلعها، كان عندنا كان مهرجان المسرح يمتد حتى هو في ابريل، كانت تنتقل احيانا، ولكن بحكم الطقس كما قلت
0: هي ما زالت المهرجانات هذه. وانا تابعت الحقيقه في خلال هذه الصيف حتى في خسر غيلان كان ثم مهرجان مهم، لكن دوز تولي قبله الشعراء والمهتمين بالشعر ومهتمين بالتراث ديما ما بين اكتوبر نوفمبر ديسمبر، يعني
1: عندنا مهرجان الشعر الغنائي.
0: نعم.
1: عندنا مهرجان الدولي للشعر الشعبي.
0: نعم.
1: عندنا مهرجان الصحراء. اللي هذوما ثلاثة محطات كبرى الحقيقة من الحصون المتبعة عن الكلمة إلى اليوم.
0: نعم نعم. خليني نمشي معاك إلى الشعر. ونحن كنا نتحدث عن الصحراء والامتداد، الصحراء ونس والصحراء امتداد وغموض أيضا.
1: طبعا هي الصحراء سحر، الصحراء حكاية أخرى.
0: نعم.
1: الصحراء ما يعرفها كان اللي يعيشها أخويا عزتين.
0: نعم.
1: وحتى اللي يعيشها كل يوم يعاود يعيشها من جديد، يعني لأن الصحراء حاجة أخرى.
0: نعم.
1: يعني فيها نقطة استفهام كبيرة، يعني لليوم لا يمكن اكتشافها. ممكن الدكتور نصر في كتاباته يخلينا ندخله في الصحراء. يخلينا ندخله في عمق
0: في
1: الصحراء.
0: الثلاثية الروائية بتاع الدكتور نصر بالطيب. نعم.
1: في ثلاثية الدكتور نصر. هو النصر هو الدكتور نصر في كل كتاباته، ولكن في الثلاثية الأخيرة كان أقرب وأعمق، أن يدخلنا معاه للصحراء بشكل بأنك تعيشها بشكل من الأشكال يعني. ولكن الصحراء يلزمك تكون فيها باش تحس وتعرف.
0: أنا قريت حاجة لتعليق أنيق جدا للأستاذ آمنة رميلي حول تومبايين
1: لي
0: باش تدفعني باش نعاود نقرا الكتاب مره اخرى، لاني لانه كل واحد لما يتصفح كتاب عنده مفاتيح معينه خاصه به، وربما المفاتيح التي بها دخلت الأستاذة آمنة رميلي ثلاثية الصحراء لنصر بالطيب تدعو إلى إعادة القراءة بمفاتيح أخرى جديدة ربما.
1: هو اسمع، هو أحيانا ثم كتب نكون فيها الحال للمرتحل، نكملوها كيف نرجعولها بنفس آخر.
0: نعم.
1: كيف نكملوها للمرة الثانية نرجع نقل بنفس آخر.
0: نعم.
1: وهذا طبعا في جزء كبير رغم من صدق الكتابة
0: وعمق
1: الكتابة، وهذا ما يفعله الدكتور نصر.
0: وتعدد دلالات الكتابة، لأنه أنا نتذكر جملة شهيرة لدكتور ضع لي الاسم يقول تقرأ هذا الكتاب فتضيع في مهب الدلالات، يعني لأنه كل واحد عنده خلفيته ليقرأ بها. تحدثت عن الصحراء، قلت امتداد وقلت غموض، أحيانا تكون ضياع الصحراء،
1: وهي ضياع وهي ضياع، وتعرف هي ضياع في عز ما تلقى نفسك وتلقى فيها نفسك في عز ضياعك، يعني هي هذا وهذا. هي الإنسانية تتشكل قدامك في مشهد صحراء، في تقلباتها، في ليلها، في صباحها، هي وكأن المشهد الإنساني يتشكل قدامك في لحظة. أنت هنا تحمل فيها إلى نص ضياع.
0: أنا مفضوح في هذه المقدمة.
1: لا
0: أنا نحب نسمع ضياع بتأنن استثنائي، لأنه نص في خلفية كبيرة. أنا ممتع باش خليك مع زميلتي فاتن في في في في علاقة بالصوت، ولو إن شاء الله يمشي معنا الإيقاع ولو الصدى، ونحب نسمع ضياع بتأنن الشاعر علي بن ناجي. تفضل.
1: ثماش واحد شافني متعدي، وثماش من نادى علي ما سمعت، بجاه النبي يشدني من يدي ويردني راني علي ضعت. ثماش واحد شافني متعدي، وثماش من نادى علي ما سمعت، بجاه النبي يشدني من يدي ويردني راني علي ضعت. عندي مدة نبحث عني، نسأل في المشي والجاي، شكون آخر واحد قابلني، شكون آخر مرة قابلني، شكون اللي يتذكرني نغني واسمع الفرحة في غناي. عندي مدة نبحث عني، نسأل في الماشي والجاي، نسأل في الليل ونجماته والقمر وضو الفجرية، وفي مسك الليل وورقاته، وفي قطرة ندوة منسية، في كتاب مضيع ورقاته، وفي شمعة تبكي مطفية، نسأل في الغيمة والريح وياسمينة تشطح وتميح، ونسأل في قلوب مجاريح، وحتى كيسان السهرية ما ثمش منه تذكرني ولا منه نباني علي، وما زلت اللوج على روحي وعلى آخر لحظات زهاي، نسأل في الماشي والجاي، نسأل في الواحة ونخلها وفي العين اللي فقدت ماها، ونسأل في الصحراء ورملها والقمر اللي تضوي سماها، نسأل في جناح العصفور وحجرة على الشط المهجور، وفي باب مسكر مكسور مرقتش في جنب خطاي، نسأل واللوج لكني زي منه ينفخ في الناي، هو مني وصوته مني ومن صوته نصنع في بكاي. عندي مدة نسأل عني، نمشي وسط الشارع حاير وإحساسي على نفسي فاير، تايه وسط الجرح الغاير، ضايع ومضيع مرساي، نسأل في العين البكاي، وفي ضحكة على الوجه صبي، ونسأل وجهي على المراية، نحكي لو ما فاهم شي عن صوتي وفرحي وغناي، ميت ولا باقي حي، نسأل على ضحكي في دموعي، على فرحي الخارج على طوعي، عالظلمة في وسط ضلوعي، كي لعمة انتهت اسبع صاي، نسأل نسأل نسأل في العمر اللي يجري، وفي حلم الناعس على الحجر، لا منه قادر يستجري، حتى بالدرقة يستجري، حتى بعيونه يستجري، يريحني من طول عناي، نسأل في ذاتي عن ذاتي، فوجاعي وطول معاناتي، فعياطي وهمسي وسكرتي، نسأل فيهم على المياتي، نسأل في كل شيء حذاي، نترجى فيهم بالواح، لا منه سامع مرجاي، نبحث عني ومش لاقيني، حتى بين الصور سنيني، ولا لاقي شكون يوصلني، شكون اللي ليا يوصلني ويستنى يلقاني معاي. عندي مدة نبحث عني، نسأل في الماشي والجاي شكون آخر واحد قابلني، شكون آخر مرة قابلني، شكون اللي يتذكرني نغني وسمع الفرحة في غناي، عندي مدة نسأل عد
0: عندي مدة نسأل عني. ضيعتنا بالضياع هذا الشاعر علي بن نشي.
1: هو وطبعا نسمع هو كما يقول إيليا أبو ماضي،
0: نعم
1: جئت لا أعلم من أين ولا
0: لكني
1: جئت
0: أتيت.
1: لكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا
0: فمشيت.
1: فمشيت هي الحيرة الإنسانية اللي يعيشها الإنسان، رو يعيشها الصحراوي كما يعيشها البحار، يعيشها كل إنسان يعيش بصدق. فإذا كنت حقيقة حي فأنت تعيش في حيرة.
0: نعم.
1: لأن الميت ما يحتارش، الميت ما يضيعش، ميت ميت. وإن كنت حتى وإن كان حتى يبدو لك رو يمشي في الطريق ولكن رو ميت أذكم.
0: نعم.
1: أمواتنا أحياء لا يخطر.
0: نعم. نحب نشكرك. نحييك على هذه الشعرية العميقة في كلماتك، ونحييك على هذه اللباقة. شكرا لك الشاعر علي بن ناجي، نورتنا مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: ونحب نشكرك أنت بشدة، نحب نشكر الإذاعة الوطنية، ونحب نشكر الشاعر اللي فيك اللي اكتشفته في أثر الفراسة. لا جميل، واكتشفت الشاعر اللي فيك. طبعا نحب نحيي أخونا خالد، وآخر يعني حسب ما أرى هنا وآخر صرح يدافع على الذوق العالي في هذا الوطن، فإن شاء الله يبقى أثر الفراشة حي وموجود، ونبقى نتقابل فيه دائما إن شاء الله. أخوي عز الدين ألف شكر، أسعد الله ليلتك بكل خير أنت وكل المستمعين إن شاء الله.
0: ألف شكر الشاعر علي بن نجي. من الصحراء إلى البحر، يلا فيت الهادي قلة
2: بهور زم خش البحر، بهور زم خش البحر، عطاب الظهر لرغلو طن عزلوك، عطاب الظهر

ويجرح شبح النظر. حرق الشفر حرق الشفر دمعي الأهالي دمعي الأهالي يلدع ويجرح شبح النظر. حرق الشفر حرق الشفر بابور زمر خاشش البحر بابور زمر خاشش البحر قدر

ورزم خاشش البحر قد أرض برا لسما صافية عاطي ظهرة يحمل شباب الأرض خضرة.

الشجر عدو بالشجر ما يحمي الواد وقت المطر عدو بالشجر عدو بالشجر بابور زمر هجم الواد

خلف كفن عالبحر ازرق خلف كفن خلى السفن عالشط تراش خيف الخطر هاجي البحر هاجي البحر عالشط تراش خيف الخطر هاجي البحر هاجي البحر

0: وسجد دواب وسكون الاجنبي بالحساب وسجد دواب الفرق بينه وبين البقر الفرق بينه وبين البقر جواز السفر جواز السفر جواز السفر جواز السفر.
1: الهادي قال وصلنا بهذا النغم 10:34 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحب نشكر كل الذين تفاعلوا مع فقراتنا في مسافات. شكرا ألف شكر ألف شكر للأصدقاء اللي كتبوا وعلقوا على خاصة في علاقة بالحوار مع الأستاذ عبد الحميد الأرقش بخصوص تسجيل مقدمة ابن خلدون. شكرا للدكتور فتحي تريكي وكل الذين تفاعلوا. ايضا تفاعل كبير مع شاعرنا الشاعر علي بن ناجي الذي كان معنا وقرأ لنا نص استثنائي في تجربته الشعرية. سنواصل في هذه المساحة الإذاعية متابعة مختلف العناوين الثقافية الكبرى، خلينا نقول في ساحتنا الثقافية الوطنية والعربية كلما أمكن لنا ذلك. نعرف ثم برشا محطات ثقافية مهمة، تحدثنا بكري على مهرجانات ثلاث في دوز، ثم مهرجان في توزر، أيام قرطاج السينمائية، أيام قرطاج المسرحية. بالنسبة للأصدقاء الكتاب اللي قاعدين يبعثوا كل مرة على الأقل في الموسم الإذاعي الفارط، يعني خريف شتاء للفارط، نحب نقول اللي عندنا أيضا فقرة تتعلق بالإصدارات الجديدة، الإصدارات في علاقة بالأدب وفي علاقة بالفكر وفي علاقة بالثقافة عموما. نسعد كثيرا بكتبكم وإصداراتكم، وسنخصص فقرة في هذه المساحة الإذاعية للحديث عن الإصدارات الجديدة واستضافات أيضا كلما كان ذلك متاحا في علاقة بمضامين هذه الكتب وما يمكن أن تضيفه للمكتبة الوطنية والعربية وللذائقة الفنية والثقافية فكريا أو فنيا أو أدبيا. 10:36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، فات لك الكلمة. يلا شنو الأغنية؟

العشرة و42 دقيقة. اواه من الصبر هكا مختيار زميلة فاتن في الاخراج التقني. شكرا لك على ذوق رفيع فاتن, وشكرا ايضا للصديق سيف على الاخراج الالكتروني. نحب نحيي كل الذين تابعونا في هذه المساحة الاذاعية مسافات. توقفنا في محطة شعرية, توقفنا في محطة معرفية خلينا نقول, من خلال الحديث عن تسجيل مقدمة ابن خلدون في ابن خلدون عبد الرحمن ابن خلدون في التراث الإنساني في اليونسكو. مرة أخرى نحب نحيي ضيوفي اللي كانوا معايا, سي عبد الحميد الأرقش, الشاعر علي بن ناجي. في مستقبل هذا البرنامج نذكر نقول باش يكون عندنا فقرة حول الإزهارات الجديدة, ونحن في مفتتح سنة ثقافية جديدة. يكثر عدد النشر المدة هذه, وجاي معرض التونسي للكتاب اللي يكون في فضاء مدينة الثقافة, وبعد باش يجي في شهر أبريل إن شاء الله معرض تونس الدولي للكتاب, يعني معرض محلي وطني ومعرض دولي خلينا نقول, فضلا طبعا على الملتقيات الثقافية الأدبية والفكرية والفنية التي سنحاول من خلال هذه المساحة الإذاعية أن نتابعها وأن نحاور مهندسيها وأن نتوقف عند القضايا المهمة التي تطرحها في علاقة بالساحة الثقافية, فكرا وفنا وأدبا, قصة ورواية وشعر. مع تحية كل الذين تابعونا في عدد مسافات لليوم, خليكم مع الكروانة في النجاة الكبيرة, أقصد النجاة الصغيرة. مع التحية سيف فاتن وعزين بن محمود, ساكن قصادي وبحبه. الباقي تسمعوا مع نجاة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة والإعلامية والاقتصاد والتصرف. هذا وحددت الوزارة أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours.iz.rnu.tn بداية من الاثنين الخامس من أكتوبر وإلى غاية 18 من الشهر ذاته، ويتعين على الراغبين في الترشح الاطلاع على القرار المنشور على الموقع الرسمي للوزارة. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين بأن يوم غدين الاثنين 28 من سبتمبر الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الجبائية والتصريح بالقسط الاحتياطية الثانية. الجمعية الأعضاء في منظمة قرى الأطفال سواس بمنطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا تتبنى اليوم بالإجماع إعلان تونس من أجل تعزيز الحوكمة وزيادة الأثر. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن في مقطع فيديو سيطرة على غواصة بحرية مسيرة عن بعد من طراز ريموس 600 والتي تعد من أهم أسلحة التجسس وأنظمة الاستخبارات الأمريكية. وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى زيارة سرية إلى العاصمة الإماراتية حيث التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان. مقتل 27 شخصا وإصابة 26 آخرين في حادثة إطلاق نار بجنوب إفريقيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
5: جماليات
6: جماليات.
7: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
5: جماليات مع أحلام بوصندل.
8: مرحبا بكم على موجات إذاعتكم في هذا الموعد الأسبوعي المتجدد من برنامج جماليات. جماليات برنامج ثقافي يطرح أسئلة في الفنون البصرية. هو موعد أسبوعي يعتني بقضايا الفنون التشكيلية وإشكالياتها، يطرح تساؤلات حول واقع الفن التشكيلي الراهن في تونس، ويحاول أن يعرف بعض المفاهيم المتداولة التي تطرح حول بعض المواضيع والتي تستدعي شرحا للمستمعين. يقدم البرنامج أيضا بعض المختصين والباحثين المهتمين بمجال الفنون البصرية، يعرف بالفنانين التشكيليين في مرحلة متقدمة ويقدم تجاربهم، كما يتناول بالنظر إشكاليات الإبداع الفني المعاصر. يحاور في أركان فقراته من خلال فقرة استضافات بعض الفاعلين في الساحة التشكيلية التونسية ممن سمحت الفرصة لهم بذلك طبعا، ليحاول النظر معهم في قضايا الفنون البصرية. في هذا الموعد الجديد اليوم نستقبل ضيفة الفنان التشكيلي دون شك وابن الفنان الراحل الذي فارقنا منذ صائفة 2024 سي صادق المش رحمه الله، والأستاذ بالجامعة التونسية في مجال الفنون البصرية السيد نعمان قمش. مرحبا بك أستاذ سي نعمان. لقاؤنا اليوم نحاول معك كما تمت البرمجة لذلك التطرق إلى سؤال جوهري مرت به الأجيال الفنية في حقبات تاريخية، عاشت فيها، أي منذ نشوء المجموعات الفنية التشكيلية في تونس أو حتى قبل ذلك، ألا وهو سؤال الفن المعاصر، وفي ذلك محاولة لتقديم معنى أو مفهوم لهذه التسمية التي ما فتئت تتطور عبر التاريخ. ومن ذلك أن زمن السبعينات مثلا يعتبر فنانوه معاصرين في زمنهم مقارنة بسابقيهم، أو زمن الثمانينات إلى آخره. ونسعى للنظر في بعض الأسئلة التي تهم الأبداع التشكيلي لنحاول الاستفادة مما يمكن أن تقدمه لنا من أجوبة حول هذه الاستفهامات، والتي ما فتئت تخترق جسد المجتمع بأسره تجاه أطروحة الفن المعاصر، خاصة وأننا كثيرا ما نجد أنفسنا تجاه شيء من الغموض أو الخلط في فهم هذا المعطى، باعتبار أن أشكال الإبداع التي يطلق عليها ربما نعت الفن المعاصر قد تختلف من زمن إلى آخر. إذن سي نعمان، بعد شكركم قبول الدعوة والمساهمة في هذه الحصة، دعنا نقول صراحة في البناء المعرفي لمحتوى البرنامج، نتعرف عليك ولو باختصار، ربما لأن مسيرتك ثرية سواء من حيث صفة الجامعي أو من خلال صفة الفنان التشكيلي، ولا شك أنها غنية بالذكريات التي جمعتك مع أجيال القدماء ثم مع أجيال الشباب من الفنانين.
9: أسلم مدام بوصندل، شكرا على الاستضافة. نبدأ نقدم نفسي، نعمان قمش، أستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا التصميم بتونس. مسار الأكاديمي بتاعي كان تعديت من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، ثم كانت مسار في جامعة سوربون في باريس، حيث قدمت بحث أول في الدكتوراه في الفنون التشكيلية الذي يعنى بالرمز، برمز البربري. ثم كان لي بحث ثاني في دكتوراه في الجماليات كذلك في جامعة السوربون حول الكتابة في والحروفية في الممارسة العربية المعاصرة. ومن ثم كان لي عديد من الكتابات والمقالات والمداخلات حول الموضوعين
8: والكتب أيضا سينامي.
9: حول الرمز والعلامة في مجال في الممارسة التشكيلية العالمية والعربية بالأساس. طبعا كيف ما ذكرت مدام بوصندل، وأنه منذ أكثر من 30 سنة كانت لي تجارب تشكيلية ومعارض متعددة شخصية وجماعية، حاولت من خلالها أن أسأل نفسي وتسأل على البحث والإبداع وعلاقته بالفكر والإنتاج الأكاديمي الذي أمارسه انطلاقا من تجربتي كأستاذ. هالمعارض هذه متعددة، وحتى المعرض الأخير اللي صاير حاليا في المقام في مدينة الثقافة. اليوم استدعيتني باش نحكيه على إشكالية المعاصر والمعاصرة في تونس، وبالتالي نتصور أنه باش يكون عنا تجاذبات وتساؤلات حول هذا المصطلح وحول تعريفه.
8: أكيد، وخاصة أنك سي نعمان قمت معناها بتأثير عديد من البحوث في هذا المجال، ومعناها أن نشوفك إنسان فاعل في الساحة التشكيلية، وهذا ربما ما خلانا نستضيفوك اليوم. وأنت أيضا ابن الصادق قمش، وهذا معناها شيء لا يمكن معناها نكرانه في إثراء التجربة معناها الفنية والفكرية لسيادتك، ومعناها بطبيعة الحال في تقديم تصور حول الفن المعاصر. إذا نمر إلى الأسئلة. السؤال الأول سي نعمان، نتحدث اليوم على الفن المعاصر في تونس، وننظر معك ربما فيما يحدث في الساحة الثقافية التونسية اليوم، باعتبارك معناها ملم ومعناها تحضر كل المعارض وعديد التظاهرات والملتقيات حول الفنون. إذا من خلال معناها لقائك اليوم نحاول باش نستخلصوا بعض ملامح الإبداع التشكيلي التونسي بطبيعة الحال مقارنة بما يحدث في العالم، باعتبار أن أحد مبادئ المعاصرة كي نحطها معناها بين ظفرين هي القطع مع المفاهيم الجمالية البائسة أو التقليدية، ولا مانع أن نقول مع فن اللوحة. إذن لو تحاول أن تقدم لنا توضيحا حول هذه المسألة. ربما
9: تعريف المعاصر والمعاصرة والفن المعاصر معقد شيئا ما، لأن المعاصر له معنيين. المعنى الأول هو المعنى الزمني للمصطلح، أي المعنى يعني المعاصر هو الآني الحاضر، هو الفن الآن. ومن ناحية ثانية عنا ما يسمى بالفن المعاصر حسب التصنيف التاريخي للممارسات الفنية التي ظهرت في أوروبا انطلاقا من النصف الثاني من القرن العشرين. وبالتالي لنا أن نعرف هذا المصطلح انطلاقا من قراءتين. القراءة الأولى التي يقترن فيها المصطلح والممارسة بالأني، والقراءة الثانية التي تقترن بهذا التعريف الذي صدر عن الغرب في النصف الثاني من القرن العشرين. ومن هنا تساؤل، هل يمكن لمجتمعين، مجتمع غربي عرف تاريخا يخصه في الفنون ومجتمع عربي له تاريخ مغاير تماما، أن يكون لهما نفس التصور والممارسة المعاصرة؟ أظن أنه من الصعب أن نجد نفس المعاصرة، لأنه لا يمكن أن نتكلم عن المعاصرة دون الرجوع إلى ظهور الفن المسندي في تونس وتطوره والتصورات الحداثية التي اقترن بها في أول القرن العشرين لنفهم فيما بعد كيف تشكلت المعاصرة. وبالتالي إن رجعنا للتاريخ سنرى أنه في الغرب ظهر الفن المسندي في عصر النهضة وتشكل، يعني كان الفن مقترنا بالعمارة وبالفضاء، ثم انفصل عن الفضاء المعماري ليتشكل على اللوحة المسندية وينفصل بذاته
8: المستقلة
9: فيتحول انطلاقا من عصر النهضة وصولا إلى الفن الكلاسيكي، وصارت القطيعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتتولد الرؤية الحداثية والفن الحديث، ومن هنا ظهرت المعاصرة في الغرب في النصف الثاني من القرن العشرين. هذا التاريخ لم يتم بنفس الطريقة في العالم العربي وفي تونس
8: تحديدا،
9: لأن الرسم المسندي ظهر في تونس آخر القرن التاسع عشر وكان حكرا على الفنانين الغرب الأوروبيين الذين كانوا يعيشون في تونس، ولم يتبنى الفنانون العرب والتونسيون الفن المسندي إلا في أول القرن العشرين، ومن هنا كانت أول التجارب الفنية التشكيلية التونسية. لنا أن نتكلم عن حادثة تونسية ربما مع مدرسة تونس ومع رواد الفن الحديث في تونس في أول القرن العشرين. لماذا يمكن أن نتحدث عن حادثة انطلاقا من ممارسة مدرسة تونس؟ لأنهم بدورهم قطعوا مع الفن الاستشراقي، استلهموا من الفن الغربي من الوحشية، من الانطباعية، من التعبيرية أشياء، وولدوا عنها تصورا فنيا حديثا مقترنا في مواضيعه في تصوراته مع الثقافة التونسية. لأننا لو رأينا أعمال الضحاك، أعمال زبير تركي، أعمال الجرجي، أعمال جلب بن عبد الله، لا يمكن أن ننكر أن هؤلاء الفنانين حاملين لصبغة حداثية في رؤاهم التشكيلية، ولا يمكن أن ننكر أن هؤلاء الفنانون قد اعتمدوا أو استلهموا خاصيتهم التشكيلية من الحداثة الغربية. وبالتالي كانت الممارسة التشكيلية

0: متجددة، معناها في كل فترة يمكن أن نجد معناها فنانون الذين يحاولون معناها أن يقطعوا مع الماضي لخلق معناها شيء من الجدة تسمى معاصرة مقارنة بعصرها. هذا على مستوى المسار التاريخي، ربما حاولنا تحديد ذلك، لكن لو نحاول أن ننظر مثلا في فكرة المعاصرة مقارنة بما يحدث في العالم الغربي، أنا هنا قلت وأخص الفن الراهن، الممارسة الراهنة، وماذا بيا سي نعمان لو تحدثنا معناها قليلا عن الجانب الأسلوب، الأسلوب مثلا الذي يمكن أن تتمظهر به أشكال الفن الراهن مقارنة بهذا المعطى.
1: لو اعتمدنا التعريف الغربي لفكرة الفن المعاصر، ولو حاولنا أن نفرق بين الفن الحديث وفن المعاصر، حسب رأيي الفن الحديث يقترن بإشكاليات تشكيلية بالأساس، باللون والأحجام، يعني لو رأينا أن الوحشية هي ثورة على اللون، التكعيبية هي اللون ثورة على الأشكال، التجريد هو قطع مع التشخيص، وبالتالي كانت الإشكاليات تحوم حول إشكاليات تشكيلية بالأساس، في حين أن المعاصرة يكون فيها رهان على البعد المفهومي ولا على البعد التشكيلي. تكلمت على المعاصرة في تونس، واعتبرت أن المعاصرة لعلها بدأت في الستينات، لأني رأيت في التجارب التي ظهرت في الستينات نوع من المخاطرة أو التساؤل على البعد المفهومي للعمل. لو رأينا أعمال نجيب الخوجة، ورأينا أن عمل الخوجة ليس يحاكي المدينة والفضاء والمعمار في المدينة، إنما هو يسائل المفهوم المدينة. لو رأينا في أعمال لطفي أرناؤوط في أعماله التشخيصية في بدايته، وثم في أعماله التجريدية التي تقترن بالتركيب المفردي، سنرى أن هذا الفنان مشكلته ما هيش تجريد أو تشخيص، مشكلته ما هيش كيف يبعث قراءة تجريدية مبنية على البناء المفردي، لا، هي مساءلة على الهوية العربية الإسلامية وكيفية حضورها على فضاء اللوحة، وكيف يمكن أن نعرف بأنفسنا كفنانين مغاربة توانسة عرب مسلمون في منظومة أسسها الغرب، وكيف يمكن أن نكون في نفس الوقت معاصرين، أي نبعث تجربة تشكيلية مبنية على البعد المفهومي ونبقي على ذاتيتنا وعلى هويتنا وعلى ثقافتنا. وبالتالي رأيت أن هذه التجارب التي أسسها فنانون الستينات، أذكر من بينهم نجيب الخوجة، لطفي درناؤوط، نجيل المهداوي، هؤلاء الفنانون أسسوا لرؤية جديدة وقطعوا مع رؤية مدرسة تونس.
0: أكيد.
1: وبالتالي أرجع على هذه اللحظة التاريخية، حيث عرفت الستينات من القرن العشرين تشكل مجموعات فنية، هذه المجموعات تكتلت لتبعث خطاب تشكيلي جديد، ولعل تكرار التجربة، تجربة المجموعات، جعلت من هذه العشرية
0: ثورية
1: قطعت مع البعد التشكيلي البحث لمدرسة تونس، قطعت مع البعد الفولكلوري والبعد المحاكاتي للطبيعة وللمشاهد، وحاولت أن تؤسس لرؤية جديدة للفن مقترنة بالواقع بالثقافة التونسية، دون أن تحاكي هذا الواقع ودون أن تحاكي هذا المشهد الحضري أو المشاهد التي نراها في الشارع، كما كان الحال بالنسبة لفنانين مدرسة تونس.
0: أي معناها القطيعة هي قطاع ربما وشيء من الاستمرار، وهو ما يلخص ما كنت تذكر، هذا البحث عن مفهوم الهوية وإرادة الخروج أو تجاوز معناها ما وقع مع المجموعات الفنية وجماعة مدرسة تونس عبر معناها عديد التجارب التي ظهرت، سواء في معناها معارض جماعية، هنا نذكر معرض 1969 الذي لقب بمعرض لنوفيل تندانس، الموجات الجديدة، وهو الذي كان حاسما وشارك فيه هنا عديد الفنانين، منهم الوالد ورحمه الله صادق قمش، وربما هنا أعرج تحديدا على معناها تجربته مقارنة بمعاصريه.
2: متابعات.
0: قام مركز الفن الحي بالبلفدار بإصدار كتالوج

0: لوجن فني تحت عنوان قصة مسار 1940-2024، حيث احتوى الكتيب على ثلاث نصوص، أولها الرسام والفاعل الثقافي، ثانيها ممارسة الوجود في اللحظات الهاربة، وثالثها أثر الزمن. تؤكد النصوص على الصفات الاجتماعية للفنان في إبداعه، وهو ربما ما جعل الشخصية المذكورة شخصية مندمجة في مجتمعها من خلال مسار اللوحات الفنية المعروضة، وواعية بملابسات عصرها الذي عاشت فيه، وبالتالي يكون معطى المعاصرة في لوحات صادق قمش مبين من العلاقة التي ربطت الفنان بزمانه، حيث أنه كان يرسم الوجود الذي يعيش فيه. دام الحدث الفني ما يناهز شهرا من الزمن، وبالمناسبة قدم هذا المعرض الاستعادي أعمال فقيد الساحة الثقافية الذي يعتبر شخصية هامة باعتبار أنه ساهم في تأسيس عديد الجمعيات الفنية بتونس وله مشاركات عالمية فضلا عن معارضه الفردية. نذكر على سبيل المثال للحصر بينال باريس بين 1967 و 1969، وهو كذلك عضو مؤسس للاتحاد القومي للفنون التشكيلية، كما أنه أقام في الحي العالمي بباريس وأنشطته الثقافية عديدة ومتنوعة. كل هذا يعني أن صادق قمش فنان ابن عصره، حتى أنه ظل ينتج ويبدع ويساهم في الساحة التشكيلية إلى آخر سنوات حياته. كان مواكبا ومتابعا لعديد المعارض التشكيلية التي تقام في تونس، فعرفه جيل القدماء وحتى الشباب، حتى أنه كان يواكب كل المعارض التي تنظمها الجمعيات الثقافية وقاعات العرض وغيرها، وهو ذاته نظم عديد الملتقيات الفنية والمعارض الجماعية التي كانت موجهة للشباب، ونذكر أهمها المعرض الجماعي الذي أقيم سنة 2012، والذي كان مسبوقا بتأسيس جمعية فنون واتصال أختكم، وكان الفقيد قد حصل على وسام الجمهورية للإبداع سنة 1975 ووسام الاستحقاق الثقافي لسنة 1983.
1: متابعات.
0: نعمان، لو تحاول أن تحدثنا قليلا على تجربة صادق قمش في هذا المجال مقارنة بمعاصريه، قبل المرور بطبيعة الحال للحديث عن المعرض الاستعادي الأخير الذي معناها تم تكريما لروحه ووفاء لها.
2: حين أتكلم على صادق قمش لا أتكلم على صادق الفنان، إنما أتكلم بالأساس عن أبي، لأنني لا يمكن أن أتكلم عليه دون أن أذكر بأنني كنت معه في هذه التجربة منذ صغري،
0: وعشت اليوم يمكن، سمحني قطعتك، اليوم يمكن أحسن فرصة معناها لاستضافتك باش تحدثنا، ويمكن أنت الإنسان المناسب الوحيد الذي يمكن أن يحدثنا عن هذا، لأني أنا نعرف علاقة الاختلاط شوية من بعيد، لكن اليوم أنت تأكد لي توا من خلال شهادتك كونك كنت قريب منه. تفضل سينامين.
2: أنا يعني كي كنت مليانة صغير عشت مع الفنانين وسمعتهم وحكيت معاهم وتبدلت معهم الآراء رغم صغري سني، وأتصوروا وإن كان لي اخترت أن أدرس في معهد العالي فنون الجميلة
0: وأكون خزافا
2: في مرحلة أولى، لأنني عايشت هؤلاء الفنانين، لأنني تكلمت معهم، لأنهم حبوني وحببوني في هذا المجال وجعلوني أحاول أن أفهمه وأحاول أن أكون لي مكانا بينهم. صادق قمش كما ذكرنا كان موجودا في هذه الحركة التشكيلية، وهذا الحراك الذي عرفه الفن التشكيلي، وهذه الثورة التي تكلمنا عليها التي صارت في الستينات، ولعله كان من مؤسسي هذه الحركة، لأن أول مجموعة قطعت مع مدرسة تونس هي مجموعة الستة، مجموعة الستة التي كانت بين صادق قمش، والتي كانت تتشكل من صادق قمش ونجيب بالخوجة ولطفي الأرناوط، ثلاثة فنانين توانسة، وجون كلود هانن وكاراتشي وفابيو روتيجاني، ثلاث فنانين غرب فرنسي وإيطاليين. انطلقت التجربة من مرسم الفنانين الذي كان في نهج القاهرة في تونس في وسط تونس، وكان لطفي الأرناوط ونجيب الخوجة وصادق قمش يشتغلون في نفس المرسم.
0: يترددون عليه ولا يشتغلون معه؟
2: كانوا كانوا كانوا كانوا كارين فرض أتولي ويخدموا فيه. هالمرسم هذا كان قبلة للفنانين، وكان مكان يجتمع فيه الفنانون، كان فيه العديد من اللقاءات والمناقشات والمبادلات الفكرية التي انطلق منها هؤلاء الفنانون الثلاثة ليبعثوا أول مجموعة فنية متكونة من 6 فنانين. وفي نفس الوقت كان المشروع أنه كل فنان منهم يقدم معرض شخصي لتقترن الفكرة الشخصية بالفكرة فكرة المجموعة. فيما بعد كانت مجموعات أخرى فيها صدق مشي البعض منها والبعض لا، أما المهم هو أنه في هذا المعرض الأولي لمجموعة الستة كانت محاولة ثابتة للقطع مع تصور مدرسة تونس. يعني بابا كان يقول لي أنا نحاول نقطع مع البعض الفولكلوري، حاولت أن أقدم الشخوص في أسلوب جديد، أسلوب حديث. فما تصور في الاختزال الأشخاص والوجوه، كان تصور
0: حتى المؤففات معناها التنميقية نجم نقوله، أو الإضافات الكثيرة في لوحة صادق قماش، لأن يعني لوحة صادق قماش فيها نوع من الليبوراسيون، معناها نحاولوا اختزال الفضاء وتبسيطه ليسلط الضوء على الشخصية ربما التونسية في عصره. معناها
2: وما كانش هذا فقط، لأنه هو بابا وقت كي نحكي معي يقول لي كنت نستلهم أساسا أعمالي من فنانين. فنان الأول هو موديغلياني، أكثر فنان أثر فيه من ناحية الاختزال وتبسيط الشخوص، ومن ناحية ثانية كان مولع بأعمال جورجيو دو كيريكو والتصور الميتافيزيقي للفضاء، حيث أن الفضاءات التي يبعثها جورجيو دو كيريكو التي لم تكن سيريالية بل كانت ميتافيزيقية، وكأن الشخوص موجودة في فضاء مسرحي، في سينوغرافيا مسرحية تبعد عن التصور الواقعي و تجعلنا نفكر في حضور الشخصية في الفضاء وعلاقتها بالفضاء.
0: دونك بين المدينة والشخصية، خطر صادق قماش الفضاء متاعه عادة وليس معناها حصري هذا الكلام، معناها صادق قماش نجده يجعل الشخوص معناها تتماهى داخل المدينة وتجول داخل المدينة في نوع من الجمع بين هذه الأصالة اللي كنا نحكي عليها النابعة من أزقة مدينة تونس، وبين البعد ربما الإبداعي والتشكيلي الذي يتناول.
2: كيفاش نعمل مقارنة مثلا ما بين بابا وزبير تركي؟ هما كانوا صحاب برشا وكانوا ياسر قرب لبعضهم. زبير تركي كيف كنت ندور معاه في المتحف متاعه ويبدأ يحكي لي على الأعمال، يسمي لي العباد بعينهم، يقول لي ريتو هذا خالي علي، خالي علي كان شواشي، وهذه عايشة، وهذه خالتي فاطمة، وهذه خالتي زليخة، ويقول لك لبسة ربا هذيك اللي فما نهرتها فما عرس ولا فما وطية ومشت لها باللبسة هذيك. أعمال زبير تركي كانت مستلهمة من الذاكرة الشخصية والذاكرة الجمعية التي عاشها في المدينة، وتقترن أعماله بشخصيات نعرفها بعينها. هذا الاقتران بالشخصيات جعل زبير تركي يحاول تيل مشواره الفني أن يستعيد الذاكرة الذاتية والجمعية في هذا المشروع الفني.
0: الذاكرة التي عاصرها، حتى لنحيد بالموضوع عن معنى المعاصرة، وهنا نرجع ونذكر كونه كان معاصرا لشخوصه ولأحداث تلك الفترة التي عاش فيها.
2: في حين أنه صادق قماش يقول أنا حين أرسم الجدة، هي ليست إنسانة بعينها، هي الجدة، هي كجدة تصير كمفهوم. حين أرسم الأم، فكرة الأم التي تهمني ليس أم بعينها. اشتغل كثيرا على طبقة الشغيلة، على العمل، على وحاول أن يعبر على ما يعيش هؤلاء العمل والشغالين من مآسي ولا من مشاكل اجتماعية انطلاقا من رسمهم، ما لا يرسموا الشخص بعينه، إنما يحاول أن يعبر عن فكرة الشخص. في المعرض الأخير الذي صار، هذه الحقبة كانت حسب رأيي ما يخصها هو أنه كانت الاختزال في الرسم، تبسيط الأشكال، اعتماد التسطيح في الألوان، ومحاولة تعبير على فكرة الشخص ولا أشخاص بعينها. يعني وكان هنا القطع مع تصور زبير تركي مثلا في رسم الأشخاص.
0: اي هنا معناها حاولت انت تقدم لنا شيء من المقارنه، لكن انا يمكن ربما ساسلط الضوء على فكره اخرى، انه هذا الجانب الانساني والتزام الفنان تجاه الواقع اللي يتصوره هو وبطريقته اللي كنت تتحدث عليها، وهي الاختزال او هذه الاشكال المبسطه، هو نوع من البحث داخل معناها ثنايا التجربه الذاتيه للفنان الصادق قماش. شكرا اذا سي نعمان على ما قدمت، لكن الآن خلينا نتحدث، معناه لا يمكن أن نمر مرور الكرام على المعرض الاستعادي الذي أعد في إطار أربعينية فقيد الصحة التشكيلية، ونستغل هذه الفرصة لنترحم على الوالد سي صادق قماش الذي فارقنا في شهر أوت 2024 الله يرحمه. دونك لنتحدث معك ربما سي نعمان، بما أنك أشرفت بمعية معناه منظمي هذا المعرض الاستعادي الذي يقيم بدار الفنون بالبلفدير تكريما له، حول ما تم معناها عرضه من أعمال حددت ربما مسيرة صادق قماش، ولو أنه من نجموش نقوله حددت حصريا، لكن هو نوع من رسم تصور كيفاش معناها قامت فكرة توزيع الأعمال الفنية لفترات مختلفة لصادق قماش. وهنا نحبك في مرحلة ثانية ربما تحدثنا كيف كان صادق قماش استباقيا في بعض أعماله مقارنة بما يقدم من أعمال فنية في بدايته، لأن كأن كنا أمام زوز أساليب فنية، ذلك الأسلوب معناها الواضح والمبين للعيان، وربما العامة هوني يقولوا تقليد، وين نلقاوا كل البنية اللي واقفة بجنبها قرنفلة وفي هذا المشهد، ومشهد ثاني حين نجد شخصيات تقولش عليها من البوبارت.
2: المعرض هذا صار في دار الفنون، احتضنته دار الفنون تحت إشراف السيدة المديرة عربية عياري، و بمساعدة سلمى المجري التي ساعدتني في توظيف الأعمال في الفضاء.
0: توظيف ولا توظيف؟
2: توظيف،
0: لأنه التوظيف لفكرة ربما سي نعمان، وهي الفكرة من هي التصور الذي قام عليه هذا المعرض الاستعادي، والتوظيف للفضاء والإخراج ربما.
2: المعرض صار سريعا بعد وفاة والدي الله يرحمه. كيف كلمتني عربية عياري قالت لي علاش ما نعملوش دار فنون لأربعينية متاعو، وتعرف الواحد مازال خارج من تجربة صعيبة برشا،
0: وجودية التجربة،
2: وقلنا توا نعملوه المعرض في هاك الشهر هذاك، حاولنا باش نخرجوا ان كتالوج جديد في نصوص كتبتها انا وكتبها معي الباحث والاكاديمي سامي بن عامر والباحث والاكاديمي فتح بن عامر، وقدمنا ثلاث قراءات. قراءتي كانت قراءه كشاهد، فتح بن عامر قدم قراءه تاريخيه، وسامي بن عامر كان اخر من قام معه بتسجيلات واخذ منه شهاداته الاخيره، فحاول في هذا النص أن يقدم لنا آخر شهادات الفنان التي قدمها له في تسجيلاته. من ناحية المعرض، جمعنا في هذا المعرض ما بين رصيد وزارة الثقافة، كان فيها
0: هناك قسط من الرصيد،
2: قسط من الرصيد أكثر من 30 أعمال، لأنه رأينا وأن وزارة الثقافة عندها تقريبا 70 عمل لصادق قماش، عرضنا منهم 30 عملا أو 35 عملا، وقدمت أنا من رصيدي الشخصي 13 عمل
0: من المجموعة الخاصة لعائلة قماش،
2: من المجموعة الخاصة لأسرتي، وبالتالي جمع هذا المعرض أعمالا عرضت لأول مرة لم نراها من قبل، وأعمالا رأيناها من قبل، وأنا اكتشفت كذلك أعمالا لم أرها من قبل، ولم أكن أتصور أن والدي كان له هذه الأعمال، لأنها كانت في خزينة الدولة، وكانت الفرصة
0: النور معناها مع المعرض هذا،
2: كانت الفرصة أن اكتشفت شيئا من الأعمال التي لم أكن أعرفها لوالدي. لو حاولنا أن نفهم ما قدم في هذا المعرض، سنرى أن هذا المعرض ينقسم إلى أربعة مراحل أساسية تتحول فيها تجربة الفنان من زمن لآخر. مجموعة الأعمال الستينات كانت كما قدمنا منذ قليل أعمال يغلب عليها البعد الاختزال، التسطيح والتبسيط في الأشكال، وكما قلنا منذ قليل كانت تقدم أشخاصا لا هوية لها بل تمثل فكرة الأمومة، فكرة الجدة أو فكرة العامل. في السبعينات استقر صدق مش في مدينة باريس ثم في مدينة برلين، وعاش هو وأمي وأخي الأكبر بالفن فقط، فعرض الكثير من أعماله، وكانت له 4 معارض شخصية في برلين حينها. وطبعا في آخر الستينات أو السبعينات كانت الأسلوب الفني الغالب الموجود حينها
0: الذي يهيمن على
2: كان البوب آرت. طبعا كلنا كيقولوا بوب آرت نخموا في ليشتنشتاين وخملوا في أندي وارول. تصور صدق مش البوب آرت كان مختلفا تماما، لأن رؤيته للبوب آرت كانت تقترن بالواقع التونسي ولا الواقع العالمي. إن رأينا الأعمال الموجودة سنرى أن صدق مش يطرح القضية الفلسطينية، يطرح قضية الحريات، يطرح علاقة العالم العربي بالغرب، نرى المرأة الغربية والرجل التونسي، نرى الجسد العاري والإنسان التونسي بثقافته العربية التونسية. هذا التناقض، هذا التضارب بين الأشخاص يشكل موضوعا أساسيا في أعماله.
0: هذه المفارقة اللي كنا نحكي عليها. لكن هنا أنت تبين لي حاجة، سمحني قطعتك سي نعمان، كونه قلت لي البوب آرت معناها مقترن بالواقع التونسي، معناها لم يكن ذلك البوب آرت الذي ربما ينحو إلى التقليد. لا، دونك هنا زيد تأكد لي أن فكرة المعاصرة هي وليدة التصور الإبداع اللي يتمثلها الفنان من ناحية، وهي أيضا وليدة معناها الواقع اللي يعيش فيه.
2: يعني كان نراو نحاول نفهم الأعمال هذه التي قدمها الفنان في أول في آخر الستينات أو السبعينات، سنراو أن الفنان استلهم من البوب آرت أسسه التعبيرية، الألوان، التسطيح في الألوان، البعد الواقعي في رسم الشخوص. إنما الموضوع الذي قدمه هو موضوع مستلهم من الواقع التونسي، ولعل هذا ما جعل صاحب الرواق الذي تعامل مع الفنان في برلين يعجب بهذه التجربة، لأنها كانت مختلفة على ما يقدم في ألمانيا حينها.
0: إذن سي نعمان نستسمحك في فاصل موسيقي مهدى لك ولروح الفنان صادق مش الذي فارقنا مع لطفي بوشناق العين اللي ما تشوفك شيء.

عفريضة عرايا وخلا ورقيت بقلبي ميديا عفريضة عرايا وخلا ورقيت بقلبي ميديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: إذن نواصل حوارنا مع ضيف الحصة الأستاذ نعمان قماش. وبعد هذه الوصلة المهداة إلى روح الفقيد نقول يخسر كل اللي راتو. إذن سي نعمان توا تحاول تحدثنا على الفترة الثالثة والرابعة من معرض الاستعادي الذي يقيم بدار الفنون للصادق قماش.
1: نقطة ضوء.
0: نحاول اليوم تسليط الاهتمام على معنى معرض استعادي. فالمعرض الاستعادي هو معرض يكون الهدف منه استعادة مراحل المسيرة الإبداعية لفنان ما، يقدم للمشاهد لمحة فكرية عن التوجه التعبيري الذي ينتهجه، يبسط مراحل مسيرته في مجملها، ويحاول استعادة تقديم أركان الذاكرة الفنية، يركز على أبرز مراحلها في محاولة لإعادة صياغة قيم الإبداع التي تبناها. ومجمل هذه القيم والمحطات التاريخية من شأنه أن يفيد بأهم التوجهات الإبداعية المنتهجة من قبل الفنان، وأن تبرز أشكال التعبير الفني التي اعتنقها والتأثيرات التي كانت فاعلة فيه والتي تبديها حتما أعماله الفنية، فتساهم في جمع شتات ربما الخيط الناظم لمختلف مراحل مسيرته. وعادة ما يجمع المعرض الاستعادي لوحات الفنان في آخر مسيرته، أي بعد مرور عقدين أو أكثر من مسيرة الإبداع أو بعد رحيله. ومن ذلك يقع لملمة مراحل التجربة الإبداعية للأعمال المتوفرة في تونس مثلا في رصيد العائلة أو في رصيد المجموعة الخاصة به أو المجموعات التي وقع اقتناؤها من قبل المجمعين أو المحبين لفنه ولأسلوبه. يعتني المعرض الاستعادي عادة باتباع مسار كرونولوجي يقدم بداية الفنان ثم مراحل تطور إنتاجه الإبداعي، وهو المسار ذاته الذي تتبعه المعارض الجماعية أو المعارض ذات الصبغة التاريخية. يشفع المعرض الاستعادي بكتالوج فني، أي كتيب يوثق لهذه السيرة الذاتية، وترفق صور الأعمال الفنية والنصوص النقدية أو القراءات التأويلية التي أنتجت حول الفنان، أو حتى المقالات الصحفية التي واكبت إحدى فترات معارضه ومشاركاته، إضافة إلى بعض شهادات الخبراء والعارفين في المجال وهم النقاد مؤولو الأعمال الفنية. كما يمكن أن يؤثث الكتيب بشهادة فنية للمحتفى به. ويرجى من المعارض إقامة حوار جديد حول مسيرة الفنان، وهو ما من شأنه أن يفتح المجال للمهتمين والباحثين والمؤرخين للتمعن وإعادة النظر في هذا المجمع البصري إن شئنا الملمي لأبرز الفترات التاريخية لمسيرته، وتكون فرصة لهؤلاء لمحاولة اشتقاق معاني جديدة لمحتوى الإبداع المقدم للمشاهدين قصد قراءته من زاوية المسكوت عنه ومن وجهات نظر تختلف باختلاف الهدف المعرفي المرجو. نواصل حوارنا. إذن
2: كما قلت قبيلة، فما مرحلتين، مرحلة الستينات والمرحلة التي تحدثنا عنها. تحدثنا على مرحلة آخر الستينات أو السبعينات، حين عاش الفنان في ألمانيا، في فرنسا ثم ألمانيا في برلين. رجع في أول السبعينات إلى تونس، وحين رجع إلى تونس اقترب الأستاذ قماش بالفنان زبير تركي. مش نحكي كاية معناتها صارت ما بيناتهم. زبير تركي اشترى منزلا كبيرا في ثانية في المدينة الجديدة وسكن فيه. كي رجع الأستاذ قماش من برلين سكن في وسط البلاد في شارع باريس. قالوا زبير علاش ما تجيش تسكن معايا، يجي تسكن معايا في المدينة الجديدة وونسني. بابا جاس كان بحث زبير تركي وتولدت أنا في دار زبير تركي. زبير تركي كان عنده نكتة، كان يقول نعمان تولد هنا وإذا بها صار متحف. وعاش بابا قريب برشا من زبير تركي مدة 20 سنة.
0: كانوا جميلة هذه سي نعمان،
2: كانوا أصدقاء. وأنا نتصور أنه اقتراب صدق مش من زبير تركي ومن عمار فرحات بالأساس، لأنه كانوا كل يوم أحد، كل يوم سبت كانوا مع بعضهم، وكانت عندهم لقاءات ومناقشات وبرشة صداقة وبرشة حب. رأيت وأرى اليوم وأن رؤية أستاذ غماش الفنية تحولت في هذه السنوات في السبعينات. في السبعينات فحاول يقترب أكثر فأكثر إلى المنمنمات الإسلامية، فكانت له مجموعة من الأعمال التي كانت مقدمة في فضاء دار الفنون، التي تجتمع فيها مشاهد مع كتابات، إذ أن هذه المشاهد يستلهمها الفنان من قصص، من حكايات، يعني لوحة هي قصة حكاية الحمال مع البنات، لوحة اسمها ما يكتب عليها إن كيدهن عظيم،
3: أي إدراج الكتابة والتعبير الحروفي ربما،
2: ما حتى التطور التشخيصي اقترن أكثر بتصوب المنمنمات الإسلامية من ناحية رسم الفضاء، من ناحية التسطيح في المساحات، ومن ناحية يعني فما نوع من الرجوع إلى التصور الاستشراقي الذي يذكرني شيئا ما بيعمل باللغة، شيئا ما بيعمل جلب عبد الله، إنما في رؤية خاصة بالفنان.
3: هي موجة كاملة سي نعمان، لو نحاول نذكر المستمعات والمستمعين في تلك الفترة بعد معناها السبعينات، وقع تطور هذا التوجه حتى في العالم العربي تقريبا، راهو مع عديد الفنانين الذين حاولوا معناها الإدراج معناها فكرة الحكاية وربما السرد زاد بين قوسين والكتابة. عن نضية العزاوي مثلا من العراق نجد في أعماله الفنية ربما في تلك الفترة أبيات شعر أو مقولات، ربما هذه التأثيرات اللي خلت معناها الفنانين كلهم يتوجهوا نحو هذا التوجه ولا لا؟ ما رأيك؟
2: هو المسار الفني من يجب يكون مستقيم وواضح، لأنه الفنان يتردد ويتساءل، وهي هي هي سيت اون افونتور، هي
3: مغامرة
2: معناتها التجربة الفنية، لأنه ما ينجمش الفنان يبقي على نفس التصور عمره كامل. وأنه الفنان تخلى على تصور البوب آرت وصار نحو تصور يستلهم مؤسسته من الممارسة منمنمات ومن الفن العربي الإسلامي، هي كانت تجربة دامت لبعض السنوات ثم تخلى عنها الفنان في مرحلة رابعة وصار نحو ما يمكن أن أسميه اليوم التشخيصية الحرة لا فيغوراسيون ليبر، التي هي حركة ظهرت في الثمانينات من القرن العشرين في أوروبا وفي أمريكا، وتشكلت بتصورات متعددة في الغرب. يعني نعرف أن في الثمانينات التشخيصية رجعت بقوة في الغرب، لا نوفال فيغوراسيون، لا فيغوراسيون ليبر، لا فيغوراسيون ناراتيف، سوسون تخوا موفمون اللي ظهروا بالتوازي، وكان العديد من الفنانين الغرب حاولوا أن يقدموا خطابا تشكيليا تشخيصيا. يمكن أن نرى أن تجربة فنان أستاذ غماش في الثمانينات تتخاطب مع هذه التجارب الغربية بطريقتها كذلك، لأنه أستاذ غماش أبقى على النفس التونسي في أعماله. وقبيلة تحدثت أنت مدام مصندل على الفضاء الذي يحتضن المشهد ويحتضن الشخوص. ما ألاحظه اليوم وأن أستاذ غماش في فضاءاته كانت المدينة حاضرة، لأن أستاذ غماش ولد وعاش في باب سويقة وباب القويس،
3: وأصله من تكرونة سي صدق مش
2: وأصله الأصيل من تكرونة. هل زوز الأماكن تكرونة والمدينة كانوا يؤثوا زوز الفضاءات التي تؤثث أعماله التشكيلية؟ الرجوع إلى المدينة كان باستمرار على طيلة تجربتي الفنية،
3: أي كانت حاضرة سمحني قطعتك هوني، كانت حاضرة بتصورات مختلفة، سواء من حيث الموضوع كونه يحطك تعيش في وسط المدينة، هنا نلقاو بعض الأعمال اللي فيها البيرسبكتيف من تالي، وفي الواجهة الأمامية نلقاو الشخصية المسطحة والمختزلة ودون ملامح، وهنا تذكرنا في معناها تدخل بعض التجارب بينات بعضها، ونلقاو معناها من ناحية الأخرى المدينة العصرية عبر تناول بعض الألوان. ربما هذا ما لاحظته أنا في أعمال الصادق قماش اللي كانت في هذا المعرض، وذلك ما جلب انتباهي. معناها لو تتذكر أنت شوية، وربما هذا اللي جعل من الصادق قماش كل مرحلة يكون ما عندوش حتى هوية أخرى سوى هوية الذات. دونك الهوية هي شيء من الإبداع الذي كان منساقا نحو خلق عوالم جديدة في علاقة بعصرها. ربما
2: اللي أنا ريتو يخذيت un peu de recul par rapport à تجربة بابا واللي ريتها في هذا المعرض، حسيت لي فما الأربع مراحل واضحة في حياته. مرحلة التأسيس لتصور معاصر للفن، مرحلة الاستلهام من البوب آرت، ثم الرجوع إلى روح المنمنمة الإسلامية، وأخيرا التشخيص في تصور ما بين la figuration libre, la figuration narrative التي ممكن اقترنت بها تجربته من الثمانينات وصولا إلى آخر أعمال التي قدمها في سنوات العشرين والفين. هذه الأعمال الأخيرة يغلب عليها البعد تغلب عليها الألوان la dimension coloriste. أعمال الألوان صارت فيها مختلفة لما قدمه في أول مسيرته، ولعل هذه كذلك خصوصية في آخر الأعمال التي تختلف عن أعماله الأولى التي لم تكن فيها ألوان بنفس الكريوتي ولا ميم فريشور.
3: أي أكيد.
2: يعني اللي أنا تعلمته من التجربة هذه وأنه الفنان هو وليد عصره، وليد مكانه، وليد زمنه، يعبر الإشكاليات اللي عايشها هو اللي رافها. والعمل عمل صادق قماش تقترن بما عاشه هو كفنان كإنسان. وكنا نحاول نشوف شنو صاير في العالم وشنو صاير في تونس في تجارب المعاصر، باش نراو أنه المعاصر والمعاصرة يقترنوا بالحاضر، يقترنوا كذلك بذاكرة الفنان وما عاشه الفنان، وبالتالي كل عمل يجب يكون هو حامل لفكرتين، فكرة الآني الحاضر وفكرة التزمين والأرشفة لما عاشه الفنان وما يحاول أن يعبر عليه خلال حياته كاملة.
3: إذن هنا ربما سأعقب على ما قلت في كلمة وحيدة، ربما أن المعاصرة هي شيء من الذاكرة. دونك هي الذاكرة اللي تعاصر، وهنا معناها فكرة الإبداع هي التي تكون وليدة عصرها، وهنا لا نختلف في هذا المفهوم. ذلك أن الفنان التونسي عادة ما كان ملتزما بواقعه وحتى الفنان العربي. إذن سؤال أخير ربما سنعمان هنا، أود معناها أن تفيدنا برأيك في هذا الموضوع حول الكتابة الفنية أو النقد الفني في تونس. ربما لهنا باش نشوفوا هل أن هذه التجارب خذت حظها ولا لا. وسؤالي هو، هل ترى أن الرصيد الصحفي المكتوب حول تجربة صادق قماش قد يستوفي أو دون معناها ما يجب تدوينه مقارنة بما كنت تذكر معناها، أو بلغة أخرى هل تعرض حقيقة إلى ما قدمته تجربة الصادق قماش في مختلف مراحلها، خاصة وأنك أنت قلت بعد أخذ بعين الاعتبار هذا هذه المسافة مقارنة بأعمال الصادق قماش تبينت لك مراحل عديدة وأنت باحث في هذا الشأن. لكن هل حقيقة أن الكتابة النقدية حول تجربة الوالد كانت شافية؟
2: أنا إنسان إيجابي برشا، راني معناتها أوبتيميست برشا، ونقول ديما تونس بخير.
3: أكيد.
2: علاش؟ على خاطرني أستاذ جامعي، ونشوف في الأبحاث التي تقدمها الجامعة التونسية.
3: جامعة التونسية.
2: في أبحاث الماجستير، أبحاث الدكتوراه حول التجارب التونسية والتجارب العربية، كانت من أول قرن العشرية أو من آخرية أو تجارب الآنية الحاضرة. الجامعة التونسية تقدم لنا اليوم في رصيد هام جدا من الأبحاث حول ما صار وما يصير في تونس. وراء أن هذه الأبحاث ستصير في يوم ما رصيدا مهما
3: للذاكرة التونسية خاصة وللتاريخ الحركة التشكيلية التونسية. ربما
2: لأنه أكيد فما الكتابة الصحفية والكتابة النقدية التي يهتم بها العامة وهي ضرورية كذلك وهي ضرورية.
3: معناها الكتابة المعاصرة اللي توا ولات نشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي لما لا تدخل حيز معناها النقد ربما أو الإعجاب، للإعجاب اختلف مع تشنقولوا هذا عمل جيد ومميز ويبين كذا كما تذكر معناها الصحافة المكتوبة عامة، بل صرنا نتعامل بطريقة أخرى. ليه؟
2: لا، أنا نتصور أنه هالكتابات يجب أن تتقاطع وتتواصل، لأنه في الكتابة كما قلت أنت اللي على لي ريزو سوسيو اللي هي ستون
3: جمالية تفاعلية
2: اللي هي انتراكتيف تفاعلية، لأن الناس تتخاطب بين بعضها بلغتها،
3: لغة الرمز ربما.
2: ومن ناحية أخرى عن الكتابة الصحفية والتي أنا نتصور أن تجربة الغمش كانت لها معناتها العديد من النقاد والصحفيين كتبوا عليها. والكتابة الأكاديمية مازلت كي ذكرت أنه في الكتالوج الأخير معناتها كان لنا ثلاثة مقالات مهمة، أما وزارة الثقافة كانت أصدرت كتابا كانت كذلك فيها
3: كتاب فني،
2: من إصدارات وزارة الثقافة التي كانت فيها كذلك شهادات اعتزوا بها. وبالتالي أنا أرى أن الكتابة النقدية الصحفية والأكاديمية في تونس موجودة
3: تستوفي حق الأعمال حقيقة. كي نقولوا مثلا صدق مش معاصر، هل أن الكتابة الصحفية، ما نمشيش للأكاديمية لأنه الأكاديمية ذيك ستون أوتخ بير دو مانش، استوفت حق الصدق مش؟ هذا انطباع وكورايك تعطينا لو سمحت.
2: أنا نفسي اكتشفت أعمال عمري ما ريتها في حياتي. كيف يجيني طالب يقول لي نحب نخدم على نجان مهداوي على زبير تركي، نقول له شنو اللي مازال ما تقالش انت تحكي عليه؟ كان عندك مازال ما يتقالش نجمو نعملوا بحث. انا نتصور اللي اي تجربه فنيه منفتحه على الكتابات ويمكن لنا ان نسائل التجربه في ازمنه مختلفه، لعلنا تجربه الغمش كتب عليها في حياته ولا زال الباحثون والنقاد سيكتبون عليها، ولن تستوفي الإمكانيات لأن كل الأعمال التشكيلية بالنسبة لي مفتوحة للتأويلات المتعددة ولا منتهية.
3: شكرا إذن لك أستاذ نعمان قمش على ما أفدت به حول مفهوم الفن المعاصر وكيف تبين من خلال معناها تجربة الوالد صادق قمش، وأيضا التعريج على معناها هذه المراحل وعلى أن النقد الفني معناها هو نقد يتجدد ربما ليقدم قراءة محينة دائما. هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى نهاية لقاء برنامج جماليات، دمتم في رعاية الله.
4: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
5: جماليات مع أحلام بوصندل.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: وفي عناوينها اليوم يطلق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلاب ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية حتى موفى شهر أكتوبر. في العالم طهران تنفي بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن والحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز غواصة تجسس أمريكي. وفي تفاصيل الأنباء يطلق صندوق الودائع والأمانات بداية من اليوم الاثنين النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة لتتواصل الجولة أيام 26 و23 من أكتوبر المقبل وفق المديرة العامة للصندوق ناجي الغربي.
11: باش نكونوا في الكيف نهار 2 28 سبتمبر، مستير نهار 6 اكتوبر، كفسة 22 اكتوبر، نعملوا لقاء في تونس، نحوصلوا فيه الجولة هذية ونحاولوا نخرجوا مقترحات اللي نسهروا على تنفيذها في اطار البرنامج نتاعنا. الهدف نتاعنا ان نوصلوا 230 مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغرى متوسطة. زوز اليات دعم تتعطى للمؤسسات الناشئة وعندنا اليات دعم تتعطى لبرامج الاحاطة والتسريع اللي هما ديل وتواديل 2.0 مرافقة وتسريع. بعد وقت يقع المرافقة متاعهم ويوصلوا باش يعملوا رفع تمويل فما R2 تعطيهم 200,000 دينار منحة وفما جزء قابل للاسترجاع. نشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي تبعثها نساء ونشجعوا أكثر المؤسسات الناشئة اللي في الجهات.
10: ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية ليبلغ نحو 2.76 مليار دولار، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها. هذا وتكشف تركيب المبادلات التجارية عن حضور بارز لقطاعي الصناعات والطاقة ضمن الواردات التونسية من الجزائر، في حين تستأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية بالحصة الأكبر من الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية بنسبة بلغت 56.53%. في موضوع آخر، انطلق موسم جني القوارص بولاية نابل وسط توقعات أولية بتسجيل تراجع نسبي في الإنتاج في حدود نسبة 10%، وذلك مقارنة بالموسم الفارط وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد البشير عون الله. وأرجع عون الله تراجع الإنتاج على مستوى ولاية نابل وعلى مستوى وطني إلى عديد العوامل، منها انقطاع مياه الري والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وذلك إضافة إلى موجة الحر ومن جرى عنها من تساقط لثمار القوارص. بعد فاصل قصير ودائما في الشأن الوطني، تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. وتحيي تونس اليوم 28 من سبتمبر اليوم العالمي لمقاومة داء الكلاب تحت شعار معا أقوى. وفي هذا الإطار يتواصل تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلاب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح، انطلقت يوم السبت الفارط لتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر المقبل. مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة وهيب المهري:
12: الهدف نتاعنا هو جانب توعوي تحسيسي لمخاطر داء الكلب وضرورة الإقبال على التلقيح. التلقيح راهو مجاني، أطباء أعوان نتاعنا الناس كلها مجندة، ثم عنا بيطرة خواص زادة مشكورين زادة متطوعين معنا. باش نمشيو التجمعات السكنية، المدن الكبار، الأريات الكبيرة وين ثم تجمعات كبيرة، ننظموا خيمات، زادة نمشيو للمدارس. زادة عنا سنة برنامج نفذناه تقريبا أكثر من 220 زيارة للمدارس الابتدائية. سنة برمجنا أكثر من 160 نقطة خارجية، هذه تمثل في خيمة توعية تحسيس وتلقيح حيوانات سواء كلاب ولا قطط. دعوة للكافة المواطنين للإقبال، عملنا خريطة كان شوفوها ثم كيور كود حطيناه في الموقع بتاع الإدارة العامة مصالح البيطرية، يسكان الكود هذاك يوصلوا لأقرب نقطة موجودة للتلقيح.
10: تحت شعار صحتك أولا، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة غدا الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة، تكون غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء متنقلة بكافة ولايات الجمهورية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس نجل رشيد.
13: قافلة صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا في كامل ولايات الجمهورية التونسية. في القافلة هذه سيقع تشريك أخصائيين نفسيين ومختصين في الاتصال من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. تستهدف هذه القافلة فئة الشباب خاصة والأسر. علاش يتوجه هو الشاب الأخصائيين النفسيين؟ أولا للدعم النفسي للإنصات والتوجيه. الناس اللي عندها إدمان على المخدرات محتاجة خاصة إلى رعاية نفسية، علاش يكونوا موجودين مختصين نفسيين على الميدان لإسداء الخدمات اللازمة، وفي الأخير سيقع توجيه هذه الفئات إلى المراكز المختصة.
10: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصادي والتصرف، وحددت أجل تسجيل عن بعد ترشح في المناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours.izat.rnu.tn بداية من الاثنين الخامس من أكتوبر القادم وإلى غاية يوم الأحد 18 من أكتوبر على الساعة 11 ليلا. جرت أمس عملية تصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بمعتمدية مغزى من أو عن الدائرة الانتخابية عمادة سندس فوم الخنجة من ولاية توزر. ويعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعنا اليوم للمصادقة على نتائج عملية تصويت. بعد فاصل قصير وفي العالم، طهران تنفي بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
10: قبل ذلك، وفي اليمن يتواصل التصعيد العسكري وسط تبادل الضربات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط تحذيرات من امتداد تداعيات المواجهة إلى حركة الطيران المدني الدولي جنوبي البحر الأحمر. وحذرت القوات المسلحة اليمنية من استخدام الحوثيين أسلحة دفاع جوي إيرانية معدلة قالت إنها تشكل خطرا على الطائرات المدنية. نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني نافيه تقارير تحدثت عن بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وكان موقع إكسيوس الأمريكي أفاد نقلا عن مصادر بأن جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين قد تبدأ اليوم الاثنين. هذا وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مزيد من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري. وعلى صعيد آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني السيطرة على غواصة بحرية مسيرة عن بعد تعد من أهم أسلحة التجسس وأنظمة الاستخبارات الأمريكية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم إطلاق النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 والفين من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلاب ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية حتى موفى شهر أكتوبر. طهران تنفي بدء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عدد جديد من شدو وحنين. الليلة أصدقائي المستمعين باش نخرف لكم خرف عنوانها عانس، مانيش نحكيو على العنوسة، لكن احنا في تونس من الأسامي القديمة يسميو البنات يسميو عانس، وبدا يختفي الاسم هذا، لكن في بعض المناطق مازال موجود، واحنا باش نحكيو على حكايه بنيه اسمها عانس. نرجعوا احنا نعرفوا التفاصيل بعد ما نسمعوا عدنان الشواشي في كنسر البنت.

0: وسلم.
1: أهلا وسهلا بكل مستمعين الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وإحنا الليلة باش نخرفوا خرافة عانس واللي تحكي على الأخوة. والأخوة عندها حضور كبير برشا في الشعر العربي، حتى إنه بعض الشعراء يقولوا أخاك أخاك فإن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، كأنه واحد ماشي للحرب وما عندوش سلاح. ومن أشهر الناس اللي حكيت على أخواتها بالطبيعة الخنساء، وهي في رثاء أخوها صخر قالت ما قالت، ويمكن لكلكم تحفظوا يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. المهم أنه أحنا مش نحكيه اليوم مش على الشعر ومش على المعاني هذه في الشعر، لكن مش نحكيه عليها في الخرافات. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهادة. يحكيه في قديم الزمان على عائلة كانت تعيش في قرية يسميوها بلاد السترة، بلاد سكانها محافظين القدر والحشمة والأخلاق. هك العائلة كانت متكونة من البو والأم وزوز ولاد وبنية، وناس بكري قالوا ما خيرش من طورين وعارم في العيلة، والمعتمعت تربي وكل حد ورزقه، وإن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم من فضله الواسع. هك البنية كان اسمها عانس، وهي الصغرونة في العيلة كما نقولوا جريد العش. كانت دلولة بوها وين حط كيتبق الورد، مبجلها على أخوتها الأولاد، وكان عطيها لهوة خاصة. أمها كما أغلب الأمهات كانت تحايل مع أولادها الذكورة، وتنغر شوية كي تشوف راجلها يعامل في البنية عليهم، ما ويقول لك الأم تجيب ضرتها. الراجل يشوف في ربي وفي هكا الطفلة واللي تطلب تلقى كلمة لا ما تسمحهاش منه. أيا برا يا زمان ويجا يا زمان، كبروا كالصغيرات الأولاد ولا ورجال ما شاء الله طول عرض، والبنية ولا تصبية الزين والعين والتربية والحذاقة. الأولاد يعاونوا في بوهم في خدمة الأرض والفلاحة، والبنية هيك موانسة ميمتها وهذا قضية الدار على راسها، تغسل وتكنس وتعاون في العولة وتعاون في الصوف، وأمها تحضر الفطور، وهكا الطفلة هذيك تهزوا البوها واخوتها للهنشير، يعني مليل الليل وتاخذ غمضة. كان ما تتهنى على قضية الدار وتهني ممتها على نظافتها. كانت بنية حرة وناشطة إن شاء الله كما تشوفوا بنياتكم ووليداتكم. أما أخوتها كانوا مشيحين لها ريقة بالعوج متاعهم وبالطلبات اللي ما توفاش، وكانوا كيف يروحوا من الهنشير إيديهم لروسهم ما يمدوهاش، حتى كاس الماء يلزم عانس هي اللي تجيبه. بوها لاحظ انه معاملة الاولاد لاختهم مش هي، نبه عليهم المرة الاولى الثانية الثالثة، شي نفع ربي. قال في خاطره هالزويز اللي عندي هذوما يلزمهم درس باش يعرفوا قيمة اختهم ومزيتها عليهم. زعم الدرس باش ينفع معاهم وباش يعرفوا قيمة اختهم، ولا كما واحد يحرث في البحر؟ احنا هاتوا نعرفوا شنو الدرس الساعة وكيفاش بشي أثر فيهم بعد ما نسمعوا مقطع من حفلة للرشيدية فيه مع العزابة وبخنوق وشرق غدا بالزيت.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين، وإحنا نخرفوا على هكا الطفلة عانس اللي عنده زوز أخوات واللي مشيحين لريقها بطلباتهم، وبوها يحبها برشا خطر هي الصغرونة والدلولة، فحبي يربيهم ويعلمهم قيمة أختهم. نهار من نهارات الصيف، نهار سخون اللطف، قال لأولاده اليوم باش نقصدوا ربي للجبل نجيبوا الحطب. وقبل ما يخرج تمتم المرته في وذنها كانهم يتفاهموا على حاجة، ومن بعد تلفت لأولاد وقال ما ينقصد ربي، وتلفت البنت وقالها عايش بنتي ما تنساش تجيب لنا الفطور تو تلقانا في الجبل. قالتلو تهنى يا باب. ورجعتك الطفلة وامها للدار للقضية كالعادة، حضر الفطور حطته في قفة وجات قاصدة ربي باش توصلوا لبها واخوتها للجبل. عيطت لها امها وسألتها وين ماشي يا طفل؟ بوك قال لي قبل ما يخرج ما تخليش بنتك تعتب باب الدار، رجعك القفة عايش بنتي للكوجينة وبرشد بيتك اليوم نهار راح. طفلة عانس استغربت من كلام امها، قالت لها يام راهو بابا هو اللي قال لي باش نخلط عليهم بالفطور الجبل وين مشاو يحطموا، وانت تقولي شد بيتك يا اخي باش نخليهم للشر والعطش اليوم. جاوبتها امها وقالت لها بوك قال بنتك ما تخرجش من الدار اليوم، ولو كان ما تسمعش الكلام وتخرج ما نعرفش اش يعمل. دخلت عانس لبيتها والغصه تهز فيها وتحط ما هيش فاهمه حتى شيء مسكينه. ايا يرجع مرجوعنا للجبل وين البو واولاده يحطبوا، وقف واحد منهم فوق حجرة كبيرة يثبت في الثنية زعما جايبة، قال تو نص النهار يا بابا وبنتك عانس هاي لتو ما بنتش. جاوب ابوه قالوا شبيك يا ولدي كلك الشر وليدي، ناس بكري قالوا اللي جوع في نهاره ما يخرج من داره، كانك علي انا صايب وناوي نروح من هنا كان المغرب، اما انت وخوك تحملوا حتى نروحوا تو تاكلوا وتشربوا حتى تفدوا. فهموا الاولاد من حديث بوهم اللي عانس مش جاية، واللي اليوم باش يصير فيهم نهار ما عرفوش حتى الكفار. حطوا ديهم في رديهم ورجعوا يحطبوا مع ابوهم وهما ساكتين. مع المغرب هزوا حطيباتهم وهبطوا من الجبل، دوب ما عتبوا باب الدار يلقاو امهم تخبط وتعيط وتنادي على من يعيط. استغربوا قالها رجلها يا مرا شبيك مو لاباس شفم؟ قاتلوا عانس يا راجل عانس غفلتني وهزت قفة الفطور باش تجيبها لكم، خرجت من العصر ولتوا ما روحت. قالها مش قلت لك ما تخليهاش تعتب باب الدار؟ لا حول الله يا ربي. وتلفت لأولاد وقال لهم الثنية اللي جابتكم تردكم الليلة ما تروحوا كان أختكم عانس معاكم. وهم في هكا التعب والعطش والشر رجعوا على ثنيتهم يلوجوا على أختهم الضايعة في الجبل، مش يلقاوها زعما يروحوا بيها ويعرفوا قيمتها، وإلا كيف يلقاوها مش يعملوا لها عركة ويعملوا لها حالة كيفاش خرجت. احنا نعرفوا التفاصيل بعد ما نسمعوا أمينة فاخر.

الغصن الأخضر في ليبيا.

مرحبا بكل المستمعين الكرام في شد وحنين، وحنا نخرفوا على هكا الطفلة عانس اللي عندها زوز أخوة واللي مفدد دينها ومتعبينها برشا بطلباتهم. بوهم حب يربيهم ويعرفهم قيمة أختهم، هزهم يحطبوا وما خليش الطفلة تخلط عليهم بالفطور وقالهم أنا صايم. وكي رجعوا للدار في المغرب قالت لهم أمهم راي خرجت من غير ما نعرف من العصر باش تهزلكم الفطور والتو ما رجعت. بوهم رجعهم على ثنيتهم باش يلوجوا على أختهم وقالهم ما ترجعوا كان بها، وهما قاتلهم الشر والعطش. هما خرجوا من هنا وبوهم تلفت المرت وقالها زايد معاك يا امرأة، جبت الدور اللي قلت لك عليه بالضبط، اي برا حل باب البيت، خلي عانس تخرج زيها ما حصرتها اليوم. وظهرت الحكايه انه البو موصي مرته باش تعمل هكاكا باش يتحيروا اخوتها عليها ويعطيوا قيمه لضياحها منهم. خرجت عانس من البيت وجرت لبوها، كي فهمت اللعبه اللي عاملينها امها وبوها قالت له يا بابا خواتي تحيروا عليا وخرجتهم ساقيهم على من روسهم يلوجوا عليا، بمعزتي عندك لتخليهم وتلحق عليهم يزيهم متعب ومن الجوع والعطش. قالها الصباح رباح، خلي باتوا الليله في الجبل وبعد ثم حديث. طلع النهار على هكا زوز اولاد في الجبل العطش والشر. قال واحد الخو قال له طو احنا باش نموتوا بالطريقه هذه وعانس انا ما لقيناهاش، انا من رايي روحوا للدار. جاوبوا خوه الصغير قالوا كيفاش تقابل بوك واختك مش معانا، دبر على روحك انا من روح كان بيها. قعدوا يلوجوا حتى نص النهار. هما هكاكا يسمعوا في صوت بوهم ينادي، طلوا من شيرة الصوت ويشوفوا في بوهم وامهم وعانس جايين وجايبين قفة معاهم وماشيين لهم. قال الخو الصغير للكبير يا اخي تشوف اللي نشوف فيه، مش هذيك اختنا جايه مع بونا وامنا؟ جاوبوا خوه هي والله هي مش حمها والحمها، سامع شنو هي الحكايه؟ قعدوا بهتين حايرين حتى خلطوا لهم. مدت عانس القفة لأخوتها وتبسم بوهم وقال لهم اللي عندهم أخت كيما عانس لا يجوع ولا يعطشوا، شدوا القفة على أختكم وإن شاء الله فهمتوا الدرس، خليتكم نهار وليلة في الجبل باش تعرفوا قيمة أختكم وتحقوها. تنكسوا روسهم من الحشمة وطلبوا السماح من وخيتهم على شقاها معاهم وهزوا رواحهم الكل ورجعوا للدار. وبين الأخوة قدروا عيشة ويويل اللي ينفخ على أخته ريشة. وخرفتنا طابة طابة والعام الجاي جينا صابة.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحيه طيبه، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. تونس تحيي اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، ونقاط خارجية للتلقيح والتوعية حتى موفى شهر أكتوبر. اليوم 28 من سبتمبر الموعد الأقصى لإدعاء التصريح الجبائية للأشخاص المعنويين وفق الإدارة العامة للجباية. صندوق الودائع والأمانات يطلق اليوم النسخة الثانية من الجولة الجهوية لسنة 26 و2000 من مشروع المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. قوافل صحية ونفسية متنقلة غدا الثلاثاء بكافة ولايات الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات وفق المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بتونس نجلاء رشيد. ختاما، وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفضه الرسمي لمقترح إيراني يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال مقابل رفع الحظر البحري على الموانئ الإيرانية. وطهران تصر على أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع، بينما توقع ترامب إجراء جولة محادثات جديدة بين الطرفين في نيويورك خلال هذا الأسبوع. المملكة العربية السعودية تجدد تأكيد حقها في حماية أمنها وسيادتها ورفضها القاطع لاستخدام الممرات المائية الحيوية كأداة للضغط والتهديد الإقليمي. وختاما، رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي يدعو الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة لمواجهة تقدم الحوثيين. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: يجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،
4: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: تشد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في هذا الجزء الثاني اللي باش نبداوه بتحية من عند محمد عبد في مساء الخير والإحساس والخير.